0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغريدي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.
4: أهلا وسهلا بكم عبر الزمن إلى عوالم الكلمة، الكلمة السامية، الفصاحة البالغة، حيث كان الشعر لسانا تعبر به العرب عن أمجادها، حكمها، ثقافتها، وتوثق به تاريخها. كان العرب يكتبون أعذب المشاعر، مشاعر الحب، مشاعر الحكمة، مشاعر الفخر. في هذه الحلقة نستعرض أسرار الشعر القديم طبعا، ونغوص في ديوان الشعر أحمد ملاك. فأهلا وسهلا بكم في رحاب الكلمة الجميلة، حيث يلتقي الإحساس بالإبداع، تتحول المشاعر إلى أبيات تنبض بالحياة. نلتقي اليوم في برنامجنا من وحي الخيمة لنبحر معا في عالم القصيدة، ونتعرف إلى شعراء تركوا بصماتهم في التاريخ، وكذلك سنكتشف روعة ما جادت به قرائحهم من حكم، من مشاعر وصور خالدة. فالشعر ليس مجرد كلمة موزونة، بل هو صوت القلب، مرآة الروح، سجل يحفظه الإنسان في أماله وأوجاعه. فمرحبا بكم في رحلة بين أجمل القصائد وأعذب الكلمات.

0: إذن من هو أحمد ملاك؟ أحمد ملاك عاش في عهد الصادق باي 1859-1882، وهو أصيل مدينة صفاقس. أحمد ملاك صاحب الحكمة المبثوثة، فملاك كان شاعر مجالس يجتمع حوله الناس فيكون شعره توجيهيا وإرشادا، بحيث مجالسه كانت مجالس أداب وثقافة. ألف ملاك أليف الأدب، أليف الأدب هذه مشهورة جدا معروفة عند الناس، حيث يقول اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، يعني عن المرأة ما تسألش عن قرينة، فهو معنى معروف عند الناس وقت يعني تسأل على إنسان يعرضك البيت متاع أحمد ملاك، يقول تعرف بنادم بالأصحاب تلقى مثيل أصحابه.
1: I'm gonna be the one to make you understand.

0: يقول اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، يعني ما يعرفش البخور يحرق الدبشة، هو حكم معروفة. ثم مثل آخر يقول ألبس لكل حالة البوسة. ملاك يقول إذا بدلوا طرق للعاب كل لعب تبع طريقة. ثم حكمة أخرى أو مثال، الضحك من غير عجبات يستاهل الأدب، وهو معنى القول متاعه الضحك من غير عجبات قلة الأدب في حياته. عندنا كذلك مثل شعبي يقول الخلطة بلطة وجرب يعدي. نجدوه في بيت أحمد ملاك يقول من خلط جميع الأزفات عامل على ليثريقة. مثل آخر يقول لك خير واختار أراه الولد يخول، يعني يرجع الخوالة. هنا أحمد ملاك كيف كيف نقول الجيم جود للزواج تطلع أولادك نتاجة. عندنا مثل متداول كثير، أنسى الطمع ينساك فقر الدنيا، واحفر على أساسك وبين بنية. أحمد ملاك يقول بارد الطمع كيف تحتاج والعبد لله احتياجه، إذا جت جبها سبيبة إذا مشت قطع السلاسل. موجودة كيف كيف في الأمثال الشعبية اللي عندنا. أحمد ملاك يقول إذا جت تجيب خيط جداد تلفى على غير رايد، وإذا مشت تقطع لمشات يبقى الشقاء غير زايد. اللي كسر يجبر، والحر يفهم من غمزة والرمز من همزة. المثال الجدوه عند أحمد ملاك الرمز ليه المهاميز، والحر غمزة الرميقة. مثال آخر، كل عدو ترجى موته إلا من عداك في الدين، وهو معنى قوله عدو الدين ما يصفيكش، اللي ربي الحنش يلدغه. عند أحمد ملاك نقول كيف ما حظى فرخ للفاع يسقيه من السم لعا. سبق الخير تلقى الخير، ديما نقولوها هذه موجودة عندنا، وهو من سبق الخير طبعا يلقى الخير، وينبدل اللحية بلحية يا خسرهم الاثنين. عند أحمد ملاك يقول من باع لحية بلحية الاثنين راحوا رزية.
1: يا شوتي تروى

مصر ومشواعي من عيوني وديان دموع على خدودي تشكب وتفوع صورة كانك وماني في طايا نزعي شقف خارج لاني قلوب وداعي لا جوان احلى وشاب منوع ودا وزقة ومشي ممزوع مذيل وقلبي مقتوع بالرباعي من ركيل مهند مشنوع من يدشعي على سديرة لا عاد يرجوع ولو نمشي عليا مبيوع إلى حديد مفلش مطبوع في كاعي لا نسيب زيد المرسوع من شبعي لا ويدير عساكر وبزوع والعمالة ما تلم من جوع نار مسامي والنهار مقروع من ذراعي وبالمحاين قلبي مليوع كبر داعي مليوع هاوي علي رابع

يروح يخلف لا طعام بلا شوامر يكوي لهام مذيل مدبدب وشد بيسفينا لا بقينا ومرجنا شوقكم رمينا جاري مثل العبد المشعب على مرادي كاحي الاهدام شو دعينا كيف صرنا بثين قرام.

0: علي ملقى الاختام شو رزينا سالت علينا ظن وجواب عملوا عشر شات على رقاب حلف الوازم وإيمان يصحاب قاتلينا إذا يحصل لمقاس يسياب من يدينا
1: هو لو كنا نلاحظوا في الأبجدية متاع أحمد ملاك نجده كلها تجمع الأمثال الشعبية اللي عندنا موجودة والأعراف متاعها بتخلوش من مثال أو اثنين في هذه التجربة منها وهذه القصيدة اللي عندها أو اللي نسموها أديف الأدب. عندها كيفيه يقول العطر يبيعوه بمثقال والماء تبيعه بقلة، يعني يوجدوا الأليف الأدب مليئة بالحكم والأمثال التوجيه ووصف الحياة الاجتماعية، يعني طبعا في العهد اللي عاش فيه. والميزة الثانية تميز شعر ملاك شعر الملحمة، هو الرجل الملحمي، يعني الملاحم عندك حسون الليلي والجهاز الهلالية وتكلم كثيرا في هذا المضمار.

كما ذكرنا الشاعر أحمد ملاك يعني تشهر بالقصيدة دي قصيدة الأدب. شو يقول فيه هو أحمد بكري؟ فسرنا كل من جل الأبيات الأول اللي تحمل أمثلة شعبية وحكم. الآن باش نقرأها كاملة ومن بعد نحاولوا نفسروا كل حاجة ماهيش مفهومة. شو يقول في الأليف الأدب؟ أشكلفك يا الإنسان على شيء ليس الطيقة، باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة، واللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة. أليف أول بداية باسم الإله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة عن نبينا، نرجع الرد الوصايا نجل نكد والغبينا، العلم بحر الوفاية والنحو هو السفينة، واللي اخطأت القراية راكب فلوكة غريقة. الباء بدو فتح الأبواب، سياس الأدب والصوابة، تعرف بنادم بالأصحاب تلقى مثيل أصحابه، من كثر جمع الأحباب ترجع عداوة عقابة، لا بد من حد خياب ما ينفعكش عتابة، إذا بدلوا طرق الألعاب كل لعب تبع

ترك السويات همة بنادم سكاتة، الضحك من غير عجبات، قلة أدب في حياته، اللي ما قراش العاقبات لا يسلم عاقباته، الكبر تلعب الذلات، له العقول الثباتة، من خلط جمع الأزفات عام على لثريقة.

سا ثبت لثلاث أخطاء يمين الثلاثة كل من يبس بالعطش لاث لاستبدل من الإغاثة واللي كلا رزق والراث رزقه يقعد ورث ومن عاش فيها بالخباث منها خرج بالخباثة ومن كان بالسر حداث تظهر عليه السرقة.

يقول جيم جود للزواج، تطلع أولادك نتاجة، باري الطمع كيف تحتاج العبد لله احتياجة، الرزق ما يجيش بهراج، استقنعوا باش حماجة، لا ينفعك بحث والواج على شيء ما يجيب حاجة. لا ينفعك بحث والواج على شيء ما يجيب حاجة، في الحق إياك تعواج، تبع أهل الحقيقة. حركات الرياح، ريح الفلك فيها راحة، ساعات بالخير يوفاح وساعات تقع شحاحة، من كان في الناس حر جراح، في القلب تنفذ جراحة، ومن كثر الزهو لفراح لازم يعدي مناحة، تفكر الموت ترتاح، تنسى الهموم الغميقة، الضا ضاحك ومقبوض ما بين غفلة ويقظة، ساعات في سوق منهوض وساعات ليام مرضى، الحر في الناس محفوظ، يعرف مقامه وحظه، إذا وقع نطق والفوض يعود السكات مثل فضة، اخذي اللي عليك مفروض ما تخص منها دقيقة. الكاف كلمات نوصيك تصيبهم في زمانك، مع غالبك حل عينيك وبالك تطول لسانك، عبد الذي ما يلغيك أخطاه والزم مكانك، الشيء الذي ليس يعنيك لا تعمل راس مالك، عدو الدين ليس يصافيك سكر أبوابه غليقة، اللام ليام تنضال بالوعرة والسهولة، حقيقة المهبول الأقوال اللي ظهر يقوله، العقل يحسن الأفعال يصبر غريمه يطوله، عبد الذي وسع البال حوايجه ينقضوله، الحق يعلى ويعتال الباطل سوقه زهيقة. الميم ميزات ليام قدام عيني ذميمة، لا فرح بالخير يدام ولا شر بالحزن ديمة، ريح الفلك مش مقام والأيام ليست مقيمة، شكران نفعك استذمام، النفخة تطيح القيمة، الصمت سلطان الأحكام. الميم ميزات الأيام قدام عيني ذميمة، لا فرح بالخير يدام ولا شر بالحزن ديمة، ريح الفلك مش مقام والأيام ليست مقيمة، شكران نفسك استذمام، النفخة طيح القيمة، الصمت سلطان الأحكام، ذهب كنز في فنيقة.

يقول النون ننظر المطمان اللي خذات اطمانه بار الثلاث الخيان هما سبب الدوانه نفس العدو والشيطان وخطاك سوق الضمانه واجب طاوع السلطان والعبد يحفظ لسانه باري حوانيث ليمان واعصي النفس الحميقه الهاه النوم محلاه ليام تبغي هناها اللي ترك حق مولاه والنفس تبع هواها القبر محلول يرجاه ثم تبان السفاهة وسط الرحال قلب درناه العبد قلب نباها اللي طوع الرب وهداه تظهر نوارة شريقة الواو ود الشهاوي اغلب النفس العدوة خلطة ثلاث دعاوي مرار ما هي حلوة المرأة والعبد القناوي وصغير هرجة ودوة باري الخبيث البلاوي ما تنال منه مروة ولد الحسب ما يساوي العائلة مع صديقة اللام لام الألف لا يمت لقوال لا يمت لقوال لا يمت لقوال ورجعت بالأمر لله الطالب حمد جاب الأمثال ورجع رتب الحلة عندي المعاني والأقوال بعض الأدب مش كله العطر يبيعوه مثقال والمات بيعه بقله إن شاء الله يوم الأهوال نحشر مع أهل الحقيقة الياء ياتي بوحية للبدر خير البرية الناس في الحشر تحيا ويوم انتبان الخفية من باع لحية بلحية الاثنين راحوا رزية ما بين غفلة وصحية يا رب تعفو علي طالب للذنب محية مملوك لله عتيقة أشكلفك ينسان لاي على شيء ليس طيقة باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة وللي حوليه كتان باطل يخش الحريقة إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا بين دواوين الشعر ورائحة قوافيها واستمعنا إلى صدق المشاعر وأصالة الكلمة يبقى الشعر القديم شاهدا على تاريخ أمة وجسر ممتد يربطنا بأصالتنا ولغتنا الجميلة لمسات المهندس صوت عبد السيد المرايحي تؤنسني

0: من وحي الخيمة،
1: من وحي الخيمة،
0: من وحي الخيمة، صفحات نيرة،
1: صفحات نيرة،
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريدي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة، رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكت باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحمن.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

إذاعة تطوير.

0: مع كوكب الشرق.
1: قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني.

عاصمتك بين وبين روحي، عاصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك تاني وأقول لبيك.

0: عزيزتي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم،

لم تحظى أغنية عربية باهتمام إعلامي وجماهيري كما حظيت أغنية أنت عمري لأم كلثوم، ورغم أن أول إذاعة لهذه الأغنية كانت في العام 1964 للميلاد، أي أكثر من 60 عاما، فلا زالت أغنية أنت عمري حاضرة ومعروفة ومؤثرة وباقية إلى يومنا هذا.

أكثر ما يلفت النظر ويثير المتلقي في هذه الأغنية هو أنها كانت اللقاء الأول بين العملاقين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ولهذا اللقاء قصة طويلة سوف نحكيها لكم خلال حلقتين من برنامجنا.

0: لكن لغاية ما وصلت اني انا بقيت ملحن وهي مغنية كبيرة. لكن من الغريب ان احنا لم نفكر احنا الاثنين ان لنا لحلها ولا هي تغني من الحان. لا هي فكرت في هذا ولا انا فكرت في هذا. ليه؟
1: ايوه.
0: ام كلثوم كانت اشبه بالكاتب الاديب اللي يميل الى السجع والتورية والجناس واللغة الجدلة والعبارة الفخمة وحاجات دي. انا ما كانش ده في دم يعني، لا انا كنت راجل بتاع تعبير الكلام ده. هو ليه بقى؟ لان انا حبيت الشيخ سيد درويش. الشيخ سيد درويش حط فيا البذرة، بذرة التعبير يعني، الحاجة اللي حطها فينا سيد درويش هي انه كان بيعبر. وساعدوا على هذا، ساعدوا على هذا نجيب الريحاني. لان بعد الحرب الثانية او بعد الحرب الاولى اما جاء نجيب الريحاني عمل الفرقة بتاعته، زي ما تعرف سيادتك بعد الحروب دائما الشعوب تميل الى الحاجات المشرقة، ما تميلش الى الحزن والكآبة والبتاع. فكان عمل روايات فيها الطوائف تغني، السقايين يغنوا والجرسونات تغني والمش عارف يغني والبنات يطلعوا يغني وحاجات من هذا القبيل. وعمل هو الروايات بتاعته المشهورة بتاعت العشرة الطيبة والمش عارف ايه. وكل الهواة ابتدأوا ياخدوا هذه الأغاني ويعلموها للناس اللي يحبوها. فأنا ما ملتش إلى هذا اللون الرصين بتاع يعني اللي كان بيتغنى على غرار أراك عصية الدم شيمتك الصبر ومالي فتنت بلحظك الفتاكي وأفديه إن حفظ الهوى أو ضيع. يعني ما ملتش لهذا اللون، فده منعني من إني أنا أفكر. وهي كمان ايضا ما ملتش الى هذا اللون يعني، ما هوش في اعتبارها. ففضلت هي في مكانها وانا في مكاني، ولكن الاحترام المتبادل والحب المتبادل يعني بنحب بعض واحترمها كل الاحترام. فالحكاية استوت يعني. الحكاية دي تشوف خدت قد ايه بقى؟ من سنة 53 مثلا، مش كده؟ ولغاية الستينات كانت بقى فات مثلا 11 12 سنة كنا بنجتمع هذا الاجتماع. وكل اجتماع يحصل فيه ده يا جماعة ما احنا عاوزين نسمع مش عارف ايه وبتاع.
2: لقاء السحاب انت عمري. الزمان عام 1959، أي قبل الحفل بخمسة أعوام. المكان بيت الأستاذ عبد الوهاب.
3: جرس الهاتف يرن. المتحدث الشاعر أحمد شفيق كامل، وهو يتلو على مسامع الأستاذ عبد الوهاب كلمات أغنية جديدة اسمها أنت عمري.
4: رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علموني أندم على الماضي وجراحه. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه إزاي عليا أنت عمري.
3: تعجب الكلمات الأستاذ الكبير، ويطلب من أحمد شفيق أن يعطيه الكلمات كاملة ليلحنها.
0: فأنا مرة قاعد وبلحن في حتة، ادها لي الأخ أحمد شفيق كامل، اسمها كده شوقوني عينيك لأيامي اللي راح، وبلحنها. وجاني واحد صديق من اللي احبه أحمد الحفناوي كمان جاتي ما حصلش على واحد في كفاءته من حيث التأدية العربية الحلوة الجميلة

0: فأنا بقول شوقوني عليك. قال لي أنت بتعمل إيه فلان؟ قلت له والله أنا بعمل شوقوني عليك عشان نقولها للحاجة الحتة القادمة يعني. قام قال لي الله، طب ما يجي تنفع لأم كلثوم. قلت له يا شيخ تنفع لأم كلثوم إيه ولا تنفع ولا حاجة، أنا بقول لك كده ومش عارف إيه. قال لي طيب ومشي ونزل. بعد شوية لقيت تلفون بيضرب، أم كلثوم كلمت أهلا بسومة وأهلا. قالت إيه الحكاية؟ قلت لها إيه؟ قالت لي ده أحمد الحفناوي عندي هنا وبيقول إنك أنت عامل حاجة كده يعني كويسة يعني عشاني وبتاع. قلت لها يا سلام، كل حاجة عشانك، لكن يعني يعني ما أنكرش عليك، لا أنا ما عملتهاش يعني قاصدا، يعني أنا بعملها كده.
1: فعرض عبد الوهاب بعد ذلك أغنية أحمد شفيق على أم كلثوم فأعجبتها واختارتها كبداية لأول عمل يجمعها بعبد الوهاب.

0: لقاء السحاب انت عمري.
1: من المعروف أن الأستاذ عبد الوهاب كان عنده هاجس ووسواس أثناء قيامه بالتلحين، لأنه دائما يرغب في الكمال والإتقان، وكان لأغنية انت عمري ضغط هائل عليه لأهميتها، ولأنها أول عمل يجمعه بأم كلثوم، ولأنه سيقارن بأعمال من سبقه في هذا المجال، خصوصا الأستاذ رياض الصنباطي.
2: عديت طيب ما نسمع كده؟ طيب نسمع. ايه تحب اجيلك يعني في يوم كده؟ قالت لا هتجيني ليه، انا ما عنديش عود، العود بتاعي ملخبط، فاجيلك انت وعندك عود وتسمع. قلت لها طيب تعالي. فجت
3: في نفس الليل
2: على طول. يظهر كانت يعني هي مشوقة، بس هي ست بتقدر تيجي على نفسها يعني ما تبينش. فجت سمعتها قالت لي يعني ممكن يتغير في حاجة؟ قلت لها والله بلاش كلمة ممكن يتغير، خلينا احنا ممكن تقولي، فلو قلتي احسن ما غير انا. ليه؟ لانه هيبقى ده الجديد، الجديد في انك انت تقولي، مش الجديد في اني انا اغير زي انت ما انت عاوز. قالت لي طيب مين اللي عاملها؟ قلت لها احمد شفيق كامل. قالت لي طيب نجيبه عشان نعيد الكلام عليه. قلنا وقعنا في حس بيص في الكلام. هو بيقول شوقوني عليك لايام اللي راح، علموني اندم على الماضي وجرح. فجيت قلت له احمد لا يمكن يكون شوقوني. ازاي شوقوني؟ انت بتقول على انك انت الايام اللي راحوا دي كانت متعبه وكنت ما انتش عايشها، ها؟ فازاي تبقى شوقوني؟ مش ممكن اشتاق لها يعني بديهه كده؟ ما اشتاقش انا لفتره من الزمن انا بجرح. قال لي لا انا عاوز اشوقوني. ام كلثوم قال لي شوقوني. قلت انا ما قلتش شوقوني. وقفنا واتخانقنا. طيب نقول ايه؟ قلت اقول رجعوني. قال رجعوني مش كلمه موسيقيه، مش كلمه. وبرضه ام كلثوم الله يرحمها وافقته على الكلمه مش موسيقية. قلت انا ماله موسيقيه مش موسيقيه، انا مالي وانا دلوقتي في موسيقيه؟ انا بقول لك على المعنى. من هنا ليه هنا ليه هنا ليه هنا وبتاع. اخيرا طيب قبل

فظل عبد الوهاب يعمل على اللحن أكثر من عام، يلحن ويغير ويبدل ويعيد، حتى وصل به الوسواس لحد التوقف عن إكمال اللحن خوفا من عدم إتقانه وإنجازه بالشكل الذي تتوقعه الجماهير ويترقبه النقاد من هرم كبير مثله. فكان أن اشتغل على ذلك اللحن الأستاذ كمال الطويل الذي لحن مطلع الأغنية، وكان أن أعجبت أم كلثوم بلحن الطويل وطلبت منه إكمال اللحن لأنها اعتقدت أن عبد الوهاب توقف عن التلحين. ولكن غيرة الفنان دفعت عبد الوهاب للعودة للعمل، فلما سمع الطويل ذلك تنازل عن إكمال الأغنية لصالح عبد الوهاب.

0: نهاية الجزء الأول.
1: تلك كانت حكاية إحدى أهم الأغنيات العربية، أنت عمري، لقاء السحاب. إلى اللقاء، مع تحيات عادل الزهراني ومؤيد عمر.
2: حكايات موسيقية. يرويها مؤيد عمر.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعنا الكرام، اختيارنا لكتاب اليوم يتعلق بالأمراض النفسية وعلاجها في ضوء التقدم الطبي الحديث للأستاذ محمد

لقد أجمع علماء الطب النفسي على أن الصحة النفسية هي أساس زيادة الإنتاج، وقالوا إن الأسوياء من الناس هم الطاقة الاجتماعية التي تساهم في حركة التنمية من أجل تحقيق الرفاهية، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل بناء المجتمع. وطلبوا بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ابتداء من مرحلة الطفولة لإعداد الطفل السوي، ثم مرحلة الشباب، ثم الشيخوخة. لقد أكد هؤلاء العلماء أن الأمراض النفسية في الدول النامية هي أكبر معوق للإنتاج، وأنه بالرغم من وجود أساتذة وعلماء نفسيين في هذه الدول على مستوى عالمي، إلا أن العلاج النفسي فيها يحتاج إلى تطوير كبير ونظام جديد يعتمد على الأسلوب الجماعي في العلاج، بتعاون الطبيب مع الأخصائي الاجتماعي، مع الممرضة، مع المحيطين بالمريض في البيت والعمل، حتى يتحقق العلاج السليم. ودعا هؤلاء العلماء الدول النامية إلى وضع برامج علمية تدرس في المدارس للأطفال وفي الجامعات للشباب، حتى تتحقق الوقاية من الأمراض النفسية، وحتى تمنع حدوثها والإصابة بها، وحتى يشب هؤلاء الشباب ولهم رصيد كبير من الصحة النفسية. وقد وجهناهم إلى السلوك السوي حتى يعملوا وينتجوا ويبنوا مجتمعهم وهو بعيد عن الأمراض النفسية والتوترات العصبية.

الاهتمام بالطفل لابد أن يبدأ من الأسرة قبل المدرسة، لأنه ثبت أن المستوى الاجتماعي المنخفض للأسرة مع الجهل وكثرة عدد أفراد الأسرة وسوء العلاقات الأسرية وطلاق الوالدين هي السبب في إصابة الأطفال بالاضطرابات السلوكية والتأخر الدراسي والتبول اللا إرادي وصعوبات النطق في الكلام. والمرأة لها دور في إعداد الطفل، والعوامل البيئية والاجتماعية المحيطة بالمرأة تسبب إصابتها بالأمراض النفسية. الإدمان مشكلة خطيرة من مشاكل الشباب النفسية، والأسباب الرئيسية لإدمانهم هي غياب الأب أو رب الأسرة في الخارج، وخاصة الذين يعملون في الخارج ويوفرون لأبنائهم مستوى مادي معقول. أما المسنون فيجب لوقايتهم من الأمراض النفسية رعاية مشاكلهم وأعدادهم ليكونوا قوة منتجة، ودعم الخدمات المقدمة لهم ومساعدتهم على مزاولة بعض الأعمال الخفيفة لشغل أوقات فراغهم، وتحقيق دخول بسيطة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة وتخفيف العبء عن ذويهم وأسرهم.

نتصفح موضوع آخر من صفحات كتاب الأمراض النفسية وعلاجها في ضوء التقدم الطبي الحديث، وتحت عنوان العبادة والعلاج النفسي نقرأ معا. جلسات العلاج النفسي تعتمد على إقامة علاقة ارتباط فكري ووجداني بين الطبيب المعالج والمريض الذي يشكو آلاما نفسية من ضيق وتوتر وخوف ووهم وحزن وقنوط وشك. هذه العلاقة أساسها الصراحة التامة.

في التعبير عن كل ما يجيش بصدر المريض، والتنفيس عن كل مكنونات عقله الباطن من دوافع كامنة وغرائز متحركة وهواجس خاطئة. وهي تعتمد أيضا على مدى قدرة الطبيب المعالج في احترام وتقدير لعجز وضعف المريض، مع الصبر وحسن الاستماع والتفهم الواعي لجوانب القصور عند المريض. إن العلاقة العلاجية النفسية أساسها الصدق والصراحة وسعة الأفق والتفهم والصبر وطول البال والتسامح وكتمان السر والحب الإنساني العميق، مع الإحساس بالمسؤولية ذات القيم والمبنية على المبادئ والأخلاق. كل هذه الأسس الأخلاقية يمكنها أن تتحقق في علاقة الإنسان بالخالق عز وجل، وذلك من خلال الأداء المستمر والمتكامل للعبادة والقيام بالفرائض الدينية، حيث أن التوبة والاستغفار أمام الله هي نوع من إخراج عيوب النفس الداخلية والإعلان عنها، وهي نوع من العهد بين الإنسان وربه على عدم تكرار الفعل أو العودة إلى ما يغضب الله. هذا كله يضفي على نفس المؤمن ما يمكنه من التخلص من تراكم الذنوب والإثم والعصيان، والذي بدوره يحقق الطهارة والنقاء النفسي، وبذلك تتحقق الطمأنينة والسكينة الداخلية، ويشعر الفرد المؤمن بالهدوء والأمان، ويذهب عنه الخوف والحزن والقلق. وقد يجد المريض النفسي بعض الحرج في الشكوى أمام الطبيب أو في إخراج مشاعره والإفصاح عن خبايا نفسه، إما خجلا أو خوفا من إفشاء السر، لكنه لا يجوز ذلك عندما يخلو الإنسان خلوة تعبدية مع خالق السماوات والأرض العليم بكل شيء. وليس هناك من شك في أن الثقة بين العبد والرب أقوى وأشد من الثقة التي يمنحها أي إنسان لأخيه الإنسان، حتى ولو كان طبيبه المعالج.

مستمعينا الكرام، غدا إن شاء الله نواصل معكم تقليب كتاب الأمراض النفسية وعلاجها في ضوء التقدم الطبي الحديث للأستاذ محمد رفعت.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: إن هناك فرصا عظيمة لا تراها عيناك بل يراها عقلك فاتبعه.
2: تكون الحياة سعيدة عندما تبدأ بالحب وتنتهي بالطموح.
1: همسة لكي تكون أفضل.
2: دائما اجعل هناك مسافة مناسبة تفصلك عن حياة الآخرين،
1: ولا تخوض في تفاصيلها حتى لا تتهم بالفضول.
2: المسافة تجعل الآخرين يحترمونك ويقدرون سلوكياتك.
1: كن واضحا وصريحا، وتجنب التعامل مع المحيطين بك بأكثر من طريقة أو وجه.
2: صحيح، خاصة في العمل، حتى لا تفقد أحدا من زملائك أو تتهم بأنك تفضل شخصا على آخر،
1: وحتى لا تتهم بأنك لست

0: اللجوء إلى التخيل يساعدك على حياة أجمل.
1: أوضحت دراسات كثيرة في السنوات الأخيرة عن مدى فاعلية التخيل وأهميته للإنسان،
0: وينصح الخبراء بالجلوس في مكان خاص يتميز بالهدوء لا ضجيج فيه.
1: فكر كيف ستكون لو تحققت لك صفات أنت محروم منها مثل الحنان أو الحب.
0: كثيرا ما نتساءل لماذا لا يفهمني الناس، أو لماذا لا أشعر بالبهجة والتسامح مع الآخرين.
1: وقد تتساءل لماذا أنسى العرفان بالجميل عندما أشعر بالغضب من البعض.
0: تقول الدراسة انتقي أي صفة تتمنى أن تتحقق لك واستشعرها داخلك كل صباح كجزء من روتينك اليومي.
1: نعم، واجعل من هذا الاستشعار عادة تمارسها كل يوم، وانظر بعيون عقلك لنفسك وكأنك اكتسبت هذه الصفة فعلا.
0: تصور كيف سيكون شعورك وكيف ستنظر لنفسك إذا اكتسبت صفة الحنان.
1: ما نريد قوله هو أن إيجاد صورة ذهنية فعالة لما تريده لحياتك يركز انتباهك على هذه النتيجة،
0: وبالتالي يساعدك على تحقيقها في حياتك.

0: ضرب أحدهم شخصا يقال له أبو عبد الله، وكان أثناء ضربه يقول له: هذا جزاء من يعتدي علي.
1: وكان أبو عبد الله بليغا في النحو، فقال له: يا محروم، بين الأعراب وقل هذا جزاء من يعتدي علي.
0: فقال له الرجل: اسكت وأدخل رأسك.
1: قال أبو عبد الله: أدخل رأسك وليست أدخل، قلها بالدال واقطع الهمزة لأنه فعل أمر.
0: قال الرجل: والله ما ضربت أبرد منك. وضربه حتى سال منه الدم.
1: وعندما دخل أبو عبد الله داره جلس، فجاءت قطته تلعق الدم منه وهي تمو مياو مياو.
0: فقال لها: قولي مآو بالهمزة لا بالياء. فكررت مياو مياو.
1: أخذها أبو عبد الله ورمى بها خارج الدار بغضب.
0: فعاتبه الناس على ما فعله بالقطة، وهي حيوان وليست إنسانا يعلمه النحو والصرف والإعراب.
1: رد عليهم: لقد فعلت ما فعلت لئلا يقال قطة أبي عبد الله لحانة.
0: همس الوجدان.

0: أعب دفء جمال الحضور، قلبي زاخر بزنابق قمراء، ونفسي تشتهي البوح للمحبوب. أمد يدي أرفع حجاب الستار، أشرع نافذتي على هوى أقبل من عمق الغروب. وإذا بقطرات تائهة عن أسراب الأمطار شاردة تتراقص على حافة الخشب، تتلاطم تتعثر وتندثر ثم تهوي على الأرصفة الحزينة.
1: أغلق نافذتي وأعود إليك إلى حياتي، إلى رحال قلبك الحنون. أوقد نار شوقي ولهفتي وأستدفئ وأنتظر ساعة لما تأتي بعد، مجيئا لما يحن المجد، وأغرق في ينابيع صمتك المتفجر. ما أقصر الطريق إليك وما أبعدها، سبل مزدانة بالليل، بالزهر الخجول، بيادر قمح توافي بكائر السلام في الكروم، تبارك عطايا الله في صباحات وجهك المحبوب.
0: آه ما أبعد مسافات الفراق، آه من جغرافيا تشكلها آهات الانتظار، آه من وقت غدر البشر وحيدة أقف عند شواطئ أفكاري، يلقي إلي المد حقائبا مليئة بالنوارس والأخبار. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد.

الكرام، أحييكم وأرحب بكم معنا من جديد في حلقة جديدة والصباح الجديد. وفي هذا الصباح الجديد سنتحدث عن أجمل معاني الحزن.

الحسن هو أن ألتقيك في زحمة العمر وأنسج معك أجمل حكاية، وهي حكاية حب نعيش تفاصيلها وطقوسها ونحلم بغد أفضل، ثم تنتهي الحكاية بمأساة. الحسن هو أن أفتح لك مدن أحلامي وأسكن معك في قصر من الخيال ثم ينهار القصر على رأسي. الحزن هو أن أخبئ عمري في قلبك وأملأ حقائبك بأيامي وأضع سعادتي في عينيك ثم ألوح لك مودعة لا حول لي ولا قوة. الحزن هو أن تصبح مع الأيام عيني التي أرى بهما وهوائي الذي أتنفسه ودم الذي أعيش به، ثم أنزفك عند الرحيل دمعة واحدة.

الحزن أن أدمن حبك وأدمن صوتك وأدمن عطرك وأدمن وجودي معك ثم أفتح عيني على غيابك. الحزن أن تتحقق بعد حلم وألتقيك بعد أمسية وأن تأتي بعد انتظار وأن أجدك بعد عبث وبحث وأن أستيقظ على زلزال رحيلك. الحزن أن تفارق ولا تفارق فتصمت ويبقى صوتك في أذني وتغيب وتبقى صورتك في عيني وترحل وتبقى أنفاسك في قلبي وتختفي ويبقى طيفك خلفي يمزقني.

أحسن أن أغمض عيني فأراك، وأن أخلو بنفسي فأراك، وأن أقف أمام المرآة فأراك، وأن أقرأ رسائلك فأراك، وعندما أعود لواقعي لا أراك.

أن أجمع البقايا خلفك، وأن أرسم وجهك في سقف غرفتي، وأن أحاورك كل ليلة كالمجانين، وأن أشد الرحال إليك عند الحنين، وأن أعود إلى سريري آخر الليل فأبكيك وأبكيك. الحزن أن يأتي العيد وأنا وحدي، وأن يأتي الربيع وأنا وحدي، وأن تهطل الأمطار وأنا وحدي، وأن يطرق الحنين بابي وأنا وحدي، وأن يمضي بأجل العمر وأنا وحدي.

الحزن أن أقول ولا يصلك صوتي، وأن أصرخ فلا يصلك صوتي، وأن أنفض أنفاسي فلا أراك، وأن أموت فيصلك النبأ كالغرباء.

أعزائنا المستمعين، أن نحزن فهذا خارج عن إرادتنا، وإذا ذقنا مرارة الأيام وإن صفعتنا الحياة فلا بد أن نصرخ من الألم. لا تجعل الحزن يأسرك، ولا تجعل الحزن يقيدك بقيوده، ولا تجعل الحزن يوقفك وأنت لا تستطيع المسير، ولا تجعل الحزن يأخذ من وقتك الكثير، ولا تجعل الحزن يشتري مساحة من قلبك ويسكنه مؤمنين.

واجعل قاعدتك في الحياة الحمد لله، واجعل قاعدتك في الحياة الأمل، واجعل قاعدتك في الحياة إنني أفضل من الحياة.

السهيل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد افرحني وأخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: بإمكانك عزيزنا المستمع أن نتعرف على طبق اليوم وكل يوم. المقادير: 3 حبات من رحابة الصدر، 1/2 لتر من ماء الصبر والحلم، 10 حبات من حسن الظن بالآخرين، و1.3 كيلو من التواضع. الطريقة: هيئ نفسك لأن تكون نقيا نظيفا من أدران الكراهية والحقد.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

الكحلة ولا الشهلة؟ هيا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق في

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبته، وإذا سئلت به أعطيته. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
1: يا رب،
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
1: يا
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. النصيحة.
1: النصيحة. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من والاه إلى يوم الدين.
0: أعزائي المستمعين، يطيب لقاؤنا بكم في حلقة جديدة من حلقات كلمات طيبات، وقد اخترنا لكم اليوم كلمة النصيحة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
1: ويقول عز من قائل في كتابه العزيز إخبارا عن سيدنا نوح عليه السلام:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.
0: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. في معنى النصيحة.
1: النصيحة في اللغة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل في الثوب.
0: والنصيحة أيضا مشتقة من نصحت العسل، أي صفيته، ويقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له.
1: وبمعنى مجمل ينصح، أي يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، وهي الإبرة، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه.
0: والنصيحة في الشرع هي إخلاص الرأي من الغش للمنصوح وإيثار مصلحته. وقال بعض أهل العلم في تفسير النصيحة: هي عناية القلب للمنصوح كائنا من كان. الدين النصيحة.
1: وفي الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
0: والنصيحة لله معناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والاعتراف بنعمته.
1: والنصيحة لكتاب الله هي الإيمان بأنه كلام الله وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد منهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها، والخشوع عندها، والتصديق بما فيه، والوقوف على أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، ونشر علومه، والدعاء إليه.
0: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي تصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، ومولاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وبث دعوته ونشر شريعته والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه.

0: وحتى يستقيم حال النصيحة ينبغي أن تتم بطريقة سليمة وضمن الوجوه التالية: إذا ما تم النصح في الوجه ينبغي ألا يتم بأسلوب التوبيخ، فذلك قبيح ومذموم.
1: ومن بالغ التأثير في النصيحة أن يتم الأمر بين الناصح والمنصوح سرا، وقد قيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
0: ومن الرشاد والدقة أن يتم التفريق بين النصيحة والغيبة، وألا تلتبس إحداهما بالأخرى.
1: فالناصح يقوم بالأحسان إلى من نصحه بصورة الرحمة والشفقة عليه والغيرة له وعليه، وينصحه بلطف القول والمعاملة.
0: أما المؤنب فهو رجل قصده التعيير وذم من يدعي أنه يقوم بنصحه، لأن نصحه قاس وكلامه جارح.

0: والنصيحة: لا تؤتي أكلها وتصيب مكمن المنصوح وتحقق بذلك الخير والصلاح إلا بأن يكون الناصح مزودا بزاد يؤهله للتصدي لهذه المهمة الجليلة.
1: فينبغي للناصح أن يتحلى بالإخلاص وأن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم.
0: وينبغي للناصح التفقه في القرآن الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل في أمر الدين.
1: وينبغي على الناصح أن يتمسك بإقام الصلاة وأن يحافظ عليها، فمن حفظها فقد حفظ الدين، ومن تركها فقد ترك الدين.
0: ثم أن يكون الناصح من أهل الزكاة وهو حريص على آدائها كما أحب الله، فبإخراج الزكاة تطيب نفس المؤمن وينشرح صدره آداء لما أوجبه الله عليه من إحسان إلى عباد الله.
1: ويتوجب على الناصح أيضا أن يطيع الله ورسوله في أمر الفروض والواجبات، وأن يتجنب كل ما يغضب الله وما يخرج عن كتابه وسنة نبيه، وأن يحاسب نفسه دائما، وأن يكثر من الذكر والاستغفار، وأن يضرع إلى الله سائلا إياه أن يتوب عليه.
3: دعاء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم ربنا اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، ومن تحتي نورا، ومن فوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا.
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل الصلاح، ونجنا من الظلمات إلى النور.
0: اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.
1: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واكفني بفضلك عمن سواك يا رب العالمين.
4: آمين يا رب.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: من تراث كتاب الأسطورة العربية هناك جانب لا بأس به من الحكايات الهزلية التي تخفف عن السامع وطأة الحياة فينزع إلى الضحك والترفيه عن النفس. فالحكاية الهزلية يمكن أن تندرج ضمن أصناف الحكايات الأخرى مثل حكايات الواقع الاجتماعي والخرافات والقصص الخيالية، ولكنها تخضع مع ذلك إلى نمط خاص مراعاة لوظيفتها، وهي التخفيف من وطأة الحياة اليومية ومصاعبها. ومن هذه الحكايات يقول أديب الأسطورة، وهي حكاية شعبية: كان رجلان فقيران يسيران في الطريق فصادف عيادة طبيب وقد كتب عليها طبيب يعالج كل شيء. عند ذلك قرر أن يزور هذا الطبيب لعله يشفيهما من علة الفقر، فنصح الطبيب أحدهما أن يذهب إلى الصائغ المجاور له ويقبض قبضة من الذهب الذي يجده معروضا أمام الصائغ، ثم يفرغ الذهب في يده ويعود فيضم يده، ثم أخبره بأنه سيدركه بعد ذلك عند الصائغ ليرى ما يحدث. وفعل الرجل ما أمره به الطبيب، فلما أفرغ يده من الذهب ثم عاد وضم يده صرخ الصائغ في وجهه وأمره أن يبسط يده حتى يرى ما فيها. وفي هذه اللحظة كان الطبيب قد وصل إلى محل الصائغ، فوقف يدافع عن الرجل بأن يده فارغة، في حين أصر السائغ على أن يبسط الرجل يده حتى يتأكد من ذلك. عندئذ تراهن معه الطبيب على نصيب من المال، فإن كانت يد الرجل فارغة أعطاه السائغ 1000 درهم، وإن كانت يده ممتلئة بالذهب دفع الطبيب إلى السائغ 1000 درهم، ووافق السائغ على ذلك. وهنا فتح الرجل يده وكانت فارغة، فكسب الطبيب الرهان. وفي اليوم التالي ذهب الرجل الآخر إلى نفس الطبيب لكي يعالجه من فقره، فنصحه الطبيب أن يذهب إلى نفس السائغ ويقبض قبضة من الذهب ولا يفرغ يده، ثم ينتظر ما يحدث بعد ذلك. فلما فعل الرجل ما أمره الطبيب تبسم الصائغ له وقال: أتريد أن تلعب لعبة صديقك؟ وبهذا تمكن الطبيب من معالجة الرجل الثاني كذلك من الفقر. فهذه حكاية هزلية تنتمي إلى حكايات الواقع الاجتماعي، ففي الواقع لا يشتكي الإنسان فيها من علة الفقر بقدر ما يسخر من موقفه منه. وفي حكاية أخرى اختلف اللص المدني مع اللص الريفي حول أيهما أكثر مهارة من الآخر في السرقة، وفي النهاية اتفقا على أن يقوم كل منهما بسرقة شيء، ثم يحكم بعد ذلك على مدى مهارة كل منهما في إتمام هذا العمل. عند ذلك ذهب اللص المدني وسرق خزانة نقود وحملها على ظهره وخرج، ثم أسرع وغير محتواها قبل أن يدركه صاحبها. فلما أدركه صاحبها بعد ذلك وساقه إلى الشرطة، سئل الرجل عن محتوى خزانته فأجاب بما كان فيها. فلما فتحت الخزانة ولم يجد بها الشرطي ما ادعاه الرجل، ردت الخزانة إلى اللص. وبعد ذلك ذهب اللص الريفي إلى حقل حيث كان فلاح يدير ساقية بثور واحد، فوقف اللص الريفي عن بعد وأخذ يصيح بأعلى صوته: يا للعجب، ساقية يديرها ثور واحد! عند ذلك التفت الفلاح إليه وقال: لا، بل إنهما ثوران. فقال له اللص: إذن فاذهب وابحث عن الثور الثاني. فاستجاب الفلاح بسذاجته وراح يبحث عن الثور الثاني، وفي الحال فك اللص قيد الثور ورحل به. وعندئذ اعترف اللص المدني لللص الريفي بالمهارة. فهذه الحكاية تكشف عن رهانات المهارة في أي شيء يمكن أن يكون موضوع حكاية هزلية. وفي بعض الأحيان يكون الهدف من الحكاية الهزلية تعليميا، فقد باع رجل فقير حماره واشترى قردا يغني على أمل أن يكسب من ورائه مالا كثيرا. وسمع السلطان بقصة القرد الذي يغني، فاستدعى الرجل إليه وأخبره بأنه سيمنحه المال إذا غنى القرد أمامه، فإن لم يغني ضربه. وأخذ الرجل القرد وكان قد اختبره تماما ورحل إلى السلطان، ولكن القرد أبى أن يغني أمام السلطان فضربه. وعاد الرجل بالقرد إلى البيت، وما كاد يصل حتى أسرع القرد وغنى غناء عذبا، فأسرع الرجل به مرة أخرى إلى السلطان، ولكن القرد أبى أن يغني هذه المرة كذلك، وعند ذلك ضربه السلطان ضربا مبرحا. ولكنه عاد بالقرد للمرة الثالثة على أمل أن يغني هذه المرة بعد أن وعده القرد بذلك، وهناك غنى القرد عند السلطان وحصل الرجل على النقود. وفي الطريق سأل الرجل القرد قائلا له: لماذا لم تغني منذ المرة الأولى وكنت بذلك قد أرحتني من الضرب؟ فرد عليه القرد قائلا: لو أنك حصلت على المال منذ المرة الأولى دون أن تشعر بأدنى تعب لما شعرت بقيمة المال ولأنفقته في إسراف، أما الآن فقد علمت أن المال لا يتحصل عليه الإنسان إلا بالكد. فعندما نتأمل في هذا اللون من الحكايات نعرف أن هدفها كان تعليميا، وهي موضوعة بشكل مبسط يوظف فيه الراوي دور الحيوان لإدراج الحكاية ضمن الموروث القصصي الشعبي الذي كان سائدا قبل ظهور الوسائل السمعية البصرية.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. لنا بكم مستمعينا الكرام لأولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم موجز السادسة صباحا للأنباء. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطوين يوم غضب دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة للمطالبة بصرف الأجور في أجلها. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات الانتدابية 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. تنظم الأكاديمية البرلمانية اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في تونس لإشكاليات الأثار وإجراءات التسوية. اختتمت مساء أمس أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة بتونس العاصمة. وأسفرت نتائج انتخابات المؤتمر في بلاغ أوردته النقابة وفق القانون الأساسي ونظامها الداخلي عن صعود المكتب التنفيذي التالي حسب ترتيب قائم على عدد الأصوات، ويتكون من زيادة دبار 336 صوت، جيهان الواتي 299 صوت، أمين الضبيبي 290 صوت، عادل الرياح 265، سوار عميدية 263، حبيبة العبيدي 263، عبد الرؤوف بالي 255 صوتا، كريم والناس 242 صوتا، وبشرى السلامي 241 صوتا. دوليا استشهد 4 فلسطينيين يوم أمس بينهم طفل بنيران قوات الاحتلال الصهيونية في خان يونس وجباليا بقطاع غزة. قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم وتعكس منطقة دول المارقة التي لا تقيدها القوانين الدولية، كما تعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها الفاشيين. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني المتعلق بمضيق هرمز غير كافي، مشيرا إلى أن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما لا تزال مسائل أخرى غامضة وتتطلب إيضاحات. نهاية الموجز، لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح. يومكم سعيد.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.

0: مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك أعمالكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا على موجة إذاعة تطابين مع بداية يوم جديد، ونحن نستقبل يوم سعيد، يوم يحمل في طياته بشائر الخير لكل من يستمع لنا. ابدأوا الصباح بالابتسامة واتركوا من يراكم يرى البسمة في وجوهكم ويبتسم مثلكم، واجعلوا الحياة مشرقة ممتلئة بالبسمة منتعشة بالفرح. الصباح مستمعينا الكرام يأتي ليبعث فينا التفاؤل ويولد الأمل بنا من جديد. رتبوا الصباح لأنفسكم، عيشوا فيه وقتا لطيفا، وانزعوا من أرواحكم شوائبها واستمتعوا بتفاصيل الصباح. جمال الصباح هو أن تتنفس السعادة وتصافح الأمل وتعيش التفاؤل. ولا يطيب الصباح إلا برفقة الأصدقاء، فكونوا بقرب من تحبون وتواصلوا بقلوب نقية رغم الدروب البعيدة، وإن صعبت محطات اللقاء تجمعنا نفس الأمنيات. فما أجمل الصباح حينما نصحو وقلوبنا بيضاء تحمل داخلها دعوات لأغلى الأحبة. أسعد الله صباحكم بذكره ورضاه، ورضي عنكم وأرضاكم.
1: كل شيء يولد مع الصباح، الفرح، الشفاء، البهجة، حتى الحياة. لمجرد دخول الصباح تشعر بأنك أفضل. صباح النور والسعادة، صباح الورد.

لا يوجد أي شيء يعادل لحظة واحدة في حب الوطن، ولأن حب الوطن من الإيمان يناضل الإنسان لأجل أن يظل وطنه شامخا صامدا مفتخرا به. حب الوطن موجود فطريا في قلب كل إنسان وعقله، فالوطن جزء من القلب والروح، والوطن هو الحياة، ونحن ننتمي لأوطاننا مثلما إلى أمهاتنا. والوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والحب والانتماء. قد نختلف مع كل شيء، لكننا لا نختلف مع الوطن، حتى لو كان مجرد مكان ننام على رصيفه ليلا. صباحكم وطن.

0: الحكمة.
1: من خلال فقرة دروب الحكمة عرضنا اليوم الخوض في موضوع مهم جدا ومطلوب خاصة في هذه الفترة. نتحدث عن التسامح، هو في كل وقت أكيد مسموح الحديث فيه ومهم كذلك الحديث فيه. التسامح أو ثقافة التسامح ودورها في تقوية العلاقات الاجتماعية، وأكيد للتسامح مبدأ وقيمة إنسانية عظيمة تحمل في ثناياها معان النبيلة وثمينة كونها زينة الفضائل، وكذلك تتربع على عرش القيم الأخرى. هي كما يقال تنقي القلب، تطهر الروح، وترق لها النفس، وتقرب الأشخاص من بعضهم البعض، وتجعلهم مترابطين روحيا ومعنويا، وكذلك تعزز الشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بين الناس، خصوصا وأن الفطرة التي فطرنا الله عليها كمسلمين هي فطرة طيبة تدعونا للالتزام بالخلق الحسن والعمل الصالح، وعلى رأسه التسامح. في وقتنا الحالي مستمعين الكرام، يعتبر التسامح من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها نظرا لدوره الكبير وكذلك أثره الإيجابي والفعال في حياتنا في ظل ما يواجهه العالم بأسره من مشكلات عديدة وأزمات وحروبات، كلها انعكست طبعا أثرها السلبية على البشرية جمعاء، وجعلت العالم بأمس الحاجة اليوم إلى التسامح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والعمل كذلك على تطبيقه قولا وفعلا، ويعد ضرورة حتمية لتحقيق مصالح الأفراد والمجتمع ككل. وكثيرا ما تقترن فكرة التسامح في عديد المجالات الاجتماعية وكذلك الثقافية وأيضا السياسية وطبيعية الدينية، لأن التسامح بالعموم هو يشمل نواحي الحياة كافة ويمثل حجر الأساس في بناء المجتمعات الآمنة والمطمئنة. فهناك التسامح الديني، وهو أن يتعايش الإنسان مع كافة الديانات وممارسة الشعائر الدينية بحرية بعيدا عن التعصب، وكذلك التسامح الثقافي وحرية التعبير والتحاور مع الآخرين دون تجاوز الآداب العامة للحوار، بالإضافة للتسامح العرقي وهو الابتعاد عن النظرة الدونية لبعض الأعراق والوصول. ومما لا شك فيه أن مجتمعاتنا أكيد هي تتبنى قيما راسخة مبنية على التسامح تعزز التعايش والتواصل بين الأفراد لبناء مستقبل واعد ومشرق يقوم على علاقات إنسانية ناجحة، لأن الأمم الراقية لن تتقدم ولن ترتقي إلا بالعمل والتعاون والتسامح والاحترام المتبادل، وبما يعود بالمصلحة والخير على البلاد والعباد، ويحقق الهدف الأسمى للإنسان وهو عمارة الأرض وسعادة الناس وهناء معيشتهم. لذلك كن متسامحا، كن معطاء على الدوام، ترى نور الله في كل شيء من حولك، ونعيما لا يبصره إلا من سامح وأحسن الظن بالله. فروعة الإنسان ليس بما يملك بل بما يمنح، فما أجمل أن تكون كالمطر، حيثما وقع نفع.

ما في شك صلح خير. هذا يمكن الموضوع ولدي النقطة اللي ما نجم حتى حد يختلف فيها ونجم ونسي كلنا نكونوا متفقين فيها. طبعا التسامح ويبقى من الخصال الجميلة والسمات الجليلة. حتى ربي سبحانه وتعالى أمرنا وقال فاصفح الصفح الجميل. وأكيد هو يعني التسامح كما قلت يعني ثقافة يلزم نتحلى بها نسي الكل ونعيش بها مع بعضنا حتى نضمن إن شاء الله الحياة تسير كما نحبوها أكيد من غير مشاكل. لو الإنسان ما نجمش يعيش حياة ما فيهاش بعض الهزات أحيانا, ولكن نعرف كيفاش نتعامل مع الحياة. صباحكم زين ومرحبا بكم ديما معنا في مساحتنا الأولى الصباحية ورد الصباح على موجات الأولى والحرة مع بداية أكيد الأسبوع وإن شاء الله بداية نشيطة للناس الكل اللي قاعدين نتواصل معكم لحدود التاسعة صباحا. لقاء صباحي مباشر يخرجه وبامتياز زميلي رشيد بوزاخر في الإخراج الفني لورود الصباح اليوم. كيف ما العادة معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون, وهذه دعوة من فريق رود الصباح للاستيقاظ باكرا والاستمتاع بالساعات الأولى للصباح.

صباحكم زين ومرحبا بكم ديما معنا على موجات الأولى والحرة وديما مع مساحتنا الصباحية المباشرة ورد الصباح ولقانا إن شاء الله متواصل معكم حتى 9 صباحا لقاء بداية أسبوع بتاريخ 11 أكتوبر 2026 يوافقوا هجري اليوم مفتتح شهر جمادي الأول 1448 هجري إن شاء الله شهر فيه كل الخير يا ربي والسعادة وبشائر الخير إن شاء الله لكل الناس. أكيد نرجع ديما بالتاريخ هذا حين نشوف أهم الأحداث اللي عاشها العالم حين نشوف أسماء ولدت بهذا التاريخ أو توفيت بهذا التاريخ. ومن الأسماء اللي حبيت نرجع لي ذكرى وفاتها هي فنانة كبيرة صوت من زمن الطرب الجميل الفنانة اللبنانية لوردا كاش اللي هي تولدت في ديسمبر أو في مارس 1917 وتوفيت في مثل هذا اليوم. لوردا كاش اللي عاشت ونشأت في بيت محب للموسيقى والغناء وبدأت رحلتها الفنية من الطفولة قبل ما تشق طريقها للقاهرة وين استقرت وواصلت مسيرتها في عالم الطرب. وما كانتش لوردا كاش فقط هي صوت جميل, بالعكس كانت مطربة وكانت ملحنة وكانت عازفة عود كذلك, وامتلكت ثقافة موسيقية واسعة واهتمت زادة بالأدوار والموشحات العربية وحافظت على أصالة الغناء الشرقي في عصر العمالقة. كي نقولوا لوردا كاش الناس كل تعرف أمنت بالله هذا النغم أو هذه الأغنية اللي ارتبط اسمها بها, وكانت من حتى شهرة واسعة وكبيرة, لكنها أكيد ما اختصرتش موهبتها عليها أعمال أخرى أكيد نجمو نرجع عليها وتستحق الذاكرة بالفعل أنه ترجع لها ذاكرة الأجيال. كما اليوم من سنة 2000 كما اليوم 12 أكتوبر اليوم 11 أكتوبر كما الغدوة في 2005 يعني الفنانة لوردا كاش اليوم بالفعل اليوم 12 أكتوبر كيف ما اليوم بالفعل هي رحلت من سنة 2005, لكن صوتها بقى شاهد على زمن كان فيه الطرب حرفة وإحساس وثقافة, وكانت الفنانة تصنع أكيد معناها مكانتها بموهبتها واجتهادها ما فيش شك. لوردا كاش حكيت صوت كبير أقام في القاهرة غنى للوجدان العربي وبقات نغمته أصدق من النسيين. شكرا رشيدة على تصحيح المعلومة بتبيع اليوم 12 أكتوبر مش 11 أكتوبر بتبيعة, وكما اليوم كما قلت ذكرى وفاة الفنانة اللبنانية لوردا كاش في سنة 2005. هذا النغمة اللي حبيناه بصوتها نرجع لصوت الفنانة لوردا كاش كلمني ورد, وأكيد هي باقة من الورود نهديها لكل مستمعينا الكرام اللي معانا في الاستماع. نبقى معها إلى حدود السابعة موعد نشرة الأخبار, وبعدها أكيد نرجع نوصل معكم إن شاء الله في الجزء الثاني من ورود الصباح.

بالحب وبالأسرار. وأنا مش راح أقول إنك تبلان من كتر حنينك للبستان، وأنا مش راح أقول إنك تبلان من كتر حنينك للبستان. وإلا أنا بحكي وغلوت يا ورد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد وكلمني.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. أعوان شركة البيئة والغراسة والبسنة بتطوين في وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. ديوان المناجم يفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 بكل من تونس وتطوين. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم يستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إيران تقول إن الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافٍ. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطوين وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وفي أجالها وفتح باب الحوار وإيجاد حل لملف الشركة الذي بقي يراوح مكانه لسنوات. كما يطالب الاتحاد بفتح باب التفاوض مع السلطة المعنية صلب الشركة وجهويا. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطوين. وتتوزع الخطط المطلوبة بين 5 مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين ومهندسين 2 في الكيمياء إلى جانب تقنيين ساميين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. ويفتح باب الترشحات لهذه المناظرة من 7 أكتوبر إلى غاية 6 نوفمبر القادم، حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn. ويشترط على المترشحين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة بحلول جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بتجاوز السن وطول فترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. جهويا دائما، نظمت أمس جمعية المهندسين الشبان بجرجيس نسخة ثانية من تظاهرة أرضي إرثي بمشاركة مختلف معتمديات ولاية مدنين. عادل بروغ أمين مال الجمعية يبرز أهم أهداف هذه التظاهرة في استضافة للزميلة شعل المشي.
2: أرضي إرثي نسخة 2026 اللي هي تعتبر تظاهرة الهدف نتاعها تثمين التراث المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمديات مختلفة. هي موجودين في مدرسة الصيد البحري بجرجيس باش نشوفوا إبداعات المشاركين ويتم التقييم تاعهم عن طريق لجنة مختصة. في النهاية فما تتويج متاع 3 فائزين في دي كاتيجوري مختلفين كما الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجسيد، كذلك زاد الفيديوهات القصيرة والأفلام القصيرة اللي الهدف متاعها هو تثمين مام حتى التراث اللي عندنا في عاداتنا وتقاليدنا اللي نحاول ديما أن نجسدها ونخرجها في حلة مجدة اللي إن شاء الله تتواصل للتظاهرات هذه ونرجع نثمن تراثنا ونعطوه النسخة الحديثة اللي يستاهلها.
1: في ردها على سؤال كتابي لنائب مجلس النواب شعب غسان يمون بشأن الرصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة، أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب صولجان أغير. وأوضحت الوزارة أن العقارات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى الوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات كائنة بمنطقة للحظة إلى جانب بعض القطاع العقارية الأخرى. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد السخرية الحرص على ترسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحامة الغربية بولاية جابس، وأن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه سيتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرات. يذكر أن الحامة تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخ المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالب الاستشفاء بها. قررت بلدية جابس بالتنسيق مع السلطة الجهوية إنجاز مسلك صحي وتشجير الطريق المؤدي إلى الجسر الجديد بالكورنيش الذي سيكون جاهزا نهاية السنة الحالية. وأوضح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية جابس أسامة كحيلة أن المشروع سيساهم في تهيئة الأرضية لإنجاز مشروع جابس الجديدة.
0: المشروع هذا باش يكون نقلة نوعية في مدينة جابس اللي هو القنطرة على مستوى واد جابس. في النقطة الأولى باش يحل لنا إشكال بيئي كبير، باش يكون الواد هذا ما عادش فيه المياه الراكدة، وفما المياه باش تتحول الماء البحر تدخل هنا وتولي مربوطة بماء البحر، كي تبدا مربوطة بالماء فما حتى نظرة أن باش تكون فما أنشطة بحرية في الواد هذا، خاطر المياه باش تكون مياه نتاع البحر. إن شاء الله زاد البلدية باش تاخذ على عاتقها المسلك الصحي على طريق الكورنيش اللي باش يتشجر ويقع فيه التنوير العمومي، باش يكون الحق متنفس للمواطنين، باش يعملوا ليزاكتيفيتي نتاعهم، والمشهد الحق في المستوى هذا على مستوى الارض نتاع المطار سابقا باش تكون معناها مدينه جابس الجديده هنا، ويكون الواد مربوط بالبحر، باش تكون نقله نوعيه ومشروع هام برشا.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقرها، دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجال. وقد خصص الاجتماع لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء في 5 ولايات شمل التطاوين وقفصة والقيروان وسيدي بوزيد وسليانة. كما استعرض المشاركون في الاجتماع الإشكالية الفنية والإدارية التي تعيق استكمال عدد من المحاور الميدانية، وتم ضبط مجموعة من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز العقبات ودفع نسق الأشغال المتأخرة. تنظم الأكاديمية البرلمانية اليوم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة في تونس، الإشكاليات، الأثار وإجراءات التسوية. كما تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم 19 من أكتوبر الجاري يوما دراسيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية، ويندرج هذا اليوم في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهيكل الرياضية.

0: يطرح من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. تشارك تونس في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 من أكتوبر الجاري بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ويشكل هذا المعرض الذي تحتضنه ساحة تشيركو ماسيمو التاريخية منصة دولية تجمع أكثر من 140 دولة لعرض منتجاتها الزراعية وتقاليدها الغذائية في نسخة تحتفي بالذكرى 80 لتأسيس الفاو. ويندرج هذا المعرض في إطار النسخة 5 من المنتدى العالمي للأغذية، ويسبق الاحتفال الرسمي بيوم الأغذية العالمية المقرر في 16 من أكتوبر الجاري. اختتمت ليلة الماضية شغل المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة بتونس العاصمة، وأسفرت نتائج انتخابات المؤتمر في بلاغ أوردته النقابة وفق القانون الأساسي ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي التالي حسب ترتيب قائم على عدد الأصوات، ويتكون من زياد دبار، جيهان اللواتي، أمين الضبايبية، عادل الرياحي، سوار عميدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس، وبشرى السلامية. كما انتخب الأعضاء المناوبون الآتين وهم عواطف جبالي، نور الدين أحمد، وسليم بخذير، ونادرة بن رجب. إلى شأن الدولي، دائما ضمن نشرة أخبار الصباح نبدأه بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل يوم أمس بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في خان يونس وجباليا. هذا وأعلن الجيش الصهيوني تصفية أحد أهالي غزة جنوب القطاع بادعاء تجاوزه الخط الأصفر وتشكيله تهديدا. إلى ذلك، قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم، كما تعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها الفاشيين. وطالبت الوسطى باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات وإدانتها، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق المعلنة من طرف الرئيس الأمريكي. وضمن تطورات المنطقة، أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وأضافت أنها تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم والتحقق من سلامة مرافق المطار بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا دعت فيه شركات الطيران الأمريكية إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور مجالها الجوي. وأفادت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين اليوم بأن غارات جوية قالت إنها سعودية استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء ومحافظة تعزم أسفر عن أضرار مادية كبيرة، كما تحدثت عن غارات طالت مناطق في ريف تعز دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات. في الأثناء، أبدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وحذر عراقجي من أن التمسك بالحل العسكري وتجاهل المسار السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الأوضاع، مشددا على أن الأزمات التي تشهدها المنطقة يمكن تسويتها عسكريا، وأكد دعم طهران للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني المتعلق بمضيق هرمز غير كاف، مشيرا إلى أن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما لا تزال مسائل أخرى غامضة وتتطلب إيضاحات، وشدد على أن المضيق لن يفتح ولن تجرى أي مفاوضات من دون الاستجابة للشروط الإيرانية. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أرخبيل تشاغوس، مجموعة من الجزر المرجانية تقع في المحيط الهندي وتعد جزءا من إقليم المحيط الهندي البريطاني. يتكون أرخبيل تشاغوس من أكثر من 60 جزيرة، أكبرها جزيرة دييغو غارسيا التي تستخدم حاليا كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واستخدمت هذه القاعدة لانطلاق غارات جوية أمريكية بريطانية في نزاعات عدة بما في ذلك الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة 2001 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وبعد هجمات سبتمبر 2001 ذكرت تقارير أن القاعدة استخدمت من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجواب أشخاص مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. يتميز أرخبيل تشاغوس بخصوصيته الطبيعية الفريدة، حيث يضم شواطئ بيضاء ومياه فيروزية نقية وشعابا مرجانية غنية بالتنوع البيولوجي. من الناحية التاريخية كان الأرخبيل مأهولا بسكان يعرفون باسم تشاغوسيين، وهم من أصول إفريقية وهندية، إلا أنه بين عامي 1968 و1973 تم ترحيل السكان الأصليين قصرا من قبل السلطات البريطانية لإفساح المجال أمام بناء القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، وهو ما أثار جدلا دوليا واسعا ودعوات لعودة السكان الأصليين إلى أراضيهم. تطالب دولة موريشيوس الجزيرة الواقعة جنوب الأرخبيل بالسيادة على أرخبيل تشاغوس، مستندة إلى حقائق تاريخية وقانونية تؤكد أن الأرخبيل اقتطع من أراضيها قصرا قبيل استقلالها في العام 1968. وقد دعمت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في رأي استشاري صدر في العام 2019، معتبرة استمرار السيطرة البريطانية على الأرخبيل غير قانوني. رغم ذلك ما تزال القضية محل خلاف سياسي وقانوني دولي، وتمثل مثالا واضحا على تعقيدات السيادة الاستعمارية والعدالة التاريخية في العلاقة الدولية المعاصرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: تنس الكل أجرب بك خويف ساه
7: نسبة صغيرة ديتها تنس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
8: لا للمخدرات، للحياه.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

أهلا وسهلا ومرحبا. 7:25 دقيقة على موجاتنا. صباحكم زين ومرحبا بكم ديما معنا في ورود الصباح. إن شاء الله بداية أسبوع نشيطة للناس الكل. مرحبا بكم. أكيد تحية لكل أصدقائنا اللي جهزوا في أنفسهم للخروج للعمل ولمسؤوليات الحياة أكيد اليومية اللي كل يوم هي زادة في تجدد. إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. تحياتنا لكل أبنائنا وأصدقائنا التلاميذ بمختلف مستوياتهم, شوية خزدة وينطلقوا زادة نحو العلم والمعرفة. إن شاء الله ربي معاهم, إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للناس الكل. مسؤولية الحياة أكيد متكررة ومتجددة كل يوم, ما توفيش بنهارها, أكيد تتجدد كل يوم. تحية لربية البيوت اللي نعرف كل يوم نفس الجهد ونفس معناها الحمل اللي يشيلوه. إن شاء الله تحية ليهم بتبيع, إن شاء الله ربي يعاونهم. خليكم معنا لخطر بيكم معاكم يتواصل اللقاء. وشكرا لكم اخترتوا موجات الأولى والحرة للاستماع لينا, وإحنا بعدنا نستقبلوا نهار جديد. بعد شوية ندخلوا عالم الكرة والأخبار الرياضية, لكن قبلها نمشيوا للتونسي محمد العاش اسمه وغنينا يا سعديه.

إنفوسبورت. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، صباح الذهب، صباح التتويج أكيد، وصباح الميداليات الفضية اللي جاتنا من سوريا. ومبروك لتونس، مبروك لجابس، ومبروك لجمعية الامتياز الرياضي بجابس، ومبروك خاصة للبطلة سيرين بن صالح، ميدالية فضية البارح وطموح الذهب اليوم بإذن الله. أول ميدالية عربية في رياضة درجات بجابس والجنوب، أكيد فخر للجمعية ولجابس وللجنوب الشرقي وللراية التونسية، واللي والحمد لله موجودة بامتياز في مختلف الاستحقاقات الرياضية سواء كانت عربية إفريقية أو عالمية. تفاصيل الاخبار وانت القت اللعبه، سيرين بن صالح ابن جمعيه الامتياز الرياضي بجابس اللي تلعب ومنتميه ايضا الى المنتخب الوطني الدرجات، وين شاركت في البطوله العربيه المقامه حاليا بسوريا وتحصلت على المرتبه الثانيه والميداليه الفضيه. أكيد برافو للرياضية سيرين بن صالح، وإنجازك مشرف يؤكد عزيمة بطلتنا وإصرارها على رفع الراية الوطنية عاليا. إن شاء الله اليوم التأكيد يكون من خلال الذهب. برافو سيرين، يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي معاك، وإن شاء الله كما ذكرت علم تونسي رفرف على البوديوم اليوم من خلال تسليمك الميدالية الذهبية، وأكيد موضوع للمتابعة على موجات إذاعة تطاوين، وإن شاء الله العودة سلامات لتونس وتكون استضافة خاصة لهذه البطلة، مع تحية كبيرة لمراسلنا وصديقنا محمد الحمروني. البارح الحد ونهار السبت تلعبت لقاءات الجولة الخامسة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ونذكركم بلقاءات البارح، الفوز الأول لنادي حمام الأنف وزوز انتصارات مهمة للترجي جرجيس والملعب التونسي. 2-0 لترجي جرجيس أمام أمل حمام سوسة، النجم الساحلي ينهزم أمام نادي حمام الأنف هدف مقابل صفر. المباراة هذه شهدت إصابة اللاعب وائل البرهومي على مستوى الكاحل وتطلب عملية جراحية عاجلة، إن شاء الله عودة سريعة للميادين، وإن شاء الله لباس لوائل في خلال الشوط الثاني كما ذكرت مع مباراة نادي حمام الأنف ضد النجم الساحلي. بقية النتائج 2-1 للملعب التونسي خارج القواعد من النجم المتلوي، التعادل سلبي في لقاء جياسو مع مستقبل مرسى. وبالنسبة لنتائج يوم السبت الجولة الأولى، اتحاد بن قردان يفوز على نادي الإفريقي 2-1، 3-1 لترجي أمام الأولمبي البيجي وهدف مقابل صفر لتقدم سقية الدائرة أمام السي اس اس، وتعادل سلبي يفصل لقاء النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري. بعد هذه الجولة الترتيب يصبح للنحو التالي: المرتبة الأولى الترجي الرياضي التونسي ب 12 نقطة، ثم تقدم سقيت الدائر مع اتحاد بن قردان ب 11 نقطة، النادي الإفريقي في المرتبة الرابعة ب 9 نقاط تنقص مباراة، الاتحاد المنستيري في المرتبة الخامسة ب 9 نقاط، ثم في المرتبة السادسة كل من النادي الصفاقسي شبيبة العمران ونادي البنزرتي ب 8 نقاط، الملعب التونسي في المرتبة التاسعة ب 7 نقاط تنقص مباراة أيضا، وفي المرتبة العاشرة الترجي الجرجي 6 نقاط، ثم المرتبة 11 النجم الساحلي 4 نقاط إلا مباراة، والنجم متلوي في المرتبة 12 بثلاثة نقاط كيف تنقص المباراة، والمرتبة 13 نادي حمام الأنف بثلاثة نقاط. بطبيعة الحال هذه الترتيب كما ذكرت بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة للرابطة المحترفة الثاني كيف تلعبت لقاءاتها على زوز دفعاتها، ونذكركم بنتائج المجموعة الأولى، الدفعة الثانية تلعبت البارح، اتحاد تطاوين يفرز في انتصار مستحقها، ونعطيكم الترتيب والنتائج: 2-2 في لقاء سبورتينغ بن عروس مع اتحاد تطاوين، التعادل السلبي في لقاء محيط قلقنا كوكب عقارب، 3-2 خارج القواعد لجمعية مقرين أمام مستقبل سليمان، 2-2 في لقاء مكان مهدية هلال مساكن، 2-1 لهلال الشابة مستقبل جابس، تعادل سلبي في لقاء نجم نخالاد الرادوي. خلال هذه النتيجة أكيد باش يكون كما ذكرت الهيئة القطيعة بالتراضي مع المدرب قيس خلف مدرب النجم الخلادي، الملعب السوسي يفوز بثلاثية نظيفة أمام بعث بوحجلة. الترتيب العام بعد هذه الجولة: المرتبة الأولى مكار المهدية بسبع نقاط صحبة جمعية المقرين، هلال مساكن في المرتبة الخامسة مع الرلوي بخمسة نقاط، المرتبة الرابعة خامسة مستقبل سليمان أربع نقاط مع نادي سبورتيك بن عروس مع الملعب السوسي، أيضا هلال الشابة اتحاد تطاوين بعث بوحجلة كلهم بأربع نقاط، المرتبة 11 نجم الخلادي بزوج نقاط صحبة كوكب عقارب، وفي المرتبة 13 مستقبل جابس بنقطة واحدة، والمرتبة 14 محيط قرقنة بنقطة واحدة.
التفاصيل بطبيعة الحال، التسجيلات ما بعد المباراة مع المدربين اللاعبين، أكيد أكثر تفاصيل مع استوديو ربيطات في الثلاثة مع زميلنا عبد الكريم حمدي. غير الاختصاص ونحكي كرة اليد. القسم الوطني أليف المرحلة الأولى من البطولة، نتائج الجولة الرابعة، فوز مستحق لأولمبيك ميدني خارج القواعد أمام نادي قصور السيف 36-33، 34-29 لنادي هيبون أمام النادي الهلالي، 35-29 لاتحاد صياد أمام ساكن. وبطبيعة الحال الترتيب بالنسبة لهذه المجموعة الثانية، أولمبيك ميدني بالمرتبة الأولى ب 12 نقطة، المرتبة الثانية نادي هيبون ب 10 نقاط، ثم الشيحية ب 7 نقاط، تنقصها مباراة جريندا 6 نقاط إلا زوز نقاط عدتكم فقط. ترتيب معناتها في الأعلى الترتيب لهذه البطولة كما ذكرت، بطولة الوطني أليف المرحلة الأولى الجولة الرابعة. نكمل أخبارنا الرياضية بجولة في الملاعب الأوروبية. الليغا الإسبانية الجولة الثامنة، ليفنتي تصريف اف سي سي في في 8 متاع الليل. الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة السادسة، كوفنتري نيوكاسل يونايتد في 8، وبالكاتشو إيطالي الجولة السادسة زوز لقاءات، لقاء في 5:30 مع أتلانتا فينيسيا، تورينو 8 غير ربع يستضيف أودينيزي. هذه شنو عندنا من أخبار رياضية حاصلة لمختلف اللقاءات المباريات اللي صارت في النهار السبت والأحد. وأكيد كما ذكرت نعاود ذكركم بالموعد الثلاثة مع عبد الكريم حامدي في استوديو ربيطات، وفيه مختلف الاستضافات التصريحات والتسجيلات الخاصة ما بعد المباريات. تحياتي نجاة تخليصة في الإعداد والتقديم، تحية كبيرة صديقنا رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، أكيد لوليت تكمل معكم المشوار في ورود الصباح حتى للتسعة مع باقة من أجمل وأروع الأغاني. إلى اللقاء.

0: صباحكم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لقنا معكم وبكم توصل إلى حدود 9 صباحا في ورود الصباح وبداية الأسبوع. وأكيد فما رموز ما تختزلهاش الألوان ولا تختصرها الرايات، فما رموز تسكن الوجدان وتحمل في طيتها حكايات كبيرة، حكاية النضال وذاكرة أجداد وأحلام أجيال. والعلم التونسي واحد من هذه الرموز اللي تختصر حكاية وطن وتروي مسيرة شعب تشبث بهويته واعتز بتاريخه وظل متمسك برايته، عنوان للسيادة والكرامة والانتماء. نرجع نوصل معكم الحوار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تونيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: احتفاء بذكرى حديث العالم التونسي، جدد جمعية تراثنا موعدها مع الذاكرة الوطنية من خلال تظاهرة خرجة العالم، دورتها 11 اللي تنتظم إن شاء الله نهار لحد 18 أكتوبر في مبادرة بتبيعة أكيد هدفها هو إحياء رمزية الراية الوطنية، كذلك استحضار دلالاتها التاريخية والحضارية، وأيضا ترسيخ قيم المواطنة والاعتزاز بالهوية التونسية خاصة عند الأجيال الجديدة. شنو واللي يميز الدورة هذه أكيد من التظاهرة؟ شنو أبرز فقراتها ومحطاتها؟ وكيفاش تعمل جمعية تراثنا على تحويل المناسبة هذه المساحة حية للتعريف بتاريخ العالم التونسي وترسيخ الوعي برمزيته عند الناشئة وكذلك الشباب؟ حديثنا عن التظاهرة هذه وأبعادها الوطنية وكذلك الثقافية نستضيف وينضم لنا عبر الهاتف مدير جمعية تراثنا سيد زين العابدين بالحارت. صباح الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور والسرور والخير المبثور أخت ليلى،
0: مرحبا
2: كل مستمعينا في عروس الصحراء الطويل.
0: مرحبا، نورتني، شكرا على قبول الدعوة في هذا الصباح السعيد. ما فهميش ما أحلى أن الإنسان يحكي على الوطن وعلى الراية التونسية والعلم التونسي.
2: احنا هذه بدرة قلب جمعية تراثنا طبعا عندها 10 سنوات،
0: صحيح.
2: فهمتني أنه حبينا أنه التونسي يتصالح مع تاريخه، وجدنا أن التونسي ما يعرفش تاريخه. أنت أخرج توا في الشارع وأسأل قلهم العالم التونسي قديش عمره، حتى حد ينجم يجيهم.
0: صحيح، قليل
2: داو يجيبوا لك حكايات بعد بعد يقول لك واحد يقول لك عام 56 والآخر يقول لك عام 30 والآخر يقول لك، كل واحد يحكي.
0: بالضبط،
2: احنا حابين التونسي يعرف تاريخه اللي هو تاريخ إنشاء العالم التونسي. كان في الوقت ذاك حرب نيفرا، معناتها محاولة اسقاط الدولة العثمانية من طرف الحلفاء اللي هي فرنسا وبريطانيا وما تبعهم. الحق الوقت في اللحظة ذيك عام 1827 تقريبا صارت حرب نيفرا. عد الاساطيل اللي شاركت مع الدولة العثمانية بس كلها ما تدمرت، مشيت الحلفاء انتصروا في ذلك الحرب. عد بشي لقى حسين بيه الثاني قرر انشاء العلم التونسي. علاش باش ينجموا يحطوه على البواخر التونسيه او يعني يختلفوا على
0: على البواخر التركيه،
2: يعرفوا لي على ذاك علم تونسي علم سلطة العثمانيه.
0: اي
2: اي، وتم الامر كذلك في 20 اكتوبر. الامر صار في 20 اكتوبر 1827 الذين التونسي يحضوا ذات هذه
0: اكيد
2: هكا. وإلى أن 1831 تم رفع العلم هذا على معناتها رسميا مع وصول أحمد بشبي إلى الحكم.

0: على كل معناتها المؤسسات الرسمية للدولة في الوقت هذاك, وحتى في المدارس الحربية, حتى في كل ترفع في وقتها في الإيالة التونسية. وانطلقت الحكاية من عام 1831 تقريبا. مع العلم أنه راه في الوقت هذاك نجم أقول لك أنه تأكد معناتها ما نجموا يعملوا حاجة في الملوك إلا ما يستشيروا دار الإفتاء. دار الإفتاء كان وقتها مترأسها عالي معصرة في الوقت ذاك هو سيدي إبراهيم الرياحي معروف بالدين, ويقولوا أنه هو بيدو شارك في رسم العلم هذا وأفتى بشرعيته العلم هذا, وإلى وقعدنا بذاك وحتى في الحركة الوطنية وضد الاستعمار الفرنسي, وكان موجود العلم هذا في النضال في رمزيته وكل شيء, وحبوا الفرنسيين يحطوا العلم تاعهم فوق العلم التونسي, وصارت تصدي كبير للعملية هذه مش بيتفرنسش العالم التونسي. وإلى حتى معنى الاستقلال 1956 أقرت الجمهورية بهذا العالم اعتماد له. حتى العام 1999 تم تحيين أبعاده معنى ولا بالرسم معنى تعرف قديش البعد متاعه وقديش الزوايا متاع النجم وكيفاش تربط مع الزاوية متاع الهلال إلى غير ذلك, فهمتني؟
1: نعم.
0: من أشياء عام 1999 بعد بشيء أعطيهم تونس قديش أعطيه قيمة للعالم بتاعهم, وهو من أقدم الأعلام في العالم, وهذا معروف ممكن يجي ثاني ولا ثالث حاجة كيما هكا من أقدم العالم. كل الأعلام تغيرت إلا العالم التونسي من عام 1827 لم يتغير.
1: معناها عمره العالم متاعنا اليوم معناها 20 أكتوبر يصير عمره 199
0: 199 سنة إن شاء الله, في 200 سنة عملوا حاجة كبيرة إن شاء الله أكثر منك
1: إن شاء الله أكيد.
0: ولي هذا قررنا وإحنا بتبعتنا جمعية التراث ما تعملش الاحتفالات في في الأماكن المغلقة معناتها
1: بتبيع
0: في ثقافة ديما
1: عندكم الخارجة للهواء
0: الطلق باش نعرفوا التظاهرة هذه باش تحسوا بها الناس باش خاصة الأجيال كما قلت أنت السعادة تأمن بحب الوطن, تأمن بقيمة الرأي الوطنية اللي هي مهمة ياسر اللي هي جميلة جدا في بارابور الأعلام في العالم, من أزين الأعلام في العالم. وفما حاجة أخرى زاد نحب نصحها ديما, فما غلطة موجودة ياسر على الفيسبوك على اليوتيوب صحوها اللي هو العالم التونسي أقدم العالم التركي, اللي خاطر هما ديما يقولوا ننسب العالم التونسي الى العالم التركي استلزقني, وهو غير ذلك,
1: وهو العالم التونسي هو اللي سبق العالم العثماني
0: اي احنا 31 معناتها. وحتى اللي ترى فيه هما جاوا بعد 1844 عملوا عالم وبعد قعدوا كده, اما العالم اللي شوف فيه توا تعمل 1944
1: 44 ايوه
0: 44 شوف فيه توا هذاك معناتها, وحتى اللي قبله كنا احنا قبلهم معناتها ما كانش العالم اللي الباب العالي ما كانش هيك فهمتني حاصل. المهم صحوا المعلومه خاصه في اليوتيوب راهو كل ما نتفرجوا يحكيوا على العالم التونسي لازم يرتبوا بالعالم التركي غير صحيح احنا اقدم منهم فهمتني
1: عالمنا سابق
0: حتى رمزيته اول حاجه كي تشوفوا الهلال هذاك اللي هو اخر الشهر مش اول الشهر فهمت الشهر القمري معناته الهلال في اخره يبدا متجه نحو اليمين فهمتني ويطلع نحو اليسار فهمتني يبدا فتحه نتاعو نحو اليسار وهو يمثل الفتوحات الاسلاميه مش شبه الجزيره العربيه شبه الجزيره الكويتيه بفرنسا النجمه اخوات الاسلام الخمس الأحمر دماء الشهداء فهمتني والأبيض صافي قلوب المسلمين وأكثر من هكا أنا ديما نقولها برشا عبد ما يعرفوهاش أنا أما أنا نقولها اللي القرص الأبيض هذاك ما هو إلا الشمس لأن لن ترى الضوء في النجمة والهلال دون الشمس
1: وهو كذلك أكيد
0: هذا هو المبدأ والهدف نتاع التظاهرة نتاعنا ان شاء الله نهار احنا ديما نختاروا نهار احد
1: نبدا الناس كلها تكون موجودة بالضبط
0: اقرب نهار نهار 20 اكتوبر باش الناس كل تحضر الاحتفال هذايا اللي هو باش يكون نهار الاحد 18 اكتوبر 1926 باش تكون احتفالية خارجة باش نتلموا التوينس الكل إن شاء الله ما بعدنا عدة جمعية تكون حاضرة معنا في المدرج المسرح البلدي العشرة متعصب
1: الخرجة منين؟ كل عادة مسلمانية ولا منين الخرجة؟
0: لا مش نكونوا موجودين مباشرة في المدرج
1: مباشرة في أي به واضح
0: يكونوا موجودين معنا الكشافة التونسية جمعية الكشافة التونسي مصايف الجوالات ابدعوا فنون ايش تونس هذوما الجمعيات اللي باش يكونوا متواجدين معنا فهمتني المنظمة التونسية للطفل والأسرة برشا منظمات أخرين سامحوني ما ذكرتهمش يعني نسبة تزيد على ما بين
1: لطف عليك المهم ما تنسيش تاريخ العالم التونسي هذاك هو
0: المهم حاجة لا ننسيهاش هذاك الهلال الأحمر باش يكونوا متواجدين معنا
1: مذكورين
0: زادة وعدة أطراف باش تكون موجودة إن شاء الله
1: ان شاء الله
0: نتلموا كل فكر المدرج هذاك وتنطلق الخرجه تنطلق الخرجه من امام المسرح البلدي بعلم عملاق والبعانه وكلهم هذه الاعلام التونسيه فهمني وكل واحد بالزي بتاعه اللي يلبسه في كما الكشافه كما الصائف كذا كل واحد عنده الزي بتاعه وننطلقوا حتى يكشي المونجيلا نتاع شرح بورقيبه هذيك ونعاودوا نرجعوا في الماده الوسطانيه حتى يكش نوصلوا اخر الماده مقابل تمثيل تمثيل ابن خلدون
1: اي
0: فهمتي احنا حابين نعملوا واحد للاسف مش عارف نسكر هذيك اليوم نسي هذا فهمتي ونعم نرفعوا العلم معنا نشيد الغرب الوطني معنا ماجوريت القصر هذه ان شاء الله فهمتي والله دعونا الحرس الوطني مش يكون معنا في رفع العلم ودعونا كل الاسلاك اللي حامله للسلاح
1: اكيد وان شاء الله
0: في هذا في هذا التظاهر ان شاء الله يحضروا معنا
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: من الفرس
1: نعم
0: من مدنيه من امن هو الامن دي موجود معنا
1: اكيد
0: هو يامن التظاهر
1: نعم وكل الاطراف ان شاء الله تكون حاضره لرفع العلم نعم نعم وقفه اشهريه سيد العابدين نرجع لك لحظات
2: اشهار صيانه الوقائيه للسياره والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار إشهار
4: الله يعينك حضرتش الكهرباء
5: مريق لا أما نصيحة عود عمل لها لونتروتان في وقته
4: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ما يقلق
5: بالطبيعة إذا ما تعملش انترتيان في وقته تخلصوا ليسانس
4: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
5: دقيقة مدام جست خنزيد ونتفقدوا العجيل
4: حتى العجالي داخلين في الانترتيان
5: بالطبيعة هما روح الكهرباء
4: يمين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء
5: سهلة برشا تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
4: اهي بي
5: تعرف يا مدام تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: إشهار
4: الله يعينك
1: كنا بصدد استضافة سيدي العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا وإحنا نحكيه على خرجة العلم بمناسبة ذكرى ميلاد عالمنا التونسي إن شاء الله بشكون خرجة نهار 18 نهار لحد كما كان يحكينا سيدي العابدين بالحارث وأكيد لما التونسية متنجم تعبر كان على يعني بلادنا تاريخنا وحدتنا وأكيد تبقى الرأي الوطنية شاهدة على حكاية وطن وعهد ديما تجد بالانتمالي خلي لك كلمة الختام سيدي العابدين
0: أنا حبيت أن أوصل لك بعد رفع العالم يكون فما تنشيط فما تنشيط كبير برشا عندنا كرال الأطفال متاع دار ثقافة قرى لندلس عندنا كرال زهرة المدائن عندنا عرض ل التيكواندو في نفس المكان عندنا ورشة كبيرة مش عملوا الأطفال ليرسم العلم التونسي وتخيل الوطن بطريقتهم الأطفال هذوما هذه كل الأنشطة اللي بتكون موجودة بعد رفع العلم وإن شاء الله نقولوا احنا كل عام ووطننا بخير وعالمنا يرفع في كل العالم إن شاء الله وعلى قمم الجبال إن شاء الله وكل عام تبقى بخير
1: وانت بصحة وسلامة
0: حاجة أخرى مهمة برشا
1: بسرعة
0: يكون موجود جدا التظاهرة هذه موجودة في السياق كالعادة بعد ذكر تركي مع الفرع متاعنا في السياق باش تخرج من تخرج من قصر بلدية تونس وتعمل الدورة في الصومتر وإلى غير ذلك من الأماكن المرافعة العالم في القصر إن شاء الله. هذه حبيت نذكر لازم منه في
1: الحلقة. أكيد بتبيع.
0: وكل عام تحب خير
1: وعيشك. شكرا لك على حضورك معنا اليوم. وعاشت تونس وعاش علمها عالي، رمز للكرامة والسيادة والوحدة الوطنية.

0: الحربي.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أسعدت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الجهوي لشغل بتطاوين للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. قررت بلدية جابس بالتنسيق مع السلطة الجهوية إنجاز مسلك صحي وتشجير الطريق المؤدي للجسر الجديد بالكورنيش الذي سيكون جاهزا نهاية السنة الحالية. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. تنظم الأكاديمية البرلمانية اليوم يوم دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة في تونس، الأشكاليات، الأثار وإجراءات التسوية. دوليا استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل أمس بنار قوات المحتلة الصهيونية في خان يونس وجباليا بقطاع غزة. قالت السلطات السعودية إن شخصا قتل وأصيب ما يقرب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الرياض الدولي أمس بعد يوم من هجوم على المطار. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنه وأسفر عن مقتل 13 وإصابة أكثر من 300. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن موسكو وصلت شنغانات بغائرات بطارات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، مضيفة أنها استهدفت سفينة كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة.

0: عميق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا للعمل.
1: صباح الخير، صباح الورد،
2: ورود الصباح، ليلى باجيلة،
3: صباحكم سعيد أحبتي.

0: 28 دقيقة على موجاتنا وصباحكم زين ومرحبا بكم ديما مواصلين معكم اللقاء حتى 9 متاع الصباح كيف ما العادة في ورود الصباح موعدنا الآن مع المعهد الوطني للرصد الجوي شناخذوا مع بعضنا فكرة عن أحوال طقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله يا ربي في بشائر الخير لنزول الأمطار خاصة على ولاية الجنوب الشرقي وديما نقول إن شاء الله أمطار الخير وسلامة تعم على تونس كلها. سعيدة جدا أنه تنضم لنا عبر الهاتف المهندسة سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات مدام سعيدة أهلا وسهلا.
1: صباح النور اخت ليلى تحيه ليك ولكل مستمعين ذات التطوير.
0: نهارك زين مرحبا بيك. طقسنا كيف انه فماشي ربما اخبار اخرى قبل ما نبداو في احوال الطقس فمش كميه امطار نحكيوا عليها هبيت
1: حقيقه اي البارح كانت يعني امطار ضعيفه خاصه في المناطق الساحليه الشماليه ما تجاوزتش 31 ملم حد اقصى في تبرقه كانت 1 ملم في سواحل بنزرت كذلك نابل قليبيه نحكيوا على 1 ملم دونك اليوم ثم بشير على تطاوين على جنوب خاصة الجنوب الشرقي كذلك
0: بشرك بالخير
1: عايشك كم مخافض هو صحراوي اقترب المناطق متاعنا بالتالي في سيمش تكون سحب رعدية مع أمطار تشمل يعني مناطق الجنوب وتهم خاصة ولاية تطاوين بدءا من اليوم حتى يكشي الغدوة تكون أمطار مؤقتة رعدية تكون أحيانا غزيرة كذلك وتشمل تدريجيا بعض مناطق الجنوب الشرقي نحكي على مدين وجابس كذلك آخر النهار يعني الأمطار هذه باش تشمل كما قلت لك مناطق الجنوب كذلك المرتفعات الغربية نحكي على القصرين وقفصة أيضا بعد ظهر اليوم ولكن المعنية أكثر بالأمطار هي تكون ولاية تطاوين جنوب وغدوة زادة غدوة تواصل سحب كثيفة بالجنوب زادة مع أمطار مؤقتة رعدية بالنسبة لقيت مناطق تكون صحبة عبرة وبقيت المناطق صحبة عبرة كما قلنا وبعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية نرجع لليوم بالنسبة للريح تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاستيلاء فمتموج الحرارة في استقرار نجم القروض تراوح الخصوة عامة بين 27 و 31 درجة تكون أقل شوية في المرتفعات الغربية وبأقصى الجنوب بين 22 و 26 درجة غدوة تتحول الريح للقطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تتقوى سرعتها قرب السواحل وبالتالي البحر غدوة يكون مضطرب فشديد استيراب بأغلب السواحل الحرارة تشهد انخفاض طفيف غدوة خاصة في مناطق الشمال الوسط وفي استقرار في مناطق الجنوب من يوم الأربعاء والخميس تكون يعني سحب عابرة بأغلب المناطق الحرارة في نفس المعدلات دونك اليوم أهم ما معنا هو الأمطار اللي بتشمل مناطق الجنوب كما قلنا إقبال تطاوين مدنين محليا أيضا توزر وجابس تتواصل حتى تكشي الغدوة إن شاء الله
0: إن شاء الله لاحظنا أنه فما انخفاض بدأت درجة الحرارة في انخفاض من دم
1: صحيح بدأت منذ يوم السبت نجم نقوله شهدت انخفاض ملحوظ يوم السبت بدأت ترجع تو تدريجيا المعدلات العادية لشهر أكتوبر بالنسبة لتطاوين هو المعدل العادي تقريبا في حدود 30 درجة هذا معدل عادي بالنسبة لتطاوين البارح سجلنا درجة حرارة كانت في حدود 28 درجة في تطاوين واليوم نتوقع 27 درجة يعني كحالة قصة نفس معدلات كما البارح ثم انخفاض يعني في درجة الحرارة شبيت برشا على المعدل العادي
0: أكيد وهو كذلك شكرا لك يعطيك ألف صحة على كل هذه المعلومات وشكرا على بشائر الخير اليوم اللي زختهن بجمال زخ الأمطار أكيد اللي احنا في انتظارها بشوق كبير برشا يومك سعيد ونلتقي إن شاء الله في مساحات دعية قادمة شكرا لك توقيتنا 8:14 دقيقة ولقانا بكم ومعكم توصل حتى 9 متاع الصباح ديما في ورود الاثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ونشيطة وفيها كل الخير وخاصة فيها بشائر الخير
2: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة بالوفر عمرة متاع تفينيزي تيليكوم طمن العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي
3: اشهار

0: الكيمياء علم يكشف أسرار المادة ويفكك مكوناتها ويساعدنا زيادة على فهم التحولات اللي تحدث من حولنا في تفاصيل حياتنا اليومية وفي أعماق الكون كذلك. ومن أجل تقريب العلم هذا من الجمهور وكذلك تحويل مفاهيمه وأيضا نظرياته إلى تجارب حية تجمع بين المعرفة والمتعة والاستكشاف، مش تحتضن مدينة العلوم في تونس إن شاء الله يوم خاص بالكيمياء احتفاء بيوم أفوكادرو اللي خلد اسم العالم الإيطالي اللي هو واحد من أبرز العلماء اللي أسهموا في تطوير فهمنا للجزئيات والغازات وترسيخ أسس الكيمياء الحديثة. هذه مبادرة أكيد هي جي في إطار الجهود الرامية نشر الثقافة العلمية وأيضا تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على العلوم من خلال هالأنشطة هذه اللي هي أنشطة تفاعلية تجارب تطبيقية تفتح أمامهم أفاق بتبيعة أفاق التساؤل خلينا نقول والبحث والاستكشاف. دونك شنو اللي أعددته مدينة العلوم لهذه المناسبة؟ شنو هي أبرز محطات البرنامج والأنشطة الموجهة للزوار؟ وكيفاش يمكن مثل هالتظاهرات هذه أنها تجعل من الكيمياء علم قريب من الجميع بعيدا عن الصورة اللي نعرفوها صورة نمطية المرتبطة بالتجارب أحيانا نشوفوها تجارب معقدة ومعادلات صعيبة شوية. للحديث عن التظاهرة هذه وبرمجتها وأهدافها سعيدة جدا أنه ينضم لنا عبر الهاتف سيرياض عبدلي رئيس مصلحة الفضاء فضاء الاستكشافات بمدينة العلوم بتونس. صباح الخيرات سيرياض نهركزين.
1: صباح النور، تحية ليك وصباح النور لكل المستمعين ومستمعاتي بعتطوين.
0: مرحبا، نورتني يا سيرياض، شكرا على قبول الدعوة. ويوم الكيمياء ومدينة العلوم وكما عودتنا بتنظيم مثل هذه التظاهرات المهمة، شو نجم نعرف على هذا اليوم سيرياض؟
1: صحيح، في إطار نشر الثقافة العلمية لجميع الفئات العمرية بمختلف المستويات وكيف كيف دعم القدرات العلمية والمعرفية وتعزيز الطاقات العلمية يدخل هالأيام وتنظيم هالأيام العلمية. هي بتلاحظ اللي مدينة العلوم قاعدة تنوع وتطور في الأيام هذية، خاصة وأنه الأيام اللي نظموا فيها واللي تقريب كلها تمس جميع الفئات
0: صحيح.
1: العمرية بمختلف المستويات العلمية
0: صحيح، وهذا يحسب لمدينة العلوم طبعا توسع في الجمهور
1: ولت تمس الصغيرات في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي وكذلك الطلبة، وهذا أكبر دليل اللي إن شاء الله نهار 24 أكتوبر يوم السبت 24 أكتوبر مدينة العلوم تنظم الدورة الثالثة ليوم الكيمياء اللي الحقيقة يتزامن كما كنت تشير منذ قليل إلى الاحتفاء مع باليوم أفوكادرو، يوم أفوكادرو اللي هو يصير نهار 23 أكتوبر، هذا بالتعاون والشراكة مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس. دونك نادي من متكون من طلبة كلية العلوم بتونس، وتلاحظوا اللي الطلبة واللي يدخلوا معنا ويشاركوا معنا في هالأيام العلمية بصفة عامة مهما تكون هالأيام سواء في الرياضيات في الكيمياء في الفيزياء في علم الأحياء في علم الفلك، اللي احنا نحاولوا ندخلوا معانا شباب سواء يكونوا تلامذة وإلا طلبة في الأيام هذه.
0: جيد، خلينا نقتربوا أكثر شوية من برنامج التظاهرة سيرياض. شنو أبرز الأنشطة والتجارب العلمية اللي حضرتوها لزوار مدينة العلوم بسبب هذا اليوم؟
1: بالنسبة لليوم الكيمياء حابين اليوم هذا نركزوا فيه على الدروس التطبيقية، بحيث اللي بش يكون اليوم كله من 10 متاع الصباح للخمسة متاع العشية ما فيه كان التجارب العلمية.
0: جيد،
1: معناتها الصغير اليوم في بصفة عامة نحكيه راوكي تعمل له تجربة وتفسر له بتجربة الفهم يكون بسهولة خير من درس تيوري، معناتها اللي الحقيقة ما يركزش معاك فيه مليح.
0: صحيح،
1: إذن باش يكون يوم على مدى تقريب يوم كامل من 10 متاع الصباح للخمسة متاع العشية ورشات علمية مؤطرين علميين باش يكونوا مختصين في الكيمياء على ذمة زوار مدينة العلوم بمختلف مستوياتهم العلمية مهما تكون العمر، معناتها العائلة الثلاثية نجم تكون حاضرة سواء الكبير سواء الصغير باش يحضر هالورشات هذية. نعطيك من بعض العناوين في الورشات اللي باش يكونوا إن شاء الله موجودين في اليوم هذا. أول حاجة فما ورشة من الذرة إلى المول. مش نفهمه كما كنت تحكي على أفوغادرو وعدد أفوغادرو والمول، هذه ورشة كاملة باش تحكي على الحساب وقيمة الحساب في الكيمياء والنقلة اللي عملها أفوغادرو عندما اخترع وحدة المول. ثم باش نحكيه شوية عن محاليل اللي نجموا نكونوها بالماء ونتحولوا في قيمة التركيز. نجموا نقويوا التركيز الكونسنتراسيون وإلا نصغروا التركيز وشنو نستعملوا قيمة الماء في هذا بالحساب. ثم باش نحكيوا على أسرار الماء وخاصيات الماء والهواء ونعملوا مقارنة بين خاصياتهم الكيميائية. كيف كيف عنا للصغيرات عنا روبو. الروبو هذا باش يدور في جدول العناصر الكيميائية. ومن خلاله نتعرفوا على أهم العناصر. تعرف العناصر الكيميائية فما 118 عنصر كيميائي.
0: صحيح.
1: منهم 92 عنصر كيميائي طبيعي.
0: أيوة.
1: الباقي هما عناصر ارتفيسيال معناتها نكونوهم احنا. دونك باش نعملوا جولة عبر أهم العناصر اللي تعترف التلميذ ولا الطالب في حياته اليومية. في حياته اليومية.
0: نعم.
1: كما الأكسجين، كما الفليور. كما النحاس، كما الفير الحديد. أهم العناصر وبش يحكيوا على بعض خاصيات هالعناصر هذا. ثم عنا مجموعة من التجارب الفرجوية معناتها يوم بش يكون فيه العرف الفرجوي باش يأمنوه طلبة نادي الكيميائيين الشبان في كلية العلوم بتونس. كيف كيف عنا المسابقات، عنا الكويز، فهمتني، وبرشا حاجات أخرين اللي باش يكتشفوها من عارتها الزوار مدينة العلوم. معناتها يوم كامل باش يكون متنوع فيه عديد المفاهيم وباش نحاولوا من خلاله نقربوا هالمادة هذية الكيمياء للصغيرات وللكبار اللي يخافوا منها شوي.
0: صحيح.
1: اللي يخافوا منها شوي باش نحاولوا نقربوهم. راو المواد الكل رانا النجم ونقرأوهم
0: بالطبيعة.
1: ما همش الصعاب.
0: أكيد.
1: المفيد نقرب مدينة العلوم تحاول من خلال الأيام هذه تقرب هالمواد هذه للزوار.
0: نذكروا
1: هذه الكل باش يلقاوها نهار السبت إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: 24 أكتوبر إن شاء الله في فضاء استكشافات من 10 متاع الصباح حتى 5 متاع العشاء.
0: جيد. هو اللي واضح أنه فما مراعاة وكبيرة برشا مراعاة لاختلاف اهتمامات الزوار وكذلك يعني معرفهم العلمية، وخاصة كما كنت تحكي يا رياض معناها اسم أفوغادرو مرتبط ديما بالمفاهيم العلمية المعقدة خلينا نقولوها. فمن خلال أكيد هذا اليوم شيقع تبسيط كما كان يحدثنا رياض، تبسيط معناها الإسهامات العلمية للعموم الناس كلها وخاصة لأبنائنا التلاميذ، على خطر هذه أنشطة أكيد هي تساعدهم على اكتشاف حضور الكيمياء في حياتنا اليومية في في في كل شيء. سرياد يعني خليني نسأل سؤال آخر، لمدى ربما تسهم مثل هالتظاهرات العلمية اللي تنظمها المدينة وتشرف على تنظيمها، يعني تظاهرات علمية تفاعلية، إلى مدى معناها تسهم في ترسيخ ربما ثقافة العلمية سواء عند الناشئة ولا عند جمهورها بصفة عامة، خاصة وتشجيعهم يعني على اختيارات المسارات العلمية.
1: صحيح. سؤال مهم برشا.
0: شكرا.
1: علاش خاطر صحيح احنا نحاولوا نقدموا جميع المحاور العلمية للزوار، لكن فما محاور نحاولوا نركزوا عليهم في الاختيارات في البرنامج.
0: اي نعم.
1: مهم برشا. انا مثال كي ناخو زوز الرياضيات والكيمياء مثال ابو مزوز محاور علمية الصغيرات تتجنبها وتخاف منها. فهمتني. دونك احنا البرنامج بتاعنا لازم يكون الطريقة ساعة متاع المؤثر العلمي كيفاش يقدم الورشة متاعه.
0: أيوة.
1: اول حاجة حبوا نفسروا العبيد لكن باش ندخلوها في فرهيدة في إطار مسابقة في إطار لعبة باش نحاولوا نقربوا أكل مادة هذيك برشا للزائر وللطفل بصفة عامة. والنتائج نتيجة مثل يقول لك بعد ما يحضر الورشة يقول لك هاو مش صعيب الرياضيات.
0: أي.
1: هاي مش صعيبة الكيمياء.
0: أي.
1: احنا هذيك حتى تكون راي حاجة بسيطة نقدمها
0: صحيح.
1: المفيد ما نحبوش الشوك
0: بالضبط
1: واضح معناتها نحب نقربوا أكثر فأكثر المادة للزير ولا للطفل ولا للتلميذ
0: واضح
1: هذيك هو نحيو له كل خوف ما كل المادة هذيك ثم الحقيقة يعاود يرجع لنا وإلا يحب يحضر يولي ورشة أخرى نهارتها
0: أكيد
1: وهذيك أهم حاجة أنا را أهم حاجة اللي قاعدة تخدم فيها مدينة العلوم خاصة وأنه الدور المؤطر العلمي اليوم في مدينة العلوم مهم برش خاطر يفسر لك حاجة مغير ورقة مغير ستيلو مغير فورمول معناتها حاجة اللي هذوما الكل ما هوش مستير التلميذ يلقاهم
0: صحيح
1: التلميذ لازم ورقة وستيلو يدخل القسم ومركز ساعتين وساعة ونص فهمني وما يتحركش
0: احنا لا هذه معلومه تجيب ببساطه في مكان مفتوح في لقاءات مباشره هذا كله اكيد مهم
1: وركزوا ياسر على التجارب علاش اول مداخله في اول مداخلتي ايش قلت لك قلت لك كلها باش يكون دروس تطبيقيه
0: طبعا مهم جدا
1: التجارب مهمه برشا
0: اكيد
1: باش الصغير يقرب للحياه اليوميه راهو ركزوا ياسر في التجارب بتاعنا اللي عندها علاقه بالحياة اليومية
0: أكيد
1: راهو مهم برشا كي يروح الصغير لداره بيسأل دارهم يقول لهم أكل حاجة هذيك راهو شنية واللي هو يسأل وبش يوري اللي هو يعرف قدام داره
0: أي.
1: مهم برشا مهم برشا اللي الحقيقة في الدروس بتاعنا ما فهمش برشا تجارب علمية العكس مدينة العلوم تحاول تقرب وتدعم القدرات العلمية والمعرفية وتعزز الطاقات العلمية لكل المستويات العلمية من خلال تركيز تجارب علمية في المواد كلها نركزوا في المواد كل وأكبر دليل اللي مدينة العلوم تحتوي على عدة فضاءات علمية إلى جانب القبة الفلكية
0: صحيح.
1: كيف المؤطرين العلميين تقريب الاختصاصات العلمية الكل موجودة في مدينة العلوم هذا من شأنه شعتيك دعم للقدرات العلمية والمعرفية لصغيراتنا والشبابنا
0: ما في شك يبقى أكيد هو موعد علمي يجمع بين المعرفة والتجربة في نفس الوقت ويأكد وهو كذلك طبعا ويأكد أنه العلوم هيش مجرد معادلات وإلا نظريات بالعكس هي رحلة متواصلة يمكن من التساؤلات يمكن من الاستكشافات وتبدأ يمكن أحيانا تبدأنا بفضول صغير جدا ولكنها تفتح أفاق واسعة نحو المستقبل هذا هو أكيد وشكرا كثيرا على هذه المجهودات الكبيرة اللي تقدمها مدينة العلوم شكرا جزيلا لك سي رياض عبدلي رئيس مصلحة فضاء الاستكشافات في مدينة العلوم على كل ما نورتنا للاحتفاء بهذا اليوم حول برمجة يوم الكيمياء بمناسبة الاحتفاء بيوم أفوغادرو شكرا لك يومك سعيد وإلى اللقاء

0: يمول الجنحان الطاير نسمعها الثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. ومرحبا بكم ديما مستمعينا الكرام في الاستماع لنا, وشكرا انكم اخترتوا موجاتنا ومسين معانا حتى يشلو تسعة متاع الصباح في مساحتنا المباشرة ورد الصباح اللي من خلالها نحاول ان نقدم ان شاء الله المعلومة المفيدة للناس الكل والاخبار اللي همكم بطبيعة والغناية اللي بها ومعها ان شاء الله تستقبلوا نهار سعيد فيه كل الخير. شنحدثكم على خدمات, تعرف شنو هي الخدمات؟ خدمات نجم نقولوا على اي حاجه تقدم خدمات, لكن هذه حاجه جديده, هذه تطبيق جوال خدمات للولوج الموحد للخدمات الاداريه الالكترونيه. هذا اللي اعلنت عليه البارح وزاره تكنولوجيا الاتصال, تطبيقة الهاتف الجوال خدمات اللي ولت متاحه للتحميل عبر الابل ستور بعد ما سبق ويعني اتاحتها المستخدمي الاندرويد. اليوم موجوده كما قلت ومتاحه, وتندرج الخطوه هذه اكيد في اطار توجه نحو توزيع نطاق الخدمات العموميه الرقميه وكذلك تيسير النفاذ لها من خلال توفير حلول رقميه تمكن المواطن من انجاز عدد مهم من الاجراءات الاداريه عن بعد, وايضا الحل او الحد من الحاجه للتنقل بين مختلف الهياكل العموميه. التطبيقه هذه يا سيدي هي طبعا هدفها هو تجميع ربما عدد من الخدمات الرقميه في فضاء واحد, وهذا مهم جدا, مع تامين النفاذ لها بالاعتماد على الهويه الرقميه التونسيه. شنو تتيح تطبيقه هذه؟ تطبيق خدمات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصيه والاداريه وتحيينها ومتابعه مطالب الخدمات ومراحل معالجتها, الى جانب النفاذ لخدمات تتعلق بالوثائق الاداريه وبطبيعه الحاله المدنيه, وتشمل زاده خدمات مرتبطه بالسيارات, من بينها تنجم يكون فما اطلاع على بيانات رخصه السياقه والبطاقه الرماديه, وكذلك تلقي تنبيهات بشأن ربما انتهاء صلاحية بعض الوثائق, وهذا مع الاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان وكذلك المخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. توفر التطبيق هذه زادة إمكانية النفاذ لبعض الخدمات الاجتماعية والصحية اللي تكون مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني زادة للضمان الاجتماعي, إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. من المنتظر أن إن شاء الله يتواصل إدماج خدمات إدارية جديدة في التطبيق هذه تدريجيا, بما من شأنه بتبيع يعني يوسع مجالات استخدامها أكثر ويعزز النفاذ للخدمات العمومية عن بعد. هذه التطبيقة جديدة, تطبيقة جوال خدمات كما قلت للولوج الموحد للخدمات الإدارية الإلكترونية, نجم تكون هذه باب تفتح لنا الفقرة اللي هي مختصة في هذا في هذه المواضيع بالذات. أي تيك عبد الله بكير
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو, متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو, طور

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. أعلن شركة جوجل رسميا على إطلاق نموذج للرائد متاعها جديد تحثوا على جيميناي كات أراغون، واللي يعيد ترتيب موازين القوى في سباق التكنولوجيا الفائق. قدرات التفكير العميق والسياق الطويل، هذا وين تم تصميم أراغون خصيصا لتحمل عمليات التفكير المنطقي الطويل والعميق عبر مسارات عمل برمجية معقدة للغاية وضخمة. ويتفوق النموذج بشكل واضح على منافسيه كما شات جي بي تي كات وكلود في مجالات الهندسة البرمجية الواقعية، كيف في المهام القانونية والتحليل المالية والسيبرنية المعقدة. طبيعة الإطلاق الحي الحذر نظرا للقدرات الفائقة والخوف من إساءة استخدام، فرضت جوجل قيود صارمة وين باش يتم الاقتصار حاليا على استخدام في الحكومة الأمريكية والمدافعين السيبرنيين الموثوقين ضمن برنامج فاير واند للتصدي للهجمات. وتخضع جوجل حاليا لعملية مراجعة طوعية من الحكومة الأمريكية للتأكد من سلامة الحواجز الأمنية لنموذج قبل طرحه تجاريا للعموم وللشركات. بالنسبة للتسعيرة، حد جوجل سعر تقريبا 2 دولارات لكل مليون رمز مدخل input token، و10 دولارات لكل مليون رمز مخرج، ومع خصم هائل يوصل حتى 95% بالنسبة للمقارنة مع بقية الوسائل كما شات جي بي تي وكلود وغيرها.
1: L'offre أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.

0: مشاريع مشاريع مع خميس مفتان.
1: كيف ما العادة مشاريع الفقرة اللي يؤمنها خميس، ونكتشف اليوم وين موجود بالضبط وشنية المشاريع اللي بيش حدثنا عليها. صباح الخيرات خميس، نهارك زين.
2: نور ليلى، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح ليلى.
1: مرحبا بيك. وين موجود خميس، ولا شنو المشاريع اللي مش نحكيه فيها
2: اليوم؟ مش على المشاريع في عدد من القطاعات في ولاية يابس ليلى، لأن في الحقيقة في تطور على مستوى إنجاز وإحداث مجموعة من المشاريع في قطاعات حيوية، تحدث خاصة عن القطاع الصناعي والفلاحي والقطاع السياحي بشكل عام. ليلى اليوم نحكي في مستوى القطاع الصناعي.

0: اليوم 33 مشروع تم إحداثهم في ولاية يابس هذه السنة بعدما زادت فوق 250 مليون دينار، ومكنت من إحداث حوالي 990 موطن شغل في عدد من القطاعات في القطاع الصناعي، في التخصصات في القطاع الصناعي. وهذه الأرقام صرحت بها وكالة نهوض بالتجديد والصناعة في ولاية يابس. الأمر كذلك مش في الصناعات التقليدية فقط ليلى على المستوى إنجاز هذه المشاريع، كذلك في المشاريع النوعية المجددة، وخاصة اللي تم إنجازها في البرنامج الوطني للتحول الطاقي اللي تشهد بلادنا. مجموعة من المشاريع في الطاقة الشمسية في ولاية يابس ستنطلق في الحقيقة مع بداية السنة القادمة، أبرزها مشروع في منطقة منزل الحبيب باعتمادات فوق 340 مليون دينار وبطاقة إنتاج تقريب 132 ميجاوات. هذه من المشاريع الضخمة في بلادنا اللي باش يتم احداثها وانجازها خلال السنه القادمه. في القطاع الفلاحي ليلى مهم جدا، خاصه العناصر النشاط في القطاع الفلاحي في ولايه يابس، ولكن بالاساس قطاع الباكورات الجيوحراريه الموجهه للتصدير، وخاصه ماده الطماطم اللي موجوده في عدد من مناطق ولايه يابس، خاصه في الحامه في منطقه شانشو والهيشه في معتمديه وذرف. اثناء فقط 216 هكتار تم اضافتهم لهذه المساحات اللي موجوده في هاتين المعتمديتين بالاساس في ولايه يابس، اللي باش يكونوا تقريبا موجهين كليا للتصدير في حدود 45 ألف طن موجهة للتصدير، باعتبارنا الإنتاج اللي باش يتوفر في هذه المساحات المضافة تقريبا 50 ألف طن ليلة. في القطاع السياحي كذلك نهض على مستوى القطاع السياحي في ولاية يابس، والعمل كثير الإدارات والمتدخلين على أن تتصالح جهة يابس مع القطاع السياحي رغم الإشكالات البيئية المتعددة والمتكررة، وخاصة الانبعاثات الغازية اللي تجددت هذه الأيام من المجمع الكيميائي التونسي في مدينة يابس، وخاصة في مدن الطوق في مدينة يابس، ونحكي وخاصة على شط السلام وغنوش وغيرها من المناطق. ولكن العمل يجرى على مستوى استعادة يابس لوجهتها السياحية. هذاك علاش تقريب 44 مشروع يتم إنجازهم هذه السنة في ولاية يابس باعتمادات تفوق 17 مليون دينار ليلة، وتشمل عديد الفضاءات خاصة والمكاسب في المجال هذايا. نزل لأول مرة من فئة 4 نجوم في وسط مدينة يابس، يتم إنجازه في وسط المدينة من خلال المنطقة السياحية الجبلية في مطماطة. نتحدث كذلك على 16 إقامة عائلية وعشر إقامات ريفية موزعة على مجموعة من المعتمديات في جهة يابس، خاصة في معتمديات مطماطة ومطماطة القديمة، كذلك مارث والمطوية، وإن شاء الله باش يضيفوا الكثير لجهة يابس السياحية. بالإضافة أكيد للمشروع المحطة الاستشفائية الجديدة اللي باش يتم إنجازها في منطقة المطوية في مستوى الواح، وهذه باش تكون كذلك وجهة من الوجهات السياحية الجديدة في جهة يابس.
1: نعم، خاصة وأنه يابس عندها ميزة مهمة برشا، هي تجمع بين البحر والفلاحة والواحات والصناعات الكيميائية والموقع التجاري، فأكيد معناها مثل هذه المشاريع تخلق مواطن شغل، وكذلك تستغل ثروات الجهة وتحسن كذلك حياة المواطن، ولكن طبعا الشرط هو المحافظة أكيد على البيئة كما كنت تحكي يا خميس.
0: هو بالفعل ليلى أكيد الإشكال البيئي هو عائق كبير صراحة أمام تطور جهة يابس على المستوى القطاعات الأخرى، كما خاصة على مستوى الوحدات اللي موجودة في المجمع الكيميائي اللي هي فيها الكثير من الوحدات المتهالكة، الوحدات اللي بد من تغييرها ولتسبب في إشكالات بيئية على مستوى الانبعاثات الغازية وروائحها بين الفرينة الكريهة اللي تصدر هذه الوحدات، واللي تسبب في إشكالات كبيرة لمواطني المناطق الولاية بسكي مركب، خاصة فيما يعرف منطقة التوق ليلى في غنوش وشط السلام وشنين ساعات النحال، لا تصل كذلك هذه الروائح ووسط مدينة يابس مع الأسف الشديد، مما اللي شجعناه في الساعات القليلة الماضية أول أمس ويوم أمس.
1: نعم، شكرا لك خميسة، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات حول مجموعة هذه المشاريع، إن شاء الله باش نشوفوها على أرض الواقع في ولاية يابس. يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: التفاحة ومحلها الصراحة، ولكن دبينا نشوف الراحة إن شاء الله يا ربي الراحة للناس الكل. شكرا لكم الكل مستمعينا الكرام على متابعتنا في هذا الصباح السعيد، إن شاء الله أنسناكم وعديتوا معنا أحلى وأمتع الأوقات وفدناكم خاصة بالمعلومة المهمة والغنية إن شاء الله تستقبلوا بها واستقبلتوا بها نهار فيه كل الخير. شكرا لك، شكر كبير جدا نرشيد أبو زاخر في الجانب التقني والإخراج الفني لورد صباح. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، حبيب خرز من قاعة الهاتف بعد شوية فاطمة رعاش موجز التاسعة للأخبار. غدا نلتقي في الدكان إن شاء الله، مع السلامة.
1: ورود الصباح مع ليلى بعجيلة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عربية التاسعة صباحا للأنباء ومعرض الصحف العربية والدولية. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعالية الدورة الثالثة لأيام الاستثمار يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. يفتح الديوان الوطني للمناجم نظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. ويتواصل فتح باب الترشحات لهذه المناظرة إلى غاية 6 من نوفمبر القادم. تنظم الأكاديمية البرلمانية اليوم يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة في تونس، الإشكاليات، الأثار وإجراءات التسوية. تشارك تونس في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 18 إلى 12 من أكتوبر الجاري بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ويندرج هذا المعرض في إطار نسخة 5 من المنتدى العالمي للأغذية، ويسبق الاحتفال الرسمي بيوم الأغذية العالمية المقرر في 16 من أكتوبر الجاري. أفادت هيئة الطيران المدنية السعودية بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. هذا وأعلن الحوثيون تنفيذ هجمات استهدفت مطارات في السعودية. طالت العملية الأولى مطار الملك خالد بالرياض على 3 مراحل متتالية، ما أسفر عن تعطل حركة الملاحة فيه وإغلاقه بشكل كامل. أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا دعت فيه شركات الطيران الأمريكية إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور مجالها الجوي. نهاية الموجز بعد إشارة الركن الموالي ركن معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل عبد النور بسنون.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا فاطمة. نبدأ المعرض بصحيفة الأيام الفلسطينية وبعنوان ما هو المشروع الوطني الفلسطيني. يرى الكاتب عبد الغني سلامة أن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم مشروع وطني كشرط أساسي لتحقيق أهدافهم الوطنية. يؤكد الكاتب أن المشروع الوطني ضرورة وجودية للشعب الفلسطيني يقوم على وحدة الشعب والانتماء إلى فلسطين كما إبراز الهوية الوطنية، مع اعتبار منظمة التحرير الإطار الوطني الجامع والمثل الشرعي الوحيد، كما يشدد على تكامل مصالح الفلسطينيين في الوطن والشتات ورفض الارتهان للمحاور والانجادات الإقليمية. يخلص سلامة إلى أن انقسام وتآكل الشرعيات وغياب المراجعة والمساءلة أضعف المشروع الوطني، مؤكدا الحاجة إلى تحديد الجهة التي تجسده وآليات تحقيقه. صحيفة اندبندنت عربية وبعنوان الحوثي ورقة إيران الأخيرة، يتناول الكاتب توني فرانسيس تداعيات التصعيد الحوثي على أمن المنطقة في ظل استمرار الثورات في مضيق هرمز. ورى الكاتب أن استهداف الحوثيين منشآت ومطارات سعودية يكشف سعي طهران إلى استخدام أذرعها الإقليمية للضغط على واشنطن وتخفيف وطأة المواجهة المباشرة معها، لكنه يحذر من تعدد الجبهات قد يؤدي إلى توسيع الحرب واستنزاف إيران وحلفائها. ويطرح المقال تساؤلات بشأن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، وما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالدعم الدفاعي والاستخباراتي للسعودية ودول المنطقة أم ستلجأ إلى ضربات مباشرة ضد الحوثيين فضلا عن انعكاسات تصعيد على الملاحة في باب المندب. نختم بصحيفة ليزيكو الفرنسية بعنوان طعنة ترامب القاسية لكييف. يرى المقال أن أعلان دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع بوتين بشأن صادرات الديزل الروسية يشكل طعنة جديدة لكييف في وقت تتزايد فيها الخسائر المدنية وتواجه البلاد شتاء قاسيا. يربط المقال بين الحسابات العسكرية الروسية والأهداف السياسية لترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، كما الضغوط النفسية والمعيشية التي يفرضها استمرار الحرب على الأوكرانيين. كما يحذر المقال من أن الانقسامات السياسية وصعود الشعبوية في أوروبا قد يضعفان استعداد القارة لمواصلة مساندة كييف، رغم أن المعركة تتجاوز مصير أوكرانيا لتطال مستقبل الديمقراطية والنظام الدولي. وبينما يدعو الكاتب الأوروبيين إلى تقييم دعم سياسي وعسكري ثابت وتشديد العقوبات على موسكو، يخلص المقال إلى أن الحاجة إلى تغيير القيادة لا تخص كييف بل موسكو وواشنطن. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان،
4: إذاعة تطاوين،
3: صباح الألحان،
5: صباح الألحان،
3: صباح الألحان مع هادي عبد القادر.
5: صباح الألحان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستان بتطاوين وفق احتجاجية دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بشعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى يومي 21 و22 أكتوبر الحالي ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من المؤسسات الوطنية وشركاء دوليين. استشهد نازحان اثنان على الأقل وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال اليوم جرى قصف صهيوني استهدف نقطة أمنية قرب مسجد معاوية جنوب مواسي رفح جنوب قطاع غزة وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء هذه الدراسة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة خليصان.
3: شكرا لك عبد النور.
4: الفاسبار جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حابة رياضة على موجات إذاعة تطاوين. اليوم الموعد إن شاء الله سيكون مع الذهب مع التتويجات من خلال الدراجة التونسية المتألقة سيرين بن صالح. مبروك لتونس، مبروك الجيبس والجمعية الامتياز الرياضي بجيبس البارح الميدالية الفضية، وإن شاء الله اليوم الميدالية الذهبية والفديوم أكيد للراية التونسية إن شاء الله موجودة في مختلف المسابقات والاستحقاقات الإفريقية. نذكر وإنها البطولة العربية المقامة حاليا بسوريا. إن شاء الله زينة يا سيرين، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح للرياضة التونسية. رسميا مقابلات الجولة السادسة الرابطة الأولى باش تلعب على ثلاث دفعات باعتبار التزامات الفرق التونسية بالمسابقات الإفريقية. الترجي الإفريقي في تشامبيونز ليغ وترجي جرجيسو سي اس اس في كأس الكاف، دفعة أولى بلقاء أمل حمام سوسة اتحاد بن قردان، والدفعة الثانية يوم الأحد 18 أكتوبر مستقبل مارسا نجم متلاوي نادي حمام الأنف. الجي اس او الاتحاد المنسيري تقدم سقيط الدير وبقية اللقاءات المؤجلة باش تلعب نهار الخميس 29 أكتوبر. إلى برنامج الأندية التونسية في الدور التمهيد الثاني من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية والكاف، تخوض أربع أندية تونسية: الترجي الإفريقي، ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي نهار الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر منافسات ذهاب الدور التمهيد الثاني لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ونعطيكم برنامج الدور الثاني التمهيدي: دوري أبطال إفريقيا نهار الجمعة السويحلي الليبي، ترجي الرياضي التونسي نهار السبت المازامبي الكونغولي نادي الإفريقي، وفي كأس الكاف الكونفدرالية الإفريقية السبت 17 أكتوبر الترجي الجرجيسي مع ريال باماكو المالي، ترجي النادي الصفاقسي خارج القواعد أمام أمادو ديالو الإيفواري. إن شاء الله بالتوفيق للنجاح لمختلف الأندية التونسية. أيضا رابطة الرابطة المحترفة الثانية وبرمجت لقاءات الجولة الرابعة وقع فيها تعديل، بما أنه دفعة الأولى الخاصة بلقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى باش تلعب نهار الأحد 18 أكتوبر، والدفعة الثانية الخاصة بالمجموعة الثانية باش تلعب نهار الاثنين 19 أكتوبر. نكمل جولتنا بالملاعب الأوروبية. لليغا الإسبانية في الثمانية ليفنتي مع أف سي سيفيل الإسباني. الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة السادسة كوفنتري سيتي في الثمانية يستقبل نيوكاسل يونايتد، وبالكالتشيو الإيطالي الجولة السادسة زوز لقاءات 7:30 أتلانتا فينيسيا وتورينو، الثمانية غير بعد تستضيف أودينيزي. هذا شنو عنا في أخبار الرياضة، لكن أكيد لما أبو عثمان مازال عندها برشا

0: الحديث وبرشا ما تحكي في التنفس عند الأطفال في برنامج لاباس على 75 870 900. كونوا في الموعد. تحية كبيرة لصديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية. أجمل تحياتي نجا تخليص وتحية عمر مسيسر في الأعداد. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: لاباس لاباس لاباس مع لامع بن عثمان.
3: صباح النور، بداية أسبوع موفقة لكم الكل مستمعينا ومتتبعين موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في فضاء لاباس، الفضاء الصحي اللي تعودتوا به في الوقت هذا من توا إن شاء الله حتى للحداش متاع الصباح. نتحدث صحة ونتحدث غذاء كالعادة. نعطيكم فكرة على فقرتنا القارة اليوم حتى تكونوا في الموعد وتتابعوا التفاصيل اللي تنجم تعنيكم بدرجة كبيرة، وديما نتمنى لكم الصحة والسلامة لكم ولكل أفراد عائلاتكم. فقرتنا الصحية مع الطبيب اليوم نتحدث فيها عن الأمراض التنفسية اللي قد تصيب الأطفال في صورة خاصة تواجده داخل فضاء لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية من بينها جودة الحياة أو جودة الهواء. في الإطار هذا نحب نذكركم أن وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر قدمت مؤخرا دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الأطفال، وانطلاقا من الموضوع هذا وهذا الدليل الخاص بجودة الهواء حبينا نوجه اهتمامنا الصحي في هذا الإطار ونتحدث على أهمية سلامة صغيراتنا من الأمراض التنفسية اللي العنصر الأساسي فيها هو الهواء النقي اللي يتنفسوا فيه في كل الفضاءات. ضيفتنا في السياق هذا إن شاء الله في الموضوع هذا الدكتورة سامية حمودة طبيبة أطفال، تعطينا فكرة على أبرز الأمراض التنفسية اللي تنجم تصيب الصغيرات وقت اللي يكون الهواء اللي يتنفسوه غير جيد وغير صالح ربما للتنفس. شنية للأسباب، شنية طرق الوقاية ولا علاج؟ نبقى في نفس السياق غذائيا نتحدث في التغذية الصحية. نعطيكم فكرة على الوجبات الصحية اللي تحافظ على سلامة الأطفال من الأمراض التنفسية، أو في صورة الإصابة بأحد هذه الأمراض لا قدر الله شنية أبرز النصائح الغذائية اللي تنجم تكون حاضرة عندكم حتى تحميوا صغيراتكم أكثر، وإن شاء الله ديما يتمتعوا بالصحة والعافية الأطفال الكل في تونس الكل وفي كل العالم يا رب. وكل عادة بعد شوي نبدأ معكم بأبرز الأخبار الطبية اللي عناشنا على وقعها بتبيعة في نهاية الأسبوع المنقضي، وكانت تونس جزء فاعل في المنظومة الصحية العالمية بصفة عامة. خليكم معنا تتابعوا تفاصيل فقراتنا تباعا إن شاء الله. تحيات صديقنا حسن المحمدي على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوي ننطلق معكم ديما في فضل لاباس.

0: هذه صوت كذا مستهر بدينا بيها بتبيعة مالك معزة، ولكن انتم عندكم معزة كبيرة برشا، هذك علشان نخصو لكم فضاء صحي لمدة ساعة كاملة من خلاله نحاول ونهدف انه نوصلوا التوعية الصحية والغذائية المطلوبة حتى نحافظوا على سلامة افراد عائلاتنا الكل في كل مكان، وان شاء الله ديما الصحة والعافية تكون مرافقتكم في كل مكان. خليكم معنا بعد شوية ننطلق معكم بالأخبار الطبية.
1: أخبار طبية. أخبار طبية.
0: ومن أبرز الأخبار الطبية اللي نتابعوها الآن، وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني عقد أمس جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وبالمناسبة هنأ الدكتور تيدروس تونس على نجاح مؤتمر تونس للصحة عن بعد اللي تابعناه في الأسابيع الفارتة اللي هو تيلي هيلث كونكت تينيزيا 2026، وأبدأ استعداد المنظمة لدعم تنظيم مخرجات هذا الملتقى، وأعرب عن عزمه على زيارة تونس قريبا إن شاء الله. إذن نتحدث عن زيارة قريبة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، إن شاء الله باش يكون حاضر ديما في إطار التعاون الصحي الطبي بين تونس والمنظمة العالمية للصحة العالمية. أبرز نقاط اللقاء كانت تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تحسين جودتها في الجهات، وتوسيع الطلب عن أو الطب عن بعد، وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. كذلك تم تطرق لصحة واحدة واللي هو ملف كبير برشا في تونس اللي يعنى ببحث سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة اللي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. تغطية صحية شاملة كانت حاضرة في اللقاء هذايا بين وزير الصحة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتم في السياق هذه تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. جودة الأدوية وسلامتها كانت حاضرة في اللقاء هذايا، حيث تم التأكيد على مرافقة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لبلوغ مستوى النضج الثالث في تقييم المنظمة بما يعزز قدراتها الرقابية. في اللقاء هذا يجدد وزير الصحة دعم تونس للاتفاق الدولي بشأن الجوائح واستكمال آلية تحت مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، وهذا يضمن الإنصاف الاستفادة من وسائل مكافحة الجوائح تجسيدا لمبادرة أو لسلطة يعني سياسة وزارة الصحة في تونس. وجاء في السياق هذا طبعا تكريم تونس بدرع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها، واللي كان عامنا في 10 جويلية 2025 بجنيف، تقديرا لدور تونس في الدفع نحو هذا الاتفاق. ديما نبقى مع نشاطات وزير الصحة دكتور فرجاني اللي التقى بمقر سفارة تونس في برلين يوم السبت الماضي. التقى أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا، كانت كما كنا نتحدث على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، وتم الاستماع بتبيع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية بتونس. ومن بين النقاط اللي تم تناولها في هذا اللقاء هو تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج، تأطير دابا الإطارات الشبه طبية في ألمانيا، ونعرف المسألة هذه تفاقمت برشا في الفترة الأخيرة كتعاون بتبيعة هو جيد جدا أنها تكون فرص لبعض الإطارات الطبية والشبه الطبية في ألمانيا، لكن يفتح بعض النقاط الأخرى من بينها أنه ربما يعني الاستفادة من الكفاءات هذه حتى كان موجودين في ألمانيا تنجم تكون استفادة تونس والمنظومة الصحية في تونس بكفاءاتها الموجودة في ألمانيا. من النقاط والمقترحات اللي كانت حاضرة في لقاء وزير الصحة بالإطارات الطبية وشبه طبية المقيمة بألمانيا هو التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات والشراكات. أكد دكتور فرجاني دعمه للتنقل المهني الدائري اللي كنا نتحدث عليه، بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات اللي تحتاج دعم في بعض الاختصاصات. وديما نتحدث تتحدث عن شراكة تونس الصحية مع بعض دول العالم، من بينها اللقاء الأخير اللي جمع وزير الصحة مع سفير جمهورية كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. اللقاء هذا يركز على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح السل عفانا وعفى الله الجميع. كذلك تم تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية إلى جانب الجراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين. وبعد اللقاء هذا بين وزير الصحة وسفير جمهورية كوريا بتونس، تلقى الدكتور فرجيني دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا اللي باش تكون يومي 21 و22 أكتوبر بسيول، لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي. ديما في أخبار طبية، ضمن فضاء لباس وزارة الصحة أبرمت اتفاقية باكت تونس مع الاتحاد العالمي للهيموليفيليا والجمعية للفترة الممتدة من 2019 حتى 2030 لتحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية. تتمثل أهم نقاط الاتفاقية هذه في تسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج بمختلف الجهات، تكوين مهني الصحة لتحسين التكفل بالمرضى، مساندة المرضى وعائلاتهم، تطوير بيانات المرضى لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات، والهدف هو تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. طبعا اللي ما يعرفش، ربما المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية، نعدوكم إن شاء الله في فضاء لباس نهتموا بالمسألة هذه ونعرفوها شنية بالضبط وشنية ربما أسباب الإصابة بها والوقاية والعلاج، كما ذكرنا إن شاء الله في أعداد قادمة من فضاء لباس. نختم معاكم بالخبر اللي نربطوه مباشرة بموضوع رئيسي بعد شوية، باش نتحدث عن الأمراض التنفسية اللي تنجم تصيب الصغيرات. في الإطار هذا قدمت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر يوم الأربعاء الفارط دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الأطفال، كان هذا خلال ملتقى وطني. دليل يوفر للحضانات ورياض الأطفال والمدارس إجراءات سهلة وقليلة الكلفة لحماية صحة الأطفال وتحسين ظروف تعلمهم. دليل فيه برشا نقاط، من بينها تهوئة أو أهمية تهوئة الفضاءات بانتظام ومتابعة الرطوبة، اختيار مواد تنظيف وأثاث أقل تلويثا للهواء، ثم منع التدخين داخل المؤسسات اللي تحتوي على أطفال. كذلك تم تعيين مسؤول لمتابعة جودة الهواء وتكوين العاملين على رصد المخاطر. والخطوة المقبلة باش تكون في السياق هذايا هو عداد النصوص القانونية وكراسات الشروط اللازمة لتطبيق التوصيات وتعزيز الرقابة والتوعية. هيك نكمل معكم أخبار طبية، خليكم معنا في نفس الموضوع إن شاء الله، نتحدث بعد شوية مع ضيفتنا إن شاء الله تكون الدكتورة سامية حمودة طبيبة أطفال.

0: مع الطبيب. وطبعا ضيفتنا في الفقرة الرئيسية لحصتنا اليوم الدكتورة سامية حمودة، حاضرة معنا على خط البرنامج. دكتورة سامية صباح النور، وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
1: صباح الخير ناس الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا، يعطيك الصحة. بتبيع في طار متابعتنا للمستجدات في تونس، بتبيع قدمت وزارة الصحة مؤخرا والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الأطفال. هذا كان خلال ملتقى وطني انتظم الأسبوع على منقذي. وفي السياق هذا حبينا نركز ربما على أهمية أنه الصغار يكونوا في فضاء تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، وركز شوية على الأمراض التنفسية اللي قد تصيب الأطفال في صورة تواجدهم داخل فضاء لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، من بينها جودة الهواء كما ذكرنا. دكتورة، في السياق هذه نجم نتعرف على أبرز الأمراض اللي فعلا تكون متأتية من عدم وجود هواء نقي نفسه الصغيرة، تتفضل.
1: أي عايشك، شكرا اللي أتحت لنا الفرصة باش نحكي أكثر عن الموضوع هذا. وحبيت نقدم روحي أنا طبيبة أطفال وطبيبة مختصة في الأمراض الصدرية والحساسية عند الطفل. ذيك علاش كنتي معناتها من أكثر قربة عن الأطفال هذوما اللي يعانيوا من الهواء الملوث. ذيك علاش نجم ذبيا إنه كان في حتى الأمر نزيد نوضح اللي مهم برشا باش الأطفال يتنفسوا هواء نظيف ونقي في المنازل نتاعهم، وحتى زادة إذا كانوا يمشوا للمكتب دو في المدارس نتاعهم ولا في الروضات نتاعهم. هذا مهم برشا للنمو نتاعهم، على خاطر الرئة نزلت في تلعمين ولا في طور النمو، ومهم برشا نوفرها المحيط البيئة السليمة. بالنسبة للأمراض معناتها هو الأمراض متعدة، على خاطر حتى لو احنا فهمنا عنا عادية المواد اللي تنجم تكون مضرة وتلوث الهواء، كونه مثلا في فما معناتها حالات خاصة كما حالات مثلا السيو اللي هو مونوكسيد دو كربون، في هذيك حالة خاصة خاطر احنا تو تدخلوا على فترة عشتاء دوك لاكسيف مع بيت نجم تتعرض باش تدفي الدار بال احنا نقولوا الزنزانة، تصير الزنزانة زي الهواء يكون ملوث بالسيودي حيث ما تصيرش تهوئة كافية، خاطر حتى كان واحد يسخن بالطرق هذيكم كسوة بالكانون ولا بالشوف يعدي سيو يلزم تصير تهوئة في نفس الوقت، ما نجمش يكون المكان مغلق. حتى كان الدنيا بدأت مثلا تافه بقعة تعدي من الهواء باش يدور الهواء، ما كانش نجمه يصير ضرر كبير وتصير تفهم بالحالة هذه وكل أعراض مثلا وجيعة في الرأس ولا دوخة ولا ردين، ونجم حتى يفقد الوعي معناته، ونجم يكون نوصو على قدر الحياة خطيرة. وإذا ننصو ديما بالتهوئة حتى وإذا كان احنا في الفصل البارد وندفيه الدار معناتها بالطرق اللي بالغاز مثلا اللي تنجم تصير تسرب من نوع هذية، معناته التهوئة في الحالة هذية مهمة. وهي حالة معناتها على أطاق عادي، على حالة معينة، على إذا كانت نفسه الهواء هذي وتربنا ضغط معناتها متاع الهواء هذي نفسه في مكان مغلق. أما إذا كانت نحكيه بصفة
0: قبل هدايا دكتورة سامية سمحني على المقاطعة، هو نعرف أن الصغيرات والرضع هم فئة عمورية عندها مناعة منخفضة نوعا ما، هذاك علاش يكونوا عرضة أكثر للإصابة بالفيروسات والبكتيريا اللي كنت تتحدث عليها تنجم تكون خلال فصل الخريف أو الشتاء. ومن الأمراض الشائعة اللي تنجم تكون في السياق هدايا نحب نتعرف عليها من خلالك دكتورة بما أنك مختصة في الأمراض الصدرية وطبيبة أطفال.
1: اي انا فهمتك معناتها باش نجيهم نطرق لهم توا الحكايه هذه توا بالذات. هذا حبيت نفسر لك بالنسبه للعرضه لعدم التهوئه، معناتها فيها حالات معناتها خاصه كما قلت لك نتاع سيدو، فيها حالات عامه اللي هي معناتها للمهم تم لعبد الكل الصغار والكبار، وخاصه الصغار هذوما الرضع. احنا توا داخلين على فصل الشتاء كما قلت، وفصل الشتاء فيه فيروسات خاصه فيروسات معينه اللي تسبب في مرض البرونكيوليت، الناس كل سمعت بها نصور مرض البرونكيوليت هي مرضى فيروسية تسد الأصفار الرضع لأقل من عام وتعديو بالفيروس، وكان إذا كان يكون مكان مغلق وعديم التهوئة الفيروس باش ينتشر والعدوى باش تنتشر باش تكون أسهل العدوى من صغير لصغير، يكح في وجه صغير أكبر من خوه الصغير ولا أخته، وتنجم الوقت تصير العدوى بالفيروس هذاك علاش معناتها مهم برشا كون احنا نهويو حتى في فصل الشتاء معناتها تهوى هذه باش تجدد الهواء وباش تنقص حتى الشارج فيرال معناتها حتى الفيروس تبدل الهواء ما يكونش ان هو لما حال البرونكيت باللمس وبالتتقعد مباشره مع عند مريض اخر
0: نجم يكون كبير في العمر اللي اصاب الطفل
1: اي اكبر منه جيبوا الفيروس وذاك علاش مهم برشا بالنسبه للبرونكيت خاصه احنا ننصحوا باش اول حاجه كيف ما واحد مريض ما يجيش للبوس الصغير هذاك ولا يقرب له بالكل حتى كان ام مستبر تحط كمامه ولا فولاره حتى على وجهها باش ما تعديش تتنفس فيه ولا تكح في وجهه البوس معناتها هذا كيف مش واحد يبدا مريض كما قلنا احنا ما يجيش يبوس ولا نصف صغير وبالنسبة كيف يزم التهوئة باش البيت تتبدل احنا ننصحوا دينا بالتهوئة اقل شيء 15 دقيقة مرتين في النهار ما انت اقل شيء هذاك 15 دقيقة على الصباح واحد كيف يقوم الصباح يزم يحل الشباك باش تصير التهوئة ما يقولش حتى في الوقت الشتاء اللي كان الدنيا باردة يقسمها كل مرة يهوي شوية باش الهواء يتجدد في البيت
0: والصغير وقت اللي يكون في
1: ثم حاجة أخرى فما الرطوبة زادة كيف يتهوي والبيت تشمس نقل من الرطوبة وزادة الطفيليات اللي نجموا يتكاثروا إذا كان تبدأ الرطوبة عالية في وسط المنزل وكيكا زاد تكمل بخلاف أمراض نتاع البرونكيوليت زاد تنجم تقلق زاد كيف أمراض الحساسية من بينهم مرض الربو اللي هو مرض الفدة منتشر احنا نقولوا مرض الحساسية والمرض الفدة هذاك مهم برشا زاد كيف احنا نهوي والبيت باش ونشمسوها باش نقضيو على هما الصغار يسموا اكاريان اللي هما موجودين في فم الغبرة يتغذيو منها ويتكاثروا وقت اللي كان تصير ندوة ولا برود الطقس هذاك علاش كيف نهوي ونشمسوا البيت نجمو نقضيو عليهم حتى كيف اقل شارج نتاعهم اقل كمية نتاعهم مش حتى المصاب بالمرض الفدة من جراء هما احنا نقولوا لك الغبرة والكل ترقص باش ما يصيرلوش حالة كريز معناتها حالة المرضية والمرض يقوى عليه وفما حالات أخرين زادة نحب نركز عليهم كما الدخان معناتها التدخين مضر برشا وبالنسبة للأمراض الصدرية الكل وفيما خصتهم بالنسبة لنا احنا عند الطفل اللي هو الدخان معناتها اللي عنده مرض الفدة على خاطر نجم يصير له تعكرات بما في المرضى نتاعو وتخليش المرضى نتاعو تتحسن حتى صفة حتى لو كان انت عطيتها برشا الدواء راهو الدخان حاجة مضرة برشا للرويري في نطاق في طور النمو وزاد حتى عند الكبار وبالنسبة للدخان راهو ما نقولوش راني نكيف انا البرا ولا قدام الباب راهو يدخل الدخان زاد معناتها انا نعرف تو احنا ديما ننصحوا حتى في المدارس المعلمين تاعت ولا القايمين يتكيفوا ما ننصحوهم بالاقلاع على التدخين اما يقول التلميذ ليه راهو يتكيف قدام باب القسم اما يدخل الدخان القسم معناتها مش ممكن ما نقبلوش
0: ينتشر بسرعه هواء الدخان
1: للسمه نتاعنا وحتى في وسط الدار ما يلزمش الاباء ولا اللي كيف معناتها ما يلزمش يكونوا عرضه للدخان حتى صيفة خاطر الرئه نتاعهم مازالت في طور النمو وكمل اذا كان عندهم امراض صدريه تتعكر من الحاله نتاعهم معناتها الدخان آفة ان شاء الله نوصل نقضيو عليها
0: واضح دكتوره شنية وربما ابرز الاعراض اللي تنجم تكون مشبوهه عند الصغير ونخافوا انه تتطور الحاله نتاعه مثلا خاطر نعرفوا في الوقيت هذايا برشا صغيرات يكون عندهم سعال درجات مختلفه مره يكون خفيف شويه وقتاش الولي يلزمه ربما يتبع يعني الوضعيه نتاع الصغير الصحيه تفضل
1: صحيح يلزمه ينتبه لها عندك الحق السعال ولا الكحه احنا بالدارجه نقولوا الكحه تبدا اول حاجه مزمنه معناتها فوق على الاقل ثلاثه جمعات وهو يكح الصغير موش عادي موش عادي كونه يقعد يكح اكثر من ثلاثه جمعات هذه الحاجه الاولى اذا كان نلاحظوا اللي صغير مع الفجر مع الفجر مو كيما تسمع تاع الفجر هكا يقوم يكح هو لاباس عليه اما عندك الكحه هذيك والا بعد ما يجي يلعب هكا دقيقه ب 10 دقائق تقريبا يسمعوا يكح
0: نوبة نتاع كحة تولي
1: نوبة نتاع كحة حتى كان خفيفة تجيه هذوما حالات نتاع وإلا يشرب من البرد وتعرض ولا يزهير حق بالقوية وبعد رجين هكا يقوم يكح يشد الكحة وحدها وتمشي كحة شيحة هكيك. هذو ما يزلنا إذا كان يتدبر ديما باستمرار يلزمنا أن نشوفه طبيب. وعلى خاطر نجم تكون احنا الأعراض قلنا سنن بالفرنسية إيبرياكتيفيتي برانشي معناتها نوع زيادة نتاع يكون التهاب في القصب الرئوي اللي هي تنجم تكون علامة من علامات الفدع عند الصغار. كيف كيف إذا كان زادا نصفه برشا زادا باش كيما ينصفه الخشم نتاع الصغير بالفيزيول احنا نسميه بالماء معناتها
0: مش
1: ماء هو ماء مالح معناتها مدروس مدروس بالنسبة لطبيعة الإنسان ديما ينصفوا الأخشام نتاعهم بالفيزيول فما طرق معناتها تشوف مع الطبيب كيفاش يوريك بالضبط الطريقة ولا الممرض يوريك كيفاش طريقة باش تنظف الأخشام باش وليو سداك الخنين اللي هو احنا الإفرازات نتاع الأخشام والكل يبلع فيهم وليو هذاك هما اللي يكحوا فيه وذلكم هما اللي يخليه ولي من بعد حتى الزر من اللوطة يزيد يمرض. لازم ديما تنظيف الأخشام وخاصة هما الصغيرات يمشيوا للروضات ولا يمشيوا الكتاب يزيوا عرضة مع صغيرات أخرين في تعمى يخذوا الفيروس صحيح. إذا كان انت ديما تنظفوا خشمه بالفيزيول هذي سوائل بناء الأملاح إذا كان تقعد ديما تنظف له خشمه الفيروس يقعد عنده أقل فرصة باش يقعد يشد في الخشم ويتعدى ويقعد يعمل الالتهاب كان في الخشم ولا في الودنين وإلا في الصدر معناتا ديما تنظيف الخشم بالفيزيول الصباح وفي الليل هذوما أقل شيء حتى العمر عامين على الأقل وهو ديما ينظف حتى اللي يمشي للروضة روض لازم ديما نعلمه كيفاش ينظف روحه وينظف خشمه والنظافة بصفة عامة جدا مهمة
0: برشا
1: عند الأولياء وعند الصغار نفسه دينا دينا كما تعلمنا حتى في الكوفيد وقت اللي فترة الكوفيد تعلمنا الناس يكون نخصوا يدينا وتعلمنا كيفاش واحد المريض يبدأ يحط كمامة ويبدأ الديستانساسيون مثل ابتعاد نزيف الابتعاد هذوما الكل ما يزنش نخسروهم احنا
0: صحيح طول. بالعكس هي ثقافة جديدة ومهمة جدا سلامة صغيراتنا وعائلتنا الكل. دكتورة نختم معك بنقطة العلاج وقت اللي تكون فما حالة متطورة نوعا ما في الأمراض التنفسية بصفة عامة شنية أهم طرق العلاج وهل إنها تنجم تكون عندها انعكاسات صحية بعد كي يكبر فما صغار تتواصل معهم الحالة هذه ويبدأ عندهم ضيق تنفس يعني حياتي وفما اللي شكون يتخلى يعني يرتاح شوية كيفاش تنجم تشخصنا المسألة هذه؟
1: باهي اللي حبيت نفسه معناتها العوارض بتاع التنفس كسوة سعال وإلا ضيق نفس وإلا حتى واحد يولي يوصل يزرق ولا معاش نجم يعمل الحركية عادية معناتها تلقاه يمشي شوية يتعب ولا ذيك نجم لازم نثبته كني قلب وإلا رويري أما بالنسبة للرويري راهو كل ما نمشيو نستشيروا الطبيب والطبيب يعمل فحوصات نتاعه على بكري كل ما خير باش ما نوصلوش التعكرات والأمراض الصدرية تتفارق فما الأمراض الصدرية مثلا نتاع الحساسية والربو واللي احنا نسميوها بالعربية معناتها الفدة هذيك عندها حالات باش تتطور بالدواء نجم معناتها نوصلوا نتحكموا فيها ومش بالضرورة تتواصل معنا بقية العمر انت والحالات اللي كان فما وراثه ولا لا كان فما دخان معناتها شكون يتكيف ولا لا معناتها المحيط نتاعك كيفاش وبالنسبه فما امراض اخرين خاصه معناتها فما امراض موجوده في الجنوب التونسي معناتها وفي تطاويل معناتها امراض وراثيه نتاع تنفس هذيك كيف كيف يزلنا نكتشفوها على التقاسم نتاعها على بكري باش نعطيو العلاج اللازم والمراقبه اللازمه على بكري باش ما نوصلوش للمعكرات وهما اللي هما زاد تعقدات نتاعها معناتها عبر ولي يولي واسعين والا ينقص كميه الاكسجين برشا في الدم معناتها ولي بالاكسجين الصغير ولا من بعد حتى كي يكبر معناتها فما ما نجمش نقول لك انا تو هما الامراض متعدده برشا اما اهم شيء اذا كان العوارض تتواصل لازم التشخيص معناتها لازم تمشي تستشير طبيب باش يفحصك ويعطيك اذا كان لازم كشوفات تصاور ولا تحاليل نتقصاو المرض ونكتشفوه شنو هو ومن بعد العلاج كل مرضى كيفاه اما اللي نوصي به هو محيط سليم باش هذا لازم على كل الامراض الصدريه باش الرئه تنمو كما يلزم وحتى المريض كي نوفروا له محيط سليم باقي نخففوا من الاعراض وحاجه اخرى مهمه زاده هو الرياضه
0: الرياضة للصغيرات
1: الرياضة هي برشا للأمراض الصدرية وبتبيع من غير ما يكون الصغير تعب وهو مريض ومرته مش محدة ولا مش لابس وقلوا له برا أمشي أعمل سبور بتبيع ذلك نشوفه معطين دعنا أما رأوا السكور حاجة باهية للصحة الإنسان بصفة عامة.
0: كان الجو الصغيرات وقت يعني بين القراية وبين أنهم يمارسوا موهبتهم الرياضية، للأسف هذا وقعنا وضيق الوقت هو اللي نجم يكون المانع الأساسي لممارسة الصغار للرياضة. شكرا دكتورة سامية حمودة طبيبة الأطفال المختصة في الأمراض الصدرية، بارك الله فيك، بالتوفيق لك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك وإن شاء الله
0: موفقين. شكرا يعطيك صحة، نهارك طيب دكتورة، وإن شاء الله في استضافة أخرى نتوسع أكثر لأنه أمراض الجهاز التنفسي عند الصغيرات بصفة عامة موضوع كبير برشا وفما برشا أنواع من الأمراض هذية، حبينا مداخلة في بداية اهتمامنا بالموضوع هذية ونرجع ونذكر إنه هذية في إطار متابعتنا للمستجدات لأن وزارة الصحة مؤخرا قدمت دليل يعني دليل جودة الهواء بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم أو لتقييم المخاطر، وفما عمل كبير برشا إنه يتم فرض بعض النقاط على المدارس أو الرياضة للأطفال اللي فيها برشا صغيرات، لابد من إنه يحميوا الصغيرات هذوما ويحميوا صحتهم من خلال عدة نقاط من بينها تهوئة الفضاءات بانتظام ومتابعة الرطوبة. شكرا لضيفتنا دكتورة سامية، خليكم معنا، نوصل تقريبا في نفس السياق وكيفاش نجموا نحمو صغيراتنا من انهم يتنفسوا هواء نظيف، وهذايا ديما يكون مربوط بالسلوك الغذائي اللي يلزم يكون سليم حتى تكون المناعة متاعهم قوية نوعا ما. خليكم معنا في السياق هذايا، نتحدث بعد شوية مع اخصائية التغذية عايشة.

0: الرعاية الصحية.
1: ونوصل معكم الفقرتنا الأخيرة في فضل بيس، مرحبا بكم من جديد. ونوصل في نفس السياق، بما أنه التغذية الصحية المتوازنة هي العنصر الأساسي في دعم الجهاز المناعي للصغيرات الكل وتخفيف خاصة حدة الأعراض عند الإصابة بالأمراض التنفسية، كما كانت تتحدث الدكتورة سامية حمودة اللي هي نجمة تكون الأنفلونزا، الالتهاب الرئوي، الفيروس المخلوي وبرشا أمراض تنفسية تنجم لا قدر الله يعني تنتشر في الفترة هذه وتصيب الصغيرات، ربي يحميهم الكل. هذاك علاش مهم انه ركزوا في غذائهم الصحي، وفي السياق هذا ناخذ كل المعطيات من خلال اخصائيه التغذيه عايشه اللملومي، حاضر معنا على خط البرنامج. سيده عايشه صباح النور، شكرا لك على حضورك معنا.
2: صباح الكل، صباح الصحه ليك وكافه مستمعي اذاعه التطاوين.
1: شكرا، يعطيك الصحه. عند الاصابه او اصابه الطفل باحد الامراض التنفسيه اكيد فما مجموعه من المجموعات الغذائيه والنصائح الغذائيه اللي تنجم تكون حاضره في ذهن الولي حتى يدعم صغيره ويساعده في انه يكون

0: الرضاعه الطبيعيه ثم الرضاعه الطبيعيه ثم الرضاعه الطبيعيه، ومنذ الساعه الاولى للولاده هذاك هو اول حاجه باش نخلو جهاز المناعه نتاع صغيراتنا يتبنى. راهو الصغيرات اللي ما يرضعوش الرضاعه الطبيعيه هم اللي اكثر عرضه للامراض التنفسيه هذه وتاثر فيهم اكثر. لذا هذه نقطه مهمه جدا سيده لابا، ماذا بينا نوصيو الامهات الكل بالرضاعه الطبيعيه. والام اللي تقول لي صغيري جيعان وهو يرضى طبيعي، نقولها خليه جيعان ويرضى طبيعي خير من اللي شبعان وهو يرضى رضاعة صناعي. النقطة الثانية اللي باش نأكد عليها كيف كيف، ولأني قاعدة نشوفها يوميا حتى في الروضة خاصة، اللي هي الأمهات ماهيش قاعدة تحافظ على التوقيت نتاع الوجبات نتاعها. اش معناها؟ راهو صغيراتنا مازالت في فترة نمو، مازالت في فترة معناها بناء الجهاز المناعي نتاعهم. راهو ماهوش معقول أن صغير يخرج من الدار ما يفطرش فطور الصباح. راهو أهم وجبة نركزوا عليها هي وجبة فطور الصباح. ما يجيش صغير عشتي من العشاء مثلا الثمانية ولا التسعة متاع الليلة خليه لمجة معناها التسعة متاع الصباح ولا عشرة متاع الصباح في الروضة. راهو مش معقول. لذا هذه نقطة مهمة جدا. راهو الصغيرات يلزمهم ياخذوا فطور غداء عشاء وفي أوقات منتظمة. راهو قد ما نحافظ على الوقت نعطيه أهمية كبيرة، راهي ثم هرمونات قاعدة تخرج وضرورية للصغيرات هي اللي تدعم نموهم وتدعم الجهاز المناعي نتاعهم.
1: رغم اللي فما إشكالية عند بعض صغيراتهم عدم الرغبة في تناول وجبة فطور الصباح، هذه إشكالية نتصور تعترض كل الأولياء في الصباح.
0: سيدة لامعة، هي راهي عادات أكثر حاجة. راهو صغيرك علاش يستانس؟ كل صغير علاش يستانس؟ كي تعطيه الوقت وكي تنظم له وقته راهو يستانس بالوقت هذاك، راهو وقت نتاع
1: يعني يلزم طول نفس في الحكاية. ديما نوسعوا بالنا، اليوم ما افطرش نحاولوا غدوة واحنا بشوية بشوية حتى
0: نوسعوا بالنا. وراهو ضروري جدا صغيرات بالحق. راهو سيدة لامعة وجهني قلبي أنا قلت لك مباشرة، أنا شفتها التسعة نتاع الصباح صغيرات فاشلين، صغيرات يحلوا بالسكر. راهو مش معقول أم تخرجي صغيرك من الدار وتجيب له على أساس فطورة باش يفطر في روضة. راهو مش معقول فطور يفطر فطورة في داره وبعد تالي اللمجة اللي احنا حكينا عليها قبل. راهي اللمجة يهديكم راهي وجبة تكميلية لفطور الصباح، ماهيش هي الوجبة الرئيسية.
1: بالضبط.
0: تو باش نحكي على الأطعمة اللي معناتها اللي هي مفيدة
1: وتدعم المناعة عند الصغار.
0: أكيد المناعة بصفة عامة، وخاصة احنا اليوم حكينا على الجهاز التنفسي بالذات. أول حاجة هي الأطعمة اللي فيها كل ما هو فيها بروتين، كما الأسماك بصفة عامة، كما اللحومات، العدس، اللوبيا، هذه راهي عندها دور كبير اللي هي باش تبني الأنسجة وتصلح معناها في حالة بدن السالف وتعزز المناعة. لذا نحاولوا احنا ما نمشي معنا مش بضرورة باش نشرطوا حاجات أسوامها بعضها، كعيبة العظام، شوية العدس، كعيبة اللوبيا، وضموا كلهم حاجات تنجم تكون في الوجبة متاعها صغيراتنا الدعم جهاز المناعة متاعها. النقطة الثانية هي الخضرة بصفة عامة، وهنا الإشكالية الكبيرة اللي سيدة لامعة اللي الغالب راهو احنا علاش كيما حكيت من المرة الأولى علاش الإنسان صغار الخضرة يلزمها تكون موجودة. الغلال راهي أكثر حاجة اللي هي تحتوي على مضادات الأكسدة، عندها دور كبير باش تحمي من الالتهابات وتعالج الالتهابات في حالة الإصابة. هنا نركز خاصة الخضرة الورقية بصفة عامة، السبناخ، الكرنب، والغلال خاصة كل ما هو القوارص كما البرتقال باش نذكروا في وقت القوارص، كما البرتقال، كما الليمون، هذه راهي غنية بفيتامين سي وعندها دور كبير في الحماية من الالتهابات وعلاج الالتهابات في حالة الإصابة. بس النقطة الثالثة هي الحبوب. أنا ديما نركز أكثر ديما مضبية الحبوب الكاملة، خاصة أن هنا في فطور الصباح نجم ندخلوا لبسيسة، نجمو الدرع، نجمو في بلاصة اللي نعطيه هيك الحاجات اللي هي كلها مصنعات وكلها تحتوي على السكريات سريعة العظم.
1: واضح.
0: هنا تحتوي على فيتامين بي وفيها مادة السيلينيوم، راهي ضرورة جدا، هي تمنح الطفل الطاقة معناها باش يقاوم النهار كامل ويقاوم العدوى كثيف حتى في حالة وجود الفيروسات هذه.
1: هي تنجم تكون زادة في شكل وجبة لبسيسة راهي عند الصغيرات، مش بالضرورة نعطوا ياغورت ولا حاجات الجاهزة.
0: أكيد. المكسرات، البذور، كما اللوز، كما الجوزة، قلوب القرع، كيف كيف هضومة يحتوي على الزنك فيهم الدهون الصحية، كيف كيف الدعم المناعة، هذا هنا حاجات نجم ندخلهم في العادات الغذائية نتاعنا، خاصة في اللوم نجم تاع صغارنا سيدة لامع.

0: نعطيها سهر مثلا المصنع وكل شيء، نعطيه كيبة الغلة، نعطيه كيبة مثلا لوز جوزة قلوب قرعة حاجات تكون ديما خير وتحمي صغارنا معناها من الأمراض بصفة عامة والأمراض الفيروسية خاصة. بس عندنا بعض الأعشاب والتوابل الطبيعية كما الزعتر هذوما هنا خاصة في حالة الإصابة، الزعتر يخفف معناها السعال واحتقان الأنف، نجمو معناها نعملوه في شكل تيزانة، معناها تكون تيزانة خفيفة بطبيعة للصغيرات، ينجم كيف يكون يغلي يتنشق الصغير كيف
1: فقط يعني
0: احنا بلغتنا
1: خطر عادة ما يقبلوش المشروبات هذه الصغار يعني حتى استنشاق نجم يكون كافي شوية لتسريح ربما المجاري الهوائية في الأنف والجهاز التنفسي.
0: كيف كيف الزنجبيل الكركم العسل هذو كلهم راهم غنية بمضادات الالتهابات معناها كيف كيف تساعد السوائل بالشرب الماء ديما هكا نركزوا عليه، كيف كيف السوائل الدافية نجم نعطوه حاجات تكون دافية أنها تساهم معناها باش يدخل من خاصة هي أمراض فيروسية دي بتكون معها مرافقة متاح البلغم هذاك أكثر حاجة اللي بتقلب الصغيرات
1: رأي
0: السوائل الدافية تسهل معناها تخلص من البلغم. في المقابل فما أطعمة نحاول نتجنبوها خاصة السكريات والأطعمة المصنعة هذه راهي كلها معبية بالسكريات والزيوت المهدرجة راهي تضعف المناعة وتزيد معناها من قوة الالتهابات خاصة حتى كان ناخذها في الايام العاديه خاصه من يبدا الصغير مريض نحاولوا نبعدوا عليها. باه الامات اللي تعطي برشا حليب اما امات راهي تركز انها الصغير اللي عايم الحب ياكل
1: حليب ومنتجات الالبان بصفه عامه فعلا ملاحظه هذه موجوده
0: هنا راهو هذه تنجم تزيد معناها خاصه في حاله المرض تنجم تزيد معناها من خطوره الوضع. علاش؟ انها تساهم في كثافه البلغم هذاك وتحبسه في معناها في الخلايا نتاع الرئه ويصعب التخلص منها. لذا راهو المعدل نتاع الصغير ما يفوتش زوز كيسان حليب وكعبه ماكسيموم كعبه يغرد في النهار. راهو فما صغيرات قاعدين نشوفوا فيه في الدراما راهو يوصل يشرب بالباقة حليب.
1: هو ضروري انه ياخذ حليب يوميا عايشة غذائيا يعني كنصيحة.
0: هو علاش احنا نركزوا على نقول لهم هو اكثر حاجة فيها مادة الكالسيوم. والصغار ما زالوا في فترة نمو وما زالوا في فترة بناء الهيكل
1: العظمي. يحتاجوا لمادة الكالسيوم.
0: يحتاجوا لمادة الكالسيوم هو موجود في يعني ان شاء الله نطرقه في حصص قادمة. موجود في حاجات أخرى لكن أكثر حاجة معناها متوفرة وأكثر حاجة ينجم يقبلها حتى الصغير. أما ديما اللي نركزوا عليه لا إفراط ولا تفريط.
1: بالضبط.
0: هذه خاصة الصغيرات سيدة لمعة اللي عندهم حساسية اللي عندهم أمراض الربو واللي عندهم حساسية حساسيات تنفسية وضم نحاول نبعدوا عليها. الأطعمة اللي كل ما هو فيه معناها ملوحة زايدة كما الشيبس تذكر الرقائق وذوق كلهم راهي تضر صحة الجهاز التنفسي وفي حالة الإصابة راهي تمنع التعافي ما أنا بتخليش الصغير باش يبرى فيسا. لذا هذوما أكثر نقاط نحاول نركزوا عليها. في حاجة أخرى سيدة لا ما نركزوا عليها سيدة خاصة في حالة الإصابة هو بصفة عامة وخاصة في حالة الإصابة هي ساعات النوم الكافي نركزوا عليها يأخذ نوم يرتاح وكيف كيف ممارسة الرياضة هي أصلاً فما برشا حركات معناه وكل ما هو أبسط حاجة هو المشي راهو حتى في حالة الإصابة يسهل التخلص من البلغم ويسهل معناه في معناه يساهم في تعافي صغيراتنا. ربي يحمي صغيراتنا
1: إن شاء الله.
0: كل نقطة رجاء من الأمهات ردوا بالنا تغذية صغارنا رانا قاعدين نشوفوا في سيدة لما نشوفوا في كورت بصراحة
1: بالضبط
0: قاعدة كورت في تغذية صغارنا ردوا بالنا
1: تغذية سيئة جدا
0: جدا جدا جدا جدا وخاصة هذه راهي فترة بالحق تو قاعدة
1: تكوين بناء الجسم نتاع الصغيرات وربما حماية جهازهم المناعي وكيفاش ينجم يتشكل حتى غدوة نلقوا على الأقل شاب للمستقبل في كامل عافيته في الصحة اللي يلزم تكون موجودة فيها. إلى جانب هذا بتبيع نعرفه يعني غلاء المواد اللي تنجم تكون صحية 100% فلهنا النجم
0: سمحني راهي نقطة راهو قاعدين نخسروا كي تشوف الأمات تخسر في حاجات ما فيها حتى فايدة. راهي تشري لمجة أبسط لمجة تشريوها من برا راهي تتكلف 3000 و4000 فرنك في مقابل كي تشري كعبة تفاح وإلا ما مش عارفة أنا ترونشات فبقوس وإلا سيناريا راهي ما تتكلف حتى 5000 تنجل.
1: هو حسن تصرف من الأم
0: جمعة كاملة.
1: أي. يلزم من نحسن التصرف في المسألة هذه وركزوا كما ذكرت أنت في التغذية. هي التغذية هي عمل دعم أساسي بتبيعة لكن ربما ما تغنيناش عن استشارة طبيب الأطفال المختص وقت اللي تكون فما حالة مرض بتبيعة حتى يتم وصف العلاج الدوائي المناسب خاصة في بعض العدوى البكتيرية أو العلاجات
0: اللي النقطة اللي اللمات اللي تجري وحدها وحدها وتشري دواء وتمشي الفارماسي وها مضادات التهابات وها ديزونتيبيوتيك رجاء ركب ضرق صغار راهو ما تاخذوا حتى دواء الا
1: ركزوا شويه في التغذيه نتاعهم. اسمعوا النصائح اللي كنت تحدث فيها عايشه الى جانب ربما استشاره الطبيب وقت اللي تكون فما حاله متطوره صحيا. فمهم جدا انه ناخذوا كل النصائح الطبيه والعلاج الدوائي المناسب.
0: اكيد ان شاء الله ربي يحمي صغيرتنا كل
1: ان شاء الله يا رب
0: وان شاء الله ربي يشفي كل مريض ان شاء الله يا رب.
1: شكرا يعطيك صحه نهارك طيب عايشه بارك الله فيك ربي يفضل الصغيرات الكل وربي يحميهم ان شاء الله ويعين كل الاولياء على انهم يوفروا جهاز مناعة قوي لصغيراتهم حتى ما يكونوش عرضة لبعض الإصابات. شكرا ضيفتنا عايشة اللملومي أخصائية التغذية وشكرا زادة ضيفتنا الدكتورة من شوية سامية حمودة اللي أعطتنا كل التفاصيل بخصوص بعض الأمراض اللي تنجم تنتشر في الفترة هذه أمراض التنفسية واللي بطبيعة مربوطة ببرشة نقاط إن شاء الله حصلت الاستفادة فيها من خلال هذا الطرح الصحي والغذائي. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا تحية كل الفريق اللي أمن حصة اليوم وملتقانا إن شاء الله غدوة أنا وياكم وبقية فريق الزوايا الخبر إن شاء الله بعد نشرة نص النهار. نهاركم طيب الناس الكل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الأنباء. ينفذ أعوان وإطارة شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين اليوم وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بالجهة يومية 27 و 28 من أكتوبر تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. استشهد نازحان على الأقل وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال اليوم جراء قصف صهيوني استهدف نقطة أمنية جنوب مواسي رفح جنوب قطاع غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وسترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء هذه الدراسة. ونختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها سينقطع التيار الكهربائي بعد غد الأربعاء من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا على منطقة كرشاو من معتمدية اسمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما يصلكم صوتنا وين ما تصلكم ترددات اذاعه تطاويلنا على مختلف الوسائط على الاف ام او على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. حصه جديده من مدنين مباشره تجيكم من مكتب اذاعه تطاوين بمدنين، وكما تعودتوا بشرفكم من توا الى حدود نص نهار تقريبا ساعه من زمان، فيها مواضيع مختلفة باش نتناوله. في أولى مواضيعنا المسح الصحي الشامل اللي أثار شوية تخوفات المواطنين ببعض المناطق من ولاية مدنين، ربما لي جهلهم بالموضوع. لهذاك باش تكون حاضرة معنا كهيئة مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لمية زمالي لأكثر توضيح. طبعا باش نتناولوا موضوع ثاني بيتعلق بالشأن التربوي اكيد، وباش نرجعوا على مختلف الانشطه لمكافحه والتوقي من المخدرات اللي هذه آفة جديده ربما على بلادنا، ولكن من الحقيقه بلادنا ماهيش بمنأى عن باقي دول العالم اللي تعاني من الآفة هذه. ان شاء الله ربي يستر صغيراتنا وان شاء الله نتلافوها في اقرب الاوقات. اكيد باش نختموا حصتنا لليوم بايام الاستثمار في الصناعات التقليديه، باش يكون حاضر معنا المندوب الجهوي للصناعات التقليديه سي سليم غنجه اللي باش يعطينا اكثر التفاصيل على الايام اللي تنطلق يوم غد. نستقبل مباشره الدكتوره لميا الزمالي اللي موجوده معنا على الخط، وباش ننطلقوا في اولى مواضيعنا لليوم. دكتوره صباح النور ومرحبا بك على موجات اذاعه تطاوين، نشكرك برشا على تلبيه الدعوه في كل مره نتوجه لك الا وتكوني حاضره معنا.
1: عسلامة، ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيا، انا مانيش نتوقفكم بالكدا، يعيشكم على الاستدعاء. شكرا.
0: صوت واصل بالكدا دكتوره، مرحبا بك مره اخرى. دكتوره باش ننطلقوا في حديثنا كما قلت منذ قليل على المسح الصحي الشامل. برشا عباد تخوفت من الفرق الصحيه اللي قاعده تتجول وتدور وتقوم بمهامها في مختلف المعتمديات وبين مختلف المنازل، وكما قلنا هو مسح عشوائي. على هذاك اليوم حبينا نوضحوا للمواطنين راهو حاجه ما تخوفش، بالعكس هي حاجة في مصلحتهم، حاجة باش تعطينا ربما أنت أكثر تفاصيل من عندك وخلينا نطمنوهم.
1: باهي، أنا باش نفسر لكم شنو هي المسح هذايا. المسح الوطني في الجمهورية الكل، في الولايات الكل، معناها الهدف نتاعو هي باش نعرفوا عوامل الاختطار نتاع الأمراض المزمنة، نسبة معناها النسبة نتاع وجودها لدى الشعب التونسي كبار وصغار، زادا باش الخبراء الأطباء الخبراء في الصحة النفسية قاعدين يتعبوا ويتنقلوا معانا في الأرياف والمدن لكامل الجمهورية والمعتمديات الكل، بطبيعة تحت بدعم السلطة المحلية والولاية. أعلمنا احنا قبل معناها من 31 أوت، أعلمنا حتى في الإذاعات وكل المواطنين ما عندهم على شي خافوا، معناها عندهم حق الموافقة ولا رفض. نطلبوا منهم بكل لطف حسن استقبال زملائنا، راهم أطباء عندهم خبرة أكثر من 20 سنة في المجال، وفما ممرضين رؤساء زادة يتنقلوا، فما منازل يختاروهم معناها حسب تقنية نتاع الأحصاء للصحة النفسية باش يستفسروا ويشوفوا معناها في كانت السرية معناها الوضعية متاع الصحة النفسية، على خاطر الصحة الواحدة راهي مش أنا ما عنديش أمراض ما عنديش سكر ما عنديش ضغط، راهو الصحة الجيدة والصحة الواحدة تشمل أيضا الصحة والرفاه النفسي. نحب نعرفوا الرفاه النفسي لدى الشعب التونسي المدى نتاعه، شكون عنده صعوبات، شكون عنده قلق، بطبيعة يكتشفوا حالات بالتنسيق مع رب الأسرة ولا ربة الأسرة والمسؤول في ذلك المنزل، ينجموا يوجهوا الأطباء الحالات وإلا الممرضين للمختصين وينصحوهم ويقدموا لهم نصائح. هذا بالنسبة للصحة النفسية. فما منازل أخرى معناها أعوان الإحصاء يتوجهوا لهم باش يقيسوا الوزن، ضغط الدم، معناها الطول، الفخطور بتاعي معناها الدائرة متاع الباطن معناها فما ناس تقلقوا من الحكاية هذه على خاطر فيها يقولوا لهم باش نرجعوكم منه غدوة تبدأ صايم باش نعمل لك تحليل على السكر وشحن في الدم والسكر المخزون. هي تحاليل سريعة ماهيش ماهوش باش ياخذوا عينات بالكل, هي مجرد تحاليل سريعة آمنة بالطبيعة للآلات معقمة الأدوات معقمة الكل أدوات معناها جتابل والكل باش يقيسوا لهم ويقولوا لهم ويعطوهم القياسات نتاع السكر شحن في الدم السكر المخزون بالطبيعة بعد الموافقة نتاع السكان نتاع المنزل هذاك. ما فما حتى شيء خوف لا فما أخذ عينات دم لا فما فما بالطبيعة زاد فما أخذ عينات نتاع بول باش يشوفوا الأملاح في البول. هذاك هو المسح معناها اللي قاعدين يدوروا كل يوم الزملاء يعطيهم الصحة عندهم تقريبا 20 يوم يتنقلوا تعبوا برشا معانا هي راهو الهدف هي مستقبل الشعب التونسي الصحي تكون صحة آمنة. يحبوا نعرفوا العوامل الاختطار نتاع السكري ضغط الدم أمراض القلب والشرايين نسبة انتشارهم وبالطبيعة أي مشكلة هما يتصلوا بي أنا كممثلة للإدارة الجهوية كي تبدأ مشكلة صحية ولا حاجة المواطن ننصحوه ونوجهوه ونعطوه الموعد وكل شيء معناه ما فما حتى شيء خوف ونشكروهم. احنا في مدنين الحمد لله ولاية الشعب معناه المواطنين كرماء أكثر موافدتهم تقريبا 95% من الموافقة ومن حسن الاستقبال ويكونوا في مصلحة المواطن.
0: إيه ممتاز عمل كبير يقوموا به أعوان صحة إن شاء الله ربي يعينهم وأكيد نوجه لهم تحية كبيرة من برنا هذية
1: لكن حييهم بس يعرفوهم هم الأخصائيين متاع الإحصاء أي السيد حبيت نسميهم مش ناس تعرفهم سيد أيمن وسيد أسامة الأطباء الدكتور مختار والدكتور وسام والممرضان معروفين من مستشفى مدنين الآنسة انتصار والسيد حمزة هذا هما الفريق معناه ما عندهم ناس يتقلقوا كلهم ولاد البلاد ولاد الجهة ويعرفوا الناس الكل وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله الناس الكل لاباس وتحليلها لاباس وما يخافوش تلقى ضغط مرتفع ولا تحليل معناه طالع احنا معناها مثل هي وبيه المريض.
0: ممتاز معناه مثلا نقولوا أنا مرة كبيرة في الدار يجيني فريق متاع 6 أشخاص يكونوا كلهم بالتبليه في بالي
1: هم يقسموا أيهم ستة باش يدخلوا فما ديار مختصين معناها فما ديار حسب مركز الأحصاء مختصين الصحة النفسية يمشوا الأطباء وفما اللي مختصين في عوامل الاختطار وقيس الشحن في الدم والضغط هذاكم ممرضين الرؤساء اللي من المستشفى.
0: فما نتائج مبدئية دكتورة حول المسح
1: هذايا النتائج إن شاء الله تعلنها وزارة الصحة إن شاء الله بعد رأس العام خليهم بعد تالي هما يبدو عندهم السبق إن شاء الله بس كيف كملوا معناها جمهورية كاملة معناها
0: واضح نتصور المعلومة توا واضحة للمواطنين الكل إن شاء الله يتفاعلوا
1: أي لدى الخوف معناها ما عندهم علاش يبدأوا هاني سميت لهم معناها الأعوان شكونهم باللي بادج متاحهم يخدموا في الصحة ولا بأس معناها ما عندهم ناش يخاف وعندهم الحق والقبول والرفض ومعلوماتهم الشخصية في كنف السرية معناها تعرف السر المهني واضح. حاجة واجب مقدس في الصحة ما عندهم ناش يخافوا معناها
0: واضح العملية واضحة يظهر لي توا ما عادش فما حتى داعي لشك أو للتخوف فقط باش نسلك الدكتورة بما أنه برشا حديث ليمت هذه على التوقي من المخدرات هل أهمية المسح هذه ربما في مكافحة المخدرات
1: انت معناها سالتني على اهميه المسح في تقصي المخدرات معناها التوقي
0: هل انه معناها يشمل
1: احنا هذيك امور سريه بالطبيعه كي نلقاو شكون يستهلك باش نوجهوه للطبيبه المختصه سواء في مستشفى الجامعي بمدنين عندنا طبيبه مختصه والا في مستشفى الصدقه مقدم فما طبيبه مختصه هذا في الصحه العموميه عندنا معناها زوج طبيبات مختصات في الإدمان سواء للأطفال للمراهقين للكهول للكبار أي واحد معناها نقولوا له راهو هكا تنجم تمشي تعالج روحك هي أداة الأمل المتوفرة معناها ما فما حتى مشكل معناها ماهيش الهدف باش معناها نوجهوه وقتها وباش يفهم باش يتلقى العلاج ويتخلص من الآفة كما الآفات كله كما الأمراض الكل.
0: أكيد هذه فرصة يظهر برشا مواطنين مدام كل شيء فيه كنفس سرية باش ينقضوا رواحهم.
1: حبيت نشكرهم بالحق رغم ضغوطات الحياة والوقت والزملاء ما تعرف ما همش الكل يوصلوا الصباح للناس الكل معناها يخدموا من 8 قريب للستة معناها كل واحد وقتاش يشوف الوقت. نشكرهم المواطنين على حسن الكرم نتاعهم وحسن الاستقبال وعطوا وقتهم الثمين لزملائنا بارك الله فيهم. وهذا بتبع نعرفوهم سكان مدينة الولاية كاملة بقى معناها اللي هم ديما معناها مضيافين ومعناها فاهمين أهمية الطاقات الصحية بارك الله فيهم.
0: أكيد الوعي لازم يتحلى به كل إنسان في التعامل مع كل موضوع ربما يشوفه غريب ولا جديد. ولهنا مهم جدا التوضيح يعطيك صحة دكتورة على كل التفسير هذايا. كنا نشوفه ربما شنية الأنشطة الأخرى في الإدارة الجهوية لأمت هذه نصور على المخدرات نواصله الحديث لأنه الآفة هذه اليوم تهدد صغيراتنا وتهدد شبابنا وتهدد المجتمع ككل.
1: به احنا نشاطات عديده ومتعدده كما السنوات اللي فاتت الكل نحاولوا ديما نستهدفوا المراهقين في الاعداديات على خاطر هذيك اللي اول مره معناها يبداو يجربوا العصابات تستهدفهم باش يوليو مدمنين. احنا كاداره صحه اساسيه وكالاداره الجهويه للصحه بمدنين لبينا النداء نتاع الاداره الجهويه نتاع وزاره التربيه ومندوبيه التربيه بمدنين اللي الهدف متاحة التوقي من مخاطر المخدرات. كنا عنا شعار واحد معان من أجل وسط مدرسي آمن وخالي من المخدرات. الفرق متاع طب المدرسي كلها والمختصين النفسيين والمربين الموجودين في مركز التأهيل اتنقلوا للإعداديات والمعاهد التابعة لهم بالنظر خصوصا كما تفهمنا الناس كل يوم السبت صباحا يوم 10 أكتوبر كانت نشاطات هامة. تفاجئنا اللي صار ارتجلوا أغاني دي مونولوج معناها مسرحيات معناها قدمونا عروض هامة رسومات كاريكاتيرية قاموا هما معناها بنشاط كبير برشا صغيرات بشيواعوا زملائهم ونحييهم على خاطر بالحق تونس بهم هما باش تقدم على خاطرهم صغيرات واعيين وشباب واعي ومثقف جيل ما شاء الله عليه فاهم خطورة الآفة هذه وفهمناهم اللي كان فما يعرفوا صغيرات معناها يوجهوهم للأخصائيين النفسيين ومركز التأهيل والمستشفيات معناها سخطوا مستشفى مدنين ومستشفى حومة السوق أين يوجد الطبيبتين المختصتين في الإدمان معناها العيادات الأمل. وكيف كيف فرحوا بينا في إعدادية الزيتوني شاركنا مع مندوبية المرأة والتربية والرياضة وحماية الطفولة مندوبية حماية الطفولة وأيضا الأمن نشكرهم الكل بإعدادية الحي الزيتوني. كان فما نشاطات فنية متعددة فرحنا على خاطر الإعدادية هذه هي الأولى في البلاد اللي عملت نظام الحصة الواحدة وأتى أكله على خاطر الصغار تحسهم إيبانوي متفرهدين عندهم وقت للنشاطات للموسيقى مع الأستاذة متاعهم للرسم للمسرح معناها أفلجوا صدورنا. وبالطبيعة عملنا عديد الحصص توعوية تحسيسية كل واحد حسب الاختصاص متاعه سواء علم اجتماع علم نفس إدمان وإلا تربية. ونشكرهم الكل وإن شاء الله ربي يبقي الستر على صغيراتنا الكل.
0: يعطيك صحة دكتورة أكيد مجهودات كبيرة في الاتجاه هذايا تدعم من مختلف المؤسسات ومختلف الإدارات التونسية. نعرفوا للآفة المخدرات هذه المحيط المدرسي تطلب مجهود جماعي وتعاون مستمر بين مختلف الأطراف باش نحميوك الصغيرات اللي ربما يتيحوا في الفخ متاع هات نجرب هات نحس روحي كبرت وراجل ويلزمني نجرب هذايا. كيف كيف البنيات اليوم ولا الخطر يهددهم على هذيك برشة توعية يلزمها تكون من جميع الأطراف أكيد مواصلين في أنشطتكم الصحية للأيام القادمة والقوافل الطبية وغيره. نستنو تفاعل منك في كل مرة دكتورة، ومرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين حالة ما يكون فما أنشطة تستحق التغطية.
1: يعيشكم وربي يحمي صغيراتنا، هذاكم المستقبل متاع البلاد.
0: شكرا لك دكتورة، ربي يحميك انت ايضا ويحمي صغيراتنا وصغيرات تونس كله. ان شاء الله ربي يحمي الا جميع. بقية يوم موفق دكتورة ليك، وبقية يوم موفق للجميع. اكيد باش نمشوا الاستراحة غنائية ونرجع لكم بعد شوية مواصلين في حديثنا على المخدرات في الوسط المدرسي، وباش يكون حاضر معنا سي علي المسعدي المندوب الجهوي للتربية بمدين باش نحدوا أكثر تفاصيل. راجعين

0: نحدث 24 دقيقة بمكتب إذاعة تطاوين بمدين مواصلين المشوار في مدين مباشر من توا ومواصلين المشوار اللي بدأ الحقيقة من 11 ويتواصل حتى نص النهار وين نخلوكم مع نشرة الأخبار إن شاء الله مع الزملاء الموجودين على عين المكان. مواصلين المشوار كما قلت في الحديث على المخدرات اليوم ندق ناقوس الخطر. الوضعية مقلقة شوية بما أنه آفة المخدرات تفشت بصفة ملحوظة في المحيط المدرسي وهذا يتطلب مجهود كبير الحقيقة من جميع الأطراف في المجتمع انطلاقا من الأسرة ووصولا إلى كل المؤسسات والإدارات بالدولة التونسية لحماية تلاميذنا ولحماية أبنائنا من كل الأفات اللي تهددهم وكل السلوكات المحفوفة بالمخاطر وعلى رأسها المخدرات. باش ننطلقوا في حديثنا طبعا تحية كبيرة للمندوب الجهوي للتربية بمدنيس علي المسعدي اللي نهنوه بتقلد عهدة جديدة في مدنين. مرحبا بك سعلي ومبروك وجودك معنا مرة أخرى في مدنين.
1: صباح النور، تحييك، تحيي لكل مستمعي إذاعة تطاوين، وسعيد جدا بأن يكون بينكم وسعيد أيضا بالرجوع إلى زملائي وأصدقائي وإخوتي في مدنين على رأس المندوبية. وبالمناسبة شكر خاص لسيد وزير التربية على تلبية يعني الرغبة في الاقتراب قليلا على الأقل من العائلة، مع الشكر.
0: إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في مسيرتك سي علي. كما كنت تسمع فيها حديثنا باش يكون في البداية على المخدرات، ربما نرجع بيك شوية على اليوم التحسيسي للتوقي من آفة المخدرات اللي كان قلت مؤخرا في عدد كبير من المؤسسات التربوية. هات نتحدثوا على اليوم هذا، ربما شنو صار فيه من حملات ومن فقرات توعوية، وأكيد متواصلة نتصور الحملات هذه.
1: أكيد كنا مع بعضنا في اللقاء اللي جمعنا في عدد الدراجة، كانت إعطاء إشارة انطلاق الحملة، حملة اليوم التحسيسي المشترك للتوقي من مخاطر المخدرات. الحملة هذه انطلقت في العديد من المؤسسات التربوية لكن بشكل رسمي في عدد الدراجة، وكيف أيضا نشاط طلق في عدد المجلسين، ويتم تعميم كل هذه الأنشطة على مختلف المؤسسات التربوية باعتبار أن الموضوع هو موضوع حساس جدا ويتطلب معناها تكاتف جميع الجهود بالنسبة للطالب التربوي للطالب المسير، أيضا كيف العائلة المجتمع ككل المجتمع المدني بالخصوص، وأيضا مختلف الإدارات والجهوية على مستوى الوزارات المتقاطعة في العناية بالتلميذ، وخاصة حمايته من مخاطر المخدرات. نتحدث على الصحة، نتحدث على الثقافة، نتحدث على الداخلية، نتحدث على كل المنشآت اللي ممكن والمؤسسات العمومية اللي قادرة أنها تتدخل في الجانب هذا من أجل تحسيس التلامذة. وعلى رأسهم الإذاعات وإذاعة تطاوين أكيد عندنا دور كبير برشا باش يكون الحديث حول آفة المخدرات حديث نفس العمق، ويخلي التلامذة ينظروا إلى المسألة بأكثر جدية ويعتبروها ربما مسألة حياة أو موت في هذا الموضوع.
0: أكيد هذايا دورنا مناش بمعزل عن مجهودات الدولة، إن شاء الله أكيد باش يكون أكثر من منبر يتناول الموضوع هذايا لأهميته وزاد لتوعية صغيراتنا بخطورة الآفة هذه اللي انتشرت الحقيقة في المحيط المدرسي بشكل ولا ملحوظ اليوم. على هذاك يلزم كل طرف يتحمل مسؤوليته، على رأسهم الولي سي علي. طبعا المسؤولية الأولى تنطلق من الأسرة والولي. على هذاك خلينا نسمع مع بعضنا رفضتها شكنت أعديته يوم السبت مع بعض الأولياء اللي تحدثوا في الموضوع وشوفوا أراءهم على بعض الحلول ربما اللي يقترحوها على مندوبية التربية أو وزارة التربية ككل وعلى مختلف الأطراف. خلينا نسمع روبرتاج ونرجع تاني.
2: نحب نقول ان ابنائنا راه ما ماش ارقام بل مستقبل تونس، وحمايتهم تكون بالوعي، انقاذهم بالاحتواء، ونواجه المخدرات بالوقايه والحزم والمسؤوليه المشتركه. طبعا وجود ظاهرة المخدرات داخل المعاهد التربوية يمثل نقص خطر يدق أباب الأسرة والمدرسة والمجتمع بأسره، لأننا لا نتحدث عن مجرد سلوك منحرف بل عن تهديد لمستقبل أبنائنا ولحقهم في التعلم والحياة الكريمة. أعتقد أن مواجهة هذه الظاهرة ما تكونش مرادة واحدة بل بالتحويل المعهد إلى فضاء المراقبة والعقاب، بل بمعالجة الأسباب التي تدفع بعض التلاميذ إلى التعاطي أو الترويج في مقدمتها تفكك الأسري والفراغ وضعف الإحاطة النفسية والاجتماعية. الحل يبدأ بمدرسة تستعيد دورها التربوي وبأسرة تتحمل مسؤوليتها وبإطار تربوي ينصت إلى التلميذ ويكتشف مبكرا علامات الخطر هذه مع توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية وتكثيف التوعية بمخاطر المخدرات، كما أدعو إلى تنسيق فعلي بين وزارة التربية والأسرة ووزارتي الصحة والداخلية لمقاومة شبكات الترويج وحماية محيط المؤسسات التربوية. أبنائنا ليسوا مجرد أرقام في الإحصائيات بل هم مستقبل تونس، ومقاومة المخدرات كما قلت هي مسؤولية جماعية تتطلب الوقاية والحزم والاحتواء حتى نحمي التلميذ وننقذ المدرسة ونصون المجتمع.
3: نتاع المبكر عن الدراسة والجرائم وما إلى ذلك أغلبهم الأسباب نتاعهم هو المخدرات، يعني ظاهرة أصبحت غريبة ومنتشرة بصفة كبيرة في مدارسنا. لازم يعني نضرب بعصام الحديد على الأيادي اللي قاعدة تساهم في تفاقم الظاهرة هذه. لا لازم الناس كل تتصدى للظاهرة هذه، من أولياء ثم مؤسسة تربوية مؤسسة أمنية كيف يعني مجتمع مدني
4: في محيط يلزم مراقبة مستمرة من طرف السلطات المعنية سواء أمنية سواء تعليمية، لنعرفوا أي خطر كبير جدا في محيط المدارس ويهدد يعني جيل كامل من التلاميذ. بطبيعة هنا دور جميع الأطراف سواء دولة، دور أيضا الأولياء في مراقبة تصرفات أبنائهم، دور أيضا المجتمع المدني من خلال التوعية، دور أيضا وسائل الإعلام من خلال التحسيس بخطورة الظاهرة هذه، والدور أيضا مؤسسة التعليم بصفة عامة من خلال تنظيم حلقات حوارية مع التلاميذ.
0: كان هذا ريبورتاج أو عينة من المواطنين اللي تحدثوا حول الموضوع هذايا، وربما لهنا فما إجماع للمسؤولية، مسؤولية جماعية ماهيش مسؤولية طرف بعينه. أكيد ما زلت معايا سعلي على هذاك، ماذا بينا نعرف ربما اليوم مندوبية التربية شنية ربما المسؤولية اللي باش تتحملها، لأنه فما تواصل الحملات التحسيسية الدورية لفئة التلامذة في المؤسسات التربوية، شنو ربما إلا برنامج في الإطار هذا؟
1: شكرا مرة أخرى. إذن لاحظوا من خلال الريبورتاج اللي عندها سوا اللي تم إجماع كما قلت سيادتك على أن العمل من أجل صحة التلميذ وسلامته هو عمل جماعي يهم الأسرة التربوية بشكل مباشر، لأنها تعامل مع التلامذة وتم سلطة أدبية للأستاذ والمربي والمعلم على التلميذ وقت يوجه نحو يعني الطريق السوي، وايضا يحذر من ربما لا قدر الله من انخراط في مختلف الطرقات والطرق اللي تؤدي به الى سلوكات محفوفه بالمخاطر. ما ننساش ايضا هذا الدور، لكن ايضا الولي عنده دور كبير برشا، المجتمع كيف الاعلام الانتاج الثقافي اللي زاد كيف الانتاج الثقافي عنده دور كبير برشا في التوعيه بمخاطر خاصه في موضوع المخدرات، كيف ايضا الانشطه الرياضيه والفضاءات الرياضيه في الشباب الرياضي يمكن توظيفها من اجل التوعيه، ايضا كيف الفضاءات الصحيه وكل ما يتعلق بالصحه. نعرف دور كبير برشا للصحه في كل القطاعات وخاصه في الموضوع هذا، لان التلميذ بحاجه انه يعرف زوج حاجات، يعرف ان الاصل خطوره الاشياء دون لا قدر الله الوقوع في المحظور والممارسه، ولكن لازم يعرف اذا كان لا قدر الله تم خطا وقع فيه التلميذ هذايا شو يؤدي هذا في الجانب الصحي، وايضا على المستوى ايضا كيف الردع. هنا نتحدث دائما على وزاره الداخليه ودورها الكبير برشا في الكشف ومع الشبكات وغيرها. نعرف التلامذة كي يحس لما خطورة تنتظر، أكيد أنا جزء من الردع النفسي هو أن يكون الإحساس بخطورة الموقف المستقبلي. وهنا نحب نأكد على الأسرة التربوية اللي اسمعوا فينا، احنا زملائنا، احنا كأولياء، احنا كل واحد فينا ولي يجب زاده يحل عينه بالباهي بالنظر في ابنه، في ممارسة في سلوك ابنه. إذا كان تبين لقدر الله خروج على السجادة أو السلوك، لابد أن يكون ولي أول من يبادر إلى الإعلام وأيضا المتابعة حتى يتم قدر الله معناه يتم تفكيك هذه الشبكات، وأيضا فيما مع ذلك حماية التلاميذ وحماية على الجانب الصحي وحمايتهم من حمايتهم من أنفسهم. وأحنا مدورنا كمجتمع لابد أن يكون التلميذ كما ذكر الأخ في أول ريبورتاج قال التلميذ مش رقم احصائي والوزاره لا تراه رقما احصائيا، لك علاش ثم برامج مختلفه وبما فيها البرنامج هذايا برنامج التحسيس المشترك التوقي من مخاطر المخدرات، وكيف كيف ايضا برنامج الوزاره في المحافظه على التلميذ وامكانيه وتمكينه من ان يكون داخل مؤسسه تربويه باعتبار المؤسسه التربويه والمدرسه كانت ولا تزال وستظل تحمي التلميذ. البرامج هذه كلها موجوده، واكيد انا في مدينة كغيرها من المندوبيات سيكون العمل متواصل خلال السنه لنجاح هذه الحمله.
0: أكيد باش يكون فما تنسيق كبير بين المندوبيات والإدارات والمؤسسات في الاتجاه هذية، هل أنه إن شاء الله باش يكون فما مسح ربما صحي في المؤسسات التربوية يجرى مثلا للتلاميذ؟ نقولوا هذية مقترح ربما سمعته من عدد من الأولياء، وبالطريقة هذية ربما حتى وكان التلميذ ما يحبش يعلم ولا يخاف وإلا يوقع في الخطأ ويخاف من نتيجة يولي بالمسح هذية ربما إذا كان ممكن طبعا يكون معناها نجم ننقذوه بصفة مبكرة.
1: احنا في مستوى التربية طبعا تعرف الجانب التحسيس المشترك في طال الحملة هذه هو دور التحسيس بالضرورة، يبقى المسائل الفنية والصحية والأمنية تبقى مسائل طبعا من اختصاصات مختلفة. احنا فقط حتى اليوم على اليوم التحسيس المشترك اللي انطلق ويتواصل مؤسسة التربوية، ونأمل أن يكون التغطية متواصلة عبر هذه المؤسسة التربوية من أجل التحسيس من مخاطر استهلاك لا قدر الله المواد المخدرة.
0: واضح، أكيد هو العمل باش يكون تشاركي، وأكيد الأطراف المعنية كلها باش تقوم بمجهودها في الاتجاه هذايا. أكيد أنا خذيتك كشوف علي وسألتك على الشأن التربوي في مدنين، ربما أكيد مدنين اليوم كل مندوب نصور يحب يرجع لها ويخدم فيها على نتائج اللي تحققت في السنوات الأخيرة في العامين الأخرين على مستوى نتائج البكالوريا.
1: أكيد هي على مستوى النتائج وأيضا حتى على مستوى الموارد البشرية والقيمة قيمة الموارد البشرية الموجودة في مندوبية مدنين. نحب بمناسبة الشكر لهم جميعا سابقا ولاحقا لأنهم خلاني يقوم بجهود كبير برشا، وإن شاء الله نعمل من خلال هذه المختلف البرامج. احنا لنا الداعية أن باش يكون العمل بتاعنا هو سابقة في مدنين، هو يعني سنواصل العمل على درب مقام به زملاء وخاصة الزميل توفيق محمود الذي أرجو له التوفيق إن شاء الله على رأس مدبية مدنين، وهي سنة التعاقب. احنا كل نساء يقدم إضافة لهذه الجهة اللي تستحق أنها تكون دائما في المراتب الأولى وتكون نتائجها متميزة، ونسأل الله التوفيق في ذلك.
0: موفقين سيد علي إن شاء الله، وشكرا لك على قبول دعوتنا. نعرف اللي ما زلت معناها جديد ربما نوعا ما في الأيامات هذوما، ما زال الشأن التربوي طبعا اللي هو معروف وقاعد يصير بشكل طبيعي. نتصور الأيامات الجاية يكون عندك ربما فكرة أكثر، ونرجع لك ديما متابعين ومواكبين الآخر المستجدات على مستوى الشأن التربوي، وإن شاء الله نكون معكم في كل خطوة في اتجاه إصلاح البلاد
1: كما كانت وتظل إذاعة التطوير دائما هي موجودة في قلب الحدث.
0: شكرا لك، سعداء جدا أنك كنت معنا على موجات إذاعة التطوير.
1: شكرا
0: مواكبين المشوار مستمعينا، خليكم معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية كبيرة لكل من التحق بنا في الاستماع. مدين مباشر متواصلة معكم حتى إشلا نصف النهار، وأكيد وصلنا لثالث فقراتنا لليوم في مدين مباشر. باش نستقبله مباشرة المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بمدينة سليم غنجة، وحديثنا باش يكون على أيام الاستثمار باش ينطلق غدوة إن شاء الله، وباش ناخذوا أكثر التفاصيل من عند تسليم. تسليم مرحبا بك ونورتنا على موجات إذاعة التطوين.
1: عيشك، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بإذاعة ومستمعي إذاعة التطوين. مرحبا
0: مرحبا بك. أكيد مدينة تعيش على وقع الاستثمار، طبعا كان منتظم الأيام اللي فاتوا الأيام الجهوية للاستثمار والمستدام والشمول المالي. أكيد زاد مدينة تستعد لأيام الاستثمار إن شاء الله اللي باش تكون 27 و 28 أكتوبر. نجول للصناعات التقليدية زاد أيام استثمار باش تنطلق غدو الحي الموافق لي 13 أكتوبر. هي تعطينا أكثر تفاصيل على الأيام هذه، شكون تعني بالضبط، شنية ربما شروط المشاركة، وأكيد فيها دعم كبير للشباب نتصور.
1: طبيعي، يعني هو انخراط في ولاية مدنين في برنامج كامل، يعني تقريبا مثل جميع الإدارات الجهوية من خلال يعني برنامج ولاية مدنين لشهر أكتوبر ليكون هو شهر استثمار.

0: يعني لازم يبعث المشروع بتاعه. كذلك الكلفة نعرفوا ان الكلفة بتاع بعث مشروع في الصناعة التقليدية ما تكونش كبيرة ياسر، مثال كما الصناعة او حتى الفلاحة ما تكونش الكلفة كبيرة ياسر. هذا لذلك معناها كانت معناها البرنامج هذا برنامج باش يمس تقريبا جميع المعتمديات نتاع ولاية مدنين. ايام الاستثمار حبينا تنطلق غضوة ان شاء الله، الانطلاقة باش تكون معناها بالقرية الحرفية بمدنين، تقريبا تضم 4 معتمديات كل من مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مرخلوف وبنقردان، يعني باش تكون معناها هذوما ربما الجانب الأول معناها باش يكون فيه معناها بتباع هي دعوة مفتوحة لجميع الراغبين في بعث المشاريع أو توسيعة مشروعهم أو الاستفسار على الصناعات التقليدية. مرحبا بهم الكل يعني في القرية الحرفية في القاعة اللي تعرفوها معناها الجديدة القرية الحرفية بمدنين. ثم بطبيعة باش يتواصل البرنامج يوم الثلاثاء إن شاء الله باش يكون زادا كيف كيف نفس البرنامج لكن بالقرية الحرفية بجربة، يعني 3-4 معتمديات جرجيس وأجيم وميدون وحومة السوق، كذلك باش يكون في القرية الحرفية بجربة. وإن شاء الله يوم 29 نفس زادا كيف كيف البرنامج وفي إطار مهرجان الغربوز ما تعرفوا أهميته، باش يكون زادا عنا يوم كذلك للاستثمار بالقرية الحرفية بتبيع يهم معتمدية ابن خداش، يعني هذا تقريبا إلى جانب بتبيع عنا يوم 22 باش نكونوا في بنقردان في إطار هذايا على هامش الأيام هذية باش نوزعوا شهيد المشاركة نتاع البرنامج التأهيل اللي أكملوا وأتموا البرنامج التأهيل نتاعهم التكويني لمدة 16 باش نقدموا لهم شهيد نتاعهم بتبيع لي ينطلقوا ربما لبعث مشاريع جديدة أو للاندماج داخل المؤسسات اللي كونتهم. يعني برنامج تقريبا حبيناه باش يمس جميع المعتمديات بطبيعة هذا إلى جانب تواجدنا بجناح في أيام الاستثمار اللي باش يكونوا يومين 27 و28 أكتوبر 2026 باش يكون فما فضاء خاص بالديوان الوطني للصناعات التقليدية
1: إن شاء الله. أكيد سيسيم برشا قاعدين يسمعوا فينا ونعرفوا أهمية الصناعات التقليدية ونعرفوا زادة محافظة أهالينا على الحرف القديمة واللي فيها محافظة على الهوية والأصالة، يحبوا يستغلوا الفرص هذه باش يشاركوا وباش يكونوا موجودين الأكثر طبعا الأكثر معلومات الأكثر تفاصيل ياخذوها من عند الجهات الداعمة. كان فما شروط ربما في المشاركة أو أنه كما تحدثت المشاركة مفتوحة للجميع، نوضح النقطة هذه بالضبط كيفاش تتم المشاركة
0: بالضبط. بالنسبة لنا المشاركة مفتوحة للجميع، يعني احنا بطبيعة عندنا مجموعة بطبيعة من الحرفيين اللي موجودين واللي نعرفوهم ربما معنا اتصلنا بهم في إطار ربما توسيعة مشاريعهم اللي راغبين في توسيعة مشاريعهم، لكن احنا زادا كذلك نرجو إلى جيل جديد وإلى شباب جديد يدخل ويبعث روح جديدة في الصناعات التقليدية. بطبيعة هذوما هما خريجين مثال خريجي الفنون الجميلة معهد الحرف والفنون، كذلك خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاص الحرف والصناعات التقليدية، يعني هذوما إن شاء الله يبدو يكونوا حاضرين معنا، وإحنا طلبنا حتى من التشغيل باش معناها تكون عنا قائمة لاستدعاء هؤلاء اللي هما بطبيعة بمعناها فرصة ليهم باش يبعثوا المشاريع متاعهم وينطلقوا، بحكم إنه هيكل الداعمة والهيكل المساندة باش تكون حاضرة سواء البنك التونسي للتضامن كما وكممول أو عديد الجمعيات الممولة كذلك باش يكون حاضر معنا، تحاضر معنا المرأة ببرنامجها رائدات كذلك باش تكون حاضرة معنا، حاضر معنا الضمان الاجتماعي ليبين لهم معنا كيفية الانخراط في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الجباية لفتح البتيندة، التشغيل وما أدراك ما التشغيل، أهمية الامتيازات اللي موجودة والمخولة للصناعات التقليدية ولا أو عن طريق فتح مبادرة ذاتي معناها الآليات الجديدة المبادرة الذاتي أو شركات أهلية، يعني هذا باش يكون موجود إن شاء الله في الحلقات هذوما في الأيام هذوما التحسيسية حتى معنا يكونوا بطبيعة بعث المشروع قريب من الهيكل اللي معناها بتبيع ينجم يقدم له المعلومة مباشرة وما يبقاش ربما للأقاويل والكلام اللي موجود ربما واللي صعب الاستثمار هو ربما اللي عدم أخذ المعلومة من الهيكل المناسب متاعها. هكذاش ربما كانت هذه فرصة وهي فرصة لجميع الباعثين اللي حبوا يبعثوا مشاريع يتفضلوا مرحبا بهم كما قلنا في معناها في الأيام هذه 13 و20 29 باش يكونوا متمنام باش يكونوا 3 أيام إن شاء الله إضافة إلى 22 قلت لك في بنقردان، يعني هذو باش يكونوا معناها أيام خاصين بالاستثمار.

0: في الصناعات التقليدية، ونحبوا ماذا بينا الإقبال باش المواطن يقبل. وكما شفتوا احنا ما زلت خرجنا تقريبا من معرض معناها في تونس أرتيكريا معناها تقريبا خذا صدى كبير ياسر، وجاء زوار حتى من الخارج، ومعناها وصارت معناها ربط مؤسسات وتشبيك مؤسسات في بعضها. يعني تشوفوا أهمية الصناعات التقليدية. ربما صحيح انطلقنا من التراث، لكن ما بقيناش جامدين في إطار التراث فقط في إطار متحفي، لا، انطلقنا للاستثمار للتصدير. وإحنا اليوم قاعدين نحققوا معناها في وشفنا الشيء معناها الرقم الأخير 85 مليار معناها مصادرات معناها بزيادة لحد أوت معناها المستوى الوطني. هذا مهم ومهم جدا، ونحب نزيد نرفع به على خاطر النجم نصدره معناها، والنجم معناها منتوجنا يكون خارج حدود الوطن وما نبقوش كان ربما السوق الداخلية فقط.
1: هو ربما لهنا ديما المشكل عند الحرفي أو المغروم بالصناعة التقليدية هو التمويل، وطبعا الجانب المالي ديما هو الإشكال الكبير في تقدم لبعض المشاريع أو حتى في التوسعة. نتصور تسليم هذه فرصة باش يفهموا كيفاش يتم الأمور بالضبط، كيفاش يتم التمويل، كيفاش يتم زادة الطرق الترويج.
0: والله بالنسبة شو بالنسبة أنا ربما الإشكال ما راهش من ناحيتي على مستوى التمويل، بحكم أنه هيكل التمويل بالعكس مفتوحة ومادة يدها. البنك التونسي للتضامن توصل حتى 200 مليون، معناه إذا مشروع بتبيع يلزم تكون فيه دراسة مثل ما يزا دراسة جدوى هامة، إذا يوصل حتى 200 مليون معناها، وبالطبيعة بميسرة في الخلاص وبنسبة فائدة ضعيفة واعتماد عند الانطلاق ما يخلصوش معناها، هذا عن طريق البنك التونسي للتضامن اللي نوصله 200 مليون. احنا بالنسبة للديوان الوطني الصناعة التقليدية عندنا ما يسمى قروض المال المتداول، معناها إذا كانت حرفية فقط معناها ما عندها حتى ورقة كان وصل تسجيل حرفي كان مسجلة فقط توصل تاخذ حتى 5 ملايين معناها بتبيع حسب الاختصاصات. وفما إذا كان عندها مبادر ذاتي أو بتيندا توصل 10 ملايين يأخذهم فلوس، يعني فلوس ربما البنك التونسي للتضامن يعطي تجهيزات مع نسبة من المال، لكن بالنسبة لنا تأخذهم فلوس. ثم 20 مليون إذا تكون مؤسسة بالستاتين تاعها معناها بنظام القانون الأساسي، يعني تنجم توصل حتى 20 مليون فلوس. يعني هذا بالعكس معناها هذا تيسير، إضافة لعديد الجمعيات اللي قلنا إنيسياتيف مدنين إندا أدفانس، يعني كلهم يمولوا في الصناعات التقليدية وينجموا يعطوا قروض وتحب تنطلق غضوة، ممكن هم أسرع حتى في حتى القرض، يعني غضوة تحب قرض تنجم تعمل لك الدراسة هالجمعيات هذه وتعطيك قرض يعني بسهولة معناها بسهولة. يعني عديدة هي مصادر التمويل، المهم واحد يسأل ويعرف ويشوف ربما أنه هو اللي يمشي معه أكثر، فهمت؟ معناها باش ينجم ربما معناها يكون حسب الدراسة. أنا أهم حاجة هي دراسة الجدوى، رانا في بعض الأحيان ما نعطوش أهمية للدراسة. معناها وإلا نعمل جانب السوق وننسوا جانب الإشهار وجانب المعارض وجانب معناها كل وقت دراسة خاطئة، وتعرفي أهمية الإشهار وأهمية له التسويق معناها كل ما هو ماركتينج مهم مهم جدا أكثر حتى من البرودوي اللي باش تصنع، معناها هذا مهم. واليوم نحكي على التجارة الإلكترونية معناها خارج الوطن، احنا عندنا مؤسسة يعني في ولاية مدنين تصدر تقريبا سنويا يعني يقول لك 700 مليون، لكنها تخدم مباشرة معناها تجارة إلكترونية. يعني هذه من بين المؤسسات الحق اللي متميزة، واللي تقريبا 73% من الامتياز نتاع ايزي اكسبور ما يسمى 50% تخفيض من الدولة، 50% تخفيض في نقل معناها المنتوجات، ايزي برنامج ايزي اكسبور، يعني تقريبا 73% اللي صار اخذته الشركة هذه اللي موجودة يعني في جرب. يعني عديد هي الامتيازات، المهم الانسان يلزم يجي ويسأل ويلوج على معناها شنو هي المشاريع وشنو هي الافكار اللي تنجم تكون وتتمشى معها بطبيعة مع الكفاءة نتاعه هو.
1: هذا هو احنا نبذو لهم الخير تسليم في الوسائل الاعلام، وهم عليهم كان على البحث اكيد ويتشجعوا باش يبعثوا مشاريعهم اكيد. هذه فرص
0: بيع مشكورين معناها مشكوره يعني اذاعه التطاويل حق معناها قاعده كما حكيتي كما معناها مصافحات كما هكا، بالعكس تبين لهم وتبرز لهم معناها أهمية الصناعة التقليدية، وتقريبا في كل تظاهر نلقوكم معنا، معناها حاجة مهمة جدا، معناها الإعلام مهم ومهم جدا في الجانب هذا، ومشكورين
1: إن شاء الله عايشك، إن شاء الله نكونوا موافقين، وإن شاء الله يا سيدي موافقين في كل الأنشطة اللي فيها كما قلنا صلاح للبلاد وللعباد. شكرا لك سيدي اللي كنت معنا، هذه فرص ربما عطينا عليها أكثر تفاصيل للشباب وللمواطنين المهتمين بالصناعات التقليدية، لأنه فما برشة تحفيزات وبرشة معلومات ممكن الإنسان تكون غايب عليه كي شد الدار وما يلوشش. اليوم كما نقوله ديما يوفى مال الجدين، وتقعد صنعة الجدين مهم جدا أنه نحافظوا على الصناعات هذية، ونعرفوا كيفاش نوظفوها في وقتنا الحالي اللي هيمن عليه التكنولوجيا. شكرا لك سي سليم، كنت معنا على موجات إذاعة تضاوين وشرفتنا بحضورك معنا.
0: شكرا.
1: طبعا وصلت بكم من آخر المشوار لليوم من حصة مدنينا مباشر، تحية كبيرة لزملائي اللي يرافقوني اليوم في الحصة هذه، سي حسن محمدي في الهندسة التقنية، حبيب خراز في تأمين المكالمات الهاتفية، وأكيد عفاف الودرني وتبرى الشيباني في التنسيق مع الضيوف. طبعا هذه هدية جاري تحييكم معكم.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونسهلها بأبرز العناوين. أعوان شركة البيئة بتطاوين في وقفة احتجاجية للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. الموافقة على توفير تمويلات لإنجاز مشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين للمطالبة بانتظامية صرف الأجور في أجلها، وفتح باب الحوار وإيجاد حل جذري لملف الشركة، وهذه إفادة عدد منهم.
3: سبتمبر مازلنا ما خلصناش فيه، أكتوبر يمشي، حتى العطار ماش بغير كاردون يسوون وضعية بصفة رسمية، يخدموا في خدمة منظمة أوقات من الإداريين يخدموا فيها، فلسني أعطيني أجوري يا قدريتي ميستيكات وهني نخدم لاش نعمل في الضربة.
4: لا احنا تو اليوم وقفتنا هذه مش تبع الأجور، احنا تصنيف زيادات تسوية جذرية للملف هذا، ونخدموا في الإدارات ونعطي في مساهمة في نخل كنجو شهريتنا من القواش. أخي احنا شنو ما نحبوا، شوفوا وضعية مشينية اليوم تسوية جذرية نحبوا.
5: المطلب تصنيف الشركة وزيادات اللي مقررتها الدولة، من عندنا ثلاث زيادات وعندنا فلوس سابقة اسمها يكملوها، تسوية شاملة للشركة.
2: انطلق اليوم في معتمدية ابن مهيرة مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربعة، تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية. أبو بكر اللمنومي معتمد ابن مهيرة يتحدث للزميل أخميس بطانة.
6: هي في الحقيقة مبادرة مواطنية جاءت من خلال بعض الأهالي من المهيرة الشرقية اللي عبروا عن استعدادهم للتبرع بقطعة أرض تسمح بإحداث مصالح عمومية بالمهيرة المعتمدية الحديثة، ونظرا لافتقارها لمثل هذه المرافق وفي إطار سياسة الدولة الساعية والرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن، تم التفكير وتم الاتفاق مع جميع تقريبا الإدارات المعنية اللي هي سواء كان مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب، الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، الإدارة الجهوية للتجهيز، مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، القبضة المالية، على إحداث فروع محلية لها بمعتمدية بن مهيرة. واليوم نحن على الميدان على الأرض اللي هي تمسح تقريبا 8200 متر مربع لنظر في مشروع تقسيمها على الإدارات هذه.
2: تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة، وفق ما ورد في إجابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤال كتابية للنائب بديس بالحاج علي الذي تحدث حول الموضوع للزميلة لمية بن غالية.
7: الحل الجذري هو توسعة محطة تحلية مياه البحر. أهمية المشروع يلزم في الميزانية 27 نرصدوا له الاعتمادات اللازمة اللي هي يلزم نقولوه، هذا ما كانتش مبرمجة من قبل، دونك اليوم جاتنا المراسلة رصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية. هذه خطوة إيجابية، ما نش قاعد نقول كون المشروع باش يصير صيف السنة ولا شتاء السنة ولا صيف اللي بعده، أما مجرد الموافقة على رصد اعتمادات في ميزانية 27 نزيدوا نعطلوا، معناتها نستنوا عام واحد آخر زايد وزيدها عامين إنجاز ولا قداش تحبلها، معناها باش تحضر خط الإنتاج الثالث اللي هي المذخة الثالثة، معناها نعرفوا اللي المحطة تضخ في 50,000 متر مكعب في اليوم، وطاقة الاستهلاك في جزيرة زربة في حوالي يعني 75-80,000، معناها توصل حتى 80,000 في ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي. دونك الحل الجذري الوحيد هو توسعة المحطة بمذخة ثالثة.
2: دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي بجابسة محمد العبيدي على هامش التظاهرة التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بجابسة بمناسبة يوم المربي لتعجيل بالانطلاق الفعلي في الأصلاح التربوية.
8: 25 سنة نقرب برامج عارفين واحد اللي قريت به انت تقرأ به ولدك، مخالفة للقوانين، نقل متاع زملاء خارج الإطار توا ولد حتى نقلة متاع مديرين اللي هي مش موجودة عنا ولا يعملوا فيها. ما نحكيش على وضعية المدارس، وضعية المادية اللي يخدم فيها، وضعية الأقسام، وضعية الاكتظاظ، وضعية البنية التحتية، ومجير الأخر نقول الوضع المادي والشهرية المربي أصبحت لا تفي بالحاجة.
2: تتواصل بولاية مدنينة حملات التوعية والتحسيس بمخاطر آفة المخدرات في الوساطة المدرسية. كهية مديرة الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنينة الدكتورة لميا الزمالية تتحدث للزميلة عفاف الودرنية.
9: شعار متاعنا معا من أجل وسط مدرسي آمن وخال من المخدرات، بطبيعة نقل الفرق خصوصا فرق الطب المدرسي من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين ومربين مختصين إلى الإعداديات بكامل الولاية، وأيضا إلى المعاهد زادة اللي تابع عليهم بالنظر. شاركوا التلاميذ في عديد النشاطات التحسيسية.

0: والتوعوية. الإدمان يؤدي إلى خسارة المستقبل وخسارة الحياة. التلاميذ اللي عنده شكون يعرفوا معناها لازم علاج، وإلا بداها الطريق السيء متاع الإدمان يتوجه للمختصين النفسيين الموجودين في مندوبية المرأة، في فضاء الاستماع الشباب، في التنظيم العائلي، في الصحة زادة موجودين، وأيضا يتنقلوا المركز التأهيل بمدنين باش يوجههم الأطباء نفس المراهقين. وأيضا لدينا أطباء نفسيين مختصين في الإدمان موجودين على عين المكان بمستشفى الصدق مقدم بحومة السوق والمستشفى الجامعي بمدنين. الهدف واحد، هدف الجميع واحد، هدف الإدارات الجهوية والأولياء والتلاميذ واحد، هو القضاء على هذه الآفة.
1: إلى الشأن الوطني، انطلقت صباح اليوم أشغال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، ووفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه. ويتيح إقرار التسوية وفق المقترح للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية، على أن تستكمل إجراءات التسوية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027. ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الأبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكن الإدارة من حصر الأبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة. كما يرمي المقترح إلى حماية الموائد المائية ولا سيما المهددة بالاستنزاف أو التدهور النوعي، مع المحافظة على ديمومة النشاط الفلاحية وضمان التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية. ينظم المعهد الوطني للزراعة الكبرى يومي 21 و22 من أكتوبر 2026 ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ، وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقرها، دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجل. وقد خصص الاجتماع لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء في 5 ولايات شملت تطاوين، قفصة، والقيروان، وسيدي بوزيت، وسليانة. كما استعرض المشاركون الإشكاليات الفنية والإدارية التي تعيق استكمال عدد من المحاور الميدانية، وتم ضبط مجموعة من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز العقبات ودفع نسق الأشغال المتأخرة. إلى الشأن الدولي، يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكان القانوني لمدينة القدس. ويأتي انعقاد الدورة غير العادية للمجلس استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث سبل التحرك العربي والدولية في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين المسلحين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم بحماية ودعم من حكومة الاحتلال وجيشه. أعلنت هيئة طيران المدنية السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولية بمدينة الرياض. هذا وأعلنت هيئة طيران المدنية السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا اليوم إن بلاده لا تزال تدرس ردا أمريكيا على اقتراحها المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وسترد على واشنطن عبر الوسط عند انتهاء هذه الدراسة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أعوان شركة البي أو بي تطوين في وقف احتجاجية للمطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل ملف الشركة، الموافقة على توفير تمويلات لإنجاز مشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر بجربة، اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: أرخبيل تشاغوس. مجموعة من الجزر المرجانية تقع في المحيط الهندي وتعد جزءا من إقليم المحيط الهندي البريطاني. يتكون أرخبيل تشاغوس من أكثر من 60 جزيرة، أكبرها جزيرة دييغو غارسيا التي تستخدم حاليا كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واستخدمت هذه القاعدة لانطلاق غارات جوية أمريكية بريطانية في نزاعات عدة، بما في ذلك الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة 2001 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وبعد هجمات سبتمبر 2001 ذكرت تقارير أن القاعدة استخدمت من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجواب أشخاص مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. يتميز أرخبيل تشاغوس بخصوصيته الطبيعية الفريدة، حيث يضم شواطئ بيضاء ومياها فيروزية نقية وشعابا مرجانية غنية بالتنوع البيولوجي. من الناحية التاريخية كان الأرخبيل مأهولا بسكان يعرفون باسم تشاغوسيين، وهم من أصول إفريقية وهندية، إلا أنه بين عامي 1968 و1973 تم ترحيل السكان الأصليين قصرا من قبل السلطات البريطانية لإفساح المجال أمام بناء القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، وهو ما أثار جدلا دوليا واسعا ودعوات لعودة السكان الأصليين إلى أراضيهم. تطالب دولة موريشيوس الجزيرة الواقعة جنوب الأرخبيل بالسيادة على أرخبيل تشاغوس، مستندة إلى حقائق تاريخية وقانونية تؤكد أن الأرخبيل اقتطع من أراضيها قصرا قبيل استقلالها في العام 1968. وقد دعمت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في رأي استشاري صدر في العام 2019، معتبرة استمرار السيطرة البريطانية على الأرخبيل غير قانوني. رغم ذلك ما تزال القضية محل خلاف سياسي وقانوني دولي، وتمثل مثالا واضحا على تعقيدات السيادة الاستعمارية والعدالة التاريخية في العلاقة الدولية المعاصرة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: تنس الكل أجرب شبيك خوي أفساه
3: نسبة صغيرة دي تنس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
4: يا خويف.
3: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقى غدو.
5: لألي المخدرات للحياة.
6: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في إذاعة التطاوين معكم انت وحتى للساعتين كما كنا نهار الاثنين والثلاث والرابع والخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمواضيع اللي نطرحها مع بعضنا مع فريق كامل يؤمن مختلف الفقرات في زوايا الخبر. بعد شوية منير هلال في تأمين الافتتاحية وفي القراءة التحليلية. تتغيب علينا اليوم سعاد شلبي، وأكيد عندنا ضيوفنا اللي بش يكونوا تبعا معنا بعد أكيد الساعة الثانية. ضيفنا اللي بش يكون سي شوقي فريعة المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، بش نرجو معه على الأيام الاستثمار الدورة الثالثة في مدنين اللي بش تنتظم في آخر الشهر هذية. الجزء الأخير من حصتنا ضيفنا بش يكون ممثل وزارة البيئة بولاية تطاوين سيزين العبدين الكسيكسي، نرجو معه على زيارة رسمية تونسية كانت مؤخرا لمنغوليا في إطار مؤتمر للأمم المتحدة لمقاومة التصحر. نشوفوا معه المؤتمر هذايا مخرجاته، ولكن خاصة نشوفوا السياسة التونسية في إطار مقاومة التصحر الغول هذايا اللي يهدد العديد من الأراضي والمناطق. شنو نجمو نعملو بالضبط وشنية الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التصحر في تونس. بعد شوية أكيد في الافتتاحية وعناوينها، لكن قبل هذية رسالة مضمونة الوصول ديما إلى من يهمه الأمر. الحقيقة حبيت نتحدث شوية على العين السخونة. العين السخونة اللي هي قريبة من قصر غيلان، اللي يمشي المناطق قضية غادي يعرفها. العين السخونة حاجة من ربانية، ماء سخون معناتها خارج من عند من تحت لوطا، حاجة هايلة برشا الماء. لكن اللي ماهوش هايل واللي خايب الكل هو محيط هذه العين، وال يعني الحالة اللي عليها العين هذه كيك في الخلاء، معناتها هي ذكى وربي ونحطها، ولكن النجم نهيئه شوية لأنه فيها برشا ناس قاعدة تجيها، برشا يعني أهالي من منطقة ولا بعيد حتى المنطقة، يولي اللي يقصد اللي ماشي قاصد القصر غيلان يتعدى على العين السخونة. فيها معناتها مياه نتاعها ما نعرفش علميا الصحة معناتها الأثار الصحية نتاعها لازم تكون يعني دراسة علمية، ولو يقولوا أنه ما تماش يعني تأثيرات صحية كبيرة، ولكن أنه هذه منتجع ينجم يكون غادي مهيئة الناس وين وقت اللي تمشي، وقت الناس اللي تمشي غادي تلقى وين تقعد، تلقى وين تحط يعني صغارها عائلاتها. معناتها منير يقول لي ماء كبريتي، صحيح منير ماء كبريتي وسخون معناتها يعني 66 كيف، لكن مسيب هكاك ما في حتى لهوة. ممكن يقول الخواص الدولة ما تنجمش تتدخل، ولكن نجم بالشراكة بين هذا وهذا نجم نهيئوها العين ذيك شوية على الأقل، نحطوا أماكن وين الناس باش تقعد بالكل. هذا حبيتها فقط يعني إشارة إلى العين السخونة، بغض النظر على كل المشكلات اللي فيها، سواء كانت عقارية وإلا مجتمعية ولا غيرها، راهو نجم نستصلحوها ونجم نهيئوها ونجم نخلوها حاجة هكا زيانة تجذب المواطنين وتجذب ليها حتى السياح. يلا نمشي نسمع غنية أحسن، وبعد نرجع نكمل معكم في زوايا الخبر.

0: هي أمل كعوج الأغنية اللي كنا نسمع فيها من التراث الفلسطيني تخلطنا حتى نص النهار و26 دقيقة. مرحبا بكم الناس كل معانا, هذا زوايا الخبر في إذاعة التطاوين. مرحبا منير.
1: أهلا سعاد, تحية لك.
0: سعاد شلبي تتغيب علينا اليوم
1: المفهوم عليش
0: كهو, إن شاء الله ترجع لنا في الحصص الجاية. به كما العادة الافتتاحية في زوايا الخبر يأمنوها الزملاء من وحي الأحداث اللي نعيشوه سواء كانت على المستوى الجهوي وإلا الوطني ولا حتى العالمي. اليوم منير مرة أخرى يرجع لي مشكلة عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة, ماذا بعد؟
2: الافتتاحية, الافتتاحية, البعد الآخر للأحداث, البعد الآخر للأحداث.
1: في كل مرة تتكرر الاحتجاجات وتتكرر الوقفات ويتكرر الحديث عن الأسباب وعن الحلول التي لا تأتي إلا في شكل وعود لا تتحقق إلى حد الآن. هذا وضع الشريحة الاجتماعية كاملة في تطاوين, كتب بشكل ما عليها ألا تجد وضعا سليما مستقرا اجتماعيا وماديا ومهنيا في الفترة الحالية, وهو ما يجعلها في تقريبا تشتغل في وضع هش. تتأخر الأجور كل مرة, وقد تتواصل هذه التأخيرات على امتداد أشهر, ولا يعرف هؤلاء الذين يشتغلون وضعهم القانوني والنهائي في صيغة من الصياغ, بمعنى أن المطلب الأساسي بالنسبة لهؤلاء جميعا هو هذا المطالبة بهذا الوضوح أو بهذا التوضيح لهذه الوضعية في علاقة بتصنيف الشركة ونظامها الأساسي ووضعها القانوني, وهو أمر طال كثيرا وطال الحديث فيه كثيرا. وكلما تكررت هذه الاحتجاجات عاد هذا الأمر إلى نفس الوضعية. طبعا ليس وضعهم فقط هو الذي يشغل بالهم, ولكن وضع أيضا الشركات الشبيهة بهم في جهات أخرى, وإن اختلفت بعض تفاصيلها سواء في جابس أو قصة, ربما الأقرب بالنسبة إلى تطاوين هي قبلي الثاني تعيشان تقريبا, لا أقول نفس الوضعية ولكن نفس الإشكاليات. المهم أن هذا التكرر وهذه الحالة التكرارية للاحتجاجات رغم طابعها سلمي على امتداد الفترات السابقة تطلب أو تحتاج إلى حسم في هذه المسألة, وشراء الوقت في حقيقة الأمر قد لا يكون أمرا مفيدا للجميع. في بعض الأوقات قد تبدو بعض العمليات الجراحية مؤلمة, نعم, ولكن ضرورية لحل بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه الوضعية التي نعيشها. من الأفضل أن نكون حاسمين وواضحين, وقد نؤلم في حقيقة الأمر البعض, ولكن يجب أن تتوضح الأشياء وتنتهي هذه الإشكالية التي تتكرر في كل مرة.
2: الافتتاحية, الافتتاحية, البعد الآخر للأحداث, البعد الآخر للأحداث.
0: منير مرة أخرى نرجع للمشكل هذي, مشكل طالة الحقيقة, يعني بدأ يأرق الناس الكل, مش كان المعنيين بالأمر حتى السلطة في حد ذاتهم بدأ معنتها ثم مشكل حقيقي لازم أنه يتلقى له حل جذري, لكن شنو الحل؟
1: هو هذا الإشكال اللي احنا فيه سعاد, بمعنى أنه هذه التحركات هي حالة من لا أقول الإحباط ولكن حالة من التوتر. وهذا التوتر ينتقل للجميع في النهاية, لأنه حتى المسؤولين ونتصور أنه الغاية الأساسية بالنسبة إليهم هو أن لا تقع هذه التوترات,
0: صحيح,
1: وأن يكون الوضع الاجتماعي مستقرا وهادئا, وأن يجد هؤلاء أجورهم في وقتها, ولكن أيضا أن يجدوا شكلا من أشكال التشغيل الثابت والقار وغير الهش, وأن تكون الوضعية القانونية لهذه الشركة مساواة. الإشكال أنه التجاذبات المختلفة لمختلف الأطراف المتعلقة بجزء من هذه الشركة أو بكل هذه الشركة هو الذي يمنع إلى حد الآن إيجاد حل واضح ونهائي لهذه المسألة. وفي كل مرة تطرح سلسلة من المقترحات أو سلسلة من الحلول,
0: والله ثم حلول معناتها كانت ممكن أنه
1: هذيك المشكلة شريت الوقت برشا لدرجة أنه بعض الحلول ولت صعب أنك ترجع لها.
0: هما توا حاليا خلينا ناخذ مثال تطاوين, لأنه في قفصة حاجة أخرى
1: في جابس شيء آخر بضع.
0: لكن في تطاوين الناس قاعدة تخدم تشوفوا فيها معناتها, واللي في الإدارات اللي في بعض الإدارات وإلا اللي في بعض المشاريع الأخرى المردودية معناتها كبيرة صغيرة تتناقش هذيك, ولكن هذوما ناس موجودين اليوم في معناتها الشهر يتوخر بالشهرين وبالثلاثة اللي فيهم نقول لك أنا عندي قروض عندي عائلة عندي التزامات مادية والكل. الشركة في حد ذاتها وهذا مشكل آخر, تصنيف الشركة زاد الشركة يقول لك هل إنه باش تكون تابع وزارة الفلاحة تابع وزارة الصناعة ما زالت ماهيش معروفة بالضبط.
1: هو هذا الإشكال أكثر من أنه فما تأخر أجور ولا غيره, هذاك وضع نعيشوه ونشوفه فيه, لكن الإشكال بالنسبة لهم هو هذه النظرة إلى المستقبل إلى متى يتكرر هذا الأمر بناء على هذا الوضع غير السوي للشركة. هذه الشركة ذاتها تحتاج إلى أن تكون موازناتها واضحة وأن تكون تراتبيتها واضحة وأن يكون وضعها
0: هي عندها مدير عام
1: أي لا متفقين, أما منين تاخذ
0: من الإتاب
1: بالضبط.
0: والمشكل في الإتاب أنه ما هيش مسألة قانونية تلزم الإتاب باش تدخل الفلوس كل شهر.
1: دونك في كل مرة يقع تدخل بشكل ما سياسي الاقتصادي الإداري لإيجاد
0: تأمين الأجور.
1: لتأمين الأجور, وهذا الأمر صحيح فترة معينة تعودنا به لكن ما ينجمش يدوم, يلزم يكون الحل واضح ويلزم نوع من الاتفاق الجماعي حول هذه الوضعية. وين ماشيين بها إلى أي مجال, الناس اللي تشتغل كيفاش نجم تسوي لهم وضعيتهم في إطار الشركة أو خارج الشركة,
0: مع ضرورة التدقيق
1: موني. لكن
0: لازم التدقيق في الناس المعنيين اللي فعلا يعني هم
1: هل أنه فعليا زاد وقت نحكيه على أنه الناس تخدم, هل أنه فعليا كلهم يخدم واحد, هل أنه كلهم فماش تجاوز في جانب ما من هنا أو من هناك. هذا أيضا يخلق إشكال, لأنه
0: صعيب عملية التدقيق منيرة
1: موزدة هي العملية كلها بتاع الشراسة المجتمعي. العملية بشكون مؤلمة إيه للبعض,
0: لكن القانون فوق الجميع.
1: هذا اللي يجب يكون واضح, تسوي هذه الوضعيات من خلال إلزام قانوني لتأطير هذه الشركة. وقت اللي تكون هذه الشركة مؤطرة وواضحة وتخدم في كذا وتخلص كذا وتعمل كذا تابعة هذه المؤسسة, وقتها نجموا نبداو عملية التدقيق في العناصر وعملية توظيفهم, عملية ربما إعادة توزيعهم إلى غير ذلك, لأنه في الكثير منهم موزعين حاليا في المؤسسات الإدارية تبعين الإدارة فعلا ولا تبعين الشركة فعلا
0: يخلصوا على الشركة
1: فترة. لا نحكي لك بعد فترة,
0: فترة.
1: وقت بيستخلق
0: عملية إدماجهم يعني,
1: إما عملية إدماج أو عملية إعادة للشركة. وهذا يخلق إشكال في الإدارة أيضا, لأنه هؤلاء موجودين في الإدارة ويخدموا, ما مش قاعدين يأخذوا في شهريا من غير عمل, لا يخدموا فعليا في مهام إلى غير ذلك. دونك يلزم الناس كلها تقعد تحكي تبحث وتكون صريحة مع بعضها في هذه النقطة بالذات.
0: على كل إن شاء الله يعني الملف هذا يلقى حل ويظهر لي الحل بيد رئيس الجمهورية الآن بعد تعثر كل يعني المسارات الأخرى، قرار رئاسي يعني يحل المشكل من جذوره سواء بهذه الطريقة أو بتلك. نمشي الموضوع آخر منير، نتجاوزوا نعبر الحدود إلى الشقيقة ليبيا، واليوم نتسألوا على الوضعية في ليبيا أو مسار التسوية في ليبيا. مرة أخرى نسألوا هل تعثرت التسوية في ليبيا؟ ليبيا اليوم مجددا أمام مفترق طرق، نسألوا اليوم ليبيا أمام حسابات الداخل والخارج أي مستقبل لليبيا، وخاصة أنه ثم ملفات سياسية وأمنية واقتصادية اليوم تطرح في المشهد الليبي. آخر التطورات منير، ثم انتخاب لرئيس برلمان جديد عوضا عن عقيلة صالح، والسؤال يطرح اليوم حول توازنات القوى داخل ليبيا وتأثيرها على مسار توحيد المؤسسات. هل نحن أمام مرحلة جديدة في الأزمة الليبية؟ وشنية هي فرص نجاح المسار الأممي اليوم خاصة في تنظيم الانتخابات اللي الحقيقة في كل مرة تؤجل لأسباب متعددة؟ ذاك علاش معنا اليوم صديقنا الدكتور بشير جويني المختص في الشأن الليبي. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بك سعاد، تحية ليك منير ولكل الفريق.
1: تحياتنا ومرحبا بك
3: سمعات ومستمعين.
0: مرحبا بك دكتور. اليوم تعثر التسوية في ليبيا ونتسألوا خاصة على دور دول الجوار وخاصة تونس، بعد مؤخرا تابعنا لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتنسيب الخارج ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. اليوم هل اختلطت الأوراق مرة أخرى في ليبيا وفشل الحل السياسي دكتور؟
3: مهم جدا اللي طرحته سعاد، ولكن خليني قبل ما نجاوبك عليه نجي الى في تقديري الاهم. نتحدث على معناها منطقه حوثيه، نتحدث على تطوين، نتحدث على جنوبنا الحبيب الكل وعلاقته مع ليبيا. تقديري هذا هو اللي ممكن نبدا به نعطيه معناها الابداع.
0: انا كنت مخليته في كنت مخليته في الاخره، ما هات نبدا به.
3: قلت لانه هذا في تقديري هو مدخل مهم، مش فقط باش ننوروا الساده المستمعين ونلقى فيه اخر تحديث، ولكن ايضا باش نذكروا انه جزء كبير من الحل يمر اساسا وحتما عبر المعادله يكون فيها هذا الجانب المهم. مش فقط من الجانب التونسي ولكن ايضا من الجانب الليبي، لانه المصلحه مشتركه، المصلحه مشتركه في خليني نقول تسويه ما نقوله او حد أدنى من الاستقرار يبدأ من المناطق الحدودية، على اعتبار أنها جزء من النزاع والصراع هو المناطق الحدودية، مش فقط لأنها مناطق حدودية ولكن أيضا لأنها مناطق متاع سيطرة فيها يعني نفوذ بمختلف كل ما يمكن نفهم ممكن نفوذ. ولهنا أعتقد أن فيها أقدار لا بأس بها من الحكم من الجانب التونسي، وتجلت في محطات متعددة منها ومن ضمنها المحطة الأخيرة اللي زار فيها السيد وزير الداخلية نظيره الليبي، وكانت زيارة في تقديري فيها أكثر من بعد، فيها البعد هذا الأمن المباشر ولكن أيضا فيها أبعاد أخرى متعلقة برسائل إيجابية من الجانبين. وهذا الحقيقة ما هوش معناها مستغرب لا من تونس ولا من ليبيا لاعتبارات متعددة تاريخية وجغرافية وديماء مختلطة ومصالح مشتركة ومنافع متبادلة ومعنى يطول الحديث، ولكن خلينا نتحدث في ما يمكن أن نطلق عليه الأهم اللي هو انعكاسات كل هذا الكلام الكبير اللي السادة المستمعين ممكن يكونوا يستمعوا ليه، انعكاساته على العلاقات المباشرة بين تونس وليبيا، العلاقات المباشرة في أبعادها خاصة وأهم شيء البعد الاقتصادي. الحقيقة دائما ما نقول أنه تونس وليبيا عندهم يعني أهمية جدا لهذا البعد الاقتصادي، مش فقط الجانب اللي متعلق بالتبادل الثنائي ولكن أيضا خاصة وخاصة في تسيير تنقل
0: والبضائع. واحنا نشوف في المشكل هذا موجود في المعابر الحدوديه اللي احنا سواء في راس جدير ولا في معبر ذهبه وازن، نعرفوا انه احنا ليبيا عمقنا الاستراتيجي دكتور، وتونس تنجم تقوم بدور مهم جدا مع الفرقاء الكل يعني في العديد من الملفات الليبيه كانت تعالج هنا في ليبيا برعايه امميه، في تونس برعايه امميه، وتونس يظهر لي قادر ان يكون عندها تأثير إيجابي في الملف هذايا على أكثر من صعيد وعلى أكثر من مستوى, مش فقط يعني التدخلات يعني المناسباتية أو الظرفية.
3: هذا اللي حبيت نقوله ونزيد عليه بعد أنه النظرة, وهذا مهم جدا ديما نذكريه في كل المداخلات, أنه النظرة لهذا الشريط الحدودي الممتد بين تونس وليبيا في تقديري أن يجب أن تتغير من شريط حدودي للبعض يعني ينسب له المشاكل وينسب له المآسي, واللي هو الحقيقة شريط حدودي متضرر معنا اقتصاديا, متضرر على كل المستويات مما حدث أو من يحدث, ومن أشياء أخرى تاريخية لا يجب أو مش المجال أننا نحط فيها. في تقديري لازمنا نغير نظرتنا إلى هذا الشريط الحدودي إلى شريط حدودي يجب أن يكون شريط متاع التنمية, ويكون شريط جالب, ويكون شريط متاع حلول, ويكون شريط متاع يعني التنمية اللي تحقق أكثر من هدف, تحقق الاستقرار في زوج بلدان, وتحقق أيضا يعني توطين الناس في أماكنهم, لأنه هذا في نهاية الأمر هو التحدي الأول.
0: هذا علش ما نجحناش في التحدي هذا دكتور؟
3: هذا تحدي سعاد مركب معقد, فيه أكثر من جانب, صحيح أنه فيه الجانب التونسي والليبي, ولكن أيضا فيه جوانب تعديلات أخرى دولية. ولهنا خلينا نقول بكل صراحة, وهذه دائما عهدت أن نقولها, أنه من هناك من يسوءه كل تقارب بين تونس وليبيا, هناك من يعمل على دق السين بين تونس وليبيا, وهذا المسألة ما هيش جديدة الحقيقة, وهي مسألة خليني نقول نحس وكان أصبحت كرونيك دورية, يعني كل شهرين ثلاثة ما تترمى أو يرمى بمشكلة ويرمى بما يعبر عنه مشكلة, مش حقيقة مش مشكلة, ولكن ساعات في بعض الأحيان تكون, وهذا يصير بين كل الدول الحدودية, يصير اختلافات وتصير يعني بعض الواحد, ولكن تفضل تحل معناها. ونحن الحقيقة في تونس وليبيا عندنا من الأليات ومن الحكماء اللي قادرين على ذلك, سواء داخل أجهزة الدولة المختلفة, وهذه فرصة أن نحيوهم من كل الأسلاك النشيطة ومن كل المتدخلين في العملية يعني تيسير العملية الحدودية بين تونس وليبيا مركزيا وجهويا ومحليا أيضا. نحن مرة أخرى كما قلت أن نحيي الناس اللي واقفين على هذا الثغر من جانب التونسي أو من جانب الليبي, فهذا تحدي نتاع جهات يسوءها التقارب التونسي الليبي, وأيضا حتى ما نرميوش كل حملنا على غيرنا, أيضا ثم التحديات مرتبطة بنا احنا, بأن كما قلت كما كنت نقول أنه ينظر إلى هذا الشريط الحدودي على أنه شريط نتاع مشاكل, شريط نتاع بين ظفرين وجع دماغ وإلى آخره, ولكن مرة أخرى كل الدول التي نجحت في خلق تنمية في المناطق الحدودية ويعبر عنه بالتنمية المكانية في المناطق الحدودية يعني نجحت في أن يكون عندها استقرار مستدام. إحنا ماشي نتحدث على يعني تقنين هذه ما يعبر عنه بالتجارة البلدية,
0: ونحكي لك من انطلاقا من الواقع المعيش عندنا هنا في الجنوب, سواء في تطاوين ولا وخاصة في بنقردان. يعني الأسبوع اللي فات جولة في أسواق مدينة بنقردان, بدأ شيء ملاحظ للعيان, يعني عادة معناتها أسواق بنقردان كانت حية وحركية أكثر من عامين والمعبر يعني مغلق, بدأت التأثيرات تظهر.
3: وهو كذلك سعاد, أنا أقول لك ما أنا مريت من هذا المعبر سواء ثيبة ولا معناها رصدين مئات المرات, ونعرف جيدا انعكاس ذلك, نعرفه في عيون الناس, ونعرفه في المحلات المفتوحة, ونعرفه في الحركية الاقتصادية, ونعرفه في التأثير على الناس وعلى معناها إمكانياتها الاقتصادية اللي تعرف كل معناها نشهده سواء في تونس ولا في ليبيا, يعني غلاء أصبح فاحش, ونشهده يعني تدهور حاد القدرة الشرائية. ففي تقديري ما لازمناش ننظره, وهذا في نهاية الأمر دعوة للجميع, وأقول للجميع أنه ننظر إلى هذه المناطق الحدودية, مانيش نقول خارج نطاق القانون لأن القانون ينطبق على الجميع دون استثناء, ولكن هذه المناطق هي مناطق عندها خصوصية,
0: ديما المناطق الحدودية عندها خصوصية
1: إيجاد آليات للمراعاة
0: طبيعة الأشياء هذه
3: كل البلدان. فهذه مرة أخرى دعوة إلى أنه ينظر إلى هذه المناطق بشكل آخر, ودعوة أيضا وهذا مرة أخرى في تقل المسؤولية أنه المناطق الحدودية والفاعلين في المناطق الحدودية سواء المجتمع المدني وإلا من الأعيان والوجهاء الجانبين يكون عندهم خلينا نقول قدم السبق في وقت كل ما يمكن أنه يعني النفسي.
0: لكن توا دكتور تونس شنو تعمل؟ ولا تونس يعني رسميا ماهيش هي اللي عمتها قررت غلق المعبر، يعني الغلق والمشاكل المشكل موجود في الجانب الليبي ونعرف الوضع في ليبيا. تونس هنا شنو تنجم تعمل؟ لقاءات على مستوى وزاري، ما نعرفش انا، حتى رئيس الجمهورية تدخل في بعض الاحيان، ولكن الامر على ما هو عليه. تونس تقول لك انا مش انا السبب، معناتها شنو
3: هو تحميل المشكلة على على على جهة واحدة هو جزء من المشكلة. صحيح أنه الوضع في ليبيا ما هوش مثالي، وصحيح أنه السيطرة الدولة الليبية ما هيش تامة، وصحيح أن تعاملوا مع وضع ما هوش مثالي، ولكن في نهاية الأمر من مصلحة تونس كيما مصلحة ليبيا بالتمام. ولهنا خليني نوضح نقطة سؤال حتى تفهم.

0: صحيح، إلى العاصمة في حد ذاته.
1: فهذه المسألة الاستراتيجية تحتاج إلى حلول استراتيجية، وهذه المسألة المعقدة والمركبة تحتاج إلى حلول معقدة ومركبة. البعد الأمني والبعد معناها السيادي هذا ما في شك أنه مهم جدا. البعد الدبلوماسي أيضا لا يقل أهمية، ولأننا نحن تقمنا وسفرتنا وقنصليتنا في طرابلس وفي بنغازي وكل العاملين في وزارة الخارجية مركزية، وأيضا في رئاسة الجمهورية التي تولي أهمية خاصة للمركب. ولكن ما هوش واجب الدولة فقط، واجب الدولة صحيح، وديما ندعي أن الدولة يكون عندها يعني مزيد من الاعتناء ومزيد من التركيز على هذا الملف الحين.
0: شكون الأطراف الأخرى من غير الدولة؟
1: الجميع، جميع
2: حتى الأفراد،
1: الجميع. نبدأ من الإعلام، يعني الإعلام اللي يكون مسؤول واللي هو ينقل حقيقة ما يحصل هو جزء من المسؤولية. المجتمع المدني يعني الفاعلين اللي هما على الميدان وعلى الأرض. لهنا كما قلت مرة أخرى، هذا دعوة لأنه تخرج هذه العلاقات ونسناو بهذه العلاقات التونسية اللي على كل أنواع، سواء المزايدات وإلا المشاكل وإلا التوظيف من هذا الجانب أو الجانب الآخر، حتى أن نجنبه، نقول بكل صراحة وبكل صراحة وكل وضوح، نجنبوا بلادنا ونجنبوا أيضا جوارنا يعني تعقيدات احنا كلنا في غنى عنها، لا من مصلحة ليبيا ولا من مصلحة تونس أنه تغلق الحدود، ولا من مصلحة الجوار حتى إذا كانت تحدثوا البعد الإقليمي والدولي أنه هذا شريط الحدود يكون شريط يعني مرهم متاع بؤس متاع حرمان ومتاع مشاكل.
0: هو توحني هنشوفه هي الحدود غير مغلقة، نشوفه في شاحنات يعني تمر إلى شقيقة ليبيا محملة بالسلع والبضائع والكل، ولكن العكس هو اللي مش موجود.
1: مرة أخرى قلت لك المسألة تتجاوز طرف واحد، تجاوز تفسير واحد. يعني أنا الحقيقة دائما لا أميل إلى التفسيرات الأحادية، لأنه يعني إذا كان تحدث هذا بالجانب ممكن الشقاء في ليبيا يكون عندهم وجهة نظر أخرى، ولكن ديما أنا نحاول نبنيه على ما هو مشترك. ما هو مشترك هو أنه فما مجموعة من القرارات تم الإعلان على بعض منها قبل يومين أو ثلاثة من وجهة السيارة، ومنتظر أنه هناك بعض القرارات الأخرى التي سيعلن عنها في
0: ولو أن المبلغ المطلوب باهظ جدا معناتها اللي تم الإعلان عليه، مش بالسهل أنه يتم يعني توفيره.
1: صحيح، ولهنا هذا دور الفاعلين المحليين، لأنه في نهاية الأمر الفاعل المركزي سواء كانت وزارة ولا جهة حكومية ولا غيرها، النبض نتاع المنطقة مش بالضرورة تحس به بنفس ما تحس به الفاعل المحلي سواء في المدينة أو تطوين أو غيرها من المناطق الحدودية. ولكن في نهاية الأمر مرة أخرى نقول، وهنا كما يقولوا أهل مكة أذر بشعبه، ونعرف أنه الناس واعية ووعيها حاد بأهمية هذه المنطقة الحدودية وأهمية مواصلة هذا الشريان الحيوي اللي كما قلت نستفيد منه تونس وليبيا. ومرة أخرى لا نحاول أن نذكر بها ونشدد عليها أنه هناك جهات يسوءها التقارب التونسي الليبي طبعا كما
0: هذا معلوم
1: التونسي الجزائري، وهذه من أحسن إجابة لهم أنه يتم مواصلة العمل وتذليل كل الصعوبات من أجل خدمة الناس.
0: يتفاعل معك منير دكتور؟
2: لا، هو أنا في الإطار تقريبا العام أتفق مع ما كان يقوله الدكتور بشير في أنه الأمر يتطلب نظرة واضحة من ناحية، ولكن أيضا نظرة يشترك فيها الجميع انطلاقا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الذي أشار إليه، الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين التجاريين، ولكن حتى الأفراد أيضا الإعلام كله، من أجل الوصول إلى غاية أساسية هي أنه يكون عندنا رابحان في الطرفين ولا خاسران، بمعنى أن تعم المصلحة ويعم الربح الطرفين بنفس المقدار، لا يشعر أحدهما بأنه يربح قليلا ويخسر كثيرا في هذه المسألة. هذا أولا. اثنين، الوعي بأن هناك أطراف ليس من مصلحتها أن تهدأ الأوضاع في ليبيا وأن لا تهدأ الأوضاع بين ليبيا وبقية البلدان، هذا أيضا مهم، لأنه ليبيا فعلا محل تجاذبات كبيرة ومحل عمل فيه الكثير من السياسي والاقتصادي، ولكن أيضا في

0: العمل الاستخباراتي والعمل الاستقطابي إلى غير ذلك. وعلينا أن نكون واعين بهذه المسألة ونفعل أكثر مما نفعل حاليا، بمعنى أن الحضور التونسي مهما قلنا يبقى محصورا في بعض المبادرات أو في بعض المحاولات، والمطلوب أن تكون هناك كثافة تحرك تونسي ربما بمسايرة مع بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية، ولكن عمليا نحتاج إلى تحرك أكبر على المستوى التونسي في الساحة الليبية لتهدئة الكثير من الأوضاع.
1: دكتور، الكلام اللي نحكو فيه احنا اليوم وحكيناه يعني في برشا مرات، يعني الفاعلين السياسيين سواء في ليبيا ولا في تونس معناتها مش عارفين، ولا ذي الكل معروف تشخيص وحلول معروفة، لكن على أرض الواقع شيء آخر. معناتها هذا ما يؤكد اللي كنت تحكي فيه دكتور، اللي كان يحكي فيه منير، إنه هناك أطراف أخرى دولية وإقليمية هي اللي قاعدة معناتها تأجج
0: تفتعل الأزمات،
1: هذاك وتفتعل الأزمات وتأجج في الأوضاع على الحدود.
2: متفق معك تمام الاتفاق سعاد في هذا، ولكن من جانب آخر حتى يكون أيضا كلامنا فيه أقدار من العقلانية وأقدار من النقد الذاتي، احنا ونقولها بكل معناها صراحة، ومجموعة من الأسئلة البسيطة في ظاهرها ولكنها تحتاج إلى إجابات عميقة، وما تحتاج إجابات متاع أشخاص، تحتاج إجابات متاع دولة، متاع سياسة دولة. أنا أطرح ثلاثة أسئلة بسيطة. ماذا نريد من ليبيا؟ كيف نريد أن نصل إلى ما نريد إليه في ليبيا؟ وفي أي حي الزمن يريد الوصول إلى ذلك؟ هذه في أسئلة قد تكون بسيطة للطارح، ولكن في تقديري مهم جدا أن نجيب عليها بأكبر قدر من الوعي الاستراتيجي الحاد، بأنه ما يتعرض له المغرب الكبير متاعنا ويتعرض له المنطقة متاعنا ليس بعيد عما يتعرضت عليه مناطق أخرى سواء في الشرق الأوسط
1: ليس بعيدا عما يحدث في العالم كله.
2: بالضبط. ولهنا الإجابة على أسئلة هذه ما هيش دور أشخاص، هذه دور متاع إرادة دولة كاملة، إرادة دولة صحيحة تقودها رئاسة الجمهورية، واللي يعني طبق سياستها الخارجية عن طريق وزارة الخارجية، ولكن كل توانسة دون استثناء في تقديري مطالبين بأن يكون عندهم دولة فيها توانسة. نتحدث وزارات وزارة الخارجية صحيحة تقود العملية، ولكن وزارة النقل، وزارة السلاحة، يعني وزارة الصناعة، المجتمع المدني، الجامعة التونسية، والباحثين المختصين في المجتمع وفي الاقتصاد وفي العلوم السياسية وفي الجيوسياسة وفي كل الاختصاصات. ضروري أن نبلور هذه الخطة حتى أنها تكون خطة أفقية، ما هيش خطة مسقطة فقط من المكاتب ومن الناس اللي ممكن قد يكون عندهم النبض متاع الشارع، وأيضا يكون عندهم أيضا إلمام بما يحصل وما بالتحديات، لأنه يعني في نهاية الأمر ونقوله بكل وضوح بكل صراحة، تونس مكانتها في ليبيا محفوظة، ومعناها مكانها محفوظ، ولكن الطبيعة تأبى الفراغ، يعني تراجعنا احنا ووجودنا احنا في مراتب قد لا تكون الأولى في مجموعة من الملفات، قد يغري البعض بأنه يدخل معناها في هذا الجانب دون أنه يكون عندنا يعني ما نطمح إلى تحقيق. ففي نهاية الأمر نقول أنه صحيح أنه المنافسة على شدة، وصحيح أنه التداخل الإقليمي والدولي في ليبيا كبير وكبير جدا، ولكن موقع تونس يبقى دائما موجود إذا ما توفرت الإرادة، وإذا ما توفرت الخطة الواضحة ومعالمها واشتراك كل التوانسة فيها بشكل أو بآخر.
1: خمسة دقائق مازالوا، خلينا نحكوا على التغييرات والتطورات والمعطيات الجديدة في ليبيا، اختلط فيها السياسي ممكن بالقانوني، ونقصد هنا يعني الرئاسة الجديدة خاصة للبرلمان، كان مش غلطة في الاسم، صالحين عبد النبي اللي في عوض عقيلة صالح، البرلمان تم انتخابه
0: في 2001 الصالحين
1: ولا، ويظهر لي من نفس المنطقه زاد دكتور،
2: من نفس القبيله
1: اللي تعطينا ترتيبات القبليه للمجتمع الليبي والتسويات السياسيه وتدخل فيها ما هو قانوني، كل هذا شنو يعطينا مشهد جديد دكتور؟
2: هو المشهد في ليبيا دائما ما يتقلب، والحقيقه دائما تقلب المشهد ياتي بالجديد، فمعنى هذه وهذه مش حاجه جديده، يعني هيرودوت يقول من ليبيا ياتي الجديد. فالجانب التغيير مجلس النواب هو اشاره مهمه جدا، اشاره الى انه مسار 4+4 يمشي بخطى معناها ثابته، و قد يكون من المسارات التي يعني تلغي أو تحاول أنها يعني تمحي من طريقها كل ما يمكن أنه يعرضها. طبعا موقف عجيلة صراحة معناها كان من اتفاق أربعة زي أربعة لم يكن من المرحبين أو من أوائل المرحبين أو هكذا فهمة يعني عند الأطراف النافذة والموجودة في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية. وهذا يتنزل في هذا الإطار. طبعا هذا السبب الممكن المعلن الكبير، ولكن في مجموعة أخرى من ما يعبر عنه بالعوامل التفسيرية اللي ممكن نجيبها ولكن يضيق الوقت فيها، ولكنه إشارة إلى أنه مسار 4+4 يعني مازال يتقدم، لأنه الفترة اللي فاتت كان فيه بعض الشكوك حوله. أيضا إشارة إلى أنه بعض الدول الإقليمية اللي كانت تراهن على عقيدة صالح في شخصه ورئاسة المجلس النواب قد تراجع وبدأت تراجع بعض مواقفها. أيضا إشارة أخرى إلى إمكانية وجود تقارب أكثر ما يمكن أو أكثر مما كان مطروح بين ليبيا وبعض الدول الأخرى. نجم يعني حاجة اللي هي نجم نقوله ريفيلاتور اللي هي أن صالحين عبد النبي كان رئيس لجنة الصداقة التركية الليبية، يعني لم يعين بعيدا عن معسكر الرجمة وعن خليفة حفتر وعن صدام حفتر. فهذا أيضا مؤشر آخر قد يؤشر بأن هناك بعض التقاربات اللي قد تساهم في تقارب
1: السؤال
2: الآن نختم به حتى لا أطيل. هل أن التقارب هذا سيكون تقارب مستدام وتقارب على أسس سليمة، أم سيكون تفاهم آخر مرحلي يزيد في مرحلة دقلي؟ هذا هو السؤال اللي يمكن أنه يجاب عليه في الأيام والفترة.
1: على كل
0: هو فقط إشارة قالها سي بشير هي أنه ثمة مسار وثمة أطراف منزعجة أو انزعجت من أنه يتحول هذا المسار إلى ربما إلى بداية حل، إلى بداية تفكير في حل وربما الوصول إلى حل. يقع الآن بشكل ما يعني لا أقول تصفية، ولكن على الأقل مراجعة بعض التوازنات من أجل أن ربما يقع إزاحة بعض الأطراف إلى الصف الثاني مقابل إيجاد أشكال جديدة ووجوه جديدة ربما تمهد لهذا التمشي الدولي في علاقة بليبيا. وهذا مهم أن نتابعوه لأنه مش الآن بقدر ما هو في المستقبل بشكون نتائجه.
1: على كل قراءة خلفية التطورات هذه في ليبيا وكيفاش باش نفهموا موازين القوى واستشراف المستقبل التسوية السياسية وما تعني خاصة التحولات هذه بالنسبة لينا لتونس، إن شاء الله نرجع له في مواعيد جاية في أكثر مساحة. شكرا لك مرة أخرى دكتور بشير جويني المختص في الشأن الليبي. بعد موجز الأخبار نرجع نواصل معكم في زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر.
4: زوايا الخبر.
3: زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغرس والبستنة بتطاوين وقف احتجاجية دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين المطالبة بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل لملف الشركة. انطلق اليوم في معتمدية ابن مهرم مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. تستعد ولاية مدين لتنظيم فعالية الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدين يومي 27 و28 من أكتوبر 2026 تحت شعار مدين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى يومي 21 و22 من أكتوبر 2026 ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس. دوليا، يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا دورة عادية أو دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: تسمعوا إذاعة تطاوين في ولاية قابس على 103.3، في جرجيس وبن قردان على 94.7، في جربة على 105.7، وفي بن خداش ومدنين على 95.8.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

مرحبا مرة أخرى مواصلين نحن وياكم مستمعين في زوايا الخبر. توقيتنا توا مضي ساعة وستة دقائق، مازلنا معكم حتى للساعتين. نذكر أن الجزء الثاني ضيفنا بيش يكون سيزيل عبدين الكسير.

ممثل وزارة البيئة بتطاوين، وبش نرجع معه على مؤتمر كان في منغوليا بحضور وفد رسمي تونسي، وكان موضوعه مقاومة التصحر. سؤال اليوم: ما هي استراتيجية الدولة التونسية لمقاومة هذا الغول، غول التصحر اللي الحقيقة الصحراء إذا كان ما تصدمش عليها راهي باش تهجم عليك، ذاك علاش لازم ثم خطط وطنية وحتى دولية واتفاقات وشراكات دولية في الإطار هذايا. لكن تو باش نمشي في الأحداث المنتظرة، ومن الأحداث المنتظرة في ولاية مدنين الدورة الثالثة لأيام مدنين للاستثمار اللي تجي سنة تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. الأحداث المنتظرة حسن.

0: يواصل معايا منير في القراءة التحليلية. مرحبا منير.
1: أهلا سعاد، تحياتي.
0: وضيفنا على الخط مباشرة سي شوقي فريعار، رئيس المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس. سي شوقي مرحبا بك.
2: مرحبا بك أخت سعاد، وتحياتي لكل مستمعي إذاعة تطوين، وتحية إلى ضيفك الكريم.
0: هو الحقيقة مش ضيف، هو محلل البرنامج، رفيقي في البرنامج ديما. إن شاء الله بعد شوي يتفاعل معك سي شوقي. وصلنا للدورة الثالثة. دورة أولى كانت في مدنين، الدورة الثانية كانت في جربة، دورة السنة في جرجيس، وشعارها ما هو لوجستي، والمنصة اللوجستية اللي هي رافعة للتنمية الاقتصادية. علاش التوجه نحو ما هو الجوستيس ناسي شوق؟
2: هو ساق بكل شيء. عندنا دوك عن زوز دورات، هذه باش تكون الدورة الثالثة. دورتين دوك سبق كما ذكرتي، الأولى في مدنين والثانية في جربة، وكانوا دورتين ناجحين. وهذا في إطار التواصل، و دونك تنظم الدورة الثالثة في مدينة جرجيس، وشعارها دونك هو كل ما هو القطاع اللوجستي. هذه ولاية مدنين دونك منصة لوجستية وخاطرة معناها
0: رافعة للتنمية الاقتصادية. اي نعم،
2: يعطيك الصحة. هو تعرفوا اللي هو كل ما هو قطاع لوجستي هو مهم، وهو معناها يمكن تكامله مع الصناعة والابتكار، معناها من النهوض بكل الأنشطة الاقتصادية خصوصا منها الصناعي. وتم اختيار مدينة جرجيس لأنه بطبيعة الحال فما موجود الميناء التجاري اللي عنده أهمية كبيرة، اللي تعرفوا أن تقريبا 90% من الأنشطة التجارية تمر عبر الموانئ في العالم.
0: صحيح.
2: وولايتنا فيها تنوع كبير ياسر، تنوع اقتصادي مهم. نخاو مثلا في بني خداش وسيدي مخلوف ومدنين، عندنا مواد إنشائية، عندنا فلاحة، عندنا الحرفية، عندنا كل ما هو أنشطة حرفية، وعندنا تراث أيضا. في جربة عندنا السياحة، وعندنا الخدمات السياحية بصفة عامة. في جرجيس نخاو أيضا الفلاحة، نخاو سيد البحري، الزيتون،
0: عاصمة الزيتين عاد.
2: أيه. وبين قربان موقعها منها على حدود الليبية، والأنشطة الفلاحية اللي موجودة فيها، والأنشطة التجارية أيضا الموجودة. لو فما تنوع كبير ياسر في الأنشطة الاقتصادية، وتنوع معناها مهم على مستوى ولاية مدنين. يضاف لها عندك ولاية عندك فيها ثلاث معابر، عندك مطار جربة جرجيس، وعن الميناء ميناء تجاري بجرجيس، أن راس جدير دونك معبر حدودي راس جدير. معنا فما بوتنسيال كبير ياسر اللي لابد من أنه يقع تثمين، وفما مقاومات اقتصادية، فما معابر حدودية إمكانيات كبيرة تسخر بها الولاية. فأنا لما لا يقع أنه تنظيم هالدورة هذه للتكامل ما بين الأنشطة، كل ما أنشطة لوجستية وصناعية وابتكار، والنفاذ أيضا للسوق الخارجية. لأن ولاية مدنية نجم تكون إحدى البوابات معناها نحو إفريقيا.
0: صحيح.
2: وعبر ليبيا والعبر الجزائر أيضا، كما تنجم تكون، وهي أيضا مفتحة على محيطها المتوسطي عبر الميناء التجاري وعبر مطار جربة جرجيس، معنا على محيطها المتوسطي. وهذا النقاط القوة هذه لابد من تثمينها، وهذاك علاش تنظمت سيقع تنظيم أيام الدورة الثالثة من أيام الاستثمار إن شاء الله في قصر في قصر معرق بجرجيس. وإن شاء الله توقعاتنا نكون حضور ممتاز، وباش تكون مقسمة على يومين، هي يوم 27 و28. اليوم الأول سيتم التركيز فيه على كل ما هو الأنشطة اللوجستية، سيتم أيضا التكامل ما بين الميناء التجاري والمنطقة، مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان. سيقع الحديث أيضا عن التسهيلات الديوانية وعلى طرق النفاذ للأسواق الإفريقية، خاصة معناها الدول جنوب الصحراء. واليوم الثاني سيتم التركيز على كل ما هو صناعي وعلى الابتكار وعلى تكاملها بطبيعة الحال مع القطاع اللوجستي. هذا الإضافة اللي باش يكون فما معناها أكاتون، معناها في تحدي للابتكار باش يقوموا به شبابنا، باش يكون فما يتم الاختيار على ثلاثة مشاريع، باش يكون فما ثلاثة جوائز الأحسن أفكار مشاريع متعلقة بالابتكار في علاقة بالأنشطة اللوجستية. أيضا سيكون هناك معرض اقتصادي باش نعرفوا به بالمؤسسات اللي عندنا. وأيضا باش أيضا معناها لقاءات مباشرة ما بين المستثمرين، وإن شاء الله زيدا باش يكونوا زيدا المؤسسات المالية باش تكون حاضرة مع الهياكل الدعم اللي موجودة كان على مستوى الجهوي أو على المستوى الوطني. إذن معناها تظاهرة إن شاء الله تكون معناها باش تكون تظاهرة جهوية تطرح إمكانيات الولاية، فرصة باش أصحاب المؤسسات يتقابلوا نسمعوا مشاغلهم. حاجة أخرى تكون معناها فرصة نتاع شراكات وأيضا للتمويل، هذا إضافة لنا باش نشوفوا زاد شبابنا ونسمعوهم، وإذا اللي عنده فكرة نتاع مشروع ندعموه ونأطروه.
0: مهم جدا تشجيع الشباب وتسهيل خاصة يعني دخول الشباب للمجال الاستثماري، لأنه نعرف طبعا الشباب يعني كقوة وكثروة وطنية لازم يكون عنده يعني مجالات مختلفة في الصناعة وفي غيرها يعني من القطاعات، لكن هذا الكل يجي إلا بإحاطة وأيضا بتسهيلات إدارية واستثمارية كبيرة برشا. مهم جدا اللي كنت
2: تحكي أخرى مجال سعاد أيوة. مهمة للتسويق الاقتصادي للجهة، معناها لابد أن نسوقه للجهة، لازم نعرفه بالبوتنسيال اللي فيها، لأن راه بالنسبة للاستثمارات راه تأخذ شوية وقت معناها، وهذاك علاش لازم واحد يدوم معناها إن شاء الله بعد
0: الدوام ايش يعمل سي شوقي،
2: تكون تظاهرة رابعة وتظاهرة خامسة وتكون عادة على مستوى ولاية مدنين واللي مالها على كل ولايات الجمهورية باش وتنطلق الأفكار معناها من الجهات، وكل معناها جهة تعرف بإمكانياتها. ومثلا احنا على مستوى ولاية مدنين الدولة التونسية معناها قامت باستثمارات كبيرة ان كان على مستوى طريق السيارة يربط راس جدير معناها يوصل حتى بنزرت، عندك الميناء التجاري اللي قامت فيه الدولة التونسية معناها باستثمارات معناها تتجاوز 50 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة. دونك هذوما الاستثمارات هذه لابد انها تثمن، ولابد انها يقع معناها تطوير الأنشطة الاقتصادية في بلادنا من اجل احداث معناها الثروة، من اجل احداث معناها مواطن شغل جديدة باش ننمي الاقتصاد الوطني في ولاية مدنين، عندها إمكانيات كبيرة ياسر اللي بإمكانها نتشع على كامل تونس وأن يكون عندها معناها وزن اقتصادي كبير ويحدث القيمة المضافة.
0: ابقى معنا سي شوقي. منير، ولاية مدنين بنقاط القوة اللي عندها بمنافذها الحدودية البرية والبحرية والجوية بالمقومات اللي عندها الكل تنجم تكون يعني ولاية نموذج في تونس لتحفيز الاستثمار وللإحاطة بالمستثمرين وخاصة لجذب المستثمرين إلى مدني.
1: نعم، هو واضح أنه يعني لما نوصل للدورة الثالثة لابد من تثمين الفكرة أولا، بمعنى أنه هذا اللقاء الجامع بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية يستمر لسنة ثالثة، وهذا إيجابي بمعنى أنه في بعض الأوقات ننطلق في فكرة
0: التجربة تتراكم
1: من خلال التجربة، من خلال التقييم نطور التجربة ونطور الاهتمامات، هذا أولا. أنه توصل للدورة الثالثة وتتنقل من مركز
0: كل مرة في معتمدية،
1: هذا أيضا مهم وإيجابي لأنه يعطي لكل يعني معتمدية أو كل فضاء اقتصادي بعض الخصوصية اللي من خلالها ينجم يأثر في الجهة وفي المحيطين به، هذا في العموم. مدنين هي من الولايات اللي تتمتع فعلا على مستوى اللوجستي بنجم نقول بخارطة إيجابي، بمعنى ربما إذا استثنينا الإشكال الكبير على مستوى النقل الحديدي البقية في مدنين يتوفر مجال لتشبيك الولاية في بمختلف أجزائها، الولايات القريبة منها ثم البلدان القريبة منها أيضا والعالم أيضا من خلال الميناء والمطار. إذن هذا مهم بالنسبة للولاية بمعنى أنها على المستوى اللوجستي توفر أرضية صالحة وجاذبة للمستثمرين وإمكانية الاستثمار. المطار يسهل لك وصول المستثمرين، الميناء يسهل لك وصول المواد الأولية والبضائع، ويسهل لك تصدير البضائع إلى غير ذلك، ويسهل لك ربط المراكز الإنتاج ب يعني الموردين والمصدرين، وهذا مهم. إذا ضفنا لهم ربما المعبر على مستوى رأس الجدير، وإلا حتى معبر ذهيبة باعتبار أنه المسافة مش بعيدة برشا، فإمكانية أنك تحول الجهة إلى قطب جاذب للمستثمرين، ولكن أيضا منفتح على فضاءات مختلفة، لأن تقريبا هي نجم نقول هي الولاية الوحيدة اللي تنفتح على العالم من خلال الميناء والمطار، تنفتح على إفريقيا وعلى على الإقليم المغاربي وعلى إفريقيا من خلال المعابر البرية، وهذا مهم. لما تهتم ولاية مدنين بهذا فإنها تقدم نوع من الحساب، كأنه كشف حساب للمستثمرين لما يمكن أن يجدوه، وبالتالي هذا يسهل بشكل كبير. ثم أشار سي جوقي إلى أنه الولاية متعددة الاهتمامات والاختصاصات، صحيح، ولكن أيضا بقدرتها على أنه تكون قريبة من ولاية أخرى. احنا الآن نتحدث على منطقة الإقليم أكثر في تونس، وبالتالي تسهل لمختلف فضاءات الإقليم التجارية والاقتصادية الصناعية أنها تستفيد من الفضاءات الموجودة في ولاية مدنين، وهذا مهم وإيجابي.
0: هو على ذكر الإقليم يعني وولايات الإقليم، احنا شفنا سنة تجربة مماثلة في جابس، في الانتظار يظهر لي ثم تجربة أخرى باش تكون في تطاوين. وطبعا الفكرة معناتها كانت بدايتها في مدنين. زوز كلمات سي شوقي ممكن نحطوا تحتهم ثلاثة أسطر: التكامل وشراكة. التكامل بين مختلف المؤسسات ومختلف القطاعات، والشراكة زادة مهمة جدا، لأنه نعرف أن القوة الوقتاش وقت اللي تكون ثم أكثر من طرف مقتنع بالفكرة، مؤمن بالفكرة، ويعمل من أجل أنه تكون مخرجات الأيام، أيام الاستثمار سواء الدورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذه تكون نشوفوها على أرض الواقع. سي شوقي
2: بطبيعة هو يعطي صحة
0: منير
2: ضيف سي منير، معناها بصراحة أعطى رؤية كاملة. ثم لابد من أن عندك عندنا بوتنسيال كبير ياسر في في في في الجهة، وعلى مستوى أيضا الجنوب الشرقي ككل، على مستوى الإقليم الخامس. هذوما نقاط القوة لابد أن نثمنوهم، ولابد من أن نستغل الإمكانيات المتاحة هذه بالتسويق لها، دونك التسويق الجهوي، ولما لا أيضا التسويق للإقليم، لأن أنا نؤمن أن الجهات عمل الجهات راهو ضروري، ما يعبر عنه الماركتينغ تريتوريال، معناها أنك تعرف بإمكانياتك باش وتستدعي الناس، تستدعي المستثمرين، تستدعي المؤسسات، وعندكم دور الإعلام زاد دور مهم، معناها هذا باش تسوق للجهة وتسوق لإمكانياتها. ربما أحد المستمعين ما عندوش فكرة على القيمة الموجودة ولا ما تعرض لهاش، دونك هذه باش تكون فرصة أنه معناها يجيه معناها حتى أفكار متاع مشاريع، وأنه يخمم حتى في معناها في إنجاز مشروع. وحاجة أخرى كما باخذ ذكرت، ما باش يخرجوا من الأيام هذه أيام الاستثمار، باش يخرجوا توصيات بطبيعة الحال، وإن شاء الله باش يكون أيضا دي ديكلاراسيون، معناها باش يكون باش فيما يخص مشاريع جديدة إن شاء الله، مشاريع من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص عنده دور مهم كبير في التنمية الاقتصادية في بلادنا، ولابد أن ندعموه ونقربوا له أكثر ونكونوا سند ليه. وهذا هي كل ما كل ما الأنشطة اللوجستية تتطور في جهتنا، كل ما الاقتصاد الوطني يتطور، كل ما المؤسسات هذه تنجم توصل للأسواق متاعها بسلاسة، وهذا يأثر على التكلفة وعلى الوقت، لأن تعرف طول الوقت
0: مهم جدا،
2: مهم معناه. وإن شاء الله كما ذكر زادة بالنسبة للسكك الحديدية، إن شاء الله احنا آملين أن السكك الحديدية توصل الى ولايه مدنين وتوصل حتى المعبر حدودي راس الجدير وجرجيس، لان هي باش تكون عندها زاده نقطه باش تكون داعمه للتنميه معناها على مستوى الولايه. وهذاك علاش في الافيش حاطين معناها قطار معناها في الافيش، اللي احنا زاد مضبينا على مستوى ولايه مدنين ان شاء الله يوصلنا للتران، وهذا مشروع معناها مشروع وطني لربط الشمال بجنوب تونس، وهذا يكون في صالح بلادنا ومن أجل تنمية اقتصادية عادلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق سي شوقي. سي شوقي فريعة هو من رجالات الولاية اللي الحقيقة نفتخروا بهم، اللي ما يدخرش حتى جهد في دعم مثل المبادرات هذية، وفي تقديم معناتها كل معناتها التسهيلات للشباب. باب نعرفوا احنا فضاء الانشطه الاقتصاديه اللي انطلق في 96 كان من اشغال سي شوقي
2: عام دخل حيز النشاط عام 96
0: واللي عنده معناتها موقع اقتصادي مهم. ما نستغل فرصه وجودك معايا اليوم سي شوقي، شنو ينجم يقدم الفضاء هذايا اليوم في 2026 مع التغيرات الاقتصاديه اللي نعرفوها الكل، الى جانب المبادرات هذه اللي يشترك فيها، شنو ينجم يقدم للجهه لولايه مدنين؟
2: فضاء الأنشطة الاقتصادية هو أحد الفضاءات الاقتصادية الهامة على مستوى أكيد. الولاية، وحاليا نحن تقريبا عندنا 70 مؤسسة في مختلف القطاعات، عندنا في القطاع الصناعي، عندنا في القطاع اللوجستي، وعندنا في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، هذا إضافة إلى التجارة الدولية. الفضاء هذه حاليا تو يشغل تقريبا 950 عامل، وبطاقة تشغيلية هي قدرها 1500. إن شاء الله الفضاء هذه تدريجيا قاعد يتطور، والتظاهرات هذه التظاهرات الجهوية ما هي إلا دعم ليه. وإن شاء الله في إحنا فضاء هذا يعتمد قوته معناها من المحيط المحلي والمحيط الجهوي. كل ما كان المحيط المحلي متكامل وفيه كل الإمكانيات معناها متوفرة، لأن مستثمر كي يجي المنطقة يجي المنطقة بتكاملها وميزاتها، ما يجيش للفضاء كفضاء، لأن المحيط العام عنها كل ما يعبر عنها بالإيكوسيستم معناها لازمك المستثمر وين يجد الإقامة الطيبة، يجد اليد العاملة، يجد البنية التحتية الممتازة، يجد الكفاءات، يجد سرعة في الأنشطة اللوجستية، يلقى إطار عام معناها يطيب فيه العيش. فما برشا معطيات تشجع الاستثمار، وهذاك علاش هو تكامل ولايتنا وتثمينها والنهضة الاقتصادية إن شاء الله، معناها أن كل ما تتطور اقتصاديا كل ما نجم نقبل أكثر مستثمرين. وأنا من رأيي أن فضاء الأنشطة الاقتصادية بإمكانه أن يزيد شعب أكثر، وأنه يحقق الأهداف اللي من أجلها تخلق، اللي هو التشغيل ودفع الصادرات وجلب العملة صعبة لبلادنا. دونك ثم أهداف كبيرة إن شاء الله في تكامله مع محيطه المحلي والجهوي يحقق الأهداف اللي من أجلها معناها وقع بعث.
0: يا سيدي انا هو على المباشر باش نقول لك ان شاء الله تكون بحذانا هنا في استوديو في اذاعه التطاوين سي شوقي نهار من النهارات وعن قريب، واحنا باش نكونوا بحذاكم ان شاء الله زادة في ايام الاستثمار لمواكبه الحدث هذايا، ونكونوا يعني في حوار مطول ان شاء الله. فتحيه ليك ولكل يعني الساهرين على تنظيم ايام الاستثمار بمدنين، كما نجحت الدوره الاولى وكما نجحت الدوره الثانيه، الدوره الثالثه ان شاء الله اكيد باش تكون ناجحه تحت شرف سيد والي مدنين سي والي الطبوبي وكل الأخيين. إن شاء الله بالتوفيق سي شوقي.
2: يعيشك. شكرا.
0: شكرا. إلى اللقاء. منير عندك تعقيب؟
1: لا تعقيب بسيط. وإحنا كما ثمننا المبادرة والاستمرارية على امتداد للسنوات الآن، كذلك لو أنه يتقدم في برنامج هاته الدورة والندوة ديما فكرة على ما أنجز، بمعنى المتابعة، هيك المتابعة صحيح ساعات
0: مهم جدا. السويفي
1: نعمل بالضبط لقاءات ونفتح فضاءات الفتحات للحوار ونرطوا حلقات الوصل بين المستثمر وربما مركز التمويل أو فضاء معين. لكن فيما بعد وين وصلنا؟ شنو هو اللي يتحقق فعلا؟ كيفاش تعملت الحكاية؟ شنو هو اللي مازال النجم نسهلوه لهؤلاء المستثمرين؟ هو اللي يلزم ربما في كل
0: هو
1: دورة.
0: أنا نذكر في الدورات اللي سابقة منير بعد فترة كان ثم تنظيم يوم الشراكة والتمويل بالضبط. اللي هو فيها عودة على ما تحقق أو ما تم معناتها المخرجات متاع الدورات الرئيسية.
1: نعم. لا بأس أنه في كل دورة بعد هذا اللقاء الدوري لقاء في نصف المدة ربما نأخذ فكرة على ما أنجز فعلا، ما تحقق فعلا من دورة إلى دورة، لأنه هذاك أيضا مهم باش تفهم حتى ربما الإشكاليات اللي ممكن ما توقعتهاش أو ما خطر في بعض الأوقات قد يفاجأ المستثمر في لحظة ما أو تفاجأ الإدارة بإشكال قانوني أو إداري أو مالي إلى غير ذلك، وربما من خلال المتابعة هذا والمرافقة نجم تكون أنت عندك فكرة لتجاوز أو تبتكر فكرة لتجاوز الأمر. الجانب الثالث الثاني اللي حبيت نقف عنده هو هذه هذا الانفتاح على التجارب أو على الابتكارات الشبابية وجعل مسابقة بين الأفكار والشباب والابتكارات، وهذا مهم لأنه بالفعل في بعض الأوقات قد يفاجئك هذا الشباب اللي احنا ما نعرفوهش
0: حاجات جديدة،
1: احنا ما زلنا تقليديين برشا وشبابنا يحلق في عوالم أخرى، يفاجئك هذا الشباب بأفكار وبمقترحات وبتصورات يلزم تعاود تنظر للعالم من خلالها، لأنه بالفعل الشباب هذا مفتوح
0: في عصر الذكاء الاصطناعي اليوم تتغير برشا حاجات
1: كثيرة وكبيرة ومهمة قاعدة تقع في العالم، وربما احنا لأنه أفقنا محصور في المهام والإداريات والوضعيات والحالات اللي عشناها ما نفكروش في مقترحات أخرى ربما تخذنا بعيد على التصورات اللي موجودة في هذه الحياة، وبالتالي مهم جدا أنه ننتبه إلى هذه الفكرة، فكرة جوائز الابتكار.
0: هو ثم سي شوقي توا تحدث على ثم جوائز للشباب، هذه حاجة مهمة تحفيزية معناتها على الأخر للشباب اللي يجي بفكرة جدية قابلة للتطبيق وفيها يعني مستقبل وخاصة أنها تدوم يعني وفيها إنتاجية بعد مردودية، فإن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. وفكرة هذه بدأت تتعمم أو بدأت تنتشر تخرج من ولاية مدنين إلى ولاية أخرى. شهر أكتوبر يظهر لي
1: يولي شهر الاستثمار،
0: شهر الاستثمار علاش ليه؟ خاطر شفنا حتى ديوان تنمية الجنوب كان نظم منذ فترة يعني يومين في الاتجاه هذايا. فإحنا شنو نحبوا مناخ استثماري يكون جاذب للمستثمرين التوانسة وغير توانسة ومدنين ما ينقصها حتى شيء، كيف تطاويل كيف جابس
1: اللي وتنجم تعمل حلقة كاملة من الربط بين هذه الولايات ومن التواصل والتكامل ومن الشراكة، كل جهة تستفيد مما توفره الجهة الأخرى للوصول إلى هذه النجاعة الاستثماري اللي نتحدث عليه.
0: شكرا منير، نشكر برشا ضيفنا سي شوقي فريعة، ونرجع أكيد لمتابعة أيام الاستثمار بمدنين. نمشوا لشارة الفقرة والركن الموالي. أحسن تفضل.
3: الشأن العام. الشأن العام.

0: وفي الشأن العام اليوم باش نتحدث بيئة، باش نتحدث على مشاريع مقاومة التصحر في بلادنا، على الاتفاقيات اللي موجودة فيها بلادنا اليوم على مستوى أممي. مؤخرا كان ثم مؤتمر في الاتجاه هذايا، ووفد رسمي تونسي كان توجه إلى منغوليا لمؤتمر كوب 17 من تنظيم الأمم المتحدة، يتحدث على مقاومة التصحر. نعرف أنه ثم برشا اتفاقيات ضمن الأمم المتحدة في مجال البيئة بصفة عامة، وحول الاتفاقيات هذه تتحرك الدول والحكومات لحماية الكون، لحماية الطبيعة. ثم مجهودات عالمية اليوم في مقاومة التصحر، واجتماعات علمية واجتماعات فنية تطرح المواضيع هذه، وتونس أكيد في قلب الموضوع هذايا، سواء يعني على مستوى جهوي على مستوى وطني وانخراطها في الاتفاقيات الدولية. يوصل معايا منير، مرحبا منير مرة أخرى، وضيفنا في الاستوديو سيزي العبدي الكسيكسي ممثل وزارة البيئة في التطوير. مرحبا سيزي.
1: مرحبا بك أخت سعاد، مرحبا أخت منير، مرحبا بكل المستمعين إذا تطوين.
0: كنت في منغوليا هكا؟
1: اي مشينا في ال
0: قديش تبعد
1: تبعد تبعد ساعتين ونص وتسع سوايع ونص.
0: الله الله،
2: خمس ساعات.
0: قال وين عملتوه؟
1: عملنا في تركيا.
0: في تركيا،
1: تركيا تونس، تركيا تركيا منغوليا.
2: إيه هي
1: الامباتور اسمها،
2: هي هي حلقه او دوله صغيره بينك في اسيا،
1: انكلافي بين بين الصين والاتحاد السوفيتي،
2: الصين والاتحاد السوفيتي سابقا معناها، وروسيا حاليا معناها.
1: بالضبط،
2: دولة مغلقة.
0: الموضوع كان تحطنا في الإطار المؤتمر ككل سيزين.
1: هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الاتفاقية الأممية هذه نتاع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، هي تقع كل سنتين. واللي تعملوها صارت في السعودية، واللي قبلها كيف كيف في بلدان أخرى، والسنة صارت في منغوليا. نحن في تونس عندنا اللي يسموها هي نقطة الاتصال الوطني للاتفاقية هذه. كل البلاد عندها نقطة اتصال يسموه بان فوكال في المنطقة ذيك، الأمم المتحدة تخدم بالبان فوكال، بان فوكو كل. قالوا احنا عندنا نقطة اتصال هي وزارة البيئة. وبتحديدا سي حمد العدوية هو نقطة اتصال. السنة في الوفد بتاعنا مشينا أربعة من الناس.
0: ليه؟
1: أنا سامحوني ده شوي كنت نجري شوي. سيد الوزير هو رئيس رئيس الوفد، ومعها تروا بيرسون اللي هو سي حمد العلوي رئيس نقطة الاتصال، وسي عبد السلام الهمامي جاهز مدير الأوساط الطبيعية في الوزارة، وزين عبد السيسي محدثكم ممثل إدارة جوية الحق الوحيد بعد من الجهات، وهي أربعة من الناس اللي تقدير كبير للجهات أون جينيرال وولاية تطوين مع تبريسيزمون، على خاطر احنا خاطر في ولاية تطوين نحكو ديما على التغير المناخية، ولكن أنا نربط ديما في وزارتي مع لي كونفونسيون الاخرين.
2: بالضبط،
1: التغيرات المناخيه مع التصحر مع الشيزم هي ديفيرسيتي معناتها بيولوجيك،
0: التنوع
1: البيولوجي. عندنا ديما اشكال مربوطين بعضهم،
0: هذا التغير المناخي زاد يظهر لي
1: طبعا. ثلاثه مربوطين بعضهم ديما هما، ولكن فما دول تحكي لكم بعد ثاني، فما اشكاليه في الديسوسياسيون، يحبوا يفرقوكم كل واحد بعضها كل حاجه واحده،
0: سياسات عاد
1: سياسات امريكيه وغيرها. حتى نحكي لكم بعد ثاني مره في نقاشات معناتها عالي المستوى، عالي عالي جدا المستوى. ألور أنا شفت حاجات جديدة الحق علي، أنا قد ما عرفت الأمور التصحر وكذا وفهمت ونعمل في تاز حل الأمور هذه، ولكن فما حاجات حق في الأمور السياسات الدولية تختلف وتكون جديدة. احنا في تونس مشينا قلنا أربع من الناس، سيد وزير خلط لنا خلطان في يسموه في الجلسات العالية
0: المستوى
1: في الدوزيام سيمان. السيمان الأول كله كيف حكيتي أنت، جلسات فنية، جلسات سورتو
0: علمية
1: علمية، كيفاش نديتكتور التصحر، كيفاش نعملوا ديزانديكاتور التصحر، كيفاش شنو الفرق بين الجفاف والتصحر. كل اللي قاعد نحكوا فيه علميا، ودي شارشور انترناسيونال حق ريبيوتاسيون كبيره عاليه. شفنا برشا حاجات، النقاط اللي انا خليني نحكي مسلسل خير باش تفهم برشا حاجات. النقاط اللي حكينا فيهم الحق في الجلسه الافتتاحيه، ما تعرفك البروتوكول، سيد رئيس الوزراء نتاعهم افتتح، ثم رئيس الدوله افتتح في الجمعه الثانيه في العالي المستوى، قالوا عاطين اهميه كبيره برشا لتسكي هذه الاتفاقيه، طبعا بدعم كبير من الامانه العامه للتنفيذيه للامم المتحده لمقاومه التصحر، اللي هي تراسها ياسمين فؤاد، هذه كانت وزيره البيئه نتاع مصر. قالوا هي وزيره البيئه ثم ولت رئيس
2: الرئيس التنفيذي
1: رئيس الامينه التنفيذيه. قالوا قريبه برشا من وزاره البيئه الامور هذه، هكا علاش احنا في وزاره البيئه مهتمين جدا بالعمليه هذه. واحنا بما ان وفي بار مثلا من تونس في تطاوين عندنا برشا ساحات او سوبرفيسي مهدده بالتصحر ولا تصحرت هي خلاص
2: تصحرت.
1: وانا سيدي وزير نحكي معاه حق بالضبط سيدي وزير نحكي معاه قلت له راهو نصور ما فوتوش 10 5 سنين تقول لي راه في لافينيو الصحراء هذيك
0: ما يقول لك الصحراء كان ما تصدمش عليها تهجم عليك
1: بالضبط. وهذا اللي حبيت نتعدى به ديريكتومون ان الحق نحب نشكر ليكيب اللي مشات معنا على خاطر هو سيد وزير معاه احنا ثلاثه من الناس للبارول العالي وللشانج اللي عملناه فريمون والقدر لتونس حقا حبيت نعطي دي بون بوزيتيف خاطر حاجه مهمه جدا قدر لتونس كل واختار الوزارة البيئة بما ان سيد وزير كنا كان قبل يخدم كوبيراسيون خبير هو انترناسيونال السعودية في
0: الأفريق
1: وكان مدير عام للغابات هو في تونس ألور ملم جدا بالموضوع وعاوننا برشا حتى تكنيكمون أنا كيفاش نتعدوا من بال با من جلسة جلسة من تام لتام للتام يجوا عليهم كل الحق نحبيت نعطي ميم بسطة في ساعة سريعة هي أهم النقاط اللي ناقشنا عليهم وصارت فيها مشكلات كبيرة هي مثال الإطار الاستراتيجي للكوب شنو هو التنظيم شنو هو استعراض العلوم الأولى والأخرى الأولى الكوب الثانية فما دي كوميسيون واحدة اسمها الكو هذه الكوميتي متاع بلينيير قدام الاسكول وثم معناتها دي كوميتي يجتمعوا واحدة اللي هي الكريك هذه لجنة تحكيم الاتفاقية بين
2: الخلافات
1: يتعاركوا الخلافات بين الكوب معناتها الكوميتي ببعضهم هذه بميناتهم ثم الكوب اللي هي إداريا وماليا وثم السياسيين هي اللجنة العلمية والفنية وضم أهم اللجان احنا حضرنا فيهم كل وخدمنا معهم برشا مرات وبرشا اجتماعات وناقشنا الحق برشا هي المحل لغة النقاشي الإنجليزية شوية فرنسية مش كل رسالات معناتها إكيبي بالترادكسيون ولكن حق احنا كيبنا به ندبكوا شوية
2: بالإنجليزي
1: ندبكوا شوية أبرك الحق شوية
2: لا ما هو ضروري لأنه حتى المستمعين يفهموا رأوا المصير هو الإنجليزي ما فماش إشكال إلا يتحل بالإنجليزي تعرف الفرنسية تعرف العربية
1: ميسيرش هذوكم أتجيبون به
2: أما رأوا يزمك تعرف الإنجليزي مش تحكي مع العرب
0: في المحافل الدولية هذه تلقى اللغة الإنجليزية هي المهيمنة
1: إنجليزية صحيح هم اللي زافريكان حق الكل إحنا مرة قعدنا إحنا توانسة موجودين في العالم طبعا موجودين في الدول العربية موجودين في الدول الأفريقية قالوا نعمل دوبل شاندل نخدم على الدول الأفريقية عندنا لوبينج مع الدول الأفريقية وعندنا لوبينج مع الدول العربية خاصة السعودية السعودية ستقول يا جماعة تشرف عملت عمل كبير برشا في تسكي مقامة الصحراء وعملوا الكوب ديجا
0: معنية خطر بنكات. مباشرة السعودية
1: دورة الفتح في السعودية لو حطوا برشا انفستيسمون في السعودية وعملوا برشا انيشاتيف للعالم العربي بس مقاومة الصحراء
0: على ذلك الانفستيسمون المشاريع هذه تحب لها برشا تمويلات تحب لها برشا فلوس وانتم كنتوا غادي معناتها أكيد رو حطيتوا في بالكم انكم ترجعوا بتمويلات ترجعوا بشراكات ترجعوا باتفاقيات إلى جانب طبعا الجلسات العلمية ثم حاجات على الهامش اللقاءات والكل اللي تنجم من غير تدخل الاتفاقيات الثنائية لشركات مع دول أخرى في القطاع هذا متاع مقاومة الصحراء.
1: أنت مدام حق خزينك معنا.
0: لا
1: يفهم العملية. لا يفهم العملية.
0: وين المرة الجاي؟ وين المرة الجاي؟
1: المرة الجاي في شرم لا شرم الشيخ في مصر. بما أن الأمينة هي واحد
0: مصرية.
1: هي مصرية. ألور هنا.
2: دفعت على.
1: من هزت هذا الكل. سابت في تونس صحيح ولكن.
0: بلاش أنا ونير من تو معكم.
1: من تو بحول الله. ندبلكم حاسة إن شاء الله.
0: هو شوف سيدين اليوم مقاومة التصحر ما عادش ينظر لها عالميا مجرد قضية بيئية اليوم يقع ربطها بكل سياسات الأمن الغذائي الأمن المائي التنمية الشاملة يعني ثم رابط خيط رابط وناظم بين المسائل هذه الكل اللي نجدوها في الاتفاقية هذه لكن هاكم شوية قلت لي ثم الدول قاعدة
1: شنو ما لعب موفا
2: بضبط لعبة المصالح لعبة الرؤى
1: تجيب اللي شنو هي الدباغ والشو يا على بعض غير لا نقولك علاش خاطر فما
2: لا يعني مثلا انا
1: خلي
2: تفهم الحكايه مثلا المشكله الكبيره دي ما هي امريكا
0: ايه
2: وقت اللي حضر الجار
1: انا ما قلتش
2: لا انا قلت وقت لا مثلا الوعي الامريكي بالقضايا البيئيه هذه كان يجسده مثلا شخصيه كما الجار نائب الرئيس الاسبق
1: الاسبق
2: الاسبق وقتها كان فما نوع من التوجه إلى أنه تنخرط الولايات المتحدة في المنظومات هذه وتمشي مع السياسات العامة. تولى العملية ولات مربوطة عكسيا، بمعنى أنه نوع من الحمائية الأمريكية، الانسحاب الأمريكي، وبروا عملوا اتفقوا فيما بينكم أنا نعمل
0: هذه أثروا عليه.
1: هو كلام سيمونير بالضبط. هي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية طبعا نحكي على الدولة كانت موجودة في الكونفنسيون هذا سيرتو شانجمون كليماتيك، التغيرات المناخية، وما أدراك بتغير المناخية. التغير المناخية عندنا جاي من التلوث العالمي اللي هو برينسيبالمون إيشو من أمريكا واليابان والصين،
0: صناعات
1: اللي لوثوا معناتها اللي لوثوا البوليسيون، هذوما ناس مساهمين الور يلزمهم يعطوا ريدوفون صحهم للناس الدول اللي ماهيش ملوثة
0: المفروض هذا
1: تونس كذا وغير. كي جاء السيد اللي يحكم في أمريكا تو قال لي خويا أنا ما تلزمنيش الشانجمون كليماتيك،
2: بالعكس مش
1: ما تلزمنيش البيودايفرسيتي الأخرى، البيودايفرسيتي هذاك نتاع
0: التنوع البيولوجي.
1: إيش عملنا؟ هذه قال تلزمني باهي باهي هاي نحكوا فيها تو كي حكينا مع الأمريكان غادي في الصلاة الكل وكذا. الأمريكان يقول لك خويا أنا نتحفظ على كلمة هجرة، نتحفظ على كلمة جفاف، نتحفظ على كلمة الجندرة. عندهم و التحفظ الكبير اللي هو يضر بالدول وبالانفستيسمون معناتها نقول احنا جلوبال، اللي هو يتحفظوا على كلمه التغيرات المناخيه
2: بالضبط،
1: ما عادش يحبوا حتى ينطقوها في بلايص اخرى، نحو خرجوا منها،
2: انسحبوا من الاتفاقيه. دونك بالنسبه لي
1: ما عادش
2: كلمه موجوده في اي نص مع الساعده
1: احنا نسموه بالعربيه
0: التآزر بين على الاتفاقيه
1: تاع احنا نسموه التآزر بين الاتفاقيات لا سينرجي اونتر دي كونفنسيون هذو يسموه. احنا ماذا بينا مو هكا هو واحد يصب في الاخر مربوطين برشا بعضهم
0: على الاخر.
1: قالوا كي تخرج انت مغادي وتخرج انفستيسمون تاعك مغادي، قالوا معناتها معترف انك جماعه هذوما، قالوا زي هو كي يقول لك نشارك معاك ونعمل لك السينرجي زي اعترفت بروحي راني ملوث انا مش قاعد ندفع فلوس.
0: هو سياسه الانكار، هي
1: سياسه الانكار بطريقه قويه شوي.
0: طبعا
1: قالوا احنا في تونس
0: خلينا في تونس سيدي،
1: خلينا في تونس كيفاش عملنا، كيفاش شاركنا، كيفاش خدمنا
0: حقيقة التصحر ساعة. شنو الفرق بين التصحر والجفاف سيدي؟
1: جفاف هو
0: تم فرق ولا لا؟
1: طبعا. جفاف هو تو القلاشرة ولا نقول احنا الديفينيسيون باش يفهموا عليها العالم كم. هاتوا نعطيك انا النقطة اللي قلت كلمة انا جفاف ما فهموش عليهم. جفاف ان الكاباسيتي بتاع الأرض باش معناتها تنبت وباش تعمل هيوميديتي في الصول ناقصه برشا دو معناتها دو
0: على تساقطات ناقصه
1: تساقطات ولا الحراره وهذا
2: الرطوبه
1: هاك صحتك نقول احنا الايكوسيستم هذا كله يعمل جفاف. الجفاف هذاك يبدا ديورابل ديما وليل وصباح وعام وعامين وخمسين يؤدي الى التصحر.
0: يعني التصحر نتيجه للجفاف.
1: هيك الربطه هذيك هم العديد هم مش برشا دول.
0: وشنو حقيقة التصحر عندنا في تونس؟ عندنا التصحر؟
1: عندنا الحمد لله.
0: احنا ما هو ديما نسمع واحنا صغار وحتى تو يقول لك نعملوا نشجروا نعملوا كل المسدات، اما هل تكفي حملات التشجير باش نقاوموا التصحر؟ كل المسدات اللي نعملوا فيهم يكفوا هذوكم ولا قاعدين نعملوا في حاجات ما عندهاش نتيجه فعليه؟
1: والله مدام كلامك انت شو هذا انا مستعرف علاش يعني دور الاعلام دور
0: رهيب
1: قوي برشا. علاش على خاطر الكلام هذا هو حاجنا به نرى فما ناس ياست على تخوم الصحراء وعلى واحد يأسوا من أن شجرتين ثلاثة يقول لك اللي حكاية فراد شجروا والماء ما ثمش وكذا احنا نشربوا الماء وكذا هالكل راهو التصحر هو جزء كيفاش بنعالجوه برشا حاجات تعالج بيه هو حزمة من المعالجات بما فيها مخ الإنسان بما فيها من المدارس بما فيها
2: تصحر عقلي أصلا
1: ديجا في مخ
2: برشا ناس بتصحر
1: صحيح أنا رفع كذا يطيش بلاستيك من هنا كذا مثل في الشارع ديجا رو فيه 3-4-5% بيمشي لتصحر هكا اللي حف بلاستيك بيش أثر لك على التصحر بيعملك أمبلور
0: شفت اللي احنا نسهنوا بها معنا طيش من الكهرباء طيش ولا من الكل
1: وراء كونسيبت كامل كبير يدخل فيه مثل التعليم الابتدائي للثانوي خسرتوا الجامعة بعتلي في الريسيرش سنتيفيك. احنا تو الخيان انا تو في الصحيح انا في البحث العلمي ولكن البحث العلمي موجه مثال في بلاصه معينه يخدموا ولكن ثم ديزامبر ديزون دامبر يسموه مظلومين شوي مظلمه شوي مناطق ظل في الريسيرش كده مازال ما خدمناهاش في البحث العلمي عديد النقاط. كلمه الجفاف هذه شفتها ولا هذيك تعمل 5 6 تيز دو دكتوراه على كلمه الجفاف. اليوم ما مشيناش غادي ما مشيناش
0: شنو المانع
1: ما نعرفش يلزمنا نراجعوا شويه حتى هو راهو ستان بزواره احنا لو كان نعرف نقولوا البزوار نتاعنا الفلاح نتاعنا واللي لي باستور نتاعنا نقولوا احنا نسمحوا لي ساعات الفرنسيين الرعاه نتاعنا وغيره راهو يعطونا مشاكلهم ونسمعوهم بالبيه مش نقيدوها باش نعملوا دكتوراه ونعملوا تيز وكذا.
0: تعرف

0: مقاومة التصحر سي زين، شنو رأيك؟
1: هو مدام تجي ياسي قلت لك
0: ماني عندي وقت يحكم فيه.
1: انت كاتب الدولة البيانة روما. اسمعيني مدام، احنا اللي قلنا نعطيك بريف عن النقاط اللي عديناهم ونعطيك شنو بالضبط التطوين بالضبط، شنو عندنا الاشكال وين المقترحات نتاعنا شنو عندنا بالضبط. تناقشنا على الهجرة، قلنا الهجرة في تونس خاطر كنا احنا ديسيدور في لجنة الهجرة غادي في منغوليا.
0: الهجرة غير نظامية تقصد ولا الهجرة؟
1: الهجرة المناخية.
0: الهجرة المناخية
1: مربوطة بالمناخ. أما في العالم ما كعرف، وإحنا في تونس أوني توشي من الهجرة الأخرى معناتها حتى الإرهابية وغيره وغيره.
0: وش تقصد بالهجرة المناخية سيزي؟
1: مناخية ناس ما عندهمش موارد رزق،
2: ينتقل
1: مطر ما ثمش حرارة برشا، يبعدوا البلاد بجنبها
0: مربوطة ببعضها.
1: مناخية
0: هاني تتغير شوية تسمية وكلام
1: صحي في الكلمة بحسن.
2: لا بالضبط، لأنه لما تحصوا على الهجرة في العالم تحصوا على أسباب،
0: عدة أسباب
2: خلاف الأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية.
1: نجم من يذكركم
2: فما هجرة
1: مناخية
2: وهذا
1: في أسباب سياسية
2: وهذه بالمناسبة هي من أقدم أنواع الهجرة
1: طبعا لترانزيمون. إحنا جدودنا ترانزيمون، الناس روحها كلهم، ولكن روحها قبل كانوا مساكن مريقلين توم هم أمنين كذا.
0: بعد الهجرة
1: قلنا حكينا على الجندرة غادي المدور المرأة التريزان في التصحر في مقاومة التصحر في المراعي سرتو خاطر كان مهمش دور المرأة. حكينا على العواصف الرملية والغبارية هذه جديدة حكوا عليها الأخوين الدول العربية سرتو السعودية. حيازة الأراضي، الناس اللي تسرح في البصرة هذيك اسكو أرض لهم لا كل الأراضي الشراكية عندنا
0: في تونس. نحن عاد مشكل الأراضي الشراكية في الجنوب
2: العالم موجود
1: العالم فهمتني العالم عندهم يعمل ترانزيموس ما يمتلكش أرض، لكن احنا تو مثال عرش فلاني عنده أرض فلانية عرش فلاني تقريبا كما
2: قسم المراعي لا يمتلكوها
1: لا نسكر غادي فهمتني اسكو فما حيازة ولا تناقشنا في الموضوع ذاك. حكينا مع التجربة التونسية وحكينا على الترتيح نتاع المراعي هذاك اللي سموها هي الترتيح
2: بالعربي.
1: حكينا على الرعاة شو دورهم واعطاهم العالم دور كبير برشا المره هذه وعملوا ماك عارف السنه 2026 السنه الدوليه للمراعي والرعاة.
2: وعندي صديق شارك يظن يشارك في
1: تاع قصرين هذاك
2: عدنان.
1: عدنان تاع قصرين يمشي معنا
2: عدنان
1: قبلنا غادي في سي عدنان قصرين فهمتني. و حكينا على الميزانية والبرامج تاع الكونفنسيون كل اش دبروا فلوس واش باش يعطوا للدول شو كذا الحق الامور بدتها بشوي متخلص
0: باش ما تاثيرها ماشي تخرج من ديتا برشا
1: طبعا الناس مش لهي تو بالمقام صح ولا مقام حاجه اخرين الور فما اسكيت شوي شويه مسائل اجرائيه خاصه مثل مشاركه المجتمع المدني في الامور هذه مشاركه فهمت نقول احنا مؤسسه المجتمع المدني به مشاركه القطاع الخاص اسكو يدخل معنا القطاع الخاص ولا تو احنا مثال في تطوير في المراعي نتاعنا اسكو نجم نجيب شركات خاصه تقدم لنا المراعي تنمها وتدخل مالها وتقسم وياهم بارتاج وكذا مثال
0: قانونين ممكن
1: هذا في عالمين كذا نحكي ديما اكزامبل نرجع ديما للبلاصه اللي نخدم فيها ديما ونفهمها وواجهتنا بعض الصعوبات اللي هي كما حكينا على الشعوب الاصليه فما نوسيون يحكوا عليها على الشعوب الاصليه احنا ما عندناش النوسيون هذه فما شعوب اصليه مالي المول معناتها اللونين وثم الزوار ولا الناس كيف اسرائيل مثال وفلسطين
2: مستعمرين
1: كذا هذوك حكوا عليهم كيف خدموا البلدان كل موجوده بما فيها اصحابنا هذوك موجوده
2: طبيعي
1: والتآزب الاتفاقيات اللي حكينا فيها هذا خلاف كبير نتاع الكونفنسيون هذا هذوما اهم النقاط
0: الافكار اللي تنجم تخرج من عندنا
1: اي سيدي احنا شاركنا نحكي على دو بوان اللي دخلنا فيه في تونس بالبيه بالبيه اللي هي احداث المركز الصيني العربي للبحوث في مجالات مكافحه التصحر
0: هذا عملات الصين
1: صحيح هذا عملات الصين
0: موجوده
1: موجود في الصين تستقطب في الدول اللي تحب تدخل معها وحنا سيد وزير اعرب واعطى اشاره معناتها انطلاق الدخول معهم وخاصة وزارة البيئة ومعهد المناطق القاحلة بمدينة
2: وهذا مهم
0: وإحنا فيهم ذكرت معهد المناطق القاحلة البحث العلمي مهم جدا طبعا. اليوم معهد المناطق القاحلة اللي دوره أنه يعمل بحوث في الاتجاه هذا
1: موجود
0: هو موجود لكن زاد يلزم الاستفادة منها أكثر
1: طبعا والله يعرفوه برتورة معهد المناطق القاحلة معهد يشرف تونس صدقني به النقطة الثانية هي تفعيل مبادرة الشرق الخضراء السعودية عاملة إنيسياتيف لتخذير الشرق الأوسط هو ولكن دخلت فيها الدول العربية ما في تونس
0: أيوة.
1: احنا تو نعمل في كوريدور في اون فاز ديتو تو

0: في الوسط، ولكن مقترحين احنا مع السيد الوزير ان يكون وسط وجنوب ما فيه معناتها ولايات الجنوب وبرنسيبال متطاوين. علاش؟ على خاطر احنا انا وثله من الزملاء، سيد مندوب الفلاحه، سيد مدير الغرام تطاوين، سيد مدير اليو بي الحق من نذكر برسي مبروك منصر الخيان حق هنا في الجهه، عملنا اتيود عملول وليت عملول
1: على شنو؟
0: على سميناها الدرع الاخضر بتونس اللي هو تشجير الصحراء نتاع ولايه تطاوين من تدي، معناتها نقول احنا بعد الباركور بعد المراعي تجي التربه اللي هي الصفراء معناتها الصحراء
1: الحزام الصحراوي هذاك
0: الكاتره نقولوا احنا الكاتره. عملنا بروجي كبير برشا
1: وين وصل
0: بحوالي 160 مليار
1: عملنا برشا 160 مليار تلقوهم؟
0: لا موجوده، لا الفلوس تاعك
1: موجوده،
0: لا موجوده فلوس العام يعطوك ولا كي المشكله اقنعوا
1: كول. لا حتى انا قلت لي عندكم وصلكم ولا لا؟ لا على المستوى عم نحكيش،
2: هو قدره على الاقناع،
0: قدره على لي لوت كونسيبتويال كيفاش تعملهم تقنع تشدهم من الاول كي تعمل.
1: انا قصدي انتم تحصلت عليهم الفلوس
0: لا مازال هذه لا بروسيس يبقى 4-5 تقنع لفو لفو تقول لك لا ما دخلش معايا سعاد الفلالي دخل لي الاخرى معايا كذا كل واحد ما كاش يجد اللي باير دو فون الكبار حتى ما يخدم العالم اخر
1: سي زين. انت حكيت على الهجره البيئيه، هنا راه شنو تنجم تنفعنا اذا كان عندنا دبلوماسيه بيئيه؟ نا وإحنا عدنا تجربة راهو مع الظاهر مع اليونسكو كي عملنا الدبلوماسية وتحركوا الناس كله برشا قطاعات نجمنا نجيبوا التصنيف نجمنا ناخذوا لبال وجهة الظاهر. هنا تنجم دبلوماسية بيئية نجم تعاونكم وتنفعكم بالقدا بالقدا.
0: تو عاد جيتي لوزير البيئة تونسي اسمع شوف أنا وسيد وزير البيئة حق
1: أيوة.
0: بجلسة شخصية أنا وياه غادي ما نقول له يسكن معي بروتين نفسه أنا وياه والولاد وخصوصا الآخرين في أوتيل آخر يعني كل يوم عمان جبت لنا على الدبلوماسي بي هما مدام انت كلمك بارك الله فيك وتبارك الله عليك هما ثم 6 أو 7 مدن عالميه فيها الفلوس نتاع التصحر والشانجمون كليماتيك كذا بون في المانيا اكزامبل في سويسرا كذا ثم 4-5 بلدان في العالم اللي فيهم لي ميكانيزم دو فينانسمون موجودين زي لا فو بلاصتها في ايطاليا في روما اسكن غادي في روما سفيرنا في روما يحرك روحه شويه تم فيه مدام شويه مع احترامي ليه ما نعرفش شكونه ولكن يعدي شكون معاه بيئين مع التكنيك مون في معناتها نقول احنا ويبدا فاهم الحكايه نتاع البيئه شنو برشا فلوس في البيئه تكتب الباهي يصلحوا لك شويه تك مره جاي مش يصلحوا لك تكتب طول وتجيب برشا فلوس من الاول اختي جربوكم مدام نعطيك 100,000 تشوفي مورك نلقاك
1: اكيد
0: نظمتي مورك نعطيك 400 مره جايه مره كيف هما كيفاش يعملوا فلوسهم زاد هما ناس اخرين تحاسب فيها
1: اكيد.
0: احنا في تونس ننادي بالدبلوماسيه البيئيه سيريوزمون في 6-7 عواصم الرسميه نتاع الفلوس
2: الكبرى والمهمه في المجال هذا
0: في المجال البيئي خاصه فما دول فما دول فايقه بالمراد لا المغرب ومصر وكذا فايقين
1: وما ناقصين ناقصين كفاءات راه هو تونسيه باللي تنجم تقنع وتنجم تحضر ملف معناتها نقولوا احنا مضروب بالسنفوت
0: احنا في القاعات اللي نقعدوا فيهم مقابلين تونس غادي لكن في مع بايور دو فون اخرين هزتهم
1: شفت
0: هذا هاو القوه وين نتاع تونس والحق سي يفرح الحق سيريزمون تلقى تونسي ما غادي ناقش فيك بالانجليزي كذا هو تونسي ولكن
2: يشتغل مثلا في المشروع
0: البنين ولا شو كذا السعودي يخدم مع بيرد وفي اخرين هو تونسي متعلم في الاداره التونسيه ود الفلاحه ولا ود البيئه
1: خارج من المدرسه التونسيه
0: قابلنا مع 6-7 بيرسون معناتها الناس الحق فاهمين الحكايه هذه شاركنا الحق في الوعي انا شاركت كباناليست معناتها في
1: معناتها شنو الموضوع اللي حكيت عليه؟
0: حكينا على هما اسمهم مسكلينغ معناتها كيفاش ان بالسوري مساج الريستوراسيون تاع لي باركور كيفاش يقع دون ايشيل تري غروند احنا نجمو ريستور تو نعملو تابيه كذا صغيره اعاده تاي لكن ايشيل غروند كيفاش معناتها في البلان نحكيو عليه مبكي كيفاش نعملو بروجي 170 مليار و200 مليار كذا في البلان هذاك حكينا على كيفاش لي باركور نتاعنا والمجاري المياه نتاعنا كيفاش نحافظوا عليهم كيفاش نحافظوا على الباركور دون فاسون كبيره وايشيل كبير مثل ولايه تطاوين ولايه مدين وتطاوين وقابس وقبلي
2: كلها
0: لا بعضهم عندهم تصحر مثال هكا احنا مدام توي كان قاعدين نحضروا فريكات انت جبت لي تاع الواح على 4 ولايات كم فيهم مناطق رعويه شنو يستحقوا لا ريستوراسيون كيفاش
1: على سؤال الاقليم الخامس تحكي
0: الاقليم الخامس طبعا وعديناه البروجي اللي حكيت لك عليه بكري تعدى في البلان كينكينال اللي سموه بلان كينكينال
2: مخطط
0: خماس تعدى في الجهه الكل تعدى على 4 ولايات ولكن توا بنحركوا الامور شويه على الباركور على اربع ولايات. هذا حكي الاول على تطوين بركره
1: قاعدين نسقوا متطوين ومدنين وجابس وقبلي مع بعضكم يعني عاملين
0: نسقوا احنا بقينا نسقوا معنا الاخوين حق في المجلس الاقليمي هذاك سي عمرو برشادي
2: المجلس الاقليم والجهات
0: جابس ومدين
1: سي
0: عمرو برشادي الخامس ذاك نسقنا عملنا جلسة في مدينة مرة فيها الأربعة مديرين بتاع البيئة وأربعة هم ما وحكينا شو الإشكاليات البيئية شو الإشكاليات انسيسيونال جبتيني أنت بكري أنت وحدك تخدم هنا كيف كيف رو جابس واحدة مدينة واحدة وقبل لي واحدة
1: لما مع بعضكم مش كل وحدكم
0: ان بروبليم انسيسيونال هذا خاص بوزارة البيئة مثالش ان
1: ما تنقولوا ان لما كنت تتلموا مع بعضكم الكل تولوا
0: فريق بي دو تروا دكتور معي باش نشعلوا النار مش لا فهمني اما انا نخدموا باللي ما
2: المتوفر حاليا في ظل الوضع اللي احنا فيه شخص واحد في كل ولاية
0: ان شاء الله نقدموا خدمات باهيه ونكونوا في مستوى
1: هو
0: خطر الصحراء كبير
1: موضوع مهم برشا موضوع مهم برشا واحنا في تطوينا اكيد نرجعوا حتى مع اكثر من طرف منير كديبا كامل
0: نجم نكون
1: وفي شرم الشيخ العام الجاي
0: وعام اللي بعد عام بعام
1: نحييك برشا سي زين العابدين الكسيكسي ممثل وزارة البيئة في تطوين واكيد يعني خدمتكم راهي ماشي سهلة تسحق ما هو آني وما هو متوسط على المدى البعيد لأنه ثم مشاريع يعني تدوم ما تجيش بين عشية وضحاها ولكن لازم تكون عندنا رؤية وتكون عندنا استراتيجية خاطر تو التغيرات المناخية وكل ما عنده علاقة بالبيئة مكتسح العالم الكل يا نكونوا احنا في صلب الحدث يا باش نلقوا روحنا خارج الحدث صح. تماما شكرا منير
2: شكرا
1: لحسن
0: السبت المطر في منغوليا مطر كبيرة روسيال
1: في أوت
0: في الفيوتة احنا خارجين من الصلاة والناس او نيفور الناس وزرة معنا احنا خارجين ونمطر تصب يجبدوا كرادل نتاعهم ويعطونا كبابة
1: حضرين الكرادل
0: الباش هذاك جيلي باش نتاع مطر الور ناس في التنظيم روعة وبارك الله فيهم يعطيكم صحة حبيت نختم بها خاطر الناس منظمين باش
1: شكرا لك مرة أخرى نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة في من الله
3: زوايا الخبر زوايا الخبر زوايا الخبر مع سعاد الفيدالي

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثانية هنا في تطاوين، تحية طيبة. انطلق اليوم في معتمدية بن مهيرة مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع، تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار في 27 و28 من هذا الشهر. انطلقت اليوم أشغال يوم دراسي بالبرلمان لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي يقدر ب3500 دينار. هجوم في الجليل الأعلى استهدف الصهاينة و19 مصابا صهيونيا وقتيل منذ قليل وحالة من الفزع في قوات المحتل الصهيوني. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 في اعتداء جديد على مطار الرياض الدولي. شكرا وإلى اللقاء.

استوديو الرابطات. استوديو الرابطات استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

أحباري في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا إلى برنامج استوديو الأرابيتات عبر موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، يحمل تاريخ 2/12/2026 من الثانية إلى الرابعة بالعناوين التالية: الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولة خامسة، جولة سقوط الكبار والترجي استثناء اتحاد بنقردان مع سفيان استحق الإشادة والثناء، الكوكي يغرق في الساقية والحل هيئة النادي الإصفاقسي الإقالة والاستغناء. الخطوة الأولى للخطوة مع جرجيس فيها استفاقة وشفاء باجة وحمام سوسة، بداية موسم كلها مصاعب وعناء. الرابطة المحترفة الثانية بعد 3 جولات، كل المباريات مليئة بالحماس والمفاجآت وتميز للفرق الضيفة في عديد المباريات. المجموعة الأولى فريق جمعية مقرين أكبر مستفيد، وأبناء حاج إسماعيل خارج الديار فريق قوي وعتيد. المهدية نصف عثرة لا تقلق الفاطميين ولا تبعدهم عن الصدارة، والتأكيد لتطاوين خارج الديار تعادل مفيد ومستقبل جابس ولغز الهزام على أرضية ميدانهم للأوجاع يسيد. في المجموعة الثانية الصدارة لقصور الأسف، وتميز لأولمبيكا الكاف للقصرين وجندوبة وقرب أنتيس بوشام، استغل مشاكل الصيد ويختفى الانتصار في آخر المطاف الملعب الجيبسي، بداية للنسيان فيها العجز والاختلاف والانحراف عن تحقيق المراد والأهداف. أولمبيك مدنين وضعية صعبة تستوجب من الجميع الوقوف والمبادرة والالتفاف. في حصة اليوم استضافة هاتفية لرئيس نادي أولمبيك مدنين محمد عبد الله الرحمن، وأيضا استضافة السيد محمد الخليفة رئيس رابطة الهوات المستوى الثاني، والحديث عن الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد. ككل أسبوع استوديو الرابطات بالأركان القارة، أرقام من الجولة الخاص بالرابطة الأولى من تأثيث منظر العني، أرقام من الجولة من بطولة الرابطة الثانية بتأثيث محمد الحمروني، زوم على التحكيم مع محللنا التحكيم جمال وركات، فريق الجولة من اختيار هادي السياري. بالحضور اليوم سيكون ضيفنا ايمن منافق المدرب المساعد السابق للترجي الرياضي الجرجيسي، وايضا كالعاده مصطفى لنجح ككل اسبوع يحلل معنا في الحصه. تحيه لحسن المحمدي لهندسه هذا اللقاء، تقنيا عادل جميل من غرفه الهاتف، والزملاء في اذاعه بانوراما وتونس الكبرى، ومعكم اعدادا وتقديما عبد الكريم الحمدي. بعد النغم الاول نتواصل مع ضيوفنا بالحديث الفني والتصريحات.

0: في كرة القدم ليس المهم أن تفوز، المهم أن تلعب وتكافح. العب دائما من أجل الفوز، اجعل هدفك أن تكون الأفضل دائما.
1: مرحبا بكم، ينطلق المشوار الآن مستمعينا الكرام في استوديو لرابطات. أيمن منافق جينا من جرجيس اليوم للتحليل الفني والإضافات الكروية. مرحبا بك أيمن، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا كريم، مرحبا سي مصطفى، كل مستمعي إذاعة التطور.
1: شكرا لك من مدة على مدة. مرحبا بك أيمن، بالتأكيد ولد الدار مصطفى. اهلا وسهلا مصطفى،
3: مرحبا كريم، تحيه ليك ونجد الترحاب بايمن منافق. عنده مديده ما جاناش طبعا التزاماته مع الترجي الرياضي الجرجيسي. تحيه ايضا للفريق العام الحسن المحمدي حبيب ومفتاح وكامل الفريق في اذاعتي التطاوين وبانوراما، وان شاء الله نعدوا امسيه رياضيه
1: معك. ككل اسبوع ان شاء الله مع بعض من الثانيه الى الرابعه. نبدا معك مصطفى، نهايه اسبوع عوده بطوله الرابطه المحترفه الاولى، تواصل نشاط الرابطه المحترفه الثانيه، ايضا اجتماع تحذيري لرابطه الهوات المستوى الثاني، يعني بدينا نحضروا لنسق متواتر وقوي في مختلف الرابطات.
3: فعلا طبعا البدايه بالرابطه الاولى والثانيه، واهم ما يشد الانتباه خاصه في الجوله الثالثة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أو الخامسة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هو الإقالات اللي وصلت 4-3 في الرابطة الثانية، ومدرب الساس نبيل الكوكي وغادر، ومحمد الكوكي هو المعوض. بدأت أوراق الخريف تتساقط على مستوى التدريب والأطر الفنية مبكرا، والنزيف إن شاء الله يتوقف قريبا. النقطة الثانية اللي شدت الانتباه عبد الكريم هو ملعب الطيب المهيري اللي قريب من الترخيص، اللي خوله احتضان المباريات الدولية سواء كان للفرقة التونسية أو للمنتخب الوطني التونسي، مع زيارة الكاف والتغييرات اللي حصلت على ملعب الطيب المهيري ليصبح تحفة رياضية مميزة إن شاء الله تنسج عليه السلطات المركزية والجهوية في مختلف الجهات، مسير جيب السوسة بيجا بنزرت والكاف وغيرهم
1: زرزيز
3: من الجهات. زرزيز طبعا قربت شوية اللي تلعب في صفاقس، يعني أنا قربت
1: أيوة عندها الكاف، عندها الكاف فعلا. عندها مسابقة الاتحاد الأفريقي، مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، يعني الترجي الجرجيسي وسط هذا الأسبوع عنده مباراة الذهاب. أيمن فنيا بعدها فسح لمجال المنتخب الوطني التونسي، تعود أو يعود نشاط لبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كيف شفت اللقاءات؟ شكون أكبر مستفيد؟ شنو يعني فنيا مختلفة لمباراة؟ شنو انطباعك الأولي؟
2: بون بعد تريف نتاع المشاركة نتاع المنتخب التونسي، كانت العودة نتاع الشامبيونال الملاحظة اللي هي معناها فريق سقيط الدائر واتحاد بن قردان، معناها مالغري ما تعرف ديما وقت التراف بعد النتائج الإيجابية ديما تخاف منك التراف أن تصير
1: النتائج عكسية شوي
2: لكن شفنا معناها سقيط الدائر واتحاد بن قردان، معناها زوج فرق هذوم معناها مواصلين في التألق نتاعهم، وشفنا الفرق الكبيرة معناها
3: خاصة سقيط الدائر أيمن، لأنه تقريبا تاريخيا أحسن فريق يسجل نقاط في 5 جولات الأولى من ضمن الفرق اللي صعدت حديثا للرابطة الأولى في على بر على ما عبر التاريخ.
2: ممكن يظهر لي نفس النقاط، يظهر لي لوقت اللي طرج الجرجيس عميل تالي معناها وقت رجعنا من ناسيونال دو
3: نفس
1: لأول مرة
2: لا يعطي مساحة الحق. لعبنا لهم مقابلة ودية في فترة التحضيرات في الصيف، فريق ممتاز الحق، ممتاز جدا، عنده عناصر
3: الاستمرارية على مستوى الفني
2: أهم نقطة الحق، معناها استمرارية في الملاعبية والإطار الفني والريكريتمون، معناها كانوا سيبلي الحق، معناها خاصة الأجانب ممتازين
1: قدموا الإضافة على غير الفريق اتحاد بن
2: قردان. صحيح
1: هو بالنسبة للفريق تقدم سقيط الدائر الأمانة اسم يسري بالكحلة، يعني أعطى الإضافة الموسم الفارط
3: في صعود
1: كبير، وأكد خاصة في مباراة مهمة، مباراة دربي وتعرف دربي الساقية ولا سي اس اس.
3: دربي من عام من 32 سنة ما صارش دربي في صفاقس كآخر, وآخره كان الرالوي, والمرة هذه مع الساقية, وبالتالي يعني كانت مباراة حماسية جدا. وصفاقسية قسموا على الاثنين يعني حبهم لو سي اس اس, ولكن ساقية الدائرة عكس
2: معروفة ساقية الدائرة أغلب جمهورها بتاع سي اس اس, دونك براتيكمون معنا ساقية الدائرة معنا
1: سي اس اس
2: في نفس البلاصة.
1: الرابح الكبير فريق ساقية, والخاسر ربما ويعني اللي جنى عليه الفريق
3: الكوكي.
1: هو نبيل الكوكي اللي كوكي وغادر كوكي يعود, اللي هو محمد الكوكي يعود لفريق النادي الصفاقسي. باش نحكي باكثر توسع حول الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الاولى, ولكن قبل هذا الارقام والاحصائيات, ارقام من الجولة صديقنا منذر العوني, نسمع الشارة ثم ننطلق في ونعطيها الكلمة لتقديم الاحصائيات والارقام.
4: أرقام من الجولة.

0: سيمون ظل. أهلا وسهلا مرحبا.
1: تحياتي كريم ومصفى وأيمن ومرحبا بكم الكل مستمعي ذات طويل وأيضا مستمعي بانوراما أفهم. نبدأ برقم يخص أيمن النافذ اللي لعب النهائي سنة 2005 وفاز بالكاس. لعب أيضا النهائي كمدرب مساعد الموسم الماضي مع الترجي الرياضي الجرجيس. نبدأ الآن بالأرقام الجولة. الجولة هذه شهدت 14 هدف، 7 أهداف في الشوط الأول، 7 أهداف في الشوط الثاني، 9 أهداف للفرق المحلية، 5 أهداف للفرق الضيفة، 6 انتصارات منها 4 انتصارات للفرق المحلية وزوز للفرق الضيفة، زوز تعادلات سلبية 0-0، ضربة جزاء واحدة وزوز إقصاءات. وبالتالي يكون العدد الجملي للأهداف 76 هدف. يكون أيضا عدد ضربات الجزاء 10، 8 ناجحة وزوز فاشلة، وعدد الإقصاءات 9. نمر الآن أيضا المقابلات. هو الفوز رقم 21 للنادي الرياضي لحرم لانس في 109 مباراة جمعته بالنسبة للرياضي الساحلي. الفوز رقم 48 للترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البازي في 67 لقاء. الفوز السابع التاسع للملعب التونسي في 21 لقاء ضد النجم الرياضي بالمتلوي. التعادل 37 بين الاتحاد المنستيري والنادي الرياضي البزرتي في 96 لقاء. الفوز الرابع للاتحاد الرياضي ببلغردان في 25 لقاء ضد النادي الافريقي. الفوز الرابع للترجي الرياضي الجرديسي في 11 لقاء ضد امل حمام سوسه. التعادل الثاني بين شريف الامران ومستقبل المرسى في 3 لقاءات. الفوز الاول للتقدم الرياضي بسقيط الداير في اول لقاء ضد النادي الرياضي الساقسي، وهو اول دربي بين التقدم الرياضي بسقيط الداير والنادي الساقسي، واول دربي في ساقس منذ موسم 96-97 والاجماع النادي الرياضي الساقسي بالمحيط القرقلي. حدث الجولة أيضا يتمثل في فوز الاتحاد الرياضي بن قردان على النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف، لأنه النادي الإفريقي لم ينهزم في آخر قطعة في المقابلة، وأيضا لأنه النادي الإفريقي لم يقبل هدفين في مباراة واحدة منذ لقاء الجولة الثالثة ذهاب في الموسم الماضي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي 2-1. يعني بعد 30 مباراة النادي الإفريقي يقبل زوز أهداف. الملاحظة البارزة أيضا أنه تم 3 فرق لم تذق طعم الهزيمة، وهي التقدم الرياضي بسقيط الداير، الاتحاد الرياضي المنستيري، والاتحاد الرياضي بن قردان.
0: حازم المستوري هداف ثلاثية،
1: ثلاثية هي أول ثلاثية هذا الموسم، وينفرد بالتالي بالصدارة برصيد 4 أهداف متقدما على أحمد باصيدة ب3 أهداف، وأيضا على محمد علي العمري لاعب التقدم الرياضي بسقيط الداير ب3 أهداف. الجولة أيضا شهدت حضور 3 مدربين جدد وهم شكري الخطمي الذي فاز بساعة مع الترجي الرياضي الجرجيسي ضد أمل حمام سوسة، والإسباني بابلو فرانكو مع الترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البازي، وفريد شوشان في أول تجربة البطولة المحترفة مع أمل حمام سوسة. أيضا شهدت الجولة وشارك زوج حراس مرمى جدد وهم البشير بن سعيد يكون ثالث حارس للترجي الرياضي الجرجيسي هذا الموسم، عفوا للترجي الرياضي التونسي بعد سميش وسيد، وايضا تميز مره اخرى لعبد القادر شويه ليحافظ على هدف شباكه في 4 مقابلات من جمله 5. ولحظة بارزه اخرى
0: قبل هدف واحد احسن خط دفاع فريق الساقي.
1: ولحظة اخرى انه اللاعب التونسي هو اكثر فرق فوزا خارج القواعد بزوج انتصارات، والترجي الرياضي التونسي وسقف الدير كمستضيفين ب3 انتصارات. شهدت الجولة أيضا 4 أهداف للأجانب وهم الشريمي من النادي الإفريقي، أبو من اتحاد بن قردان، انداي من الملعب التونسي في ضربة الجزاء، وشريف بديان، وبذلك يرتفع عدد الأهداف 13 هدف. كما سجلت الجولة كريم هدف إثر كرة ثابتة لبديان النجم المتلوي، يكون عدد الأهداف المسجلة إثر كرة ثابتة 3 أهداف.
0: التفصيل والتدقيق من عندك منظر اللاعوني، شكرا لك على كل يعني الأرقام اللي قدمتها والأحصائيات، يعطيك الصحة وملتقى الاثنين القادم. شكرا.
1: شكرا مع أجمل تحيات.
0: شكرا منظر اللاعوني. باش نبدأ في تحليل المباريات، نبدأ بلقاء يوم السبت مباراة منتظرة للفريق قبل المواجهة على مستوى رابطة الأبطال الأفريقية. تحول إلى بن قردان، يواجه اتحاد بن قردان الفريق اللي يعني مرقم صعب مع بداية البطولة 2-1. اتحاد بن قردان سجل الأول، عدل فريق اتحاد، عدل النادي الأفريقي، ثم فريق اتحاد بن قرداني، وسجل الثاني ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي ومهدي بن ظفر المدرب المساعد لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان.
2: انتصار مشي الاتحاد بن قردان ومنظور عليه انتصار ويستحق انتصاره، كما كنا نحن نفوز بالمباراة، يعني كانت مباراة مفتوحة، عدد الفرص كان موجود من الطرفين، الهدف كانت مباراة حقيقة مباراة مفتوحة، نحن ربما غلطنا أكثر منهم هما، لكن عثرة ما هيش في وقتها، ما كنا نجم نخرج بأحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة.
3: الحمد لله اليوم كانت مباراة ضد فريق يعني ممتاز، كنا مركزين من أول مباراة لآخر المباراة، عرفنا كيفاش نجاري والمقابلة نتاعنا، الملاعبية ما قصروش، اللي لعبوا من الأول ولا اللي دخلوا الشوط الثاني الحمد لله عرفنا كيفاش ناخذوا 3 نقاط نتاعنا.
0: كان هذا مهدي بن ظفال صحبة سفيان الحيدوسي، يعملوا في ثنائي ممتاز جدا تدريبيا، وعلى تأكيد كان في مباراة السبت أيمن ضد النادي الإفريقي في ملعب 7 مارس.
4: لا بصراحة معناها نعطوا الناس حق، فريق اتحاد بن قردان معناها قاعد يقدم في مردود محترم جدا. بالنسبة للإطار الفني معناها شفت كل مقابلة كان يعرف كيفاش يسيرها، مالجري الاتحاد بن قردان نعرف ناس كل البداية التحضيرات كانت معناها مخر براتيك ما عملوش مقابلات ودية، تحس معنا الفريق كل مقابلة قاعد يعرف كيفاش ياخذها. برافو معنا الإطار الفني بتاع اتحاد بن قردان.
0: فنيا كيفاش تعامل مدرب اتحاد بن قردان سفيان الحيدوسي مع المباراة؟
4: والله شفنا يظهر لي معناها تعرف نادي الفريقي إذا تخليت خارج كرة معناها من الخلف مخطرة، كان استعمل الأغلبية في الضغط على خاصة على المدافع الولايد الصغير نتاع الإفريقي في المحور، أشاك فوا كان يأخذ هو الكرة كان يصير عبد الحق كان يصير عليه الضغط. بصراحة معناها تكنيك مو معناها ماهوش معناها الولايد مازال قاعد
0: يتعلم،
4: مازال قاعد في بداية نتاع ديما أكيد باش معناها باش تكثر الأغلاط، وهو ركز على النقطة هذه. شفنا شاك فوا كانت الكرة تمشي على اليسار كان اتحاد بن قردان يضغط معناها ويلز المدافع باش معناها يطيش كرة كيما جات، دونك حسينا اللي ركز على النقطة هذه.
5: يعني مباراة في محور الدفاع مع عبد الحق هو الآخر شفناه متشنج برشا، يعني فما برشا لقطات خلته يعني يرتبك في أكثر من مناسبة.
4: أكيد وقت المدافع ولا أي ملاعبي معناها وقت اللي ما يلقاش راحته في كرويا دونك معناها باش تلقى الأعصاب ومش صحيت، دونك كما قلت لك معناها كان اتحاد بن قردان ذكي في النقطة هذه، الفريقي مش مستانس يلعب في الجو ديريك دونك تقلق برشا من الحكاية هذه، كيف كيف الكرة الثانية لعب على اتحاد بن قردان بصراحة معناها كما قلت لك معناها قرأ مليح المنافس سفيان الحيدوسي، لعب على الجو ديريكت وعلى الكرة الثانية اللي يتمكن معناها باش يسجل منها خاصة الهدف الثاني في آخر مقابلة، غلطة كبيرة بصراحة محور دفاع معناها تشوف زوم لاعبية يطلعوا مع ملاعبي ما فماش
5: محور دفاع والتغطية على الجهة اليوم زعلوني ما كانش في أحسن حالاتي.
4: وكيف كيف شفنا الملاعبي تزيري بتاع اتحاد بن قردان بصراحة معناها عمل مقابلة كبيرة
0: نربط معاك أيمن، هو يعني إضافة واضحة لجانب اتحاد بن قردان، يعني الانتدابات دانيال أوبا برانس بخوش كامارا دياكيتي
4: إضافة كبيرة
0: رمضان، يعني كلهم إضافة كبيرة
4: خاصة جانب شوست الميدان
0: نادي الفريق ونادي سفاقس، يعني ضد زوز منافسين من الحجم الثقيل.
4: بصراحة باش يكونوا واضحين اللي باش يعمل فارق في الفرق في تونس هم الأجانب، معناها بالتجربة راه الأجانب، شوف أنت تو ممكن كان تشوف حام سوسة باش تلقى الأجانب بتاعها معنا متوسطين جدا. البارح شفنا حاملام فوقت اللي خذت الانتصار في سوسة، شفنا الملاعب الأجنبي في وسط الميدان بصراحة معنا كان ترزي في كاس، كيف كيف بن قردان أجانب بصراحة معنا من طراز محترم جدا شفناهم البارح، معنا اللاعب وسط ميدان وبا كان سجل هدف الأول وكان موجود في الثنائيات الكل بصراحة ملاعب ممتاز.
5: كيف من وضعية النادي الأفريقي يعني ذهنيا ما كانوش حاضرين، لأنه ممكن الأفكار في لوبومباتشي ممكن يسر الضغط مع نتاع الكأس الأفريقية ألقت بدلالها على مباراة أمس.
4: والله يشوف ما نجمش نحكم على النقطة هذه، لكن المؤكد انه اتحاد نادي الافريقي البارح ما لقاش الاسلوب اللعب نتاعها بحكم كما قلت لك مع اتحاد بن قردان ما خلاش يلعب الكره المستانس يلعبها. تعرف ارضيه ميدان اصطناعيه اجواء اخرى دونك الفرق خاصه الفرق الكبيره وقت تحط عليها البريسيون والضغط وما تلقاش اللعب نتاعها كون متاكد اللي هي ما عندهاش الاليات باش تلعب لعب اخر. دونك شفنا البارح مالجري لنادي الافريقي راه جوها برشا فرص معناها الحق
5: لكن في الشوط الاول تغييرات ممكن زاد
0: ماهر الكنزاري
5: تغييرات ماهر الكنزاري للامانه ما كانتش
4: لكن في المجمل نتاع المقابله نحكوا كلاعب دونك
5: نادي الافريقي
4: استحقاق بصراحه معناها اتحاد بن قردان كان اكثر انجاجمون كان معناها اكثر على الكوره كان هو الاول على الكوره عمل مجهود كبير ياسر يستحق الانتصار نتاعهم صراحه.
0: مصطفى اتحاد بن قردان ثلاثه انتصارات زوز تعادلات دون هزيمة 11 نقطة سجل 6 أهداف وقبل 3 أهداف رغم أنه ديما تقريبا منذ 3 أو 4 مواسم اتحاد بن قردان بداية صعبة على مستوى التحضيرات لكن مع شهر الدين عون وكان ضيفنا في سبعة فارتة يعني كأنه إداريا وفنيا في نفس المنحة ونفس الاتجاه
5: يعني هو تجربة سفيان الحدوسي في الميزان للأمانة رجل يعرف جيدا الفريق دربه أكثر من مرة يعرف كرة القدم والبطولة جيدا درس النادي الفريقي كما يلزم ثم أنه الانتصار يجيب الانتصار الوضعية اللي قاعد يصلح فيها سفيان الحدوسي أرضية جيدة مع الكفاف الهيئة المديرة يعني كي إلى حد الآن 5 جولات ما تنهزمش هذا يعطي معنويات مرتفعة للاعبين ويخلي الأجواء طيبة ويخلي التعليمات توصل بسهولة للملاعبية والالتفاف وكذلك المجموعة تكون افيكاس أكثر
0: مع دعم جماهيري ملاحظ جدا بالنظر إلى النتائج الإيجابية لفريق اتحاد بن قردان. برافو اتحاد بن قردان وحظ أوفر لفريق النادي الإفريقي خاصة على مستوى المشاركة الإفريقية. نمشي لمباراة النادي الإصفاقسي تقدم صغي تلدير بلادنا المطلوب فريق التقدم يتقدم وينتصر يسري بالكحلام مدرب فريق تقدم صغي تلدير.
6: الحمد لله على التفريقات معناتها العهد نتاعنا سيرز مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. فونس اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها النادي الإصفاقسي من الفرق الكبيرة كان فما كلام إنه ساقي داير حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيرة لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي الإصفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت كذلك أول مباراة دربي بعد 30 سنة معناتها كانت مباراة معناتها كان عندها طابع خاص وقتها ممكن نتكلم على معناتها أهداف ثانية معناتها في مرحلة
0: بالأرقام. أيمن فريق تقدم ساقطة لدير ممتاز جدا نحكي شوية على فريق النادي الإصفاقسي منذ بداية الموسم ثم انتقادات كبيرة لنبيل الكوكي
4: ملاحظ الشيء هذا الحق معناها لاحظناه فما بريسيون كبير على نبيل كوكي تعرف الجمعيات الكبار ديما فما ضغوطات لكن بيادفوا معنا ما فماش علاش ما فهمش مبرر فهمني. دونك شفنا الشيء هذا ملي تسلم الفريق معناها نبيل كوكي كانت فما ضغوطات من الجماهير الشيء هذا اكيد باش شفنا حتى الكوتش وقت اللي يتكلم البارح في الندوه الصحفيه بصراحه ما تحس اللي فما ضغط عليه
5: يعني فرق شرحنا كبيره ياسر وتصريح ناري يعني
4: اكيد اكيد يعني. والشيء هذا راه باش ياثر اكيد في التمارين ولا في المباريات اكيد باش يكون تاثير.
5: هو كان ضحيه التصريح ولا النتائج الفنيه ما نتصورش النتائج لانه النتائج
0: لا حتى النتائج لانه مباشره بعد المباراه
5: اي نعرف لكن مقارنه عبد الكريم بالموسم الماضي في نفس
4: احسن
5: الموسم هذا أفضل من الموسم الماضي صحيح. بعد 5 مباريات علاش ما
4: ممكن حتى الانتصارات كانت معناها بصعوبة فهمني دونك شفنا
5: حتى الأداء ما كانش
0: لأنه بدأ مبكرا فريق النادي الإصفاقسي في التحضير تقريبا الانتدابات
5: حتى على مستوى
0: نبيل كوكي أخذهم يعني فلا نتائج ما مشيتش 8 نقاط زوز انتصارات وزوز تعادلات وهزيمة يعني أسهل حاجة أن نبدلوا المدرب وربما وضعية النادي الإصفاقسي مع عودة محمد الكوكي يبدو أنه خذوه بعين الاعتبار أنه يعرف جيد أن أجواء فريق النادي الإصفاقسي
5: ما عندوش مدة من اللي غادر الفريق وزيد في رحلته للبحث عن كأس إفريقية جديدة مع الانتدابات المكثفة للنادي الإصفاقسي مع عودة طبعا تطيرنا علي معلول والمثلوثي وغيرهم من أصحاب الخبرة وانسجامهم مع محمد الكوكي كل هذه المعطيات تخليه الأقرب وبالتالي الهيئة اختارت محمد الكوكي للعودة السريعة ومواصلة المشوار.
0: السيابي الاتحاد المنسيري تعادل نقطة لكل فريق الاتحاد المنسيري يبدو مستفيد أكثر يعني النادي البنزرتي ما زال يخسر في نقاط الأرضية ميدانه.
4: أكيد يظهر لي معنا نقطة من ملعب بنزرت وخاصة الأرضية الصناعية أكيد مش تكون إيجابية اتحاد مونستيري. النادي البنزرتي من الفرق المحترمة معناها فريق كبير في الميدان نتاعه تعرف معناها صعيب برشا. دونك بالنسبة لي اتحاد مونستيري نقطة إيجابية معناها جابها من بنزرت بالرغم اللي كانت تكون على الانتصار في جهتين فما كالكوز اوكازيون معناها فما فرص ممكن كانت بنزرت تربح كيف كيف كانت اتحاد مونستيري. لكن كي على الورق انا باش تشوف اتحاد مونستيري خذا نقطه من بنزرت دونك اكيد باش تكون ايجابيه ونادي البنزرتي كيف كيف زاد نقطه مع اتحاد مونستيري بصراحه معناها ماهيش خايبه دونك معناها نشوفها باهيه لزوز فرق
0: نتيجه عادله لزوز فرق هو
5: كما معطيات ممكن تاثر على هذا الفريق وذاك على المستوى الاداري والتململ من الجماهير وكذلك الموارد الماليه بالنسبه للنادي البنزرتي اللي حكى عليها رئيسه فما اصداء حول تغييرات في الهيئه المديره والدعم المادي ثم الاتحاد الرياضي المونستيري علاش تحسب له هذه النقطة من خارج القواعد لأنه حكينا عليه سابقا أنه غير كثيرا على مستوى الانتدابات تقريبا فرط في نسبة كبيرة من الفريق ومدرب جديد ما عرفش البطولة التونسية وبالتالي كل هذه المعطيات تصب في صالح الاتحاد
0: تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة لك وصفة بتعادل الاتحاد المونستيري في 15 أكتوبر ببنزرت على ترجي الأولمبي الباجي الانتصار الترجي الرياضي 3-1 ثلاثية حازم المستوري أيما كيف شفت أول نسخة لبابلو فرانكو المدرب الإسباني مع الترجي
4: بون سابق لأوانا باش تحكم لكن بون فمش تغيير
5: فما نتيجة
4: صحيح دونك معنا الحق معنا شوفنا ناس كله أولمبي الباجي الموسم هذا معنا في الخمس مباريات الأولى معنا ما عملش بداية الحق طيبة لعبنا لهم في أول موسم الحق فريق معنا فما كان ديفيديتي معنا كان فرديا فما فرديات موجودة في الفريق زوز ثلاثة ملعبية لكن في المجمل كفريق الحق معناها ما شفناش حاجة كبيرة من أولمبي الباجي دونك من السابق الأوان باش نحكموا على المدرب لازم شوية وقت لازم نشوفوه في المباريات الكبار شوفوه في كأس أفريقيا خاصة عنده مقابلة صعيبة مع السويحلي دونك نشوفوا كيفاش باش يتعامل المدرب مع المباريات هذه وقت النجم نحكموا الحكم أنا لكن مبدئيا النتيجة معناها باهية بالنسبة للمدرب الجديد باش يخدم في أكثر أريحية وإن شاء الله نأكد الشيء هذا في مقابلة كأس أفريقيا إن شاء الله.
0: مقابلة الأفريقية في رابطة الأبطال الترجي الرياضي للجرجيسي ملحمة ممسوسة الانتصار للترجي الجرجيسي 2-0 أول مباراة لشكري الخطوي مع ترجي الجرجيس وأول مباراة لفريد شوشان مع أمل حممسوسة نسمع تصريحات المدربين ثم نعود للتحليل.
7: مهم جدا معناتها في أول مباراة تأخذ 3 نقاط وسي افيك مالير دونك غران برافو لي زاكتور الملاعبيه كما كنت نحكي له خيال من بكري راه سي با فاسيل معناتها توا معناتها عندنا 2 سيمان مش تلقى مع ترجي جرجيس تلعب في 3 سنين مع براتيكمون مع الناس كل في ديفونس اتروا وتعرفت حتى في تونس بالديفونس اتروا اليوم شنو نعملوا انشوان شفت لي بروفيل دي جوار معناتها وني كابابل كيفاش نلعبوا ديفونس اكات نقدموا كره باهيه كره هجوميه هذا اللي اليوم صار عملناه كوم تيست للكوب دو لاكاف اللي كنت تحكي عليه اللي هو فيه افاق كبيره لما لامش نكونوا معناتها موجودين في دوري المجموعات هذا مش معناتها بالخدمه اليوم سير لو بلو مورال خدينا 3 نقاط مهمين معناتها غدوه راحه مش بعد غدوه كي نبداو نحضروا مباراه نبداو في اجواء ممتازه ان شاء الله نكونوا موفقين كما فرحنا اليوم الجماهير اللي مشكوره ساندتنا تيره المباراه نفرحوها موسي باش نشوفوا ترجي جرجيس في دوري المجموعات
8: أثرت علينا الورقة الحمراء ولا ديزيكليبر بالنسبة للفريق بدأنا بداية طيبة عرفنا كيفاش نوقف خطورة ترجي جرجيس يلعب على ميدان وأرضية ميدان ونعرف اللي هو مختر عنده فريق محترم اليوم لاعبين طاول عليهم صراحة قدموا كل ما يمكن تقاتوا لكن كما قلت الورقة الحمراء هي أثرت على مجريات المباراة صراحة ولينا 11-10 نوعا ما عرف ترجي جرجيس بإبداع فردي معنا شفنا حتى الهدف الأول كيفاش تزيد ممتازة مركبة الهدف الأول اللي أعطى أكثر لترجي جرجيس لكن ما عنديش علاش اللوم على الملاعبين نتاعنا اللاعبين اليوم قدموا مردود لازم يتقدم ان شاء الله بشويه تحسنوا ويجيبوا نتائج مهم جدا هذه 5 جولات نقطه واحده ان شاء الله في المباريات القادمه يكون احسن حمام سوسه ويجيب النقاط اللي هي مهمه في بدايه الدوري.
0: كان هذا فريد شوشان. فريد شوشان يعود للبطولة التونسية. نبدأ معك مصطفى. فريد شوشان شكري الخطوي, يعني زوز مدربين جدد في وسط مرحلة الذهاب.
5: شكري الخطوي يعني هامة جدا, ثلاثة نقاط في بداية المشوار يعني للمعنويات, لترميم المعنويات, لمعرفة الزاد البشري اللي بحوزته ثم تفرق. يعني شكري الخطوي قادم على كأس أفريقيا في حين يعني فريد شوشان ممكن لعب يعني شوط أول مميز, ولكن الورقة الحمراء بالتأكيد أثرت كثيرا على مردود الفريق.
0: فنيا أيمن, ترجي الجرجيس يعمل المهم, يعني انتصار يعيد الثقة, لأنه من مدة ترجي الجرجيس ما انتصرش, عنده زوز هزائم متتالية, ثلاث هزائم متتالية, ثلاث هزائم متتالية يعني, وقادم على مشاركة أفريقية يوم السبت القادم.
4: انتصار مهم الحق المعنويات دونك بار اوبليغاسيون لازمك تربح المقابله هذه. تعرف كيما قال كوتش, معنا عندك زوز مباريات كاس افريقيا وبعد كيف كيف تنشاني بزوز مقابلات في البطوله خارج ميدان دونك,
5: وتكون راجع وقتها من
4: صحيح معلومة. صحيح دونك مهمه ياسر المورال دونك, اهم شيء ثلاث نقاط. مقابله ما كانت سهله, تعرف في وضعيه معنا البيلوز دونك مش بسهل باش تبوزي اللعب بتاعك في التيران كيما هكاكا ومعناه وتفوز. شوط الاول فما كانت صعوبات الحق, معناها تعرف حمسوسة رنفورسي في الديفونس جاي باش يسكر وباش يلعب على كونتر. ممكن صحيح البطاقة الحمراء معناها عاونتنا شوية معناها, وكانت حتى سيرو بلون مونتال تحس أثرت على حمسوسة. أهم شيء لأن الهدف معنا جي بكري خاصة في بداية الشوط الثاني هو اللي سهل بقية الشوط. دونك الفريق خاصة في الشوط الثاني معناها كان
5: يعني في صنعة كبيرة الهدف يلزم توقفه عنده.
4: هذه جرتيلة يعطي صحة معناها حتى في ليزونترمون ولا حتى هو الأسلوب نتاع حمودة ديما أمبون دريبلير الحق معناها ديما ديجا ماركة عم نول نفس الطريقة
5: بنفس الطريقة.
0: تحسوا أنه تجرب نجم الساحلي والمرسى بالنسبة لهيدر جرتيلا بدأت معناتها تعطي أكلها وعودته لفريقه الأم
5: ينضج
0: بدين
4: لا الحق ما حمودة هو في الورق اسمه هادي جرتيلا لكن
0: سموه حمودة
4: سمينا حمودة حمودة دونك من أحسن لاعبي الحق تكنيك ما من أحسن الموجودين في تونس بصراحة. ممكن مازال معناها ما شدش الريتم معناها ما شدش شكل اللي بشي
5: لكن يلقى في الحلول للترجي
4: لا كل مرة بصراحة شاك فوا كنا معناها عن مشكل خاصة معناها في الكتاب ده فريق رونفورسي التالي ومسكر دونك حمودة يدخل وكان يعمل فارق الحق معناها عنده كاليتي كبيرة. نتمنى يواصل في النسق هذا تعرف مع الملاعب إذا ما يعمل لكش معناها يونشاني بثلاثة أربع ماتشوات في الريتم هذا يتراجع يعني دونك حمود هكا هو اللي نقص ان يعمل دي تروا ماتش باهين يشد ثنيه دونك نتوقع
5: نفس الشيء ينطبق على حمدي العبيدي.
4: حمدي
0: اكثر خبره شويه
4: اكثر خبره صحيح أكثر حمدي خبرة ممكن حمدي حتى سير بلون مونتال حمدي
5: ضيع برشا كور وجبرت برشا البارح
4: دونك حمدي بالنسبه للعبيدي كيفاش يقولوا فيها معناها عنده مونتال قوي معناها يضيع زوج فرص تلقاه عادي موجود ما يقفش صحيح معناها ما يتاسفش على اللي فات يعاود وشفناه في الاكسيون تاع البونتو تاع كان ثبته كان في البدايه تاع الاكسيون ضاعت الكره معناها عطاه حقها شدها الجول لكن عاود تبع الكره وخذاها وماركاها دونك شخصيه كبيره دونك الحاجه الباهيه في العبيدي عنده شخصيه قويه وهاك اللي لازم تكون عند الملاعب اللي باش يمشي لبعيد راه تعرف الكره كلها مونتال اللي ما يرزستيش يوصل نيفو معين وما ينجمش يديباسيه دونك لازم الملاعب التونسي يركز على النقطه هذه اذا يكون عنده مونتال قوي وشفناه معناها شكون ينجح في الاوروب ينجحوا لي افريكان مونتال قوي خاطر يمشي يعمل لك ماتش خايب واثنين ما يهمش وعاود يخدم انا بالعكس التوانسه أشافوا نلقوا الشيك نحبسوا غادي ويتراجع المردود متاعنا. حمودة إن شاء الله يخدم على النقطة هذه ونتوقع لها مستقبل كبير الحق معناها مازال صغير في العمر حمودة ديميل تروا معناها 23 سنة وقيد حموده باش يشد
0: يفرض نفسه, مناسبه قبل ما نمشي لباقي المباريات نتحدث على المشاركه الافريقيه لترجي الجرجيسي يوم السبت القادم واجهه ريال باماكو المالي. يعني سفره اولى تعبتكم شويه على مستوى البدني على مستوى المصاريف, ربما كيفاش تتصور او كيفاش تنصح الترجي الجرجيسي لاعبيه ومسؤوليه انه يصرفوا في هذه المباراه الثانيه
4: بعد الديبلاسمون تاع السنغال؟ نتصور بريزو موا اخذوا فكره صحيت الاخويا معناها سواء في الاداره ولا تو بالنسبه للطرف الفني كيف كيف معناها سي شكري ولا الخيانة معاه خادمين معناها لعب كوب دافريك ومستانس بلي ديبلاسمون يعرف فهمني الملاعبيه كيف كيف معناها بعد التجربه نتاع مقابله السنغال اكيد
5: خذوا فكره
4: زوز اكيد زوز اكيد زوز بصراحه كان تعب كبير ياسر اثر علينا خاصه مقابله المنستير بصراحه اثر علينا تاثير كبير برشا. ان شاء الله المره هذه يكون التنسيق في السفره يكون خير خاطر بصراحه
5: ياخذوا اكثر وقت
4: المشي الاولى كانت شوية بيرتيرباسيون معناها مشينا على ثلاث دفعات وفما ان شاء الله
5: فقط
0: انا باش نسالك على الفريق المنافس لريال باماكو عندكم شكل
4: مبدئيا ما عندناش فكره كبيره, لكن دارنيير مون لعب هو مقابله في كاس الرابطه في, في في في في مالي وانهزم 2-0 مع المتصدر ترتيب جوليبا دونك نتصور ان الاطار الفني اكيد باش ياخذ
0: فكره
4: هذه ومعناها ومحلل الاداء باش يحضر معناها
0: كل التفاصيل
4: عن الفريق هذا وتو في الوقت هذا معناها بصراحه هي خاصه ريال باماكو متاح صحيح معناها من الفرق المعروفه دونك نجم
0: هو تقريبا نتصور ايمن باش نغلق هذا القوس نتصوروا في نفس ظروف مباراه السنغال في نفس الامكانيات
4: احسن شوي
0: ريال باماكو ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي
4: فنيا ما نحكوا هو شنو صار فريق السنغالي فنيا ممتاز جدا اما معناها نحكوا تكتيك مو فريق يحب يمشي هاجم ويلعب ما يلوش على النتيجه فهمني
0: ممكن في الاخير
4: اكاديميه وتخمامهم ديما معناها باش يكونوا لاعبيه ويبيعوهم دونك تخمام ديما هجومي شفناهم في الجانب الدفاعي ما كانوش قوى حق بصراحه معناها كانت ثغرات كبيره في
0: كنت تنجم ترجعوا بانتصار
4: صحيح معناها اتيحت لنا برشا فرص, لكن الفريق المالي ممكن اكثر خبره ومعناها باش يقلقنا في النهايه
5: حتى هو باش يقرا الترجي
4: أكيد.
0: نمشي لمباراة حقق فيها فريق نادي حمام الأنف بعد عديدة الصعوبات والانتصار أمام نجم الساحل لهدف مقابل صفر والفرنسي براكوني على صفيح ساخن. نسمع شمس الدين الذوادي مدرب فريق الهمهمة.
9: البريود كان صعيب أخير بعد الجولة الأولى والثانية دخلنا في الإشيك دخلنا في الدود الملعبية كل ماتش استنيه في الديكليك ماتش الاخراني كونتر بنغرديان معناها كنا نجم راهو بنقطة تعادل اللي هي ترضي زوز فرق معناها جينا هدف في اخر المباراة حسينا الكورة معناها قاعدة عكستنا شوية ما فمش فلسفة في الكورة كي تخدم طلقة ثابرنا خدمنا على رويحنا الولاد الحقيقة كانوا بيابليكي في اللي زونترينمون تاعهم في تحضير الماتش الماجوريتي نتاع الملاعبيه معناها لعبوا مباريات كبار ولعبوا في كونتر ديزادفيرسير كبار قدام
0: كان هذا شمس الدين الذوادي مصطفى يعني انتصار ربما كان مفاجأة الجولة هو انتصار
5: لحمل
0: المتذيل يعني ترتيبا من نجم الساحل
5: باش نكون واقعيين يعني أكثر المتفائلين ما يعطيش أكثر من نقطة التعادل في المباراة هذه نظرا لعدة اعتبارات مش استنقاص من نادي الحمام ولكن لضرورة الانتصار بالنسبة للنجم الساحلي حتى يستعيد توازنه واستقراره لأنه النتائج مش متبعة وكذلك فما تململ على مستوى الجماهير كما حكيت براكوني أصبح على صفيح ساخر وقد يكون يعني في الساعات القادمة نسمعه الجديد وبالتالي
0: رغم عودة زياد الجزيري كمدير رياضي
5: بالضبط يعني فما العديد من الأشياء اللي خلت هذه المباراة يعني خلت النادي الحملنف يطمع في المباراة وكان له ذلك
0: المتلوي الملعب التونسي المتلوي رغم تقدمه في النتيجة أيمن ينهزم في الأخير 2-1 هزيمة من مدة المتلوي ما نهزمش على 4 مليون
4: والله صحيح بون تشوف الظروف الصعيبه اللي مر بها الحق متلوي الموسم هذا خاصه
0: بون لاعبيه متواصل
4: متواتر مستانس بالظروف هذه المتلوي وكان شاك فوا يخرج معناها سلامات لكن المره هذه ابارامون ما مش ماشيه الكره معاهم. ملعب تونسي فريق محترم محترم جدا الحق معنا خاصة خارج الميدان من أحسن الفرق اللي تلعب الكرة وعنده فيكتيف ينجم يقلق أي جمعية. المتلوي ماركت في وقت باهي الحق معناها ما قوة شخصية فريق ملعب تونسي وملعبيته هي اللي خلتهم يرجعوا في المقابلة تعرف معناها تهران صعيب كما متلوي مش سهل باش مركز زوز بونتوات معناها في وقت قصير خاصة بعد تعرف متلوي إذا تمركي في تيران تاعها معناها من أصعب فرق اللي باش ترجع صحيح
0: تغلق المنافذ
4: تغلق منافذ والأرضية ماهيش معناها كلي نجم تلعب فيها الكرة. ولكن بصراحة معنا شوفنا ملعب تونس يرجع في المقابلة ويستحق الانتصار.
5: أهم حاجة في المباراة هو الشخصية للملعب التونسي اللي لعب لآخر لحظة وهنا درس آخر لملعبيتنا أنه المباراة ما تنتهي إلا بصفر الحكم
4: يعني نرجع نفس الموضوع
5: 90+10
4: الأجانب 90+10
5: ضربة جزاء
4: الأجانب بتاع الملعب التونسي بصراحة ممتازين جدا
0: ممتازين جدا منذ الموسم الفارط. العمران المرسى 0-0 نقطة لكل فريق والعمران يعني حتى على مستوى الترتيب مازال في ترتيب ممتاز جدا الى جانب السياسات والسيابي بثمان نقاط
5: يعني زوز فرق يعرفوا بعضهم مليح بالتأكيد ولكن

0: فريق الجولة، فريق الجولة.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل متابعينا في فقرة جديدة من فريق الجولة. ونسلطوا ضوء هذا الأسبوع على فريق عنده تاريخ، عنده طموحات وعنده بلاصه في كرة القدم التونسية. نحكيه الاتحاد بن قردين. فريق تأسس سنة 1936 ونجح سنة 2015 في الصعود للرابطة المحترفة الأولى، ومن وقتها هو يثبت موسم بعد موسم اللي عنده كنته في البطولة التونسية. اتحاد بن قردين ما اكتفاش بالمحافظة على بلاصته بين الكبار، بل عرف زاد كيفاش ينافس على مراتب متقدمة ويعمل حضور مميز في مسابقة كأس تونس وحتى في المشاركات الأفريقية. أما الحكاية موقفتش لنا، فرسان حدود يواصلوا في سلسلة نتائج إيجابية وما ذاقوش طعم الهزيمة في الرابطة المحترفة الأولى منذ الموسم الفارط، وبالتحديد من نهار 14/26 تاريخ آخر هزيمة قدام الترجي الرياضي التونسي. وبعد مرور 5 جولات من الموسم الحالي، الحصيلة تحكي وحدها: 3 انتصارات، 2 تعادلات، و0 هزيمة. وآخر نتائج كانت في الجولة الخامسة، ونجح اتحاد بن قردين أول أمس في تحقيق انتصار مهم على حساب النادي الأفريقي بنتيجة 2-1 في مقابل أكد فيها الفريق اللي قادر ينافس ويقلق حسابات الكبار. النجاحات هذه ما تجيش من فراغ، بل هي نتيجة خدمة متكاملة تبدأ من هيئة مديرة برئاسة شهر الدين عون، مرورا بتدابات مدروسة كيف المدافع أشرف بوراوي، متوسط الميدان أيمن العمري، المدافع تاج الإسلام سالم، ومتوسط الميدان غازي العيادي. وزيد على هذا الكل وجود مدرب عنده تجربة وكفاته سفيان الحيدوسي، اللي يسعى باش يواصل مع المجموعة بنفس الروح والانضباط ويحقق نتائج تليق بطموحات جماهير بن قردين. اتحاد بن قردين اليوم يبعث برسالة واضحة: فرسان الحدود مش مجرد فريق يشارك في البطولة، بل فريق يحب ينافس يربح ويصنع الفرحة لجماهيره.
2: كان هذا هذه الأسير في فريق الجولة، فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين اللي يستحق أن يكون فريق الجولة. نمشي لفقرة ستار ويكند من اختيار صديقنا أيمن. نسمع الشارة ثم الكلمة لك أيمن في اختيار من يكون ستار ويكند.
3: ستار ويكند، ستار ويكند.
2: ستار ويكند. أيمن تفضل.
4: ستار ويكند بالنسبة لي منجم يكون كان حازم مستوري. 3 أهداف في مقابلة مش سهل معنا باش تسجل هاتريك، دونك يعطيه الصحة. مهاجم من طراز رفيع الحق، تو مسجل 4 أهداف وسجل مقابلة العمران، يظهر لي أول مقابلة ليه وأول دخول. سجل كيف كيف مع ليكيب ناسيونال، زاد كيف كيف يسجل. دونك الأسبوع هذا نجم، النجم هو النجم.
2: ما عنده مواصفات أن ما نتقلب هجوم تقليدي كلاسيكي
4: بصراحة. صحيح، معنا أقوى حاجة في في في في حازم أبار أنه يعرف يحط كرة في شبكة، دونك بيتر اللي هو يعرف يتحرك منيح. دونك اللي موفمون بتاع حازم براتيكمون معناها نسبة كبيرة ياسر، معناها تكون إيجابية وتكون معناها في حقها. شفناه معنا ليزابيل متاع، وخاصة وقت تسجيل أهداف معناها ديما فما كالتمويه وبعد يعمل لابيل. دونك بصراحة معناها مهاجم معناها من طراز رفيع
2: قدم الإضافة لفريق
4: أكيد أكيد أكيد
2: ترجي الرياضي التونسي. شكرا نايما. قبل ما نمشي لزوم على التحكيم جمال بركات للترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة، لترجي الرياضي التونسي في الصدارة 12 نقطة، بن قردين وساقي المركز الثاني 11 نقطة، المركز الرابع لفريق المستير 9 نقاط، النادي الأفريقي منقوص من لقاء. المركز السادس سي اس اس العمران السيابي 8 نقاط، المركز التاسع البقلاوة 7 نقاط منقوصة من لقاء. المركز العاشر لجرجيس 6 نقاط، المركز 11 النجم الساحلي 4 نقاط، المركز 12 المتلوي حمام لمف 3 نقاط، المركز 14 المرسى وبجة 2 نقاط. ويقفل الترتيب فريق أمل حمام سوسة بنقطة وحيدة. شارت فقرة زوم على التحكيم ثم جمال بركات.
3: زوم على التحكيم، زوم على التحكيم، زوم على التحكيم،
2: هاي سي جمال مرحبا بك.
5: مرحبا بك عبد الكريم، مرحبا بمصر، مرحبا بكل المستمعين إذاعة الطويل.
2: شنو وعدنا تحكيميا
5: الأسبوع هذا؟ ثم يعني زوز مقابلات يعني لفتولي انتباهي على في تقييمي للحكام. المقابلة الأولى هي مقابلة يعني اتحاد بن قردين والنادي الأفريقي في لقطتين حاولوا يعني

0: نحللهم هي قبل كل شيء اللقطة الأولى مطالبة اتحاد بن قردان بضربة جزاء، ولكن يعني القرار بتاع الحكم بمواصلة اللعب كان قرار صحيح، وذلك أن المدافع مشى بعملية انزلاقية، ولكن المدافع هو اللي مس الكرة، ووقت اللي المدافع يمشي بعملية انزلاقية ويلعب الكرة تنتفي يعني كل المطالبة بضربة الجزاء، ويكون القرار يعني مواصلة اللعب وحسن فعل الحكم. هذه اللقطة الأولى. اللقطة الثانية اللي أسالت عديد الحبر والكلام، هو في الهدف اتحاد بن قردان، الهدف الأول بتاع اتحاد بن قردان. البعض يقول أن الزوز لاعبين بتاع اتحاد بن قردان الموجودين في موقف في موقع تسلل، يعني أنا بالنسبة اعتباري بالنسبة لي أنا موقع تسلل سلبي، وما شاركوش في العملية، وما عندهم حتى أي دور يعني في الـ في الـ في, الـ في العملية، لأن ثم اللي يقول لك لا ثم لاعب غطى على حارس المرمى. ما كيفاش النجم يقيموا أن اللاعب يعني كان عنده دور فعال في في في, في العملية وقت اللي يكون قدام حارس المرمى وتكون المسافة قريبة؟ وقتها يعني تقول يعني عمل أوبسيليكسيون للحارس وحجب عليه الرؤية. أما وقت اللي تشوف اللقطة بتاع الهدف أن الزوز لاعبين تحت حد بن قردان على الأقل 12 متر وبعيدين على الحارس، ما هوش ممكن باش يكونوا أحجب الرؤية على على حارس المرمى 12 متر. يعني الحارس ينجم يتنقل ويتحول على العرض وينجم يشوف يعني الكرة وين مشى وين واحد. أما باش نجموا نقولوا أن حجب الرؤية يلزم تكون المسافة قصيرة قدام حارس المرمى، ويكون وقتها نجموا نحكموا على العملية بأن اللاعب يعني شارك في في العملية. أما حسب رأيي وأنا رأيي يعني جازم أن هدف اتحاد بن قردان هدف صحيح لا غبار عليه.
1: من
0: فيما يخص
1: تفضل
0: هذا فيما يخص مقابلة اتحاد بن قردان. ثم مقابلة أخرى اللي جلبت لي يعني انتباهي في زوز قرارات يعني قرارات تقديرية بتاع حكم نضال الطيب في مقابلة نادي البنزرتي واتحاد المنستيري. هناك لقطة مطالبة نادي البنزرتي بضرب جزاء، وصحيح يعني ضرب جزاء واضحة كان على الحكم أو على الأقل حكم الفار كان ينجم يعني يلفت انتباه الحكم ويتم إعلان عن ضرب الجزاء اللي حسب رأيي يعني ضرب الجزاء صحيح. في الشوط الثاني أيضا هناك مدافع هناك مدافع يعني اتحاد المنستيري صعد وضرب يعني مهاجم يعني النادي البنزرتي بالرأس، ورغم أن المهاجم هو اللي خلى الكرة المدافع يعني خلط بوخر ضرب المهاجم برأسه، ومما تسبب يعني يعني في في في إصابته وإصابة اللاعب هدايا. ثامنا على الحكم إعلان عن ضرب الجزاء وإقصاء يعني مدافع متاع اتحاد المنستيري. هذوما اللقطتين يعني في نفس مقابلة رزان مع على جمعية واحدة يعني زوز ضرب الجزاء ولا الحكم الرئيسي ولا حكم الفار.
1: استاذ جمال وايمن منافق بتفاعل معك في في مباراه المرسى ومرسى
2: والمستير
3: والسيابي. البيلاتي واضحه هي الحق، معناها وقت اللي ضرب المهاجم الكره المدافع خلط الاطار، لكن تصور ما تستحقش كارتون روج.
0: لا
3: خاطر حاب يلعب الكره هو، مش معناها متعمد ضرب المدافع براسه.
0: ما هو احنا راهو في بعض
3: متحقش كارتون روج هو
0: ما يبقى خطر خطر الموقع اللي ضرب عليه موقع حساس جدا الوجه مهما كان، فلا حتى كي تمشي انت بساقك وانت ماشي تلعب في الكرة
3: التهور هكا يسموه
0: حتى هذا
3: هو ماشي الكرة براس الاخر هو سبق الملعب على الكرة، دونك الكونتاكت صار معناه مش متعمد، دونك الضرب جزاء كما قلت موجودة نشوفها بلانتي واضح.
0: هي قراءة فهمت يعني ما قراءة خاصة يعني شوف حتى الاتحاد الدولي يشدد ياسر على حرمة الجسد خاصة في الأماكن الحساسة. يقول لك يعني ما سمناش حتى أي تسامح في في في في الأماكن الحساسة، يعني في بدن متاع اللاعب وقت اللي يتمس ما عاش سمى يعني حسن نية وماشي نلعب في الكورة وماشي يعني فهمت ما حسن نية وتلعب في الكورة مش في الأماكن الحساسة اللي تنجم تمثل يعني ما
1: اختار ضرر كبير
0: جدا على اللاعب.
1: شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة. ككل أسبوع معاك فقرة زوم على التحكيم، يعطيك الصحة سي جمال. مصطفى، قبل ما نختم وباش نبدأ بالرابطة الثانية إن شاء الله في الجزء الثاني ونربط مع كلام جمال بركات، يعني مش المباريات كلها نجم نتابعوها في الرابطة الثانية، ولكن ثم برشا تشكيات من التحكيم.
4: يعني حسينا الجولة الماضية فيها برشا تذمر من الصافرات في مختلف الملاعب، المستفيدين كل الفرق، وبالتالي يعني إن شاء الله الحكام خاصة في الرابطة الثانية اللي وين ما ثماش فار وما ثماش نقل مباشر يلزم أولا يصبر عليهم شوية، وثانيا يلزم يركزوا روحهم شوية حتى أعطيه كل واحد حق.
1: شكرا مصطفى، شكرا أيمن. ساعة أولى تنتهي من استوديو الأرابيتات في انتظار جزء ثاني إن شاء الله بعد موجز الساعة الثالثة والخاص بجولة ثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتها، وأيضا إن شاء الله استضافة لرئيس نادي أولمبيك مدينة السيد محمد عبد الرحمن شنو جديد بعد انسحاب المدرب كريم بن حمزة، واستضافة لرئيس رابطة الأوات المستوى الثاني محمد الخليفة، وبرنامج انطلاقة الموسم في الأسابيع القليلة القادمة. عبد الله معتوق يقدم الموجز ثم نواصل مشوارنا.

موجز الأخبار. من إذاعة تتوين نحييكم السامعين الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلق اليوم بمعتمدية ابن مهيرة مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8,000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بالمعتمدية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لأنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. يذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمع انعقاده من 18 إلى 27 ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرمة. في العالم، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني المتعلق بمضيق هرمز غير كاف، وأشار إلى أن واشنطن قبلت بعض الشروط بينما لا تزال مسائل أخرى غامضة وتتطلب إيضاحات. رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الرابطات. استوديو الرابطات. استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات. تحليل فني للمباريات وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا وسهلا مشوار في استوديو الرابطات جزء ثاني مخصص للرابطة المحترفة الثانية في جولة ثالثة بين المجموعتين الأولى والثانية. وصل معنا المشوار مصطفى الناجح. مصطفى أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عبد الكريم. مرحبا مجددا بأيمن وكذلك بالهادي الغريب اللي يتحق بنا على مستوى التنفيذ التقني للحسن.
0: مرحبا هادي ومن جديد تحية لك أيمن.
2: مرحبا مرحبا من جديد خويا كريم وسي مصطفى كل لخيان ومستمعي ذات طويل
0: وبانوراما أيضا. مصطفى الرابطة الثانية بعد ثلاث جولات يعني

0: كانوا كل الفرق تلعب على ميدانها ولا كل الفرق تلعب خارج ميدانها؟
1: بالضبط، هي الميزة، ميزة الثلاثة جولات الأولى من هذه الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مجموعتها سواء الأولى أو الثانية، يعني الفريق اللي ينهزم على أرضية ميدانه الأسبوع اللي بعده يخرج وينتصر، ومثالنا على ذلك يعني مجرين اللي انتصر أمام المتصدر مستقبل سليمان خارج قواعده، والأمثلة عديدة، شبيبة القهروان تنتصر خارج قواعدها ثم البارح تنهزم على أرضية ميدانها نفس الشيء، الشيء اللي أدى إلى التغييرات والإقالات اللي حكينا عليها منذ قليل على مستوى الأطر الفني.
0: الفريق الوحيد تقريبا إلى حد الآن دون نقاط في الرابطة المحترفة الثانية نادي أولمبيك مدينة، وضعية صعبة لنادي أولمبيك مدينة مع مغادرة كريم بن حمزة اللي خلال مش على منير راشد اللي ما انطلقش، يعني تم تعيينه وعمل الحصص التدريبيه
1: فهمها منير عرف برشا حاجات
0: فيعني وضعيه صعبه للامانه لفريق نادي اولمبيك مدنين. معي في المباشر رئيس الجمعيه سيد محمد عبد الله الرحمن باش نسالو شنو جديد في الفريق. محمد اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا اخوي، مرحبا بك كريم، مرحبا بجميع مستمعي اذاعه
0: تطوي. شكرا لك محمد، اتفاق بالقطيعه مع المدرب
2: محمد كريم.
0: كيفاش؟
2: عبد الرحمن الناصر.
0: عبد الرحمن الناصر، اي لا لا انت تغلط فينا بالاسم نتاع عبد الرحمن الناصر. اي عبد الرحمن هو عامل اسم الوالد محمد يعني في الاسم الثلاثي نتاع عبد الرحمن الناصر.
1: المهم الصفه،
0: اي الصفه رئيس جمعيه نادي اولمبيك مدين، اتفاق بالقطيعه بالتراضي مع المدرب كريم بن حمزه.
2: والله احكي لنا كريم قبل المقابله نتاع التسريح، وهو ذا بعبر على رأيه انه لو ما انتصرش في المقابلة ذي باش ينسحب. حكينا من قبل المقابلة ما خرجناش لك لما ذا حبينا ننتصر وما جاش الانتصار،
0: يعني لو كان صار الانتصار ولا التعادل ولا تسجلوا ضربات الجزاء يمكن ثم حديث اخر.
2: يمكن
1: سي عبد الرحمن، يعني هذا ما يخليش المدرب تحت الضغط قبل انطلاق المباراة، يعني تخلوه مرتبك تسلطوا عليه ضغط مضاعف مع الضغط الجماهيري مع ضغط النتائج، يعني كان الأحرى أنكم تكونوا
2: هو زاد بارك الله فيها على الخدمة الكبيرة قدمها وعلى الظروف اللي ممكن ما كانتش مواتياته كما يحب، اصبر معنا ضحى شوي مع نقص الموارد الماليه مع نقص الرصيد البشري مع البدايه المتاخره، واصبر معنا والفكره نتاع القطيعه معنا ما كانتش راي الهيئه المديره فقط، يعني حتى سي كريم عبر هو في حد ذاته قال معنا ثلاثه زايد في جهه العظم نتطور ما عادش نجم نضيف اكثر.
1: لا هو الأمانة سي عبد الرحمن ما صبرش برشا، يعني ثلاثة مباريات ثلاثة هزائم، اسم مش معروف على مستوى رابطة المحترفين الثانية، وبالتالي يعني خروجه طبيعي بالتأكيد، لكن الهيئة المديرة في كل هذا هي اللي باش تبقى تعاني في اللي يترتب عليه هذا الخروج المضاعف بعد منير راشد يجينا بن حمزة والبقية كيفاش؟
2: منير يعني ما باشترش معنا العمل في معنا كمقابلات
1: لكن خذا مقاليد التسهيل التحذيرات وانسحب قبل انطلاق البطوله، نعرفوا هذا
2: هو خذا فكره على اولمبيك مدينة، الظروف ممكن من هو قال ما ساعدتنيش ان شاء الله روحه هو معنا خذا معنا اربع
0: يا عبد الرحمن. هنا ثم وضعيه حساسه شويه نادي اولمبيك مدينة، يعني اداريا وصعوبات ماليه وما الى ذلك، ما تنجموش في كل هذا، ممكن تصبروا شوية على مدرب ولا تعطوا لينكم، يعني المدربين الكل اللي ربما بسماهم وعندهم فكرة في رابطة الثانية ما نجموش يخدموا في الظروف اللي في نادي أولمبيك مدنين؟ قدرتوا وعملتوا اجتماع مع المدرب؟
2: المدرب هو اللي كان مع فكرة تونا ينسحب في صورة ما
0: مش انتم قررتوا هذا كهيئة مديرة؟
2: لا حكينا معاه وفيان في كريم من دار الأول معناك يحكينا على كل شيء، وهو اللي زاد عبر عن رغبته في الرحيل في صورة ما منتصرش.
0: باهي واضح جدا يغادر. أي كريم بن حمزة يغادر، شكون البديل يا عبد الرحمن؟
2: مازال والله بعد الاجتماع ثلاثة ونتصل بيك ونعطيكم بديل.
0: وقتاش الاجتماع؟ ويعني إذا كان انسحب كريم بن حمزة ناصف باش يواصل المشوار معاكم باقي الإطار الفني ولا انسحاب؟
2: حتى مقدمين ومعنا سي ناصف وفتعات زاد هما في التدريب النجم نعمل عليه.
0: تنجموش تعطوا الفرصة لناصف باش يواصل مشوار وهو يعرف الأجواء جيدا وابن مدنين؟
2: نجم يكون مع
1: اقترح خاصة أنه خاصة سي عبد الرحمن يعني في الاعتبار في المقام الأول أنه الظروف المادية يتحكم في نادي أولمبيك مدين مش هو مش الاختيارات الهيئة المديرة على الأسماء بقطع النظر على الأسماء يزم نحطه في
2: صحيح بقطع النظر على الأسماء يعني راه الظروف المادية بالنسبة للمدرب ما فما حتى ظروف مادية تخليه ما يخدمش راه
1: لا إذا قبل باش
2: المدربين ما عندنا حتى
0: إشكال أي لا لا ماديا نعرف أن مدرب خالص في في في شهريته ثم أمور أخرى متاع منح للملاعبية اللي باش يحفزهم باش يلعبوا لباقي الإطار الفني إقامة وما إلى ذلك يعني منح. كل هذا تبع بعض وراه
2: هذا كل ما
0: عندنا
2: حتى إشكال راه يمكن ما نعرفش أنا ما كنتش سامعين كلام ولا ما عندنا حتى إشكال لا في إقامة لا في لا في إعاشة لا حتى كنا عندنا فريم للمقابلة ذي للملاعبين
1: فماش مقترحات على تولي الرئيس نادي أولمبيك مدنين أسماء لتولي التدريب نادي أولمبيك مدنين فماش أسماء تفكروا فيها
2: موجود باش أسماء قاعدين يفكروا يمكن هذه فما حتى شكون كلمنا واعتذر بحكم التزامه مع فريق آخر واللي في الخير رب التالتين بزمين
0: إن شاء الله باش شكرا عبد الرحمن إن شاء الله بالتوفيق لنادي أولمبيك مدنين وضعية صعبة أيمن لنادي أولمبيك مدنين تقريبا زوز ولا ثلاثة مدربين في ثلاثة جولات بلا يعني مع انطلاق ثلاث تحذيرات قبل منير راشد أيضا كان مدرب ابن الأولمبي البيجي حافظ القيتون يعني تقريبا ثلاثة أسماء في
1: كيف تدخل عليه ناصف زاد حتى بخاف
3: الوضعية بوه مش صعبة مازال بداية موسم ثلاثة مقابلات دونك معنا وبكري شوية باش نحكوا أمور مالية معنا دونك مازال ثلاثة جولات
1: في البداية في
3: صحيح دونك ما ما هيش إشكالية متاع أمور مادية
1: لا هو لونتام هو اللي يخلي الفريق
3: معك معك تعرف سي مصطفى فريق معناها حبيت ولا كريت هو كان في الموسم الفارط في الرابطة الثالث دونك معناها مش في ليلة ونهار باش معناها لازمك تدخل
1: تربح يلزم يحدد الأهداف متاعه يعني
3: أما الشيء المؤكد فما إشكال دونك إذا يجيك حافظ القيتوني ويخرج بعد أسبوع ويجي منير مانبا ممكن ما شدش خلاص معناها
1: أسبوع تقريبا على الأقل
3: أكيد فما إشكال والمدرب هذا معناها بعد ثلاث جولات ومش بعد ثلاث جولات معناها دابري ما فهمنا بعد
0: ثلاث جولات متفاهمين معاك قبل ما تشوف
3: فما إشكال إشكال وين بالضبط لازم الهيئة هي اللي تلقى الحل دونك ما نعرفش شنو الإشكال بالضبط
0: للأمانة هي شابة وما عندهاش الخبرة لازم جمهور أولمبيك مدينة
1: أصداء حسب ما شفنا أيمن سامحني أما أنت على مستوى الإفكتيف فما موجود
0: الأسماء موجود
3: الافكتيف معنا مش خايب معنا مش خايب. تشوف نوعية الملاعبين الموجودين في أولمبيك مدنين في الرابطة الثانية دونك تنجم
1: يلزم تكليك
3: تعمل المانتيان تاعها معناها تنجم تعلم فترة الذهاب فهمني دونك لازم الجو يركح شوية فهمني خاطر حسينا فما شوية ضغط معناها ما زلنا عادي باش تخسر اليوم في بلادك غدوة باش تربح البرة
1: يلزم تجيب مدرب مقتنع به وتتمسك به
3: نقطة مهمة برشا نقطة مهمة برشا كما قلت انت معناها دونك اذا باش تجيب مدرب وتجرب ولا انت كي جبت المدرب اسكي مقتنع به ولا عادي راه تجيب مدرب مقتنع به تو نشوف فيها ديما نرجع ناخذ ليزيكزامبل ديما من اوروبا البطولات الكبار ساعات في مانشستر تجيب مدرب تصبر عليه عامين
1: ويخسروا 6 و7
3: ويبقى عادي جدا وبعد يعرفوا خاطر ثم طريق مسطر ثم قناعة
0: ثم قناعة بين المدرب
3: اللي في الموجود السنة راه يقول لك راه مش نلعبوا كذا سنلعبوا كذا ما تجيش انت باللي
1: في لا ولي زاكسيدونت باركور تصير معناتها في كل
3: صحيح تنجم يكون في اول موسم مي القوة اللي دار انها تخرج من الوضعية الخايبة هيك دونك اليوم
0: وتعطي ثقة للمدرب
3: اللاعبين باش يواصلوا صحيح دونك ما نتصورش في أولمبيك مدنين في في في مشكل مازال ثلاثة جولات لعبوا دونك جيست يتلموا معناها ويشوفوا وين الإشكال ولازم معناها كما قلت يعطوا موجات إيجابية للملاعبية واللي ما صار شيء ونلعب لأرواحنا غدوة باش تربح أكيد معناها مش تقعد ما تربحش
1: هو 26 جولة أيمن حتى جيستيون على مستوى البطولة كاملة يلزم تفوتش عندك ثلاث مدربين وبالتالي إذا كان في كل ثلاث مباريات باش تفكر في تغيير مدرب فباش يصير إشكال
0: أنا نقول في نادي أولمبيك مدين لابد من لما للشمل والإحاطة بالهيئة المديرة وبالملاعبية وبكل المتداخلين في نادي اولمبيك مدينه ملاعبيه قدم وهي مديره حاليه والناس اللي خدمت سواء في موسم الفرقه.
3: النقطه هذه اللي الحاجه اللي خلت طارق جرجيس ينجح النقطه هذه تصير ضغوطات راهو من الهيئه كي تتمسك بالمدرب راه ما ما ما ما فيش حتى حد ما فيش نقاش ما نجم حد يفرض راي على على الاداره.
0: حبل اخوت
3: مقتنع مدرب سيخسر ماتش 2-3 وانت مقتنع وتعرف اللي فما خدمه وتعرف النتائج باش تجيو دونك لازم تفرض رايك انت كمسؤول وتحافظ على المدرب نتاعك. خاطر في تونس ولت حكاية عادية ما تخسر ماتش كلمتين على الفيسبوك ينحر المدرب
0: وصارت في من في الرابطة الثانية وصارت في الرابطة الأولى من سنوات يعني نعني في هذا الأمر. تفضل مصطفى.
1: لا فقط حبيت إن شاء الله يكون يسمع فينا عبد الرحمن الناصر الأسبوع الأربعاء الماضي تعرف في سبور زمان يعني اللاعبين القدامى لنادي أولمبيك مدين يعني يدمروا برشا من عدم التفاف اللاعبين القدامى وعدم دعوتهم للمشاركة في مسيرة نادي أولمبيك مدين. إن شاء الله عبد الرحمن الناصر يقوم بالواجب
0: في دقيقتين. ينجم محمد الحمروني يكملنا أرقام الجولة ولا لا؟ نسمع الشارة هذه ثم الكلمة لمحمد الحمروني.
4: أرقام من الجولة.
5: أرقام من الجولة.
4: أرقام من الجولة.
0: محمد الحمروني عندك دقيقتين في أرقام من الجولة قبل أذان صلاة العصر. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
6: تحية لي كريم وتحية لزملاء اللي معاك اليوم وتحية لكافة مستمعي بانوراما وإذاعة تطاوين على كل الحصيلة في هذه الجولة الثالثة 35 هدف 10 ضربات جزاء وأربع ورقات حمراء. المجموعة الأولى سجلت 19 هدف، زوج انتصارات خارج القواعد لهلال الشابة وجمعية مقريل وانتصار وحيد داخل القواعد وأربع تعادلات أربع ضربات جزاء ناجحة. عزيز الواتي جمعية مقريل، أيمن الزين من الملعب السوسي، على عطية من هلال مساكن وأحمد الفزاني في مستقبل جابس أربع ورقات حمراء. ضياء الدين الشريفي من بعد وحاجد أحمد طنقور هلال الشابة، إسكندر عمر اتحاد تطاوين، وزيدان قعيش من كوكب عقارب. أحسن هجوم في هذه المجموعة للمكارم جمعية مقريل ومستقبل سليمان وبن عروس ست أهداف، وأحسن دفاع لسكات حديد الصافي بقبول هدف وحيد. بينما المجموعة الثانية سجلت عبد الكريم 16 هدف أربع انتصارات خارج القواعد، نادي القربي، جندوبة الرياضية، اتحاد قصور الساح ومستقبل القصرين. ضربات جزاء ست ضربات جزاء بالتمام والكمال، ياسين الصالح من قواف القصة، أليس عبد الدايم من أمل بوشمة، عمر الدامي مستقبل القصرين، حمزة الصير جمعية ريانا، زوز ضربات جزاء من الأولمبيك مدنين، نعيم مشلوش تصدي للحارس سليم الرباعي حارس مستقبل القصرين، وأيضا أمين النفسي كان ضيع ضربة جزاء لنادي أولمبيك مدنين. أحسن خط هجوم هلال الرباعي ست أهداف، وأحسن خط دفاع اتحاد قصور الساف، هذا الاتحاد قصور الساف الانتصار الثاني على التوالي، وأيضا الهزيمة الثالثة لنادي أولمبيك مدنين. الفرق التي لم تنتصر عبد الكريم في المجموعة الأولى نادي محيط قرقنا، النجم الذي مستقبل جابس كوكب العقارب، بينما الفرق التي لم تنتصر أيضا مجموعة ثانية الملعب الجابسي سبورتينج الموكلين أولمبيك مدين. ننهي أنه سبورتينج الموكلين معناتها القطيعة بالتراضي مع المدرب محمد سويحلي وإسام المرداسي مبدئيا هو باش يكون مدرب جديد، بينما أيضا قيس خلفة مدرب النجم قيس خلفة أيضا قطيعة بالتراضي مع فريق النجم الخلفي، وكنت أشرت منذ قليل ايضا الى انسحاب عبد الكريم بن حمزه من تدريب نادي اولمبيك بدني تقريبا. هذه
0: شكرا محمد.
6: الجوله الثالثه من رابطه محترفه ثانيه لكره القدم.
0: شكرا محمد الحمروني، يعطيك الساحه تماما الساعه الثانيه الثالثه 21 دقيقه حال الان موعد رفع اذان صلاه العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتفع صوت الحق مؤذنا ومناديا لصلاة العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: استوديو الرابطات، استوديو الرابطات، استضافة ومتابعة لنشاط الأندية في كل المستويات، تحليل فني للمباريات، وتقديم لفرق رابطتي المحترفين والهواة. استوديو الرابطات مع كريم حمدي ومصطفى النجاح.
0: نمشي لمباريات المجموعة الأولى بين يوم السبت والأحد. الاتحاد الرياضي بتطاوين تسابق وتلحق أمام سبورتينغ بن عروس في الأخير على التعادل الإيجابي 2-2. أسامة شريف مدرب اتحاد تطاوين ولطفي المحمدي المدرب المساعد لفريق بن عروس.
2: والله الحقيقة اليوم نجم نقول خسرنا 2 نقاط في ملعب بن عروس، لكن أنت تلعب اليوم 60 دقيقة ورقة حمراء خيالية نخرجها الحكام اليوم. الحقيقة برغم هذا رجعنا في سجلنا الهدف الثاني وكنا فايزين 2-1، لكن حكام اليوم نشوف فيه مخالفات في نفس الجهة. الحقيقة أثر كثير اليوم على المباراة بصراحة. اليوم نشكر أولادي، عملنا درس تكتيكي اليوم على مستوى تنشيط الدفاع، على مستوى التحولات سجلنا زوز أهداف. احنا الحمد لله راضين على الأداء بتاع المجموعة، راضين على التطبيق التكتيكي اليوم للفريق، لكن في الأخير ما نش راضين على النقطة اليوم من ملعب بن عروس. كنا نستحقوا 3 نقاط لولا الحقيقة الحكم اليوم يعني أثر كثير على النتيجة. اليوم نستحقوا 3 نقاط بصراحة على الأداء اللي قدموا اللاعبين وعلى التطبيق التكتيكي يعني على طيلة 90 دقيقة.
3: ضيعنا نقطتين والماتش الأولين ضيعنا 3 نقاط، معناتها ونحن في بلادنا مضيعين 5 نقاط، ما هيش حاجة تفرح. كريت نحن بدينا اليوم، معناها كنت فرش في الماتش بالقديك شفت، معناها ضيعنا 5 ولا 6 ولا 7 فرص من الأول قبل ما تطوين، معناها مازلت وهي معناها كاملة بعد إيش نلعبي، ضيعنا 4 5 6 فرص، ضيعنا فرص واضحة. بعدك تجي على خطأ مع تظهر كرة تلعب لك هكاك، تحس الملاعبية كي يحسوا بروحهم هكاك فور شوية تخمر وقدمت ناس كل قدام. غلطة كريت غلطة، أول معناها أول خطأ أو أول أتاك كونتر أتاك جاي لتطوين مركوا عليه أنا زيرو، بتبيع بشقات تعاني انت هكاك فهمت، ولي المورال يتيح. بعدك تطوير رجعت شويه في اللعبه، معناها ولا تحب تمركي ثاني وثالث وجيتهم الفرص.
0: كان هذا ثنائي التدريب لاتحاد تطاوين وسبورتينغ بن عروس. ايمن اتحاد تطاوين باجواء غير اجواء الموسم الفارط بنسبه تغيير اكثر من 90%، يعني عمل الى حد الان هزيمه انتصار في تطاوين وتعادل، رغم انه كان تقريبا في 90 دقيقه تقريبا او اقل شويه كان متقدم امام بن عروس.
4: اي شفنا معناها اتحاد تطاوين في المقابله هذه معناها تقدم مرتين في اللقاء، لكن ما نجمش يحافظ على النتيجه. بدايه موسم متوسط الحق، معناها اتحاد تطاوين يستحق خير من هيك الحق. لازم اذا يخمم باش يلعب على الصعود لازم ياخذ باي على بكري، تعرف القسم الثاني خاصة في أول الموسم مع الفرق المراهنة على الصعود لسواديزون عندها اسم ماهيش في أحسن حالاتها. دونك اتحاد تطاوين إذا يحب يلعب على الصعود لازم ياخذ باي على بكري، تو مازالت الفرق أغلبها مازال مش حاضرة. كان ينجم يعمل مخير حق، شفته في المقابلة انتاع سليمان انهيار بدني في آخر المقابلة، كان متقدم كيف كيف المقابلة هاكي، وبعد ربح في تطاوين المقابلة الثانية أمس كان ينجم يروح بالانتصار، تولي 6 نقاط على 9 مقبولة الحق، معنا 4 نقاط مازال في المويام، معنا مازال متلعب شيء. هو بطبيعة ما دي بريفيرونس ثم مقابلات نجم
0: على مباراة يعني كل شيء. أي من يحكي على رهان الصدارة يعني ولا صحيح. ولا صعود بالنسبة لاتحاد
4: تطاوين الملاحظة اللي هي معنا بدأ يمشي على معنا على البيجي
5: حسب قدراته لا، وخاصة اللي يأثر عليه هو الغيابات والإصابات اللي تواترت مع بداية الموسم، يعني خلت فما إرباك على المستوى الإطار الفني من الغيابات. خير الله برشا ملعبية ثم زاد ملعبية مؤهلين وما لعبوش
0: الضرب أيوب القريشي
5: القريشي ضرب في اللعبة ما فهم اللي مازال ما شاركش والضرب في في في التحذيرات
4: حتى البداية كانت مخري ذو الحاسق المدرب في المقابلة الأولى مع سليمان كان أشار نقطة هذه
5: ثم زاد نقص العدد يأثر في الاتحاد الرياضي بتتوين أمس يلعب منقوص من لاعب وسافرة رايد جبيرو يعني ما كانش عليها وأقلقت كثيرا الاتحاد الرياضي بتتوين هذا حسب الأسداء الوارد وحسب تصريح مدرب الاتحاد
0: ما هيئة اتحاد تتوين الهيئة يعني تعمل من أجل توفير الموارد المالية واجتماع مهم في تونس للسيسيوس
5: فعلا يعني هي الفكرة قديمة ولكن التطبيق توا وقت الهيئة المديرة برئاسة
0: يوسف
5: الحمزي يعني ارتأت أنه من الصالح الإسراع في تكوين السوسيوس للدعم فما الكثير من الكوادر والإطارات في العاصمة وغيرها واللاعبين القدامى والمسيرين القدامى اللي ينجموا يعاونوا الفريق جلسة أولى وقعت في العاصمة ستتبعها جلسة أخرى
0: مستقبل جابس اللغز يتعادل ويجلب النقاط من خارج ميدانه وينهزم ويتعثر على أرضية ميدانه وينهزم للمرة الثانية أمام هلال الشاب في ثالث جولات البطولة 2-1 المدرب المساعد لزليزة طارق العيش ومدرب هلال الشاب سيف غزال
6: للأسف هزيمة كما تكون تحكي منها غير منتظرة كنا معناها حضرنا مليح للمقابلة هذه بعد التعادل مع فريق سكك الحديد الصفاقسي في صفاقس اللي هو فريق ممتاز كنا نمنوا النفس وأن باش نقدموا مقابلة معناها خير من هيك خاصة على مستوى النتيجة الوليدات عملوا اللي عليهم الأمانة فهمتني خدمنا وحضرنا بالباهي مع المدرب الأول سي صالح فهمتني لكن الغالب الكرة ما تبعتش كما كنتوا لاحظتوا كنتوا وأنا اتفرجت على المقابلة هذه كانوا جونا ثلاثة ولا أربع كرات في أربع ساعة الأول كنا ننهي بالمقابلة كنا حكينا مع الملاعبية وأنا شخصيا زاد معناها قلت لهم وقال لهم المدرب وأنا المقابلات هذه راهي مقابلات في أول في المتعين ميتهم يعني لازمنا نفصلوها غادي خاطر في الديزام ميتهم فريق باش يجيك لهنا يقابس ويبدا رابح ولا يبدا متعادل باش يلعب لك على الكونتر يكمش ولا الحارس قدام الحارس نتاعو يلعب لك على الكونتر اللي تعاونا فيه زاد الارضيه الكارثيه اللي قاعدين نلعبوا بها فهمت هذا وقت زاد باش ما نتكلموا على الارضيه في هذه مش نتاع ارضيه باش تصنع اللعب وانت في بلادك فهمت كان سواء لينا احنا سواء للملعب يقابس قاعدين نعانوا في مشاكل كبيره وكنا حتى في اول الجمعه معنا كلمناهم حبينا نلعبوا في فترتهم فمش ما نخرج بنتائج معناها باهي الهزيمة تو صارت معناها نداء الجماهير المستقبل الرياضي بقابس اللي نعرفهم هني ورجالات الزلازل اللي نعرفهم معناها كنت نلعب الجماهير هذه واللي معناها محب لها من الصغرى وأنا باش يلتفوا حول الفريق بتاعهم ما فما حتى حاجة تنجم ترجعنا السكة وتنجم معناها تخرجنا من الوضعية هذه إلا التفاف جميع الأطراف حول الفريق وحول الله لاباس وعندنا ثقة فيهم وزلازل برجال
7: صحيح أنا نلعب قابس ديما ملعب صعيب خاصة كي تبدأ الأجواء والجمهور هذا خاصة لنا احنا لأنه تعدينا بأسبوعين صعب برشا بعد الخسارة تاع الرلوي اللاعبية ذهنية اللي تمسوا شوية لكن خدمنا مليح عملنا مقابلة كبيرة ضد مساكن في مساكن اليوم زاد كيف كيف على المستوى البدني وعلى المستوى الدفاعي الحقيقة ما قصرناش صحيح بدينا بالسيستام اللي هو 3-5-2 ما مشاتش بدلنا رجعنا اون ايكيليبر نكدو تروعه
0: كان هذا طارق العيش المدرب المساعد لمستقبل جابس وسيف غزال مدرب هلال الشاب أيمن مستقبل جابس مواصلت المشاكل يعني اللي انطلقت من الموسم الفارط في الرابطة الأولى يعني تقريبا من نفس المشاكل الإشكاليات الهزائم يعني وعدم وجود حلول عاجلة للفريق
4: وبصراحة عزوز هزائم على ميدانها ماهيش مستانسة بيهم مستقبل جابس لكن الفترة الأخرى معناها من الموسم الفارط وبداية الموسم هذا بصراحة معناها مستقبل جابس قاعد يلقى في إشكاليات كبار معناها خاصة على الميدان بتاعها فما مشكل في مستقبل جابس أشك فوا معناها في الريكريتمون في منع الانتداب في أرضية الميدان
5: اللي كان مشكل كبير
4: بصراحة إذا باش تلعب على التيران تاعك دونك مطالب باش تصنع اللعب باش تحط كرة لوطا في الوضعية هذه ما تنجمش في شفنا ولعبنا مقابلة ودية في ملعب جابس بصراحة وضعية خايبة كارثية بتاع الملعب ما تنجمش تصنع فيها اللعب دونك ما نجمش ندخل اما لازم مدرب يشوف حل ساعات تتأقلم انت ولا نوعية الملعب جسيبا
0: باي طريقه باش تربح نقاط
4: زاد باش تقبل اربع اهداف زاد في الملعب تاعك في زوج مقابلات ياسر بصراحه.
0: في المقابل للشاب اول انتصار يعني مع سيف غزال اللي وصل مشوار مع من الموسم الفارط تعتبر نتيجه جد ايجابيه
4: بالطبيعه. انا باش تروح في انتصار من قابس مش سهل مهما تكون ظروف ملعب القابسي والافكتيف الموجود.
5: مستقبل
4: قابس بصراحه معناها الكونتينيتي نتاع وجود معناها سيف غزال في الشابه يربحهم برشا وقت بصراحه. قاعد يقدم في مردود محترم مالجري كيف زاد الشاب ما عندهش افكتيف معناها كبير برشا, لكن قاعد يتصرف بذكاء الحق سيف غزال وحق في نتائج محترمة.
0: سليمان ومقرين الانتصار لجمعية مقرين 3-2 فتح الحاج اسماعيل مدرب جمعية مقرين وأمين كامون مدرب فريق مستقبل سليمان.
8: صحيح يمكن خاصة مع بداية الشوط الثاني قبلنا هدف يمكن غير مجرى المباراة, وتعرف رغم المقابلات تعرفت الثانية هذه يظهر المقابلات تكون خارج الملعب نتاعك تكون أسهل, لكن الحاجة الإيجابية للاعبين نتاعنا انضباط تكتيكي كبير برشا طبقنا يمكن اللي شفناه في مستقبل سليمان في المقابلات الفايتة يظهر يجينا ضغطنا على مستقبل سليمان في الدفاع نتاعه خليناه يرتبك خليناه غلط سجلنا هدفين في الشوط الأول سجلنا الثالث يظهر اليوم شفنا حتى اللعب الهجومي نتاعنا كان فيه برشا خطورة على الفريق المنافس, لكن الحاجة الإيجابية هي مقابلة يظهر لي استمتعنا بخمسة أهداف. الحاجه الايجابيه في الملعب هذايا صراحه تشوف معناها ملعب جرومبيليا خلانا نشوفوا كوره جميله برشا والمنشاه هذيا ماذا بينا نستحفظ عليها, لكن الحاجه المهمه ذري 3 نقاط مهمين بالنسبه لجمعيه مقرين امام فريق منافس محترم اللي هو مستقبل سليمان ونوجه له تحيه, لكن
9: نستحقوا باش نخسروا. الادفيرسير كان خير منا في لي دويال غلطنا غلط خلصنا معناتها كاش شنو تحب الغلط اللي غلطناهم تغلطهم على الشامبيونه كامله غلطناهم في ماتش واحد ديفو ديريكت نحملوا مسؤوليتنا كاو نخدموا على رواحنا فما دي ماتش باش نحطوا في ظروف كيف ما هكا ماهوش الماتشات كل سهلين بارفوا نقول غلطنا صحيح في رواحنا, لكن جاء الوقت زاد مع ادفيرسير كوستوز تحقق الانتصار نتاعو الحقيقه نتاع ربي باش نراجعوا شويه زاد امورنا على مستوى سورتو الكاركتير والشخصيه ما ظهرناش اليوم قوه شخصيه ما لقينا رجعنا في وقت.
0: مصطفى مستقبل سليمان يعني مش مستقبل سليمان الرابطة المحترفة الأولى هذا وقع جديد لازم يعرفوا
5: أمين
0: كمون يتأقلم معاه. في تصريح في جولات فارطة في الجولة الأولى أكد أنه مسألة الترتيب المرتبة الأولى مسألة وقت فقط يجد نفسه في مرتبة غير المرتبة الأولى مع هزيمة الأرضية ميدان أمام مقرين فريق مع فتح هذا السماء يعني يعرف كيفش يعود بالانتصار.
5: أمين كمون اللي حي فيه يعني صرحت وقال غلطنا والفريق المنافس يستحق فريق المنافس فيه فتح الحاج اسماعيل الخبير بالرابطة الثانية وكذلك يعرف جيدا إمكانيات مقرين دربها الموسم الماضي 3 نقاط تخلي كل الفرق يعني تلعب من أجل الانتصار داخل وخارج القواعد.
0: باقي النتائج قلقنا عقرب تعادل سلبي ابن خلاد الرلوي إذا تعادل سلبي الملعب الأسوسي بوحج الانتصار الملعب الأسوسي 3-2 والمهدية اللي كانت متصدرة وعملت تز انتصارات في الجولتين الأولى والثانية نصف عثر على أرضية ميدانه أمام ساكن 2-2
5: اللي بشعتي شرم للبطولة هذه هو هذه النتائج الفوجئية ويتخلي كل فريق نجم يعوض خارج ميدانه وكل فريق حتى يخسر يمشي يجيب نقطة ولا 3 نقاط من خارج القواعد وهكا تولي المتقاربة المستوى الكل.
0: المجموعة الأولى ترتيبها المهدية ومقرين في الصدارة 7 نقاط المركز الثالث مساكن الرلوي 5 نقاط المركز الخامس لسليمان تطاوين بن عروس ملعب السوسي الشاب أبو حجلة 4 نقاط المركز 11 لابن خلاد وعقارب 2 نقاط وقفل الترتيب فريقي مستقبل قابس ومحيط قلقنا بنقطة واحدة. المجموعة الثانية مباراة دربي بين الملعب القابسي وأمل بوشامة الانتصار لأمل بوشامة 2-1 مراد مزود مدرب فريق أمل بوشامة صبر طرابلسي مدرب فريق الملعب القابسي.
10: مبروك لنا الانتصار هذا يجي في وقت مهم أكيد معناتها حضرنا مقابلتنا كما يلزم حظ أوفر زاد الملعب القابسي الفريق اللي نعرفه اللي تعدى بفترة صعيبة وإن شاء الله يتجاوزها في أسرع وقت ويرجع للسكة الصحيحة. بالنسبة لنا حضرنا مقابلة كما يلزم دخلنا المقابلة سيطرنا معناتها على وسط الميدان استحفظنا على الكرة خلقنا فرص سجلنا ممكن معناتها كنا نجم نكون خير في الشوط الأول من ناحية النجاعة في معناتها السيطرة كانت واضحة. الشوط الثاني شوط تكتيكي بامتياز، نقص فيه نسق اللعب، نقصت فيه الكرة، كانت أكثر معناتها اللعبة لعب مباشر مزوز فرق. الحمد لله زادة ردة الفعل كانت إيجابية، معناتها بعد قبول هدف التعادل ردة فعل إيجابية. فرحان باللي قدموه اللاعبين، بالروح، بالأداء، بالمجموعة كاملة، 24 لاعب اللي كانوا حضروا كل صغيرة وكبيرة في المقابلة هذه. إن شاء الله القادم خير بالنسبة لنا وحط أوفر ملعب الجيبس.
11: هذه هي طبيعة المقابلات، الجوار ديما فما حماس، فما أنجو، فما جو خاص، ولكن سو لو بلان تكنيك الحقيقة الشوط الأول ضيعنا فيه برشا وقت، وني تبقى بيان أبليكي ما طبقناش كيف ما يلزم. شوية من بعد في آخر ميتون الأولى حاولنا يعني نديرك شوية، في دوزيام ميتون كنا خير من الميتون الأولى. بقى ما تنجمش تطلب أكثر من هكا، الأولاد هما بيدهم اللي عملوا مقابلة كبيرة فيها، لأن هما بيدهم اللي عملوا مقابلة كبيرة ضد المكنين، النتيجة ما تبعتش. اليوم حاولنا بالماكسيموم بالإفكتيف الموجود أن نحاولوا نخرجوا بثلاث نقاط. مالوريزمون أحيانا في الكورة فما بعض الأخطاء الفردية اللي ما تنجمش تعالجها من برا، يعني ما عندك فيها حتى حل، ولكن مشكورين الولاد على الفور.
0: كان هذا صبر الترابلسي مدرب الملعب الجيبسي، قبله مراد مزود مدرب مال بوشمة. يعني بلادنا المطلوب يواصل صبر الترابلسي، عمل تقريبا زوز أنصاف مفاجات، يعني في مباراة أولى وثانية ثم أمام الحقيقة، أمام الوضع
5: توتر المشاكل الوضع، يعني في فريق الملعب الجيبسي صبر الترابلسي بحكم أنه يلعب 12 ملاعب تقريبا بين البنك وال
0: عنده 16-17 ملاعب،
5: ممكن زوز مباراة الولا يعني يلعبهم بواحد في على البنك، وبالتالي ما نجموش نطلبوا منه طالما أنه المنع من الانتداب مازال ما ترفعش. وبالتالي بالنسبة لسابر ترابلسي قاعد يعني يعمل في اكسبلوا كبير برشا، واقف مع جمعيته، على عكس مراد مزهود حكينا
0: بكرة
5: مدنين بالضبط نحكي على استحقاق مراد مزهود اللي كان يعرف الفريق من الموسم الماضي وبدأ مساعد هذا الموسم مع مركز دتال، ياخذ الفريق وانتصارات متتالية ان شاء الله يوصل على هذا النسق.
0: مدنين والقصرين، ايمن انتصار المستقبل الرياضي بالقصرين 3-0، يعني مضايا صعبة لأولمبيك مدنين واضح حكينا فيها، ورئيس الجمعية كان حاضر معنا منذ لحظات. في المقابل مستقبل القصرين تقريبا بأهداف الموسم الفارط لعب نجد الصعود.
4: اي شفت المقابلة، تفرجت في الشوط الثاني خاصة، معنا كان الانتصار مستحق لمستقبل القصرين، قاعد يأكد الباركور اللي عمل فيه من الموسم الفارط. بصراحة معناها عندهم فريق محترم، فما كونتينيتي معناها بتعمل لعبية. البارح كان يستحق الانتصار، كان خير على الميدان الانتشار متاعه. مستقبل قصرين معنا نورمالمون 9 نقاط، معنا
0: الاحتراز اللي خسر مع
4: اللي صار. دونك بالنسبة لي في الفرق في المجموعتين مستقبل قصرين أحسن،
5: خاصة أنه الانتدابات اللي عملها مع المدرب
0: هشام السويسي،
5: يعني مع 4 أو 5 ملاعبين اللي كانوا في الاتحاد التوين اللي يعرفهم جيدا ودربهم، وبالتالي بدأ مباشرة في جوهر الموضوع.
0: نمشي لمباراة الشبيبة القيروانية واتحاد قصور الأسيف. قصور الأسيف ينتصر في العواني بالذات أمام الشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر. هشام بن جيمة مدرب اتحاد قصور الأسيف:
12: الحمد لله، الحقيقة كنا محضرين الماتش بتاعنا، نعرفوا نلعبوا ضد جمعية كبيرة شبيبة القيروان، لكن في الكرة تو ما عادش فما فرق عندي أنا، معناها الجمعيات الكل اللي يحب يلعب الكرة ينجم يلعب وينجم يربح أي جمعية كانت. هذاك علاش كلمنا الملعبية بتاعنا اللي راهو ماتش معنا نجمو نمشيو ونجيبوه ونربحوه، خاطر حتى في الـ في الـ في الـ في الانترامو حتى كان تسر الملعبية جينا باش نربحو، جينا على 3 بوان الحمد لله وفقنا ربي. الكلام هذا باش نقوله حتى لو كانت ريزلتا اخرى، وانا باش نتكلم نفس الكلام، هو اي جمعية باش نمشيو نلعبو رانا باش نمشيو نلعبو الكرة باش نربحو.
0: كان هذا هشام بن جيمة مدرب فريق قصور الأسيف. يعني الاستمرارية اللي حكينا لها مع عدة فرق مترجم من قصور الأسيف اللي يجد نفسه في صدارة الترتيب، أي معنى؟
4: صحيح، نرجع ديما نفس الموضوع اللي هي الكونتينيتي، معنى عمنا أول كان خدا الفريق يعرف الإفكتيف بليح، دونك باش يربح برشا وقت، وأكد الشيء هذا في المقابلات الأولى. الملاحظة معناها اللي شفناها تو في زوج مجموعات اللي ما فهمش فريق أقوى من فريق تنجم تربح البرة تنجم تخسر في بلادك. والملاحظة الأخرى هي نسبة الأهداف الحق الحاجة الباقية اللي فما نسبة أهداف محترمة في
0: الفرق تمشي الهجوم تلعب الهجوم
4: صحيح
5: الباقي أنه يطلب في يطلب بناءه بالانتصار مع شكون مع شباب القرون في بلادها اللي كانت رابحة الأسبوع الماضي
4: وشوفنا الشيء هذا معناها حتى في الرابطة الأولى وفي الرابطة الثانية قاعدين نشوفوا معناها شفنا ساقية الدائر شفنا حامنام دونك ما عاد الشكل العقلية متاعنا يمشي يلعب مع فرق سواديزون معناها على الورق كبار
5: مسبقا
4: بقان أيوه. يمشي باك
0: مستنقص من نفسه
4: ولا التعادل يعتبر على التعادل لا شفنا الشيء هذا معناها أغلب الفرق قاعدة تمشي بالفكر هذا شفنا في سليمان شفنا في قابس معناها اللي هضم فرق
5: الجيسكار شفنا الترجي تنهزم مع العمران
4: عمران اي دونك معناها نقطة إيجابية هذه تحتسب للمدربين للجيسكار معناها الملعبية
5: أكيد في المقابلة والمدربين
4: أكيد
5: هم اللي يخدموا بالعقلية هذه
4: يعني. دونك يعطيه صحة بصراحة شيء معناها بنجيما مدرب شاب
0: يعمل في هدوء يعني
4: يخدم
5: ساعتين جدد
0: لا صورة السيف منذ الموسم
4: الفارط كيف كيف الحق الخيام في بوشمة معناها ما نجموش نتعدوا ما نشكروش الهيئة المديرة اللي قاعد تخدم في صمت من اللي طلعوا من الرابطة الثالثة عكس كما قلت معناها صحيح دونك كانت استمرارية مع الزهير كيف كيف معناها حتى وقت اللي خرج سي مبارك معناها ما صارتش
5: شوشرك كبيرة ومراد
4: بسهولة صحيح موجودة كمل فما كونتينيتي استمرارية ديما نقوله بصراحة معناها مشكورين الهيئة المديرة متاع بوشمة قاعد تخدم في صمت والفريق معناها ماشي مريح
5: يعمل باللي عليه
0: في المقابل مصطفى الشبيبة القيروانية الفريق اللي يحب يلعب من أجل الصعود ما لازموش يخسر نقاط على أرضية ميدانه الشبيبة تخسر في ملعب العوان
5: تفاجأت يبدو لي أنه حسب يعني المدرب أنه فاجأهم مستوى قصور السيف وما كانوش ينتظروا ردة الفعل هذه ومن وخاصة المنتشين ممكن يصير إكسيد كونفيانس ولا حاجة كما هكا لأنه الأسبوع اللي قبلها منتصرين خارج القواعد وبالتالي ممكن فاجأهم بضغط عالي ممكن بطريقة تكتيكية سكر المنافذ بنجيمة ممكن شبيبة القيروان تفاجأت بمستوى قصور السيف أكثر منه أنها مستعدة لهذه المباراة
4: أكيد أكيد يظهر للفرق هذا السواديزون معناها اللي مستسهلين المباريات من الأول رأى وقت اللي تطلع عليهم رأى ويلقوا إشكال كبير ياسر ويظهر لي أركز على النقطة هذه وحط معنا الشبيبة في في في وضعيات صعب وعرف كيفاش
0: لا هو حتى في التصريح نتاعه أكد أنه يعني باش يلعب كل المباريات من أجل الانتصار سواء داخل في قصور السيف أو خارج قصور السيف وهذا يحسب معناتها روح الانتصاري لهشم بن جيمة الكاف القاف الثلاثة مقابل اثنين أو الانتصار للكاف يعطوا للرابطة المحترفة الثانية مصطفى
5: رغم أنه بدأ بتسجيل قافر ذي بقفصة ما تمكنش من المحافظة على الأسبقية وهذا يعطيك فكرة على شخصية الفريق أولمبيك الكاف على ميدانه مساومش وتسابق وتلاحق كانت يبدو لي مباراة جيدة ولكن القافر ذي بقفصة مطالب باستعادة أنفسه بكل سرعة وتوازنه حتى يكون من الفرق الفرق الكبيرة هو المعروفة واللي تلعب الأدوار الأولى في هذه البطولة
0: هم زوز فرق يعني إداريا وماديا يعني ولا زوز لكن ما يحسب لأولمبيك الكيف يعني
5: بالموجود
0: نجم ينتصر يحق ثلاث نقاط يفك ثلاث نقاط الأرضية ميدانه
5: جدا على
0: في المقابل قوافي قفصة برشا عمل للهيئة التسيرية الجديدة منع من انتداب خاصة جندوبة تنتصر أمام اللاموكنين تعمق جراح اللاموكنين وتنتصر
5: وتعجل بقتل المدرب
0: محمد السويحلي وتبقى في كوكبة الصدارة أيمن
4: شفنا الحق الضغط معناها حتى في تصريحات سي محمد السويحلي معناها حتى في المقابل
0: حكى على الضغط كبير
4: شيء المؤكد أن الضغط هكرا بشي تشوفوا اليوم المقابلة وشفنا يظهر لي معناها انتصار بتاع جندوبة كان مستحق شفنا مكنين كان في أول موسم مش عارف كان شفته التصريحات
5: متاع رئيس النادي. ديما يكون الرقم الصعب في المجموعة مكنين يلعب حكم صحيح ديما
4: وقت اللي ما يحطش ضغط خاطر شفنا التصريحات في أول موسم معنا على أساس عملوا انتدابات كبار وعملوا تحضيرات كبار

0: لنتيج رديف هزيمة مفاجئة أمام قرب هدف مقابل صفر وأرينا والقرعة الانتصار لأرينا 2-0 قصور السيف في الصدارة 7 نقاط رديف قرب القصرين جي اس كابو شمة وجندوبة تجمع السوداسي ب6 نقاط في المركز الثاني المركز الثامن لأرينا والكيف 4 نقاط المركز العاشر القوافل مع القرعة 3 نقاط المركز 12 ملعب الجيبسي 2 نقاط المكنين في المركز الأخير بنقطة واحدة يقفل الترتيب فريق أولمبيك مدنين بصفر من النقاط. آخر استضافاتنا اليوم في استوديو الرابطات السيد محمد الخليفة رئيس رابطة الهوات المستوى الثاني كان عمل اجتماع بالأندية مصطفى يوم الخميس اللي فارت عملوا قرعة الكاس وقرعة البطولة في انتظار الانطلاقة باش نعرفوا معاه بالتأكيد شنو على جديد في هذه الرابطة في موسم جديد. سي محمد علي أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: تحياتي أخويا تحياتي كافة الحضور كافة مستمعي إذاعة التطاوين ونشكركم على الاستضافة هذه واللي هي حاجة مش جديدة ديما إذاعة التطاوين عودتنا ديما متواجدة مع رابطتنا وتواكب فيها أخبارها.
0: شكرا لك سي محمد. كما قدمت يعني اجتماع بالأندية تمهيدي تحضيري لموسم جديد ربما الخطوط العريضة واضحة بالنسبة لكم كهيئة مشرفة على هذه الرابطة للموسم الجديد.
1: ديما كما جات العادة هو يكون الاجتماع الأول الاجتماع الإخباري بمناسبة الموسم الجديد نتلموا باش نسمعوا الأندية باش نشوفوا انشغالاتهم الكل نعطيوهم احنا شفما جديد هي اخر القرارات وتم اثر ذلك سحب كرة الدور التمهيدي الاول كاس تونس وسحب الرزنامة للموسم الجديد وان شاء الله ربي يوفق الفرق الكل.
0: سي محمد علي موعد انطلاقة البطولة ثمش جديد بالنسبة للاندية على مستوى مادي على مستوى تقسيم المجموعات على مستوى يعني أمور لوجستية تعرف الأندية تعاني أندية معناتها في الرابطة المحترفة الأولى تعاني وتعاني فما بالك في أندية الهوات.
1: بالنسبة لانطلاق البطولة إن شاء الله احنا كما برمجنا ديما الدور التمهيدي الأول كاس مصر يكون نهار 24 أكتوبر ثم بعد أسبوع ونهار 31 أكتوبر و1 نوفمبر إن شاء الله بشكون انطلاق الجولة الأولى من البطولة. إشكاليات كبيرة ما يخفى على حتى حد من نفس المشاكل تقريبا تتواجه فيها جميع الأندية من الرابطة المحترفة حتى للرابطات الجهوية هي مشاكل مالية بالأساس. للأسف احنا مازال أسبوعين على انطلاق البطولة ومازال عنا فرق ما استكملتش ملفنا فرق متاحة لا لشيء انها لم تقوم بخلاص خطايا متاحة. للأسف واجهنا النداء الأندية هذية وزدنا أكثر
0: يعني ما ثماش بطولة لما ما تخلص الأندية الخطايا اللي في ذمتها
1: هذا هو أكدنا عليهم قلنا لهم في حالة عدم الخلاص هذية وعدم الاستظهار بشهادة الإبراء فإنه ملف الانخراط يعتبر منقوص وبالتالي الفريق يعتبر غير منخرط
0: الموضوع. شنو هو دور الرابطة هنا؟
1: ونجم نقوله منحل.
0: شنو هو دور الرابطة؟
1: وقلت لك احنا والله رسلنا الفرق هذية أعطيناهم الوضعية بالضبط دعوناهم طلبناهم باش يجيوا ونحطوا المشاكل على الطاولة ونلقاو حل ونشوفوا إمكانية مع المكتب الجامعي يعني مع كيفاش النجم نبلوا الصعوبات هذية الكل قدامهم. بالنسبة كنا زادة اتصلنا في محاولة زادة اتصال بسلطة الإشراف باش يتمكنوا الفرق من المنحة متاعهم وتقريبا على حدالمي هو المفروض عندهم أسبوع تقريبا من اللي تسلموا منحة الوزارة لكن للأسف صار بعض التأخير. نقول إن شاء الله الأسبوع هذا إن شاء الله يتمكنوا من المنحة متاعهم وهذا هو
0: هو سي محمد علي هنا دور الرابطة نتصور أنه ثم بدائل ثم تأخير لموعد البطولة ثم ربما يعني شنو تقسيط شنو برمجته في هذا الإطار يعني يعني تعرف وضعية الأندية يعني مش لازم أنت سيد العارفين
1: معنا تو ندعو في الفرق الكل باش تحل الإشكاليات هذه وتأخير أو موعد البطولة أو الإبقاء عليها أو حاجة تخرج عن نطاق الرابطة. بالنسبة لإقرار المواعيد هذه في علاقة باللجنة الفيدرالية للمنتخبات طلبة جامعة تونسية وفي علاقة زادة مع الإدارة الفنية هي اللي صادقت على الرزنامة.
0: أي
1: دونك احنا كما نقولوا نحب نقول الفرق نتاعنا تفضلوا إجاو خلينا نلقاو حل للمشاكل
0: أي
1: خير من التأجيل راهو. بالنسبة للتأجيل راهو آخر اتصال لينا بالجامعة التونسية راهو ما فماش تأجيل.
2: سي محمد علي ما يلزمش يترتب عليه عدم الخلاص ما يلزمش يترتب عليه كما كنت تحكي حل الفريق ولا تجميد نشاطه يلزم فما

0: إيجاد حلول قبل هذه يلزم تكون فما يعني
1: مرونة مرونة,
0: مرونة, في مرونة في التعامل مع الجمعيات لأنكم تعرفوا وضعيتها يعني أنتم اللي يلزم تقترحوا الحلول.
2: لا أكيد لكن الحلول إحنا شنو الحلول باش نناقشوها إحنا باش يكون المنطلق نتاعها من نوادي وخاصة وزيد نأكد راه هذه ماهيش ديون للجامعة أو ديون للرابط ولا غيره راهي هذه خطايا راهي متعلقة بالمجلة التأديبية راهو متعلقة بالديسبلين راهو الفلوس هذيا راهي نتاع العقوبات نتاع الأوراق الحمراء والارتداءات بالعنف وغيره. زاد أنت إذا برشا فرق طلبوا الإعفاء من المكتب الجامعي وكان رفض المكتب الجامعي راهو في إطار المساواة فرق خلص في عقوبات نتاعها ما تنجمش تعفو على فريق في إطار عقوبات راهو عبارة تشجعوا أنت على العنف.
0: واضح معقول جدا ولكن سي محمد علي زاد مغير الضائقة المالية اللي تعيشها الفرق فما إشكاليات أخرى من بينها الملاعب من بينها التنقل من بين
2: فما برشا إشكاليات لكن نزيد ونأكد وكنا رؤساء جمعيات قبل وتعدينا بالفرق رأوا الفرق هي مسؤولة في نوع ما على الضائقة المالية اللي تعدى بها سو احنا نشوفه فرق ما سويتش وضعيتها وخلق خطايا نتاعها ما سويتش وضعية ملف الاشتراك ورغم ذلك قاعدين يصرفوا
1: في اموال في الانتدابات ويجيبوا في الملاعبيه
2: اللي هي تتعرض مع مبدا الهواء
1: صحيح صحيح موجوده الامر هذه
2: دونك فما اولويات فهل انخراط فريق مشاركته في البطوله اهم لي من الانتدابات
1: من اني نجيب ملاعبيه بس محمد علي تعاود تذكرنا بموعد انطلاق البطوله ان شاء الله تكون الامور
2: ان شاء الله باش يكون
1: توصل سلس وايجابي
2: نهار 24 اكتوبر هذه اسبوع انطلاق البطوله
1: باهي كر الجامعة وصلوا للجامعيات ولا ما وصلوش
2: والكور وصلوا منحة الجامعة وصلت تو نصدروا في منحة الوزارة وبالعكس احنا دعونا حتى الفرق اللي عندها اشكاليات يا اخويا يجيوا يدقوا باب الرابطة ونحاولوا نلقاو حلول مشتركة
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: للاسف فما فرق كأن الامر لا يعنيها يعني تو لا لا لا قال شنية إشكاليتي لا كيفاش نحل المشكلة
1: لا هو بقدر من من من نحاول أنه نضربه مع الفرق عالميا لنعرف وضعيتهم المادية بقدر ما أني
0: نلوم
1: نهاية المدير على مثل هذه الأمور يعني ونعطي الحق للرابطة في أنها تتخذ ربما إجراءات رسمية
2: خلنا نمثل الكلمة رأوا القرار رأوا يتجاوز الرابطة رأوا قرار مهوشي بالرابطة
1: المكتب الجامعي
2: قرار بيد المكتب الجامعي والمكتب الجامعي رأوا تحت رقابة الفيف وانت تعرف الفرق الرابطة المحترفة زادة شنو كان تصرف قدامه في نفس المواضيع تقريبا
1: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله في هالأسبوع والعشر أيام اللي ما زالوا إن شاء الله تبدأ الأمور
2: نحن إن شاء الله بحاول الله تكون الفرق الكل منخفض كامل من الفرق الكل باش ننطلق البطولة على أكمل وجه
1: إن شاء الله شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة وبالتأكيد موعدنا معك إن شاء الله في التقييم في حصص أخرى من استوديو لرابطات شكرا محمد الخليفة رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني قبل ما نختم نرجع لك أيما بعد تجربة ترجي جرجيس يعني فريق كولوم في راحة تستخدم أنفاس شنو جديد بالنسبة لي من النافق
3: والله بعد أكثر من عامين توه مع الترجي الرجيس واحد يرتاح شوية كما يقولوا فيها وبعد إن شاء الله تعرف الكرة ما فماش حاجة
0: انتظار اقتناس فرصة
3: صحيح إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله في في في معناها في بلاصة باهية تعرف الكرة إذا ما لازم المدرب خاصة نقوله ملاعبي ولا مدرب يعرف وني
0: أي متفكر أنك تكون المدرب الأول ولا ديما مساعد
3: أكيد لا لا أكيد
1: لا عملت تجارب كمدرب أول
3: أكيد لا أكيد الحق معناها وقيت واحد معناها باش يخمم ما خير
1: تجربة داخلية ولا خارجية
3: والله مضابية خارجية
0: نعود العميل
3: أما تعرف كما قلت لك معناها خاصة في الخطوات الأولى في ديما في ليبال الأولين لازم واحد يعرف تعرف كل مدرب وكيفاش يتسمى خاصة من الأول دونك الخطوات الأولى مهمين جدا
0: تعرف
3: ما تسرعش واحد دونك فما مدربين بالرغم قيمة متاعهم ثابتة لكن الخطوات
0: سوء الاختيار يخليك
3: تتراجع. صحيح صحيح. والعكس بالعكس. إن شاء الله ربي سهل في حاجة باهية إن شاء الله.
1: أنت تربس في قراراتك في انتظار إن شاء الله يكون عندك جديد في الأيام القادمة. فقط كلمة أخيرة في 30 ثانية. ترجي جرجيس والمشاركة الأفريقية حكينا, ولكن بالتأكيد من خلال رحلتك وسفرتك ثم دي مساج للملاعبين المسؤولين في رحلة ترجي جرجيس إلى مالي بعد مباراة الذهاب اللي باش تصير في الطيب النهائي.
3: أكيد يظهر لي كملاعبية ولا إدارة ولا إطار فني شعارين بالمسؤولية أن اليوم قدام معناها التعدي اللي طاب هذه تلقى روحك في دور المجموعات اللي مش سهل معناها, وانجاز بصراحة معناها إذا تعدى المجموعات تعرف شكون يستنى فيك دونك تنجم غدوة معناها في دور المجموعات
0: تعطيك حجم آخر.
3: حجم آخر صحيح. حتى تتفرج في, في في قنوات عالمية
0: ومداخيل
1: أخرى ومداخيل مادية وما إلى ذلك,
3: مقابلات معناها في في نيفو آخر دونك ان شاء الله الملاعبيه يكونوا على مستوى الحدث ان شاء الله. نتمنى لهم كل خير ان شاء الله, يا رب ان شاء الله نشوفوهم في دوري المجموعات ويستحقوا بصراحه معناها
1: اذا امنوا بقدراتهم فانهم ينجموا يكونوا في دوري المجموعات. شكرا, كنت سعيد جدا انك كنت ضيف اليوم ايمن منافق. شكرا, شكرا مصطفى النجاح, شكرا هادي الغريبي, شكرا للزملاء في بانوراما, شكرا عادل الجميل, وكنت معكم عبد الكريم الحمدي اعدادا وتقديما بعد لحظات عبد الله في موجز الساعه الرابعه. ثم يتواصل مشوار عبر موجات اذاعه التوين للقاء يوم الاثنين القادم.

0: موجز الأخبار. من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلق اليوم في معتمدية ابن مهيرة مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بالمعتمدية. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية. يذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمع انعقاده من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. في العالم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 19 إسرائيلي اليوم في انفجار لم تعرف تبعاته بعد بمنطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل. اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 12 أكتوبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1011 هكتوباسكال على البحر التيراني. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية غربية 15 إلى 25 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس هذه الليلة

الخلايا العادية محلية وأمطار متوسطة، الريح جنوبية غربية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر المضطرب يصبح محليا جديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة بخليج جيبس هذه الليلة. خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ريح جنوبية غربية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 40 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة. البحر متموج ومحليا شديد الاضطراب، الرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة، الريح شمالية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقلص محليا 5 إلى 15 عقدة. البحر متموج شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا سحب أحيان كثيفة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، الرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة تقوى محليا 25 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، الرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جيبس صباحا الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة تقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة. البحر مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، الرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، الرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

في خمراس على 102.6، في تطاوين على 91.2 و 88.1، في جنوب شرق تطاوين على 89.5، وفي الديرات على 106.2.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال.
3: مساء الخير عليكم، كل سنة أنتم سعداء وعام سعيد. بهذه المناسبة المباركة أني أخدم لكم أصدقائي أعزائي، وكبداية لسنة 77 أغنية جديدة لم تسمع، اسمها لا يزيد كتاب.

دقيقة رجعت سوايع وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وابي صباح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني واختي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري صباح شايع وقول

الحقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني واخا تعذبني منتوب أنا أنا منتوب أنا أنا

0: موجز الأخبار.
1: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلق اليوم في معتمدية ابن مهيرة مشروع تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8,000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بالمعتمدية. تحتضن مدينة ابن خداش من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة 9 من مهرجان الغربوز بتنظيم من جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية. في العالم، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية، وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نهاية الموجز بعد قليل. فقرة البلاغات.
2: بلاغات.
1: أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطوين. يذكر الديوان الوطني للصناعة التقليدية أن يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمع انعقاده من 18 إلى 27 ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تتوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا على منطقة كرشاو من معتمدية أسمر. كما تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تتوين أنه بسبب الأشغال الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم السبت 17 أكتوبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا على منطقة

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا الآن إذاعة تطاوين أصايل من توا حتى الثمانية. أهلا وسهلا بالناس اللي يسمعوا فينا في جابس، في مدنين، في تطاوين، وين ما كنتم، أيضا عبر الموقع الرسمي إذاعتنا عبر الانترنت. هادي الغريبي في الهندسة الإذاعية، يسلم عليكم عادل جميل من اللوحة الهاتفية 870-900 لإشراف العام طبعا لمنوعتنا اليوم. إن شاء الله باش ينورنا زادا فناننا خالد كعيب ابن الجهة، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في الأستوديو بعد السبعة، إضافة إلى فقراتنا اللي تعودتوا عليها إن شاء الله تباعا بإذن الله. نعرف طقس اليوم بدأ يبرتوه تقريبا، هكا هادية هكا تقريبا بدأ يبرتوه. إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله إحنا نقول عقبها مطر، خاصة انخفاض درجات الحرارة في الوقت هذايا، وإن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله رحمة واسعة هالربوع الطيب وهالجنوب الشرقي الجميل هذايا اللي هو من نقول احنا نعتز به جنوبنا الجميل. ان شاء الله جينا امطار، ان شاء الله هو متوقع، راهو بيني وبينكم متوقع ليلا اليوم خاصه على مدنين خلايا رعدي مع امطار متوسطه، زاد كذلك تطاوين متوقع ان شاء الله الليله امطار، وكذلك زاد جابس باذن الله غدوه زاد امطار. جابس مدنين وتطاوين خلايا رعدي مع امطار متوسطه ان شاء الله يا رب العالمين. حتى اللي يسمع فيه راهو يقول لي يا رب ان شاء الله ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله طقسك يكون مغيم فقط، اما بالنسبه لليوم ليلا وغدوة يا ربي ترحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. شبعي مات سعد ودمه.

قول. ومرحبا بكم، هذا يا سعد ودم الشاب عماد، زيدوا نسمع صدى أغنية أخرى. اش قولكم يا سيدي؟ أنا والله الشاب عماد نسمعوا جلال صدقي الطير، جلال صدقي نسمعوا في انتظار شعلة، تكونوا معنا اليوم في المباشر.

0: ومرحبا بكم، هذا جونا، هذا المساء في أصايل عبر إذاعة تطاوين. تحية للناس الكل اللي معنا، اللي يسمعوا فينا، اللي يتبعوا فينا. شكرا لكم فاطمة، شكرا، شكرا جيدة، شكرا جنة، شكرا تقوى، شكرا عمر، شكرا لكل الأصدقاء، فدوى، وردة، زادة، الأصدقاء الكل. والله بدون استثناء، وحبيت نستنى من استثني حتى شخص، يعطيكم الصحة للأجواء من الشكرا أمين، شكرا نرجس، كريم، شكرا، يعطيكم الصحة. يلا تقريبا نقيد حتى نمشي الأسمار مع زميلي هادي بن جديان اللي يعطينا مجمل الأخبار مع الهادي. هادي مساء النور.
1: مساء الفل مجيد، في أصايل أجمل التحيات ليك ولكل الزملاء وكل السادة المستمعين.
0: شكرا ليك، اليوم أصايل أكيد منورها هادي، ومجمل الأخبار اللي توفينا بها إن شاء الله مباشرة.
1: كما تعلم مجيد، في نهاية هذا الأسبوع تعيش ولاية تطاوين على واقع المهرجان الجهوي للمسرح بدور ثقافة ودور الشباب في دورته 36 اللي ينتظم تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي وتنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين. وبالتالي تحتضن دار الثقافة البير الأحمر هذه الدورة يومية السبت 17 والأحد 18 أكتوبر 2026. يندرج هذا المهرجان ضمن التظاهرات الثقافية التي تهدف إلى دعم الممارسة المسرحية داخل المؤسسات الثقافية والشبابية وفتح المجال أمام المواهب الشابة للتعبير والإبداع. وتثمن هذه التظاهرة تجارب نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب، وتبرز ما تظهر به الجهة من مواهب وقدرات فنية وإبداعية من خلال العروض المسرحية التي ستقدم، وأيضا الاشتغال على مختلف تقنيات التعبير الرقصي. مهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب في دورة 36 يتضمن ورشة في صناعة الدماء وورشة أخرى في الإخراج المسرحي، إضافة إلى المسابقات اللي باش تكون على النحو التالي. في مسابقة الإبداع الفردي يشارك نادي المسرح بالمرتبة الثقافي بتطاوين بعرض بعنوان آخر قطرة، وفي مسابقة مسرح الفضاءات البديلة يشارك نادي المسرح بالمركب الشبابي المغاربي بعمل بعنوان كونترا. أما في مسابقة مسرح العرايس يشارك نادي المسرح بدار ثقافة بير الأحمر بعمل بعنوان لؤلاء. وفي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول يشارك نادي المسرح بدار ثقافة سمار بعمل بعنوان الوطن الذي يسكننا. وفي نفس المسابقة يشارك نادي المسرح بالمركب الثقافي بتطاوين بعمل بعنوان جوجمة. للتذكير أيضا أن هذه الدورة ستكون يومي 17 و18 أكتوبر 2026 بدار الثقافة البير الأحمر خلال نهاية هذا الأسبوع مجيد.
0: نعم، يعطيك الصحة هادي. طبعا مازال عندنا خبر آخر ولا هذا هما؟
1: هذا هو الخبر الوحيد خلال هذا الأسبوع. نعم. إن شاء الله.
0: نعم، يعطيك الصحة هادي، ملتقنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا هادي، وتحية لكل أهلينا في السمار اللي يسمعوا فينا. حبيت نسلم على عبير، حبيت نسلم على عمر، حبيت نسلم على منتصر برشا، تحية كبيرة الجربة، تحية زادة الناس الغربة اللي يسمعوا فينا زادة من البرة.

ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا بطبيعة عبر إذاعة تطوين ألفا من مدنين. تحية لك يا ألفا، تحية لتقوى زادة في مدنين، تحية لها. شكرا للناس الكل، فطيمة زادة يعطيك الصحة يا فطيمة، عمر شكرا، غنيتي الكل والله يبين، شكرا لكم. وتحية لي في باريس 93 بهك خير، شكرا، تحية لكم، شكرا. تم استكمال أشغال الهندسة المدنية لوحدة تثمين النفايات العضوية جربة، فيما تتواصل عملية تركيز التجهيزات الصناعية في إطار مشروع تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدعم هذي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويهدف المشروع هذي لتحويل النفايات العضوية إلى كهرباء وأسمدة طبيعية بالتعاون مع المؤسسات السياحية والفلاحين، بما يساهم في الحد من النفايات ودعم التنمية المستدامة بجزيرة جربة بإذن الله. البكر شويه تحدث بالطبيعه على الامطار الليله، قلت ان شاء الله فما امطار في ربوع الجنوب الشرقي، جابس ومدنين وتطاوين، خلايا العديد مع امطار متوسطه بالنسبه زاد الغدوه. جماعه الكل قالوا لي والله ان شاء الله والله متفائلين خير، غدوه زاد جابس مدنين وتطاوين، خلايا العديد مع امطار متوسطه، وان شاء الله ربي يرحمنا بالطبيعه برحمته الواسعه. نشره الاخبار باش يجيكم بعد شويه، بعد نص دقيقه احنا نوصلوا اللقاء ان شاء الله معاكم حتى الثمانيه في اصايل. مرحبا بالناس الكل.

0: وشعلة بعد شوية تكونوا معنا إن شاء الله مباشرة من جرجيس، وإحنا باش نبقوا معكم. عندنا شعلة وعندنا مستمعينا، زاد حتى موعد إن شاء الله أخبار الستة بإذن الله. أبقوا معنا.
1: إشهار. كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
3: صباح النور.
4: صباح الخير.
3: اش عمل؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
4: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
3: يا اخي اش قالوا لك؟
4: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
3: اشنو هو فيه جديد البرنامج؟
4: عندك منحه من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه بقيمه 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحه على 10 سنين على فاتوره الضوء بنسبه فائده 3%.
3: هي ياسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركه المؤهله من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يقوموا لك بالاجراءات الكل.
4: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستاج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
0: ومرحبا بالناس الكل، وجهتنا إلى جرجيس وميكروفون إذاعة تطاوين من هناك. زميلتي شعلة المجعي في أصايل هذا المساء. شعلة مساء النور.
5: مرحبا بك مجيد، تحية لك، تحية معادل، تحية هذه وكل السادة المستمعين وين ما يصلون بالموجات إذاعة تطاوين. أحنا اليوم مش نتحدث على مسابقة ومعرض أرضي إرثي، اللي هي مسابقة نظمتها جمعية المهندسين الشبان أنس في مدرسة الصيد البحري، واللي كانت فيها مشاركات قيمة في مختلف المجالات كما الرسم وكما رسم على المحامل كما الفنون التشكيلية وغيرها. احنا باش ناخذوا أكثر فكرة على المسابقة هذه والهدف الأساسي نتاعها مع أختنا صديقتنا مريم نويلي اللي هي رئيسة الجمعية. مريم مرحبا بكم، شكرا لحضورك هذا المساء.
6: مرحبا بكم استاذة، يعيشكم على الاستضافة، يعيشكم على السؤالات، ان شاء الله تكون قيمة والاجابات اقيا ان شاء الله.
5: ناخذ فكرة على المسابقة والهدف نتاعها شنو بالضبط؟
6: نبدا مع ارضي ارثي اللي هي راهي مسابقة صارت الجورجي معناتها الامس اكسبوزيسيون ولا عرض الاعمال نتاعهم، اما خدمتها بدات عندها من اوت معناتها حكاية 3 شهور توا زوز ونص نقولوا. من الاول خدمنا احنا كيما نقولوا البروجي نتاعنا، حكينا عليه استراتيجي شنو هو، حطينا التيم نتاع الكومبيتيشن هذه ولا المسابقة اللي هي تثمين التراث في ولاية مدنين، يشمل كامل المعتمديات من جرجيس من قلدان مدنين الشمالية مدنين الجنوبية وجربة زادة. كانت المشاركات من الأول بار انسكريبسيون معناتها أونلاين، وبالتالي بشوي بشوي ثمننا معناتها أعمالهم وخدموا ما شاء الله عليهم برشا مشاركين. كانت عددهم الاشتراكات الأولى كانت حكاية 13 مشارك من معناتها كامل المعتمديات، أما بظروف معناتها أنجاجمون بيرسونيل كل حد اعتذروا، كانت الاعتذار مقبول منهم. أمس حضروا معنا 5 خدموا دي تابلو معهم زوز فيديو، واحدة شاركت بحكم جد وعرضت عملها، وواحد ما نجمش يعرض العمل بتاعها ما نجمش يجي، قررنا نعرضوه أنا ما يدخلش في المسابقة. وكان معنا زاد واحد طفل صغير كي يقولوا عرض الموهبة الفنية بتاعه في النحت بالصنصة.
5: معناها زوز فايزين امس في المسابقة نتاع ارضي ارضي،
6: بعد لكملوا عرضوا اعمالهم. والامس كان زاد مش كان عرض العمل اكاهو، كانت يحكي عليه، يحكي على تفاصيل العمل نتاعها، على الباركور اللي تعدى فيه جمعة جمعتين، ليفور اللي عطاه، القيمة اللي ثمنها في التراث اللي شافها هو وعرضهم. بعد كانت هناك زوج جوائز، المرتبة الاولى والمرتبة الثانية. الاولى كانت تابلو من صناعة من إنتاج ياسمين اللي هي تلميذة بكالوريا، شاركت معنا ما شاء الله عليها، ثمنتها بطريقة ممتازة. حسب الجيري كل شيء بالتكنيك للتام خذتها بعين الاعتبار. والثاني في المرة الثانية كان جهدي بالعمل النحسي ساعة اللي رسم بالني ما شاء الله عليه التنوع التفاصيل الدقيقة اللي تبان الألوان اللي حطها.
5: أكيد هي المشاركات كما هذه أكيد تحفيز للصغيرات هذوما خاصة لما نتحدث مزيد على الصلصال وضرورة تثمين الحكاية دي خاصة في التراث. أكيد هي جمعية المهندسين الشبان مازال عندها برشا برامج أخرى وقاعدة تحضر لمشروع من بينها يكون في قانون داخلي فكرة نادية مشروع خبير.
6: إيكوزيتا كيما بروجي أرضي إرثي حتى هو عنده وقت كانت الأوفيسيال مو معناتها رنسيناه لتقضية أكتوبر اللي هو يتمثل في ثلاثة أكس معناتها ديريكت. الأول اللي هو فورماسيون ولا كما نقول دورات تدريبية عملنا زوز في الشهر الأول مازالوا ما شاء الله نستنوا في وحدين أخرين نفكسوا الأوقات ولا الدات إكزاكت. عندنا زادة أكتيفيتي سبورتيف بما فيهم الماراثون فيهم التورنوا دي فوتبول. الماراثون إن شاء الله جاي لسه 18 أكتوبر. وبعدها عندنا كما نقولوا منتنوا في ولا تهيئة فضاء بيئي هذا هو إيكوزيتا.
5: معناها الكل يحكي في التثمين النفايات ويهتم بالتراث البيئي يعني قريبة لبعضها مشاريع الجمعية.
6: ما شاء الله توا معناتها في العالم الكل نشوفوا اللي الصحة والبيئة ماشيين فيهم من اللي من فارتي معناتها اندستريال ولا إديكاتيف حتى تليكليكيشن دي بروجي معناتها المشاريع مضامينها يتضمنوا كيفاش نجمو نعملوا أكس على البيئة متاعتنا على الانتراج متاعنا أفكار نجمو نبدو بها كما حاجة ريال على الواقع اللي موجودنا نجمو نحلو حاجة بسيطة اللي هي العقلية في منطقتنا نسمنو لهم قولوا احتفظ بالبيئة وحاول أسعى باش تحتفظ بها. أنا شفناها أنا نعمل تور مثلا زي الماراثون في جرجيت شوف بيئتك شوف شنو حاجة تنجم تعملها جيب فكرة جديدة وشارك بها.
5: أكيد مريم هي فرصة هامة للتلاميذ والطلبة للانخراط في البرنامج الجبهي والتعرف ربما على الطرق السليمة للتصرف في المسيات والبحث ربما أيضا عن حلول بيئية تضمن سلامة المحيط. ويريد يريد بالحق يعني أنكم تفكروا معنا في هو لمحالة موضوع كبير برشا في جورجيس يهم أيضا البيئة ويهم التلوث البيئي. لما نتحدث على التلوث البيئي في جورجيس نقوله الضغط المروري الحاد والتجاوزات الكبيرة من قبل العديد من مستعملي الطرقات فمش حل في الحكاية هذه باعتباركم ديما عندكم أفكار مشاريع مثل هالإشكاليات ومثل هالمواضيع الحارقة.
6: هيك أفصل لك حاجة احنا المشاريع اللي نخدموا فيهم كثير فيهم استراتيجي وفيزيون وبالتالي أبليكاسيون فينال يا كومبيسيون يا أكاثون يا معتها حاجة جيس توصل شنو هو الحاجة اللي خدمتها ملموسة تعرض أفكارك في نفس المنوال. نجم نقول لك ما نجمش نطرح عليك ونقول لك حركة المرور في جرجيس أما ماشيين توا عندنا بروجي نخدموا عليه اللي هو جرين أب. جرين أب هذا يتمحور كيفاش نعطوا إيدي متجه للتابليسمون معناتها يونيفرسيتات كيما ليزات يابس مدنية في الجنوب نحكوا أكثر يابس مدنية جربة وتطاوين إن شاء الله قاعدين لمسينا توا البروجي مازلنا دي جورني دي سونسيزيليزاسيون اللي باش تقيم في الإتابليسمون نحاولوا نبينوا للطلبة اللي موجود اللي هو أعطينا فكرة ديزيدي إيكولوجيك في الجرينار استعمل فيهم البيزنس والجرين أومانتون وحاول أخلق فكرة نجم تكون كما مشروع في أفي كما نجم تكون مشروع تصير لأنكيباسيون من السوسيتي ولا في محل ما في ريجيون تاعنا ولا ريجيون محيطة بنا في الجرين اللي هي البيئة.
5: ديما نتحدث على البيئة إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله نلقوا حل الاكتظار المروري لأنه بالفعل يعني مسائل يعني تأرق الجميع مجيد. نشكر برشا مريم نويلي رئيس جمعية المهندسين الشبان ونتوجه بالتهاني لكل الفائزين هم ياسمين ومحمد علي جديدي اللي فازوا أمس في مسابقة أرضي إرثي. إن شاء الله مريم ويكن طمع نشاط مرحبا بك على موجات إذاعة صوتاوين. كلمتك الأخيرة للناس اللي تسمع فيه خاصة الطلبة اللي يهمهم هالمواضيع اللي تطرق فيها في كل مرة.
6: أول حاجة يعيشكم على الاستضافة هي تشجيع كثير بالنسبة لنا كجمعية اللي صوتنا يوصل أفكارنا توصل ديريكت رغم اللي عندنا معناتها على الباج فيسبوك بتاعنا أسوسياسيون دي جان انجينيير دي دارديز والباج انستغرام اجي اللي تلقوا فيهم نقول لكم اللي تلقوا فيهم شنو هو الابديت والكالندري بتاعتنا المشاريع من لونسمون للباركور للرياليزاسيون في الاخر. قدرت ربي نرحب بكل الافكار اللي موجوده وكل المشاركات. راهو لي بروجي كيما يكونوا صراع لنا احنا نشاركوا فيه ونبداو فيه ونتعلموا منها. راهو هي صراع موجود لكم انتم كباسيتيكم من اتيديونات ولا من موجودين هنا في المحل. اي واحد فيه نوجه له الموضوع مرحبا به باش يشارك بالفكره نتاعها باللي فورم نتاعها باي حاجه تنجم تنفع البروجي وتكون به كيما نقولوا صراع ديكسبيريونس يربح منها دي كومبيتونس لنفسه والمجتمع نتاعها.
7: يعطيك الصحة. اليوم ما ننساش نحيي خونا صديقنا عادل بروغلي وامين جمعية المهندسين امين مال جمعية المهندسين الشبان. تحية لكل السادة المستمعين مجيد
0: وإلى اللقاء. شكرا شعلة، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم.

وهذا فنان خالد كعيب اللي باش يكون حاضر معنا في الاستوديو بعد موجز السبعة ان شاء الله. خالد فنان الكبير اللي عنده انتاجاته ما شاء الله ونجاحات كبيرة زادة فنية، نورنا هنا ان شاء الله في لقاء جديد بإذن الله. تحية المستمعين لكل عزيزة كريم بربي مساء الورد، وتحية لكم جميعا ان شاء الله ربي يرزقنا الغيث النافع يا عزيزة. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا ان شاء الله. شكرا والله لكل الأصدقاء اللي متواصلين معنا حبيبة. شكرا خالد، تحية لك يا خالد. حسن، تحية يا حسن، وإن شاء الله ديما منور، وإن شاء الله ديما تسمع إذاعة تطاوين، إن شاء الله ديما معنا. مباركة، شكرا يا مباركة العطوي. شكرا حبيب بن سعيد هكا، شكرا لك. شكرا للناس الكل اللي متواصلين معنا اليوم استثنائيا. إن شاء الله الساعة الثانية ولا الثالثة نجم ناخذوا تليفونات، سالش الساعة له اليوم استثنائيا. جمالك غير، اش قولك عبد الله الفروان؟ من اجمل ما غنى، من اجمل ما غنى هو الفنان هذايا عبد الله الفروان، جمالك غير.

هذا يا عبد الله الفروان منال، شكرا عجبتكم الاغنيه. قالت لي تقوى بربي الاغنيه هذه هديه العمر من رقبة. شكرا يا تقوى، تحية ليك. شكرا، تحية طبعا لكل أصدقائنا اللي معنا. ولا قال لكم منسينا في الكوزينة، باهس إن شاء الله في الدار، في الخدمة، في الطريق، في الكل، علاش لا، في أي مكان. المهم تكونوا أنتم في الاستماع لإذاعة تطاوين في مثل هذا التوقيت. مرحبا بالناس الكل، وإحنا معكم لثمانية بإذن الله. مستمعينا الكرام، نتوقف لحظات لنرفعها إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيدا من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود لنواصل معكم أصايل عبر إذاعة تطاوين في توقيت 56 دقيقة، وإحنا معكم لثمانية.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة التطوين. مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي أبرز عناوينه: الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لتوسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. تونس تحتضن الاجتماع الفني الأقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن إنهاء الحرب. أهلا بكم من جديد. تم في معتمدية ابن مهيرة تخصيص أرض تمسح أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية المحدثة والتي تفتقر إلى أغلب فروع الإدارات الجهوية. أبو بكر اللملومي معتمد ابن مهيرة يتحدث لزميل خميس بطان.
2: هي في الحقيقة مبادرة مواطنية جاءت من خلال بعض الأهالي من المهيرة الشرقية اللي عبروا عن استعدادهم للتبرع بقطعة أرض تسمح بإحداث مصالح عمومية بابن مهيرة المعتمدية الحديثة، ونظرا لافتقارها لمثل هذه المرافق وفي إطار سياسة الدولة الساعية والرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن، تم التفكير وتم الاتفاق مع جميع تقريبا الإدارات المعنية اللي هي سواء كان مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب، الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، الإدارة الجهوية للتجهيز، مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، القبضة المالية، على إحداث فروع محلية لها بمعتمدية بن مهيرة. واليوم نحن على الميدان على الأرض اللي هي تمسح تقريبا 8200 متر مربع لنظر في مشروع تقسيمها على الإدارات هذه.
1: تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة وفق ما ورد في مراسلة رسمية وجهتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى النائب بديس بالحاج علي عن جزيرة جربة، وذلك في ردها على سؤال كتابي توجه به حول هذه المحطة وأشغال توسعتها.
3: الحل الجذري هو توسعة محطة تحلية مياه البحر. لازم في الميزانية 27 نرصدوا له الاعتمادات اللازمة اللي هي ما كانتش مبرمجة من قبل. اليوم جاتنا المراسلة رسمية أن كونه وقعت الموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية. هذه خطوة إيجابية. ما نش قاعد نقول كونه المشروع باش يصير صيف السنة ولا شتاء السنة ولا صيف اللي بعده، أما مجرد الموافقة على رصد الاعتمادات في ميزانية 27 نزيد نعطله، معناتها نستنوا عام واحد آخر زيد وزيدها عامين إنجاز ولا قداش تحبلها، معناها باش تحضر لخط الإنتاج الثالث اللي هي للمذخة الثالثة، معناها نعرفوا اللي المحطة ضخ في 50,000 متر مكعب في اليوم، وطاقة الاستهلاك في جزيرة جربة في حوالي يعني 75 توصل حتى 80,000 في ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي. الحل الجذري الوحيد هو توسعة المحطة بمذخة ثالثة.
1: المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي صنف ب بنسبة 20%، ويتمثل المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية حوالي 12.7 مليون دينار تتمثل في توسعة هذا المستشفى بإضافة عدة أقسام منها قسم للجراحة وقسم للأطفال وقاعة إنعاش ووحدة لطب الرضع وقاعتي عمليات. في الشأن التربوي، دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي بجابس محمد العبيدي في تصريح للزميل محمد علي عكاشة إلى التعجيل بالانطلاق الفعلي في الإصلاح التربوي، وقد تحدث بالمناسبة للزميل محمد علي.

0: 25 سنه نقرب برا مش عارفين واحد اللي قريت به انت تقرا به ولدك مخالفه للقوانين نقل نتاع زملاء خارج الاطار توا ولد حتى نقله نتاع مديرين اللي هي مش موجوده عندنا ولا يعمل فيها ما نحكيش على وضعيه المدارس وضعيه الماديه اللي يخدم فيها وضعيه الاقسام وضعيه الاكتظاظ وضعيه البنيه التحتيه ومجير الاخر نقول راه الوضع المادي والشهريه المربي اصبحت 3 في بالحاجه.
1: في المستجدات الوطنية الآن أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميدة شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر 9 الأولى من سنة 2026 متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 2025 والبالغة حوالي 94 كيلوغراما. وأفاد الجبري في تصريح إعلامي بأنه تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وما يزيد عن 291 ألف حبة مخدرة، مشيرا إلى أن هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديوانية على الطرقات. قال رئيس لجنة الفلاح والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأضاف بن عمر خلال يوم دراسي نظمته اليوم الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 2026 والمتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، أضاف أن اللجنة ارتأت أمام عدم تفعيل هذا الفصل عرض مقترح القانون خلال يوم دراسي تمهيدا لحالته على جلسة عامة للمصادقة عليها. وبخصوص التنقيحات المدرجة على مقترح القانون أوضح بن عمر أنها شملت بالخصوص المبلغ الذي يتعين على الفلاح دفعه لتسوية وضعيته والذي يتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار في الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025، في حين يقترح المقترح الجديد تحديد هذا المبلغ ب 3500 دينار. كما شملت تنقيحات أجل التسوية التي لم يقع تحديدها في إطار قانون المالية للسنة الماضية. انطلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس على امتداد 5 أيام إلى تثمين دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير البرامج والسياسات، فضلا عن دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات النسائية شاركة. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت لدى افتتاحها أشغال الاجتماع أن التمكين الحقيقي للمرأة لا يقتصر على ضمان التحاقها بمؤسسات التعليم والبحث العلمي، بل يشمل أيضا تعزيز قدراتها على التأثير في تحديد الأولويات العلمية وتوجيه الموارد وقيادة الفرق والمشاريع والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج المستجيبة لحاجات المجتمعات. في الشأن الدولي الآن، قتل اليوم صهيوني وأصيب 24 آخرون بينهم إصابات خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بمجموعة من الطلاب والمعلمين الذين كانوا يجرون جولة عند الحدود مع لبنان شمالا. ورجحت صحيفة معارف أن الجسم عبارة عن صاروخ أو قذيفة أطلقها حزب الله اللبناني خلال الحرب باتجاه موقع عسكري، فيما نقلت مصادر أخرى تقديرات أولية تشير إلى أن الجسم ثم هو قنبلة عنقودية. اعتمد اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد. وأشار مجلس الاتحاد إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة 3 سنوات. أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن بعد سلسلة هجمات شنها الليلة الماضية، وتمكنوا خلالها من إغلاق كل مخارج المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط معارك أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا من الجانبين خلال الساعات 24 الماضية. أكد اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، قائلا إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. وأضاف المسؤول الإيراني أن المزاعم الأمريكية بشأن تراجع دور إيران في مضيق هرمز لا تتوافق مع الحقائق الميدانية وردات فعل الأسواق، مشيرا إلى أن لجوء واشنطن إلى روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود يثبت عدم صحة تلك الادعاءات. نختم هذه النشرة بالمؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد، والذي سجل أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010 ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1.2 مليار نسمة، وفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطوي. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام. مجيد يواصل معكم المشوار بعد قليل في صائل.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: أرخبيل تشاغوس. مجموعة من الجزر المرجانية تقع في المحيط الهندي وتعد جزءا من إقليم المحيط الهندي البريطاني. يتكون أرخبيل تشاغوس من أكثر من 60 جزيرة، أكبرها جزيرة دييغو غارسيا التي تستخدم حاليا كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واستخدمت هذه القاعدة لانطلاق غارات جوية أمريكية بريطانية في نزاعات عدة، بما في ذلك الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة 2001 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وبعد هجمات سبتمبر 2001 ذكرت تقارير أن القاعدة استخدمت من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجواب أشخاص مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. يتميز أرخبيل تشاغوس بخصوصياته الطبيعية الفريدة، حيث يضم شواطئ بيضاء ومياها فيروزية نقية وشعابا مرجانية غنية بالتنوع البيولوجي. من الناحية التاريخية كان الأرخبيل مأهولا بسكان يعرفون باسم تشاغوسيين، وهم من أصول إفريقية وهندية، إلا أنه بين عامي 1968 و1973 تم ترحيل السكان الأصليين قصرا من قبل السلطات البريطانية لإفساح المجال أمام بناء القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، وهو ما أثار جدلا دوليا واسعا ودعوات لعودة السكان الأصليين إلى أراضيهم. تطالب دولة موريشيوس الجزيرة الواقعة جنوب الأرخبيل بالسيادة على أرخبيل تشاغوس، مستندة إلى حقائق تاريخية وقانونية تؤكد أن الأرخبيل اقتطع من أراضيها قصرا قبيل استقلالها في العام 1968. وقد دعمت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في رأي استشاري صدر في العام 2019، معتبرة استمرار السيطرة البريطانية على الأرخبيل غير قانوني. رغم ذلك ما تزال القضية محل خلاف سياسي وقانوني دولي، وتمثل مثالا واضحا على تعقيدات السيادة الاستعمارية والعدالة التاريخية في العلاقات الدولية المعاصرة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: نسكول أجرب شبيك خويف ساه
6: نسبة صغيرة جيتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خويف
6: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقى غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
3: واشرح لها.

0: ومرحبا بكم 6:21 دقيقة، أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. مزلنا معكم لثمانية توت، نجم تكلمونا 870-900، تكونوا معنا في المباشر عادل في استقبال مختلف مكالماتكم الهاتفية. ومرحبا طبعا، احنا حضرنا تقريبا 200 سؤال، تخيل انت 200 سؤال محضرينهم، وأكيد في متعب كبير باش على الأقل ما نعودوش نفس الأسئلة، ونحاولوا أنه نكونوا نفيدوا على الأقل المستمع كي يكلموا الكل. فأهلا وسهلا بالجميع اللي يحبوا يكونوا معنا ويشاركوا معنا. تسهيل ما نصورش، فما تسهيل برشا معنا في المسابقات هذوما. 870-900 تكلموا عادل. يلا أول مكالمة معنا. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، مرحبا بك.
1: ازيك استاذ؟
0: الحمد لله، والله في نعمة. سبت هذه.
1: تحية للزمان. تحية اخويا عادل. اخويا هادي،
0: عايشك يا مواطنة، شنو احوالك؟
1: تحية ليك زادة. والله يا اخي ما خليت بعضك، سامحني.
0: لا موجودين،
1: الكل حلوين ولا الكل؟
0: كلهم بهين وكلهم طيبين.
1: ساعات لك جيت في بالي اللي قبل نتكلم ديما مصر يا راه.
0: اي مرحبا بك. هيا
1: سيدي، معك امين من المطوية ولاد كابس.
0: مرحبا بك يا للا، ومرحبا بكابس، ومرحبا بالمطوية. اهلا وسهلا. اي صغار وسهل. امور صحة لباس. اي نمشي للسؤال.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ما هي السورة التي تسمى سورة المنافقين؟ فما سورة تسمى سورة المنافقين. هل هي نجم يعاونك الوحيد هادي أكثر من هادي مهندس الصوت، هو اللي نجم يعاون. هاي ركزي معي، هل هي سورة البقرة أم سورة التوبة أم سورة المائدة؟
1: البقرة ولا التوبة واحدة فيها.
0: صحيح. هاي ما هي السورة التي تسمى سورة المنافقين؟
1: توبة.
0: أحسنتي.
1: خاطر اني قعدت نخمم شوي بين سورة البقرة وخاطر
0: ربي بعدهم علينا المنافقين. هاي
1: الله يخليكم ووسع بالله. فما انت على بالي كلمت بس نعلم اني ما عنديش لما حاله، ما فما شكون قال لي من الجيران ربي يستر. انتباه صغير معناها حتى الستيك ان شاء الله في جيبس، يعني في جيب عطوية جيبس. فما حشك عنا دارنا مدام سعاد، هي مدير معناها تقرف الاتحاد في بين ساعة تكلموها
0: مدام سعاد. حاجة عليك الموضوع.
1: اي اسمها دارة حشك تحرقت، الله يسترنا ورا دارنا
0: ان شاء الله.
1: معناها هكلي بالله ينتبهوا يا خوتي على يخلوش بريس واحد شارجيت
0: والتكي
1: قال قص الضو في ساعة في ساعة ورجعك. علاش مسكينة دارة تحرق؟
0: لطف عليها ان شاء الله.
1: هذا حبيت نوجه لروحي وغيري، أنا ما يخلوشك حاجة كم يخرجوا مسربي مش في الدار.
0: ما نردي بالك، استحفظي انت الفايدة فيك. انت
1: والله ربي يستر، إذا في جدار تكذب وحدة ربي يستر.
0: بنحي البريزات الكل، هاي بري صح.
1: هاي سلامة.
0: سلام ربي يعاونك. سلام، مكالمة موالي. ألو
2: ألو، مرحبا. تحياتي.
0: أهلا وسهلا أخوي، سمحنا كان طولنا عليك. مرحبا بيك. لباس الصحة الأمور باهية؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: إن شاء الله ديما لباس وديما في صحة جيدة وديما في عال العال بإذن الله. أي يا سيدي بن سيد، أنا بنعطيك سؤال جميل ورائع. أنت تحب السؤال جميل ورائع ولا لا؟
2: وحب جميل زي عبد المجيد حديد.
0: حاضر يا أخوي، أنا بنعطيك أجمل سؤال. أي سمح أنت، من أول نبي تحدث باللغة العربية؟ أول نبي حكي بالعربي أنا هو. هل عندك الإجابة ولا نعطيك الاحتمالات؟
2: أعطيني الاحتمالات.
0: أي سي، وركز في الاحتمالات جيدا. الوحيد اللي قادر يعاونك هو الهادي الغريبي مهندس الصوت فقط لا غير. أي سيدي منسيد، هل هو إبراهيم عليه السلام أم نوح عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام؟
2: إسماعيل عليه السلام.
0: أحسنت أيها البائع، حتى الهادي يضحك. إسماعيل يعطيك الصحة يا عيش خويا وكبتي المعلومة. باهي بارك الله فيك، شكرا صديقي، شكرا. مكالمة موالية وشكونوا معنا. ألو عسلامة.
3: أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
3: إدريس جرب حمت السوق.
0: إدريس، أحلى إدريس وحمت السوق وجربة تحديدا يا سيدي.
3: نواصلوا في الأسئلة الدينية. أنا غرابي
0: طبعا دي طبعا طبعا صديقي الغالي، وأنا باش نعطيك سؤال جميل جميل جميل جميل. من هو النبي الذي ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة؟ هذا النبي هل هو عيسى عليه السلام أم موسى عليه السلام أم سليمان عليه السلام؟
3: موسى.
0: أحسن أحسن أحسن أحسن. موسى عليه السلام هو النبي الذي ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة. يعطيك الصحة، برافو.
3: نطلب غناية ولا نخلو نهار؟
0: والله خلي نهار اللي ربع يجيك أحسن وأجمل وأنقى إن شاء الله. ذاهي ذاهي سمو عايشك يا سمح، عايشك. شكرا، بارك الله فيك. ألو، عسلامة.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء البرد، والكل اللي يستنيني أحلى هادي الغريبي الجميل ومجيد حداد.
0: شكرا منذر، مرحبا بك يا منذر.
4: أحسن
0: أحسنت أنت لأنك كلمت فعلا. الحمد لله والله فينا. شكرا والله، الحمد لله. نعم الحمد لله، ولك الحمد ولك الشكر.
4: برافو برافو برافو مجيد الحداد على التغطية اللي كانت متميزة لأيام قرطاج الموسيقية. أحسن
0: أنا عطاك موسيقى أصلاً. أي يا سيدي بن سيد، نمشي للسؤال. شكرا يا جميل، شكرا. أي يا سيدي، يا سيدي بن سيد، تبغي سؤال واعر كظهر فيك هكا؟
4: لا عاد،
0: لا لا سوب، نعطيك أصعب سؤال عندي. إيش قولك؟
4: محبية راك.
0: أنا باش نعطيك أصعب سؤال، ما تحبش أصعب سؤال لهنا، على الأقل على الأقل باش الناس تتعلم، فهمتني؟
4: ما تعطيني سؤال مو هكذا، لازم تعطيني سؤال موسيقي.
0: باهي، ما هو اسم النبي الذي أنزلت عليه التوراة؟ ما هو اسم النبي الذي أنزلت عليه التوراة؟ هل هو، أعطيك ثلاثة احتمالات صديقي الغالي، هل هو داود عليه السلام، أم موسى عليه السلام، أم هارون عليه السلام؟
4: موسى عليه السلام.
0: أحسن أحسن أحسن أحسنت يا بطل يا منذر، إن شاء الله دائما منور.
4: أنت البطل اللي معلم، أنت المعلم منك نتعلم.
0: عايش خويا، الله ينورك، إن شاء الله دائما فرحاني. عايش خويا، شكرا شكرا. ألو،
5: أهلا مجيد.
0: أهلا وسهلا، مساء النور.
5: أشين أحوالك يا مجيد؟
0: والله في نعمة يا حنا، في نعمة
5: الحمد لله.
0: لباس أنت صحتك؟
5: مبروك معك.
0: مبروك، شني حالك يا مبروك؟
5: إيه عرفت مبروك، معروف
0: حالك. طبعا معروف مرة. لا
5: لا
0: إيه. أي سيدي
5: السؤال،
0: السؤال تبغي سؤال صعيب؟ مدام مبروك يلزمك يا أخويا سؤال صعيب، قالوا لي جمعك.
5: عارف يا عارفك معي عارف.
0: مسالش ما هو مسالش
5: مسالش اللي بتقول مقبول.
0: ما هو، من هو الصحابي الذي لقب بالفاروق؟ الفاروق، الصحابي اللي لقب بالفاروق، هل هو، وركز معي يا باهي، انت باهي ولا لا؟
5: عشان نزيد العود لكلمة.
0: من هو الصحابي الذي لقب بالفاروق؟ الفاروق.
5: ايه؟
0: الفاروق الفاروق الفاروق
5: الفاروق. ايه؟
0: هل هو، هل هو مركز معي ولا لا انت؟
5: ايه مركز معك. ايه؟
0: باهي صحيح. هل هو عمر ابن الخطاب، أم عثمان ابن عفان، أم علي ابن أبي طالب؟ نعاود نعاود. الفاروق الفاروق. ومن هو الفاروق؟ عمر ابن الخطاب، أم عثمان ابن عفان، ولا علي ابن أبي طالب؟
5: الفاروق.
0: اي احسنت احسن، يعطيه الصحه لبحذاك، لبحذاك يعطيهم الصحه فعلا، يعطيك الصحه عمر بن الخطاب وسلم عليهم. باهي، شكرا صديقي، شكرا شكرا. يلا شكرا، مرحبا بكم الناس الكل اللي معنا.

ومرحبا بالناس الكل. بن إبراهيم تحية ليك يا بن إبراهيم، تحية العمار، تحية الحنين، كل الأصدقاء اللي معانا. والله قال لك عجبتهم برشا الأغنية ربيع الأسمر، دي من الأغاني القديمة بتاع ربيع الأسمر اللي كانت توا تتعدى، سبحان الله. شكرا هانو، شكرا سيرين، تحية لك يا سيرين، وتحية قلت لي بربي لكل الناس في حي النور. ريحاب مرحبا، سعد مرحبا يا سعد، عبد الحميد مرحبا، حليمة، لكل الأصدقاء شكرا، شكرا لك، يعطيك الصحة وربي يبارككم إن شاء الله الناس الكل اللي معانا، شكرا.

0: دكتورة هاجر مساء النور وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا, أهلا مرحبا بكم, مرحبا بمستمعي إذاعة التقويم.
0: شكرا.
1: نجدد اللقاء اليوم إن شاء الله بتحفة جديدة وبموقع أثري جديد.
0: نعم جيد جدا, احنا نحاول كل مره نستفيد طبعا من خبرتك وايضا من هالتجربه الكبيره. اليوم الاثر ممكن وين بالضبط نجم
1: اليوم نقعد في الفسيفسي وراء قد ما نحكيوا على هالمجموعه اللي قلنا اللي هي نادره في العالم وفريده واللي موجوده في تونس. عندنا كنوز فسيفسائيه نقعد نحكيوا عليهم ما تفاش. اليوم نتنقلوا سوسة وعندنا قطعه تحفه تضاهي يعني تحفة الجزر اللي حكينا عليها نهار الاثنين في الحلقة الفارقة, واللي هي لوحة فريدة أيضا لتجسد يعني صورة واضحة وبارزة المعالم للشاعر القديم اللاتيني فيجيلوس. هذا يعني من أكبر شعراء الفترة اللاتينية الرومانية في القرن الأول ميلادي, وترك يعني العديد من القصص والحكايات والشعر الذي يروي ملاحم. نعم. من أهم ملاحم هي ملحمة عليسة والأمير الإيطالي اللاتيني إيني, وكتب لينياد واللي هي يعني قاعدة يعني أحسن تفصيل وأحسن رواية عما حصل في البحر الأبيض المتوسط. نعم. في تلك الفترات التي نجهلوا عنها كثير. فيرجيلوس هذا الشاعر الكبير ما عندوش حتى صورة حتى وصف في بلاده يعني في إيطاليا, وصدفة يعني في منزل أرستقراطي في سوسة في منطقة المنازل. سوسة معروفة بالمنازل الأرستقراطية اللي مزخرفة بكلها والمفروشة بالفسيفساء. تخرج هذه الصورة وهو جالس كشاعر ذو يعني هيبة ووقار, وبجانبيه يعني الموزتين اللي هما كانت يعني بنات زوس واللي هما تسعة وعبارة على يعني وزارة ثقافة. كل فتاة كل واحدة منهم تهيمن على ثقافة معينة, فن معين, شعر, موسيقى, رقص, كتابة, أدب إلى آخره. دونك هما تسعة ومعهم تسعة فنون. إذن محيطة بي من الجانب الأيمن والأيسر كل واحدة يعني, وهو يعرض على الورق البرزي قصيدة أو شعر, ويعني وهو بحالة يعني إلهام وإبداع. فاللوحة هذه موجودة في باردو وعندها مكان مخصص لها, ويعني الزيارة عبارة على الموناليزا بتاع اللوفر. عندنا احنا الموناليزا في باردو اللي هي لوحة فيرجيل, وما أجمل هذه اللوحة. كي تمشوا الباردو بتشوفوا يعني صفوف السياح والزوار يعني يكتضون أمام هذه اللوحة لأخذ صورة.
0: جيد, لازم نسيار
1: لأنها فريدة في العالم هذه الصورة طبعا. فريدة في العالم.
0: نعم. هذه حكايتها اللي يحب يزور بطبيعة متحف باردو من خلاله يكتشف عالم آخر, علاش لا إن شاء الله حتى تكون في رحلة زادة جماعية للتلامذة للعائلة الأصحاب زادة مع بعضهم, وأنا مع بعضهم زادة يكون أثر وأثار عبر إذاعة التطوين من باردو. ويعطيك الصحة دكتورة, فعلا يعطيك الصحة دكتورة على المعطيات الكل. ملتقنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم, أثر وأثار. شكرا.

0: مرحبا بكم. مسلسل الحمامي اللي تغني على تونس وما فمش ما أحلى من بلادنا وأروع وأجمل من تونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. يلا 870-900 نرجع التليفونات. ألو
1: السلام أخي مجيد.
0: أهلا وسهلا بك. مساء الورد.
1: وبيك يعيشك. الحمد لله.
0: شو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أمورك باهية متفرهدة؟
1: الحمد لله. لا بلاش.
0: نعطيك سؤال سهل مو صعيب.
1: إيش سالش؟
0: أول حاجة يتحاسب عليها العبد يوم القيامة أنا هي أول حاجة يتحسب عليه
1: هي الصلاة.
0: أحسنتي ما غير احتمالات. جميل
1: لا
0: جميل.
1: لا غير احتمالات.
0: أحسنتي برافو برافو.
1: عايشك خويا مزيد. تحية ليك وتحية للطاقم اللي معك.
0: شكرا يسلم عليك. هادي عادل كامل الفريق
1: يطور عمرك
0: إن شاء الله ديما منورة. وشكرا ليك عايش أختي الغالية.
1: شكرا شكرا
0: شكرا, شكرا. ألو ريت محلها خفافي ما شاء الله. ألو عسلامة.
2: أهلا بخويا.
0: أهلا وسهلا. شو أحوالك عم طاهر؟
2: أهلا سي
0: لباس
2: مجيد. لباس عليك
0: والله لباس عايش.
2: الحمد لله. شن أحوالك أنت يا سيدي؟ قدوم مبارك من تونس.
0: عايشة
2: الله يبارك لك. لا ديما نسمع فيك يعني
0: عايشة
2: الأيامات اللي عدت من كلها رأي نسمع فيك.
0: بارك الله
2: الأخوات فمتلاه
0: هاكو بعد يعدوا مالا لها أي
2: مالسني فمتلاه لكم أنا نشرفوا الجنوب.
0: طبعا هاي يا سيدي بن سيد من أعطيك سؤال
2: أقدم لك التحية لك أنت
0: أي سيدي
2: والطاقم إذاعة التطوين واللي هز علي التليفون فمتنا الله وعلى رأسهم سيد المدير. وبالمناسبة نسلم عليك الفتح الزريبي.
0: بارك الله فيك وفيه لأن من أروع الناس واللي عرفناه ومحبة الإذاعة التطوين. فتحية سي فتحي
2: والله صدقني فهمت الأولى من سنوياه فهمت الأولى كبش قلت له والله غيري نهار الاثنين يدخل قلت له بقدرة الله أتمنى بلغ له السلام
0: بتاعه. يعطيك الصحة يا سيدي.
2: لا أسمع راك ولد الجنوب فهمت
0: له. بارك الله فيك.
2: وسمعتك راهي طالعة يا عبد المجيد.
0: هيا باهي.
2: هيا أعطيني الجزء الشم.
0: هيا سيدي. هيا ما هو اسم والدة النبي عيسى؟ شنو اسمها؟ أم النبي عيسى شنو اسمها؟ يعني عدنيت ومفروض تجاوبني مباشرة من غير ما أعطيك احتمالات.
2: لا لا
0: ما هو اسم والدة النبي عيسى؟ هل هي آسيا ولا مريم ولا هاجر؟
2: مريم.
0: أحسنت معروف عيسى ابن مريم يا باي.
2: هي ما هي ما هو قال لك فهمت لا
0: بياج
2: أمنا هي لا لا لا محمد رسول الله
0: يا سيدي
2: اللي لا والله نسيت
0: ولا يهمك. المهم لا باس انت والعائلة امركم باهيه. هذه هي الفائده. ان شاء الله ديما منور. سلم على الدار وان شاء الله ديما منور. يعيش
2: خويا انا نحظى بالصواب من الذكره ونرجع المناسبه الاخرى نقول لك عليه
0: باهي. نهار الاربعاء ان شاء الله راسك حي
2: ان شاء الله.
0: شكرا يا
2: عمرك.
0: شكرا السلام. الو
3: اهلا وسهلا.
0: مساء النور منيا. منيا الباهية.
3: عايشك يا مجيد باهية ما كنت الله يا ربي.
0: فما واحد اسمه ياسين يقول لي اسئلتك سهلة يا سريع مجيد زعما صحيح. اي كلام صحيح ياسين.
3: سهلة حلوة.
0: لباس العائلة واهلك كله خير
3: الحمد لله يا مجيد. لباس انت عندك الصحة للتغطية تبعناك بالباهي من اول للاخر.
0: شكرا. ان شاء الله تكونوا أدينا الواجب بطريقة حلوة.
3: ايه اكثر من الواجب عملت عليك
0: الحمد لله.
3: وما شاء الله على غاني اللي جبتها محلاهم محلاهم وعلى خالد وان شاء الله يكون ضيف الليلة.
0: خالد يعني ربيع ساعة ويكونوا معنا تقريبا
3: ان شاء الله ونسلم عليه وما شاء الله عليه وربي يوفقهم.
0: خالد فنان ومشرفنا صراحة. ايه
3: حبوه برشا حتى هو من الجنوب.
0: ونعطيك سؤال جميل ورائع وركزوا معي سؤال شكون يجاوبني صحيح. من كان الأسرع باش يجاوب صحيح جد شكرا. من هو الصحابي الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة؟ فما صحابي نام في فراش النبي ليلة الهجرة. هل هو علي ابن أبي طالب أم
3: الأولاني
0: فعلا؟ برافو والله برافو يعطيك الصحة.
3: يعيشك يا مجيد. تحياتي ليك للفريق معاكم بس يعني كل عمر سهل يجيني يخدم لي بالتحية في مراحل وفي برنامجك انت ديني دير لي بالتحية نحييه وعائلته نتمنى له دوام الصحة ان شاء الله والعافية.
0: امين امين يا رب. شكرا سلام على الدار. يعيشك يا غالية. شكرا مباركة. تحية لك يا مباركة. سهيلة غومة بربي قالت لي تحية للعائلة الكل في تونس والعائلة زادة في جورجيس. تحية لأهالي جورجيس يا سهيلة. شكرا مبروكة. شكرا لك. تحية لك. مكالمة والي. الو
4: مساء الورد.
0: مساء نبقوا في جربة يا سيدي. أهلين رفيقة.
4: هايشة كنسنا جربية.
0: تعمل 66 كيف طول وقت هذا يا.
4: الحمد لله ربي دوم علينا نعم ما شاء الله دوم رائع يا مزيد تحية ليك
0: وتحية
4: للفريق اللي عامل معك
0: طول عمرك ويستر حالك ويعطيك ما تتمني إن شاء الله.
4: عيشة كمين إن شاء الله.
0: هاي سؤال خاص برفيقة فقط. من هو النبي الذي سمي بخليل الله؟ من هو خليل الله؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم عليه السلام أم موسى عليه السلام؟
4: إبراهيم عليه السلام.
0: أحسن.
4: هتركزوا معك خير يا عبد
0: يا والله رفيق اليوم أحسنتي. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله. يعطيك الصحة.
4: الله يبارك.
0: شكرا صديقتي يعطيك الصحة. المكالمة تكملوا هذه. حاضر سيدي يلا تفضل.

0: مرحبا بكم الناس الكل. 6:53 دقيقة. شكرا للناس الكل. فما تليفون. يلا ألو. ألو عسلامة.
1: مع السلامة بملحمة.
0: أهلا وسهلا سي محسن. مرحبا بك. شنو أحوالك سيدي؟
1: أبدع ولد الحداد في الصائل كما أبدع في التغطية المهرجان الموسيقى.
0: شكرا بارك الله فيك يا سيدي. الله يطول عمرك ويرحم الوالدين. عايشك عايشك عايشك.
1: يرحم أمك.
0: إن شاء الله تعيش يعطيك الصحة. هيا يا سي محسن باش نعطيك سؤال سهل وجميل ورائع. ركز معي. أنا هي الصورة القرآنية التي تسمى صورة الواعية. فما صورة تسمى صورة الواعية. هل هي صورة الصافات أم صورة الحاقة أم صورة طه؟ ما هي الصورة القرآنية التي تسمى صورة الواعية؟ هل هي صورة الصافات أم صورة الحاقة أم صورة طه؟
1: طعيت أنا في الوسط.
0: هي صورة الحاقة. صلى تعيش. سلم على الدار يا باهي. هاي شكرا يا غالي.
1: بربي تحية لعندي صاحبي زميلي في سعيد سعيد بن غنية.
0: استحياتي يا سي سعيد كانك تسمع في ذاعة التطوين. شكرا يا غالي بارك الله فيك. ألو عسلامة. بسرعة ناخذ التليفون قبل الغناء. عسلامة شو أحوالك أختي الباهية؟
2: لباس عايشك لباس.
0: أم لؤي.
2: أم لؤي.
0: أم لؤي الباهية هذيك صديقتنا وفية جدا.
2: صحة الحواسة ومبروك العودة جددا.
0: شكرا والله يا ريت.

0: هاي ما هي السورة القرآنية التي تسمى سورة التساؤل؟ هل هي سورة النبأ أم سورة التوبة أم سورة الصافات؟
1: النبأ.
0: أحسنتي فعلا. شكرا أم لؤي، يبارك لك. غنية وبعد الأخبار وبعد يكون معنا خالد كعيب مباشرة عبر إذاعة تطاوين.
2: يلا شباب

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. تحتضن مدينة وابن خداش من 23 إلى 31 من أكتوبر الجاري فعالية الدورة التاسعة من مهرجان الغربوز. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. يذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمع انعقاده من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. في العالم، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلية. رفض الكرملين مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية، وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نهاية الموجز، أخبار الرياضة بعد قليل مع رباب لترشا.
3: شكرا عبدالله. فاسبار، أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. الأندية التونسية وبرنامجها في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة الأبطال إفريقيا وكأس الكاف. الأربع أندية التونسية وهي الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، الترجي الرياضي الجرجسي والنادي الرياضي الصفاقسي. يومي جمعة والسبت 16-17 أكتوبر منافسة الذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. البرنامج سيكون كالتالي: يوم جمعة 16 أكتوبر 6 متاع العشية السويح لليبيا يلتقي الترجي الرياضي التونسي. يوم السبت 17 أكتوبر 5 متاع العشية مازامبي الكونغوليا النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية يوم السبت 17 أكتوبر 9:30 بتوقيت تونس الترجي الرياضي الجرجيسي ريال باماكو المالي. وفي نفس اليوم الرابع مساء مادو ديالو ليفواريا النادي الرياضي الصفاقسي. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، برنامج الجولة السادسة باش يكون كالتالي: الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل الاتحاد الرياضي ببنقردان، مستقبل المرسى النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي لحمام الأنف شبيبة العمران، الأولمبي البيجي يلتقي النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد الرياضي المنستير يلتقي التقدم الرياضي بساقيت الدير، النادي الإفريقي يستقبل النادي الرياضي البنزرتي، الملعب التونسي يستقبل الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي. ذكر بالنسبة للجولة السادسة باش تتلعب يومي الأحد والاثنين. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، جمعية ميغرين تستقبل الملعب السوسي، الهلال الرياضي بمساكن يستقبل مستقبل الرياضي بجابس، هلال الشباب يلتقي النجم الرياضي الخلادي، البحث الرياضي بحجرة يستقبل نادي سبورتينغ بن عروس، الكوكب الرياضي بعقارب يستقبل مكارم المهدية، سكاك الحديد الصفاقسي يستقبل مستقبل سليمان، الاتحاد الرياضي تطاوين يلتقي النادي الرياضي لمحيط قرقنة، النادي القربي يستقبل أولمبيك الكاف، جندوبة الرياضية تستقبل أمل الرياضي ببوشمة، قلعة الرياضية تلتقي نادي سبورتينغ المكنين، الاتحاد الرياضي بقصور الساف يلتقي جمعية رياضية بيريانا، مستقبل قصرين يستقبل الشبيبة القيروانية، الملعب الجبسي يلتقي الهلال الرياضي برديف، والقوافر الرياضية بقفصة تلتقي نادي أولمبيك مدين. عفوا، بالنسبة للقاءات اللي باش تلعب لها أحد والاثنين باش تكون لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في الجولة القادمة. إذا نتذكر المجموعة الأولى باش تلعب بالأحد والمجموعة الثانية ستلعب بالاثنين. تم تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي الرياضي الصفاقسي والمدرب محمد الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق إلى نهاية الموسم، والعقد منتظر أنه يعقد اليوم بين الطرفين. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: تسمعوا إذاعة تطاوين على شبكة الإنترنت عبر الموقع www.radiotatawin.net وعبر تطبيقة

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبعة وسبعة عشر دقيقة. حميد الورفلي باش نسمعوه إن شاء الله بعد شوية بإذن الله. مرحبا بالناس الكل اللي يتبعوا فينا ويسمعوا في إذاعة تطاوين الآن في توقيت أنا نقول ساعة الأخرانية اليوم إن شاء الله. خالد كعيب باش يكونوا معنا إن شاء الله قريبا بإذن الله نظرا لظروف ما فظروف عائلية يعني ما نحبش ندخل شوية في التفاصيل, لكن هو والله وعدنا خالد أنت تعرفه وفي جدا وأكثر واحد ممكن من الفنانين ومن بين الفنانين اللي كل من كلموه إلا ويلبي الدعوة مباشرة. هذاك علاش إن شاء الله أنا واحد منا أن خالد إن شاء الله يكون معنا الفترات الجاية بإذن الله. مع هذية زادة حبيت نشير إلى نقطة زادة مهمة جدا بالنسبة للمكالمات المستمعين اللي باش يكونوا معنا إن شاء الله من بعد. مرحبا بكم, أما فقط بالله ركزونا شوية في المسابقة ونحاولوا زادة ما نطولوش شوية زادة في المكالمات لو سمحتم, المكالمات الهاتفية. نعرف أن الناس الكل ماذا بها تشارك والناس الكل زادة ماذا بها تجاوب صحيح, هذا شرف لي نحن والشرف زادة الإذاعة تطاوين اللي هو مكسبنا الوحيد, هم هالمستمعين اللي راهنوا عليهم ديما. فأهلا وسهلا بكم. الهادي الغريب مازال معنا في الأنسة الإذاعية لثمانية مع بعضنا, وطبعا تحية زملائنا من لوحة الهاتفية العادل جميل كل الزملاء اللي معنا في الإشراف العام طبعا لأصايل.

0: يلا مرحبا بكم، تحية لسعد بن مبارك، تحية ليك، تحية لكل المستمعين، ومكالمة أخرى معنا. إيمان، شكرا يا إيمان، شكرا يا إيمان. ألو
1: ألو خويا مجيد،
0: أهلا، عسلامة.
1: عسلامة وتحياتي ليك وربي يحفظك.
0: إن شاء الله. أسمعيني يا سيدي، لباس الصحة ومرك باهية؟
1: والله في نعمة الحمد لله، مثل كان الأحوالك أنت.
0: إن شاء الله تعيش. العائلة بخير، الكل أمورهم طيبة؟
1: والله في نعمة بخير.
0: باهي، ما أنا لازم تجاوبني صحيح حتى، وباهي اتفقنا.
1: إن شاء الله نحيو عدخونا عادل جميل.
0: شكرا، يعطيك الصحة.
1: والهادي الغريبي.
0: إيه بارك الله فيك.
1: وسي عادل بن سيف، بربي يقول لما أخوك علي العماري.
0: حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. هاي سيدي بن سيد. من هو الصحابي الملقب بأسد الله الغالب؟ ملقبينا لقب مسمينا أسد الله الغالب. أسد الله الغالب، هل هو عمر رضي الله عنه، أم جابر رضي الله عنه، أم علي رضي الله عنه؟
1: علي رضي الله عنه.
0: أحسنت يا دمدوم، به أحسنت وبارك الله فيك.
1: يحييك جماعة العشريت وكل خويا.
0: والله يسلم عليهم، كان يسمعوا فيه يسلم عليهم، يسمعوا فينا زعما.
1: يسمعوا فيك ويتبعوا فيك الأكثرية.
0: أي يعطيك الصحة، يطول عمرك، يطول عمرك وبارك الله فيك. شكرا يا سيدي، شكرا، شكرا، مبروكة من قبلي، يعطيك الصحة سهيلة. شكرا أيمن، تحية لك يا أيمن، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. طبعا يعطيك الصحة، شكرا يا هادي، شكرا، بارك الله فيك يا هادي. ناخذ التليفون موالي. ألو ألو، عسلامة، جاهز زعم التليفون؟ يلا به، حاضر، نشوفه. عسلامة.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك، مساء النور، مرحبا بيك.
2: لبس عليك خويا مجيد.
0: الحمد لله، لبس أنت بصحتك ومرك باهية؟
2: الحمد لله. عايدة ميمونة،
0: يعطيك الصحة، ذكرني في الاسم لو سمحت.
2: عبر الزكا حواش من الصغيرة معك المكفوف لك.
0: أهلا وسهلا بخويا، مرحبا بيك، مرحبا بيك. الله يطول عمرك ويعطيك الصحة، وديما إن شاء الله تقعد لباس صديقي.
2: الحمد لله ونعم بالله.
0: هاي سيدي بن سيد، نمشي للسؤال الخاص بك. من هو
2: أعطيني الاحتمالات.
0: طبعا طبعا، من هو النبي الوحيد الذي ذكرت قصة موته في القرآن الكريم؟ فما نبي الوحيد اللي ذكرت قصة الموت متاعها في القرآن الكريم، هل هو موسى عليه السلام، أم سليمان عليه السلام، أم إبراهيم عليه السلام؟
2: موسى.
0: نعود لك مسألة، ساعات ما هو الواحد ما نسمعش بالبهي. أما باش كان استنى، خلي نعود لك لحظة مناش عيسى، لحظة برك. من هو النبي الوحيد الذي ذكرت قصة موته في القرآن الكريم؟ هل هو موسى عليه السلام، أم سليمان عليه السلام، أم إبراهيم عليه السلام؟
2: سليمان.
0: أحسن، تو نسمع فيك يا معلم.
2: خويا
0: مجيد. سيدي.
2: بالله يا خويا أغنية لو تسمح البلبل بنفسي، سمعت معك مرتين.
0: باهي، حاضر يا سيدي، حاضر بإذن الله إن شاء الله. الله يبارك لك، سلام على الدار.
2: هذيك الأغنية جديدة.
0: عيشك بارك، حاضر حاضر يا سيدي، وعديناها اليوم الساعة الأولى، عديناها هذه. بارك الله فيك. حاضر يا سيدي، نبرمجوه مرة أخرى. علاش؟ علاش نبرمجوه؟ أي سيدي بن سيد، شكرا.
2: شكرا. عندي واحد صاحبي نعمل له تحية برمجوه.
0: شكون؟ فيسع فيسع فيسع فيسع.
2: تحياتي لحسين الحومة.
0: حسين الحومة، تحية لي، شكرا. ألو
3: ألو، مساء النور.
0: مساء الورد، مرحبا بيك.
3: أهلين وسهلين.
0: عايشة حبيبة.
3: حبيبة
0: أحلى عمرك. عايشك بارك الله فيك، جماعة الكل يسلموا عليك يا حبيبة، يطول عمرك إن شاء الله.
3: بقول لها مساء النور، قلت صباح النور.
0: زعما وين كانت هذه؟
3: قلت لها كنا نتوضا باش نصلي العشية.
0: الله يعاونك يا حبيبة، إن شاء الله ربي يبارك لك، والله يديم هالضحكة.
3: يعيشك
0: إن شاء الله. كم كان عدد إخوة يوسف عليه السلام وبدون احتمالات؟
3: بدون احتمالات نحو زوز واحد ثمانية.
0: نعطيك احتمالات أحسن، ما رأيك؟ 11
3: والشمس والقمر.
0: أحسنتي، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر.
3: أي يقو 10 من
0: أخر. أحسنتي، لا هم 11 يا دمدومة، 11.
3: أي 11 معناه كزيدهم بباها هو
0: كزيدهم. رأيت 11 كوكبا. لا، ورأيت 11 كوكبا والقمر شمسة
3: لي والشمسة والقمر
0: دي الشمسة والقمر لي
3: الشمسة والقمر هم بطهم
0: ايه
3: وحداش هم
0: اوكي الحداش صحيتي زيناها ولا لا
3: دي هو يرجو 14 العالم ده
0: طيش يا والله حبوبو والله اشتحشناكم اشتحشنا كلامكم وتدخلاتكم
3: عايشك والله حتى احنا ديكم وحشة اما ما تحصلوش في تليفونك علاش ما نكلموش اما والله انا ديما معاكم بالاستماع
0: يطول عمرك بارك الله فيك عايشك
3: تحية ليك وان شاء الله يا ربي ديما
0: كملي لي السؤال وخسارة السؤال اللي بعده جاوبت عليه للأسف
3: نات قال لي يقول لي يعطينا زوز سؤال
0: في زوز ما هيك المشكلة ان السؤال اللي بعده جي انت جاوبت لي من هما الشمس والقمر في رؤيا يوسف عليه السلام هل أبوه وأخته أم أمه وأخته أم أبوه أحسنتي هذا ما جاوبتي عليه شكرا الله ينورك ما سبقنا ريت سبحان الله سبحان الله
3: عايشك حبوب
0: سلمي على عمدة بارك الله فيك وفيه شكرا يعطيكم السعلو عسلامة
4: أهلا عسلامة أخي بجيد
0: هذه هزتنا للحامة شكرا شو أحوالك يا ضحى
4: والله الحمد لله نسرة أحوالكم
0: لباس المهم الصحة لباس
4: والله الحمد لله عايش
0: إن شاء الله ديما منورة وديما نسمع الصوت الباهي
4: إن شاء الله حلو وانت بالله تحية ليك وتحية الفريق العمل معك
0: شكرا لكم هم قالوا لي زادة تحية للناس تطاوين الكل باهي شكرا لكم يا سيدي باهي من هو ولا خلنا نعطيك سؤال أسهل من هو النبي الذي لم يؤمن به أحد فما نبي لم يؤمن به ولا واحد ولا واحد هل هو وثلاثة احتمالات ولازمك تركزي ما ركزتيش توبش أي هل هو لوط عليه السلام أم أيوب عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام سهل الإجابة من هو النبي الذي لم يؤمن به أحد ما أمن به أحد هل هو لوط عليه السلام لوطي. أحسنت
4: عايش
0: برافو ضحى إن شاء الله تعيش
4: بلا تحية لعم الطار الحفيم
0: ربي خليه وربي خليك حتى أنت إن شاء الله
4: عايش شكرا
0: عايش ألو عسلامة
5: ألو يا عسلامة
0: مساء النور مرحبا بخويا لباس شكون
5: لطفي
0: مرحبا بسي لطفي الباهي العائلة لباس وأهلك لباس الكل خويا لطفي ظهر فيك أول مرة تكلمني بالله صحيح ولا بيناتنا
5: والله عادة تم تكلم فيك المدام هديد
0: عجبني الاعتراف يا اخي اعترافك جميل ان شاء الله ربي يهنيكم وربي يفرحكم يا رب الزوز وربي يخليكم هالعائله السعيده يا رب ما شاء الله ما شاء الله هاي سيدي بن سيد ما هو القدر الذي كتبه الله لعباده ما هو القدر الذي كتبه الله لعباده هل هو الزواج أم الأعمار والموت أم الرزق كتب قدر شنو القدر الزواج الأعمار والموت
5: هم ثلاثة أقدار
0: أما فما ما هو القدر الذي كتبه الله لعباده هل هو هني ركز معي هل هو الزواج أم الأعمار والموت أم الرزق
5: الأعمار والموت
0: أحسنت يا بطل أنت بطل إن شاء الله ربي خليها وربي يفضلها يا رب إن شاء الله إن شاء الله تقعد ديما منور خوي
5: أمين
0: بارك الله سلم على الداري عايش خوي شكرا بارك الله فيك شكرا تليفون موالي ألو عسلامة
6: أهلا وسهلا خوي مجيد
0: لا أصدق أذني لازمني سؤال صعيب يا بابا توي يلزمني نختار لك
6: والله كيف تحب
0: لا لا لازم مش كيما
6: قلت لاني باش نطلب كوش لك انا قال سي معاك باش ناخذ مكان
0: لا لا لا لا لا, لا, لا تو يلزمني ها جميل هذا سؤال جميل عمده شنو احوالك
6: والله الحمد لله
0: الحمد لله والله فرحت كي لقيت سؤال صعب صعب صعب و... مرة عندي صديق من جربة صديق هذا وين يشوفني صديق يقول لي بالله يا خوي بالله تعمل زي اختار لنا سؤال سهل وين من عند ربي ما يجي معاه الحظ كان معاه السؤال الصعيب الصعيب ويجاوب صحيح ها على فكرة يجاوب صحيح فجميل
6: أي. حتى انت تعطيني سؤال ونجاوب صحيح بقدرة ربي
0: وانا متاكد من هذا هاي يا سيدي من هو النبي الذي دعا الله ان ينصره بالريح والجنود التي لا تراها هل هو نوح عليه السلام ام ابراهيم عليه السلام ام لوط عليه السلام
6: ابراهيم عليه السلام
0: اللي سبقتك هي عفريت العفريت صلي عن النبي.
6: قالت لي حط اكبر لا خلي اسمع. قلت له
0: والله الله يهنيكم ويفرحكم ويدوم هالعشرة بينا. اي والله اسا والله لازمنا والله لازمنا نرجعه لهذاك يوما ما ان شاء الله ما بين الاخضر والاحمر والاصفر والابيض ان شاء الله. نوركم عمدة ان شاء الله سلم على الدار
6: ويعطيك الصحة للطغطية متاع ايام قرطاج
0: الموسيقية شكرا يعطيك الصحة شكرا بارك الله فيك شكرا صباح الخير عمدة. تحية طبعا لاصدقائنا الكل بربي تحية كبيرة كبيرة المنتصر منتصر ان شاء الله ديما منور قال لي بربي ديما تطاوين وديما تطاوين وديما تطاوين شكرا يا منتصر الله ينورك ان شاء الله عودة قريبة الارض الوطن وان شاء الله ديما تكون منور شكرا. الو عسلمة
7: اهلا بالمعلم.
0: اهلا والله انت اول معلم مدام تكلمت شو احوالك؟
7: انا ولدي لباس
0: لباس عايشك يا عم محمد يا باهي.
7: لا لا حتى انت باهي وسمح
0: جاوبني وما نصحيح هاي كانك معلم تو. ما هو اليوم المشهود
7: اعطيني او عرض سؤال في الحصة
0: هاوي هاو قدامه قدامه. ما هو اليوم المشهود الذي ذكر في القرآن الكريم؟ فما يوم مشهود هل هو يوم القيامة ولا
7: يوم القيامة؟ طبعا يوم القيامة.
0: لحظة لحظة تن لحظة تن لحظة تن ايه. ما هو اليوم المشهود الذي ذكر في القرآن الكريم؟ هل هو يوم القيامة أم يوم عرفة أم يوم عاشوراء؟
7: يوم عرفة.
0: أحسن أحسن. يوم عرفة. نعم سيدي.
7: اسمع نقسم لكم طرفة.
0: أي.
7: اسمع نرى تطلب تحت الجامع تطلب تحت الجامع تطلب تحت الجامع هاي قال أنت تعالوا تعال أنت بنعطيك مليار قال هاي كان أعطيك مليار إيش تديري بيه؟ قلت له نبني جامع ونطلب تحت.
0: ما نسهربين منها معنا. أما ذكرني الله ينورك شكرا تحية لك. أما ذكرني والله في حكاية رائعة جدا ما نجيبش نلخصها أما نلخصها في دقيقة مسالش نحكي وهذه بلا حاول تسمحها معي الحكاية حكاية يا سيدي. فما مرأة قدام الجامع تطلب معناها تتسول أمام الجامع المرأة عندها زوز بنيات زوجها توفى قاعدة تعاني وتطلب كل يوم أمام المسجد تطلب. فنهار من نهارات يا أخي بدو نهار بعد نهار بعد نهار الناس الكل عرفوها سي ما عادش يعطوها عطوها المرة الأولى نفحوا بها وبعدها ما عطوهاش. كلمة قاعدة تستنى في إمام الجامع الليل خرج قالت له يا سيدي الإمام راني هيك وعندي زوز بنيات ومنها. قال اطلبي ربي استغفري ربي واطلبي ربي ربي. قال اطلبي في العباد اطلبي ربي ربي يعطيك استغفري ربي وذكري ربي كل شيء وتربي يعطيك. دارت في قلبه ومشت. هاي سيدي نهار نهارين جمعة جمعتين ثلاثة الراجل الإمام قال للمرأة هيك ما هياش يسألوا لي عليها بلكم مش رأيت وفت ولا شبيها ولا شنو. سأل عليها وكذا ومش سأل على دارها وكل شيء. وكي سأل على دارها غادي ومشي قالوا له هذيك تزوجت واحد ما شاء الله هيك. قالوا له ايه هيك تزوجت راجل غني جدا جدا جدا. مش سأل قال والله ما نتأكد دبروا ليش رقم رجل دبر رقم رجل سأل حكى لي الحكاية. قال راني جيت أنا وأمي قال لي التأكيد قال لي زي ما بين العصر والمغرب قال لي هيك قربت المغرب تأكيد تتكي غفوة. جاني في المنام قال لي فما مرأة هنا في بلاصة كذا عندها كذا برا هز وعاونها. هزيت أمي وفعلا تبعت المواصفات اللي جتني بالعلم لقيتها مرأة لقيت بني لقيتها تستغفر وكذا ومنها ومرأة قريبة ياسر ربي سبحانه وتعالى مشان عاونها وكذا. احنا خارجين قلت له أمها قلت لها راي امراه هيك وزي هيك ما نلقوهاش. قلت لها خذها. قال زعما تقبل فتزوجها وفعلا وكذا وكان الاستغفار والتقرب الى الله هو احسن حاجه تنجم تستغنى بها وتنجم تكون غني داخليا وخارجيا معناها بالمال وبالغنى زاد ايمانك بربي سبحانه وتعالى. مرحبا بكم الناس الكل شكرا.

0: يعطيك الصحة يا هادي، الله يبارك لك. ماجد تحية ليك من غمراسن يا ماجد. شريف أهلا وسهلا بالشريف، تحية الرباب، تحية البشير مياح، شكرا. تحية الأم طاهر عبد لطيف، طاهر عبد لطيف في باريس، يسلم على الوالدة والوالد، وقال راي تسمع في الإذاعة وتحب الإذاعة ياسر، وطلع إن شاء الله ربي يخليها لك يا طاهر، وخلي لك المنصف أخوتك وعادل وجماعة الكل وزينب وكل العائلة، إن شاء الله ربي يفضلهم الكل. تليفونه معنا. ألو ألو، عسلامة.
1: سلامة.
0: سلام ورحمة الله، مرحبا بيك.
1: وبيك يا عيش.
0: هذه من رمادة هيك ولا لا؟
1: إيه.
0: مرحبا بيك، شو أحوالك؟
1: لاباس، وينك أنت؟ لاباس.
0: في نعمة في نعمة في نعمة، الحمد لله. أي يا سيدي بن سيد، نمشوا السؤال الخاص بيك، باهي ولا لا؟
1: باهي.
0: ما هي المرأة التي أعطي دارا لها في الجنة؟ مشت باهي، ان شاء الله تحوزي حتى انت دار في الجنه ان شاء الله. سيدي الكل، هاي نعدوا غنيه باسكال عندي وين ما سمعتها. شكرا للناس الكل، تحيه للناس اللي معانا واللي يحبونا واحنا نحبوهم زاده. ما تنسوش ما تنسوش ما تنسوش الليله ان شاء الله متابعه طيبه طبعا لكل البرامج اذاعه التطاوين، لكن مع الضوي موسى لقاء جميل ورائع. وتحيه لعائله السعيدي الكل، عائله السعيدي بتطاوين، وعائله المرحوم محمد السعيدي، وان شاء الله سي لطفي زاده باش يكون حاضر. تحيه من بنت زهره، بنت سميه، عائلته الكل تحيه. قالوا شكرا كبير لإذاعة التطاوين على هاللفتة الكبيرة، لأن طبعا مناظر سي محمد الله يرحمه وينعمه، فهذا أقل حاجة. شكرا سي باوي، يعطيك الصحة على اللفتة الرائعة زادة اللي فيها الليلة إن شاء الله. سي لطفي باش يكون حاضر باش يحكي زادة على الوالد وعلى نضالات الوالد، وهي كلقطة تكريمية زادة من الإذاعة. شكرا زهرة، شكرا سمية، عائلاتكم الكل، ويستحق بطبيعة، الله يرحمه وينعمه سي محمد. شكرا. تليفون أخير وبعدها نسمع باسكال. ألو الو. الو، عسلامه.
1: عسلامه، شنو حوالك؟
0: الحمد لله، مرحبا. شكون معايا الاسم؟
1: مواطنه
0: ملحمه. مرحبا بك اختي، الله ينورك. حتى انا والله مواطنه معك من تطاوين، مرحبا بك. سؤال، من هي المراه التي اعطي دارا لها في الجنه؟ فما امراه اعطوها دار في الجنه، شكون هي؟ هل هي زليخه ام مريم العذراء ام ميمونه بنت الحارث؟
1: مريم العذراء.
0: احسنتي، برافو، احسنتي، وكاو وبارك الله فيك ويطول عمرك. باسكال.

حلوة الأغنية جميلة. برافو هادي، يعطيك الصحة هادي الغريبي في الهندسة الإذاعية. باسكال كانت معنا الجمعة هذه، الجمعة اللي فاتت واللي قبل اللي فات كانت معنا المهم بأغنية بيت الشعر اللي عملت لها إحادة جديدة رائعة جدا بصوتها للأمانة. فشكرا للمستمعين، شكرا للناس اللي يحبونا، شكرا لكل من كلمنا، كل من تواصل معنا، وكل من حب إذاعة التطاوين.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثمينة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. يكون الطقس خلال هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بولايات تطاوين وقبلي ومدنين، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 21 و24 درجة ببقية الجهات. تم في معتمدية ابن مهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية المحدثة التي تفتقر لغالبية فروع الإدارات. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة وفق ما ورد في إجابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤال كتابي للنائب بديس بالحاج. في العالم، قتل اليوم إسرائيلي وأصيب 24 آخرون بينهم إصابات خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بمجموعة من الطلاب الإسرائيليين والمعلمين الذين كانوا يجرون جولة عند الحدود مع لبنان شمالا. أخيرا، أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز جنوب غرب اليمن بعد سلسلة هجمات شنها ليلة الماضية، تمكنوا خلالها من إغلاق كل مخارج المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط معارك أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا من الجانبين خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أفادت به مصادر عسكرية حكومية وأخرى تابعة للحوثيين اليوم. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.
0: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.
4: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة التي نخصص هذا الحديث حول أحد ضحايا الحرب العالمية الثانية الذي تحدى إعاقته وأصر على أن يكون فاعلا في حياة الناس في جهة تطاوين ولا سيما في المجال الرياضي. رجل هذه الحصة هو المرحوم الحاج محمد السعيدي، وضيوفنا للحديث حوله هم الأساتذة طارق السعيدي وهو ابنه، وعلي مورو ومحمد الصايب من شباب الرجل كلاعبين في جمعية تطاوين الرياضية. المربي الفاضل سي طارق السعيدي، أولا مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. أنت ابن المناضل محمد السعيدي اللي توفي منذ يعني أشهر بركة، ربي إن شاء الله يرحمه. هذا الرجل عنده تاريخ الحقيقة، لأن أنا علمت بأن من الناس اللي كانوا ضحايا الحرب العالمية الثانية، وكان برشا ضحايا وكان هو من بينهم. لو أن تحدثنا على والدك الله يرحمه، بالجانب الأول هو كيفاش كانت ظروف إصابته في الحرب العالمية الثانية، وما عرفناه منه من نشاط ولا سيما في الميدان الرياضي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شكرا للأستاذ ضاوي على الاستضافة وعلى اللفتة الكريمة التي تضيء للمستمع بعض رموز تطاوين الذين عاشوا حقبة تاريخية ممكن في السنوات من بداية نهاية الثلاثينات حتى بداية القرن 21. الأب الله يرحمه توفي يوم 15 أوت 2026، معناه اليوم ذكرى الأربعينية بتاع. ولد عام 1934 في جهة المصدورية، ثم كان باباه يخدم سارح بتاع إبل، يمشي من الحامة يهزوا الملح حشر الحشاك من الحامة من صبخ الطوزر يهزوا الفزان في ليبيا ويجيبوا تمور. هذا ما كان يتحدث عليه باباي الله يرحمه، يحكي لي عليه حيث أن أبوه ما يشوفه كان بعد 6-7 شهور مرة.
4: كانت تجارة الملح في وقت من الأوقات رائجة من ناحية، وكانت حتى مراقبة من قبل السلطة الاستعمارية.
5: يشق الظاهر من قد الظاهر
4: كنت رقبة كان يسموها.
5: المهم

0: باباي كان عاش صغير يمد بالغنم مع أخوه في جهة الحامة، انتقلوا الحامة لأن أقرب لها قبل من المزطورية، الحامة قرب لطوزر من المزطورية لأن طوزر كانوا يعبوا منها في الملح، ما كان مضطر باش يهز معاها زوجته اللي هي جداي الله يرحمها، وعنده زوز أولاد وثلاثة أولاد الله. هذا كان يحكي فيه، هو كان يرعى بالغنم مع أخوه في شعب من أشعاب الحامة في عام 45، يحكي هو في جوان 45 ثم لغم حاشاك وحاش المصنطين ما يعرفاش، هو وقت عمره 9 سنين، يحكي قال قطعة حديد نلعب بها يوميا، ثالث يوم تفجرت عليه وهو يرعى بالغنم، قصت له يده وساقة اليمين من الأصل. يحكي قال أن وقتها باباه مش موجود معه، هزات جداي هذه على داب حش المصنطين في إديلة يحكي فيها هو، وكانت ساقة ما انقصتش بالباهي، ما إيدة تنطرت ديركت، أما ساقة كان شدتها جدا. قال هم قبل الناس كانت صلبة شوي معنا، نحتها ساقة وطيشتها، قال في ساقة من سواق الحمام تاع الحمام، وهزات المستشفى جبس
1: سبحان الله،
0: وصلت المستشفى قبل ضمدوا له ساقيه وروحت به للحامة. من بعد سمع باباها في نفس السنة ضربات بقلة بتاع شمس في الصحراء في الظهر بلاصة قال اسمها شليكات، ولقوه صراح من أولاد الشهيدة الدم خارج من خشمه، جابوه معنا ميت، مات صغير باباه معنا، عاش يتيم. وقت اللي أمه لقيت يتيم عنده أختها في بنتها كبيرة في جربة جابتها معها غادي، هزتها معها عمره 10 سنين، كان ينقز على جريدة تحت ضبط ينقز معناها يتنقل بالطريقة هيك متعذب فيها. راجل أخته هذا عمي سعيد بن حامد الله يرحمه ملقوه ما يعملوله بحكم أنه معاق لأيد لساق، دخلوه الجامعة سيدنا إبراهيم في جربة في ميدون باش يحفظ القرآن، وفعلا حفظ القرآن، قال لي راني حفظت القرآن في 3 سنين. عام 56 هو أم المواليد 34، هذا الديكلاري أم ممكن راه مولود قبل،
1: هذا جامع سيدي إبراهيم الجمني هذا فيما أعتقد، ظهر لي هذا الزاوية الجمنية هذه نتاع إبراهيم الجمني،
0: هو قال قريت في جامع سيدنا إبراهيم،
1: هذا هو بالضبط
0: سيدي إبراهيم حفظ القرآن وجربوه ليلة من الليالي صلى بالناس التراويح على ساق واحدة
1: ما شاء الله.
0: ثم واحد بالصدفة قال يحكي لي هو اسمه الصادق عنان الله يرحمه معروف تاو كاتب عمومي في تونس العاصمة، عجب الصوت بتاعه وصخف الوضع بتاعه، قال انا كملت الصلاة وندني، قال لي انت شكون؟ قال انا راني دغاري رخيصي من المزدورية وكنت عايش مع امي في الحام، حكى لي الحكاية كل، قال عندكش ورقة من سبيطار جابس هكا وقت اللي مشيت هذا تاو تونس تحصلت على الاستقلال بعد 56 بشوي، مشي يجري لقى جداية هذه أمه، هو داس هيك الشهادة الطبية بشوف ربي عز وجل يخلق وما يسيبه بركة القرآن، لقى الورقة جابها له، مشي الراجل رجع لتونس نسيبه باي الحكاية. بعد 7-8 شهور جي الجربي هذا اسمه هنا الميدون ثم وين حومة الصفاف، وين كان بابا يسكن مع أخته ومع رجل أخته بحكم أنه ما عندهمش مأوى وبابا ميت وما عندهم حتى شيء تقريبا، ما ثم شيخ ثم فتك بالحكاية تو، وقلت لك نقول له سامحة في الأخ الحمد لله ما مات باباي كان مسامح، حرم وقت بيبعثوه باش يقرأ في جامعة الزيتونة حكم أنه نجح. قال الشيخ انت ما تقدش روحك بتحشمنا وعندك ساق واحد ويد واحد لا تقد لا تمشي لحتى شيء، المهم ما قايداش في القائم. قال لي بابا كان واقف معاه قال له قلت له كما حرمتني من نور العلم يحرمك ربي من نور الجنة. قال له ساعتها على ما دائما نقول له سامحه في الاخر، قال لي يعني سامحته قبل ما يموت الله يرحمه. المهم جاء الراجل ذاك قال له هات النسخة من مضمون الولادة وأوراق صغار وهزهم القنصلية فرنسا في تونس، وتقيد على أساس أنه من أضرار الحرب العالمية الثانية الألغام اللي زرعوا الألمان بعد ما صارت معركة مارث في الخط بتاع الحامة ثم وانضربوا في الشعب إلى حد الآن في الحامة تو في بلاصة اسمها يسكنوا فيها عرش الحصحاصي اللي قب يحكي ليهم ياسر عملوا فيهم الخير ما الخير اللي داروه الناس يلزم نذكره. قال لي هذه عائلة الحصحاصي ربوني وامك انا وجداك هذه ناكل ونشرب وكان قدام الشعب اللي انضرب فيه تو في العام اسم شعبة محمد كيفونه شعبة محمد راي الشعبة اللي ناض فيها اللغم على الوليد هذا اللي اسمه محمد ويحسبوه مات والتو موجودة معنا هاي.
1: حتى جداك يعني معنا شجاعة كبيرة الشيء اللي عملته
0: معروفة يعني. هذه معروفة جداك
1: معناها أولادها يتنقص يدها وتنحي لساقة وتلوحها وتهز الظروف.
0: قال هو قاعد شدتها جلده هيك ما طاقتها شيء طيشتها قال نشبع في الدم بالساقة هو يتفكر ما صير ما ينساش
1: وما نزفش يعني قعد محتفظ سبحان الله ربي كتب له الحياة يعني
0: ايه كتب له الحياة معناه وقت اللي يحكي لي في قصته آية من آيات الله وهي آيات الله كبيرة لكن هو وقت اللي يجي إنسان من عدم يوصل باش يعيش كما هيك وقعدت فيه هيك الإرادة لين مات راه عنده إرادة الحياة حتى القرى وقت اللي يمشي له غادي يقول باباك عنده فولونتي عنده بوفوار دو فيفر سا جامي اكزيستي يعني يمشي للسبيطار ما يخافش خلاص. المهم ما طولش عليك أستاذ جهز للملف بتاع بعد شهرين ولا ثلاثة جاوبوه قيدوه في ليزان باليد منيستير دي زونسيان كومباتون ميتيلي دي غير سيفيل جات الفيش دانسكريبسيون بالرقم بتاع حالته موجود. قالوا له باش تمشي لفرنسا مشي لفرنسا عام 57 عملوا له دوسيه ميديكال كامل وقيدوه ثم تابع اعترفت به فرنسا انه هو من اضرار الحرب حكم ان تونس كانت تابعة لمستعمرة فرنسية وثم اتفاقية بتاع الأمم المتحدة ان الدول الاستعمارية تتحمل الاضرار اللي اصابت المواطنين الدول اللي استعمرت هو عندما يثبت. المهم عملوا له بونسيون عملوا له بروتيز هذيك القيلة ليدو ساقا وروح يمشي على ايدو ساقا هو
1: سبحان الله
0: ووفروا له السكن وداروا له شهرية محترمة في وقت كيما هكا وشري الأخت جنانة بتاع 3 هكتارات وبنيه هو في جربة وتزوج من أمي هذا الله يرحمها عام 58 أمي هذه وقتها هو روح من فرنسا تزوج وأنجب منها 12
1: ما شاء الله
0: 5 بنات حاش عيونك وسبع ذكور موجودين كلهم تو كلهم كبار
1: تبارك الله
0: كلهم معناها نجحوا في قرايتهم وكل بنات برجالتهم وذريتهم والأولاد بنساهم وذريتهم وكل واحد بدار ما لبس عليهم وعنده تقريبا 42 حفيد وغار منصله بذريته معناها من هاك الإنسان اللي إيدو ساقة مقصوصات ولا تقريبا خلافة أحفاد عندهم ذريته
1: هاك الوليد الصغير اللي في شعبة من شعاب الحامة انقطعت إيدو ساقة سبحان الله ربي جعل منه نسل كبير.
0: تقول جداي تقول نستنى فيه نتمنى لا النهار لنوض ونلقاه هز ربي قضيت على ما مسخفها فهمت.
1: قديش أقام في المستشفى غادي في قابس برشاش حسب ما سمعت.
0: المستشفى كان ناكل تابع هذا الثكنة حسب ما.
1: ما قعدش فيه برشا ولا.
0: لا عملوا له كاك معناه حكاية إجراءات معناه تاع خاطر انقصت الساق من يده. المهم وقت لي قلت
1: وانت شيني موضعك انت من السلسله هذه انت اخر العنقود مازال منك اصغر منك انت
0: انا في الوسط بقينا انا يحكي لي لخاطر دائما نسافر معاه نسافر معاه ولفرنسا ونعاونه ونبقى انا وياه في سكن تغادي بحكم انا فرنسا موفرت له سكنه ويحكي لي الحكايات هذه بحكم انه هو يحب يحكي خصوصي بعد ما ماتت امي الله يرحمها 2009 بقى واحده هيك قاعد يحكي في التاريخ هذا الله يرحمه.
1: وانت فتح الله عليك انت ربي فتح عليك باش انك سمعت من باباك القصه كلها وعرفت الاشياء
0: يحكي لك فيها هذا من فما هو ديركت وقت جيت تطوين جدي الله يرحمها قلت له ليه ما اسكنش في جرب نبت حست ان هي ولدها ولا لباس وبنتها ممكن يلزمها تستقل راح أعاونهم هو قدر الإمكان وخدم غادي ولو عندي الفلوس في بيرود صعيبة وقتها وعندي الفلوس روح التطوي شري في وسط البلاد في الشارع الرئيسي وقتها ما فيها حتى طوي. خذيت هم قطع عرض بتاع 1000 متر وبنيه وعمل لك كوش التنمية الأولانية هذيك بتاع 69 في عهد التعاضد، وان الحاج لحقت عليه الحاج محمد درزة الله يرحمه، وان ثم الحانوت وان ثم الدويرات، وخدم الغنم الحاج المبروك خلفه. ومن بعد فرغ يحب الكورة ياسر بابا.
1: أيوة.
0: كان يجي الأخضر بود الله الله يرحمه ويجوا جيران عنده تلفزة عام 69 يتفرجوا على على البطولة الأوروبية كانت تعدي فيها تونس نوار بلون.
1: وكان أنا باباك عنده تلفزة بكر ياسر معنا.
0: إيه وكان من مؤسسي جمعية التطوين الرياضي وإنسان مغمور جدا. أنا واتت الفرصة أستاذ الضاوي باش نحكي ليه، هو زمان هو سي الحبيب صندل. حبيب صندل كان إنسان دافي ياسر، يعني لحقت عليه يجي لباباي يجيه من رقبة ويسروا مع بعضهم، وكانت عندهم فكرة جمعية التطوين. كان يجيهم الحاج سي نصر مور وبابا الزمان علي مور، داروا جمعية التطوين الرياضية قبل ما يجي سي عبد الحكيم المقدمين يعني وقت حاضر لهم
1: عماش
0: تقريبا في آخر الستينات، ووقت يحبوا البرازيل اختاروا له اللون الأصفر والأزرق.
1: أيوة.
0: ومشي أول ماشي مشي ليبيا، جاب من طرابلس الستينيات بعد ثورة ليبيا، جاب من غادي الستينيات وأسسوا جمعية هذه، وكان نصر مور ممرن، سي الحبيب صندل كاتب عام، وباباي رئيس جمعية. لا دعم مالي اللي يحكوا عليه تو ولا حتى شيء، يجبد من قوت ذريته ويصرف على الجمعية، والحاج نصر مور يجبد من شهريته ويصرف على الجمعية، الحبيب صندل الله يرحمه يجبد من شهريته ويصرف على الجمعية. وقت الجمعية كبادي العرب الحداد الله يرحمه، محمد النفطي من رقبه، وعبد الله كومباس، ناس يحبوا تطوين ولعبوا كرة بالباي، أمي الله يرحمها نتفكر دبش جويرات التو بين عيوني التنيات كل فوق الشريط بتاعنا قبل دبشنا هنا ينغسلوا في قصعة الصابون من عشية السبت باش نهار لحد يصبحوا انضاف برجلين، فهمت؟ ويجي الصبح يكروا لواجهات واللي يمشوا في الكاريرة. المهم هذا النشاط بتاع الرياضي، كان يحب الكورة ويقولهم تطوين يعني نحب ما يربحها حتى حد، وخصوصي وقتها قبل ثم شوي جهويات يقولهم جرزيس ومدنين وبنقردان ما يربحكمش، الاخرين خلي يربحوا. هذه يحكي لي الحاج شو اسمه الحاج محمد النفطي، قال لي يا شيرنا من نلعب والجرزيس وبنقردان ومدنين الغدية، قال نفرحوا به يبدأ مشوا في عواجات الزيتون، المهم ما ربحوا، فهمت؟ كانت قبل شوية هيك فدي الكولاب والخطة هذه يرسموها سي نصر
1: مورو
0: ليلة الأربعاء يعدوا الشامبيونز ليج بتاع أوروبا اليوروفيزيون جيب نتفكرها التو يتفرجوا عاد يبدو يقلدوا في أجاكس أمستردام هيك الجهات، فهم عاملين أرواحهم ومر عبد الجليل من رقبة نتفكر يجي يتفرج على الكورة برشا. محمد القطعي الله يذكره بالخير كان حتى هو من جماعة يلعبوا مع التطوين للزيتوني الله يرحمه، كان من مدنين ولا يخدم بالزيت التطوين يلعب، معناه كان الجمعية متجانسة كل بالطريقة هذه. قعد في الجمعية تقريبا شد تروى موندا في بالي، وبالتالي بعد ما كبرنا احنا شوي فرضت عليه فرنسا انه ايش غادي، قالوا له ولا البونسيون بتاعك راي باش احنا نخلصوا فيك في بونسيون حسب النيفو دي في بتاع فرنسا.
1: ايوة
0: ما نعطوكش بونسيون بالفرنسي بالفرن فرنسي وانت تعيش بالنيفو دي في بتاع تونس، ولا نبعثوا لك الصالير بتاعك غادي حسب المقدر الشرائي في تونس. قبل المرة الأولى كان يخلص باي ولا يعطوا فيه في 600,000 في 3 أشهر، ولا عاد اضطر عام 82 باش يرجع غادي بحكم أن الفلوس هذوك ما يكفوش، ولا يمشي ويجي في الفترة هذيك يقرر باش ماشي شد رئيس جمعية. وانطلقت بعد تالي جي سي عبد الحكيم مقدميني الله يرحمه وجو ناس أخرين حملوا الراية باش تواصل جمعية التطوير الرياضية، وبعد تالي جد الشباب الرياضية والرقبة بشراف سي حبيب الصندل، وانطلقت مواضيع النشاط الرياضي. وكانوا معنا نتفكر مواضيعهم وكل كان كورة، يحكوا على الكورة ويحكوا على يحبوا تطوين عيالهم، معنا تطوين يلزمها تكون بول كبير في الجنوب، ويحسوا أن تطوين يلزمها ما تكونش مغمورة وما تكونش شابة. هذا هو اللي قاعد في مخي، أن التطوين يلزمها ما مكان الميدان يلزمها تكون هي الأولى، كو حدود تفكيره منطقة قبل وقت ذلك.
1: هو منطقي جدا هي.
0: اي هذا كل اللي صار بالضبط وما يطيقوش كي تخسر ويقعد ثلاثة ايام يدير لنا في العرق ثم بحكم انه هو اللي عاقب تاعه عملت له مزاج غير عادي بحكم ان نفهم علم النفس ما يحبش يشعر بالركبه النقم لا يطيقش يخسر وما يطيقش حتى شيء وما ما يتحملش حتى امي الله يرحمها كانت صابوره جدا على خاطرنا احنا وهو كان ولكن بالنسبه له تطاوين جمعية الأولانية أهالي التطاوين، ثاني حاجة جمعية التطاوين الرياضية، وثالث حاجة العائلة بتاعه ما يبينش، لكن بالنسبة له اللي في جيبه موش له عاش بالإعاقة هذيك، والإعاقة هذيك في عوض باش تخليه معاق معناها ويحبط خلقت منه إنسان رفع راية التحدي وكان عنده رغبة باش يكون هاك الفرد كما قلت أنت أستاذ باش يولي هو جمهور كامل، وعاش هكاك وخدم ما تمزع عليه حتى واحد، خدم الساعي مع الحاج محمد قديرة ومع الحاج مبروك خلفه ومع الحاج أمور خلفه، الناس هذه اللي كانت هي فريمون واقفة على التطوين، وكان عامل كاسون كا دي كارو جاب عام 70 وكامل الشوفير بتاع الجيلاني ناني الله يذكره بالخير، ويحكي لي قال لي مره مشينا الحفله تاع عبد الحليم حافظ في تونس عام 69 من لا بجيب بضاعه، قال كنا نمشوا ما نحرموش ارواحنا ودائما نحبوا نبينوا للتطوير راي، هذا كل كان يحكي لي فيه.
1: انا راجل عايش عصره يا حقيقه تانية.
0: عايش عصره، انت تشوف حتى الاسامي بتاعنا تو احنا هو كان يسمع ياسر في صوت العرب من القارئ وكان يتاثر ياسر، ما هيك الحقبه هيك عارف
1: يعني قوميه عربيه
0: تقول لولاني كان صلاح الدين على صلاح الدين الأيوب، عز الدين على عز الدين زنكي، طارق على طارق ابن زياد، شكر على شكر القويت بتاع سوريا، فهمت كيفاش؟ هذه أسامي بتاع ناس مولودة في الستينات
1: وسابقة عصرها تعتبر
0: صحيح، وقت لتعمل ريلاتيف مو على صاير تفهم اليوم أنا، وعند عصام على عصام السرطاوي الاغتلات الموساد في قبرص سفير، وعنده محمد رياض هذا على حكاية بتاع محمود رياض بتاع جامعة العربي، وسمى يوسف الصغير فين على أساس أن 11 يوسف هو رقم 12 على سيدنا يوسف، وبنت الكبير اسمها نادية من مواليد 57، واللي بعدها اسمها نجات، واللي بعدها اسمها ليلى، وزهرة وسمية هي آخر عنقود ممكن تعرفها أنت.
1: هاك تنزى أخوتك وأخواتك عاد شيء بعد تريح تجو عليك.
0: لا هذا أخواتي، لا إحنا عايشين هكاك ربنا من المرة الأولى.
1: أنا أقول لك شو ما ذكرتناش ولا حاجة يعني.
0: سميتهم لهم هذا المهم، هذا بناته وهذا أولاده، رغم اللي ماتوا له ثلاثة راهو. ماتوا له ثلاثة، معنا أمي الله يرحمها أنجبت 15. كانت تولد وطرد، أمي من تزوجت عام 58. تحكي لي هي الله يرحمها. من 58 ماتت 2009، سوق تطاوين ما تعرفش
1: سبحان الله،
0: الله العظيم قسم بالله تحكي لي فيها، هي السوق تسكن في قلب السوق راه في وسط السوق، سوق تطاوين ما تعرفش جامعة خرجت من الدار، اللهم منين مات بابا وامه في مدنين، خاطر هي من دغارة مدنين، مشت طلة لهم على مش من سيد، كانت تولد وترضع وتربي وتوصل في الدبش على البابور وتوصل في دبس الجمعية، ومرأة مطيعة وربت الحمد لله، كانت قارية فينا بالفرنسية، أمي قارية في المدرسة الفرنسية، نفكر الدين ثلاثة ولا أربعة لاف لاردواز، بس لاردواز يكري يكري بيه في الليل، نقصر في الليل
1: سبحان الله،
0: التليفونات
1: أم مثقفة يعني
0: إيه، تو ولدي الكبير يجيب الباك عام 78 وتو فارماسيان ما شاء الله، معناها كلهم بريد النيفو باك، ما فيهم حتى واحد قرية تحت الواحد، معناها حتى وخدموا في الوظيفة، وحتى واحد كان يرفض أن أي واحد منا يمشي لفرنسا واللي يخدم في فرنسا واللي يعيش في فرنسا يحب هنا، هذا كلاش هو جاء العكر اللي هو باش قاعد يمشي ويجي ومن بعد عن الصف.
1: كيفاش أقام في فرنسا غادي كتير وقت يفرضوا عليه باش يولي يقيم غاديك، قلت لك وقت يمشي لفرنسا وفرضوا عليه باش يقيم، كيفاش أقام غادي في فرنسا، كيفاش عمل الإقامة يعني؟
0: لا هو عند الإقامة،
1: لا قصدي بالبقاء في فرنسا،
0: كنا كان مشى مع الزين خويا المره الاولى من بعد روح، بعد ثاني قعدت دخلت التعليم، هو روح طبعا كل خمس ست شهور روح، قعدت التعليم أيوة. انا وقت لي نمشي بعد في العطله الصيفيه من 84 دخلت التعليم تقريبا ينعدوا زوز عطل ولا ثلاثه عديتهم انا، البقيه كل في فرنسا، ما هو مشي لغادي
1: نبقى. عنده دار غاديك و...
0: عنده دار لا فرنسا موفرين له هو تو بالنسبة لفرنسا راي ما ثم حتى شيء ما عملت كل شيء بلاش حتى يركب في تاكسي يطلب روسي يصب في المينيستير بتاعهم يعطوه روسي اللي خسر وبريوريتير في كل شيء نمشي احنا ليزامبو نلقوا صف على مطلة يمشي بريفكتير هو الاول ليزامبو هو الاول مينيستير دي زانفاليد هو الاول غادي في باريدي في بورس البيري جنرال وين يخلص هو الاول بصراحه معنا فرنسا بالنسبه لهم هم معترفه مش كان بالورق
1: اذا كان ثم زياره متاحف ولا تور الفيد ولا حاجه كيف
0: هو
1: كيف
0: هو بريوريتير في كل شيء وكل شيء غراتوي اي حاجه من فرنسا كل شيء غراتوي علاش هو تو يقول انت ما ربطكم فرنسا وكان دائما يقول ردوا باكم الله يهديك رب الخير الله يرحم يقول ردوا باكم متعصوني راه ولا كان اللبات ربوا ذريتهم بالعرق انا ربيتكم بدم ساقي ودي
1: سبحان فعلا
0: يقول انا راني ربيتكم وكبرتكم بدم ساقي ودي راكم متطردوا دعي ولا تغششوني راه الدم وارم من العرق يا ودي نقولوا له غير ايش انت خلينا المهم الى قبل ما يموت قبل ما يمرض مستحيل الراديو نهار لحد ما يحلاش في الماتشوات الكرة كان يحب النادي الصفاقسي والنادي الافريقي وكي تلعب تونس الكرة هذا يلزم الناس كلها تسكت الفريق الوطني هذا يتبع ويقولون انتم ما كمش وطنيين ما تعرفوش قيمة الاستعمار وما كمش وطنيين كيفاش بلادكم تلعبوا معناها هنا ساعات نبدو من مذهبنا ما نعبوش بها الكرة هو يطير له يقول هاي بلاد يرتفع بها العلم بتاع بلادكم يزنكم الجماعة ظالم ولا مظلوم بعتلي فيما بين يقول موضوع هكاكو تعال قعد بعتلي عاد مرض مسكين أنا قبل ما يموت هو بشهر قال لي تعمل مزية في هزني لفرنسا قلت له انت راكت او مريض بابا انت قديش تمشي قال لي هزني سبيطار فرنسا يشبهون هو مات كان زوت انا هزيت نهار واحد جويلية هزيت واحد جويلية جددت الأوراقة في البريفكتير على الكرسي كان بعتلي هزيت للسبيطار وقت اللي هزوا للسبيطار قالوا لي طومية جبته عنده ديزانفكسيون رينير برشا وقعد ثم تقريبا 10 أيام ولا في صحة جيدة لكان جوية قال لي روح بيه قلت له بابا الله يرحمه قلت له بابا مش مدنين هذه روح بيه وجيبني راه مو سهل باش نهزك وجيبه قال لي روح بيه نحب نموت في داري ودي راه لبس هيك قلت له هذا انت عادي بيك ماكش خواف قال لي بتروح بيه ولا ماكش مروح بيه ودي زيد ارتاح قلت له بابا زيد ارتاح شوي راي سخانة في تونس وقت السفرية سخانة ياسر وقلت له روح الماء مخصوص والضوء مخصوص قال لي ما يهمنيش انا نحبك تروح بيه نموت في داري الا ان الشيطان استهدف ربي كلمت اختي ليلى هذه تخدم فرمير في ايطاليا قلت له تعالي روحي باباك انا راه ما نجمش نتحمل مسؤوليه باباك شد السيف والمروحه ممكن راه خاف ممكن الشيطان وسوس ولا تعال جت مسكينه هذه اختي ليلى من ايطاليا روحت بيه كلموني قبل ما يتوفى جمعه بارساتو تقول لي تعال راه حالته الصحيه تعكر جيت شويه لبني ده ربي نهار 15 شوط الصباح كان شكون يقول اخي يقول هو الاندادي كل مات فهمت هذا كي الرحلة بتاع
1: أحس بدون الأجل بتاع
0: قلت له كي الرحلة بتاع قلت له ماذا تنطبق عليه الرواية بتاع حنا من نهاية رجل شجاع أنا أعترف جيدا اللي في بلاسته هو المفروض مات ليه 50 ولا 60 عام هذه قصة الحاج محمد السعيدي كان هنا بالنسبة أهم محور فيه هو أن يحب تطاوين دائما يقعدوا كانوا في قهوة وانا البنك ريسكانتو يقعدوا كل يحكوا في مسائل تطوين الكل وكان ينادي فيهم الصلاة بتاعنا ديما يعرض القط والتاي ديما هذا يحكي مع نتفكر
1: شكون من أصدقائه مازالوا أحياء
0: والله تقريبا أغلبهم ماتوا هو أكبر واحد في أولاد السعيد من تطوين مات عمره 93 عام ووجعوه ياسا أصحابه اللي توفوا
1: اكيد
0: مليون ولينا منقولوا له مراه ولينا مع
1: معاش نذكروا له شكون توفى
0: معاش نذكروا له يسال ويجعوا ويسهم انا تقريبا ما معاش نتذكر شكون في التطاوين صاحب ياسر تم واحد زاد مغمور جدا وانسان مثقف واقف ياسر ويحب التطاوين ويحب الحاج الطيب البغدادي.
1: صحيح.
0: كان يجي ياسر الحاج الطيب البغدادي وكان يكتب له في الجوابات بالفرنسية والقصر
1: ما بقى كان عربي برك.
0: ايه ايه.
1: ما قراش بالفرنسية
0: ببرك. زيتون يقرأ كان بالعربي ويعرف العربي يكون بالفوه يكتب بالعربي معناه. هات الكتاب
1: هات مدام حفظ القرآن هات.
0: ايه الحاج الطيب البغدادي كان من أصدقاء المقربين. يجي دائما بحكم أنا يسكن
1: مش بعيد بلد
0: يسكن أحذانا يعني. ونصر مور الله يرحمه وسيل حبيب صندر الله يرحمه الأخضر بودلاء كيف كيف الله يرحمه
1: والأخضر بودلاء عشان علاقة يعني كان لاعب كرة ولا
0: في فرنسا يعرف في فرنسا وكان ثم واحد آخر من رقبة صاحبه في فرنسا يجير الشومبرا توفى هاتو أنسرتان السبكي
1: سبكي
0: ومعاق هاتو برمو من نظرة الحرب
1: أي حتو أي
0: ياخذ حتو في بونسيون
1: صحيح
0: كان ايش غادي تفكر يجيه ريد بونسو كان يسكن في ديزويتيام كان يطل عليه وصحابه برشا من عرش جليدات كانوا مجموعه في فرنسا من القبة معيز تفكرهم والرفاعي وهذو كلهم كانوا يجوا ثم يقعدوا مع بعضهم يحكوا على تطاوين حتى غادي يحكوا على تطاوين ما يحكوا حتى على شيء كان على التطاوين ولا الفرن هذه الحياة بتاعها ممكن انا نسيت برشا حاجات تحكيهم لي لكن الخطوط العريضة هذه معناها المأساة اللي عاشها وكان واجع باباه ياسر خاطر مات صغير
1: وحضرش العز متاعها يعني
0: لا باباه اندفن ثم صح هو كان بعد مدة معناها قوة ولاد الشهيد صراح ما ترباش معه ما راش ما يتفكراش فهمت كيفاش حكم الرحلات هذه أم ربته أمه
1: يعني هو من اللي عمره 9 سنوات صارت للحادثة هذيك ما شافش باباه ولا
0: لا هكي البارود هذيك
1: من هذيك
0: ممكن شافاش مرة ولا مرتين معاش معه هذا كلاش قالت دائما قالت عنده عاطفة الأبو أقوى من يتصور حتى بالنسبة لبناته وذريت ما يطيقش فيهم خلاص رغم اللي هو ما يبينش مرة نتفكر عندي أخويا شكري في مولود هو عام 64 لكن مرض بالفدة نتفكر يعني أكبر منه رقد معه في سبيطار صفاقس قعد معه فوق الشهر رقد معه يضحي ما يطيقش المرض وما يطيقش عنده عاطفة الأبوة بزايد ما يبينش كتشوفه تقول صعيب أما هو ما يطيقش خلاص والناس اللي يعرفوه زاد هم يعرفوه معنا إنسان ما نقولكش معنا إنسان معروف ما تقعد هذا إذا كانك تبغى يخليه هذا يزمك ما تحكي لحد يقعد قدام الدار لبقية عمره كان هنا عام 2017 وخرج من تطاوين سكن في المنصوري لأن وقت صارت هيك الأحداث بتاع الكامور ويحرقوا في العجل في الشارع الرئيسي عدينا عليه كده الطبيب الصدري قال يلزم معاش يسكن ثم بغبر ياسر ولا بني دار في الثانية في المسطوري معناها كان يقعد ثم قدام الدار حتى يجوا يقعد هذا ثم إنسان آخر صاحب ياسر جارنا حاج البشير المقبلي أقليبية في البياس يقعدوا مع بعضهم يبدو هكا يجبد على تاريخ الجزائر بحكم منهم من الخمسينات بالشيخ دمغادي وبابا يحكي على تاريخ فرنسا كيفاش يوصل في فيست بيد واحد وكيفاش بيد اللي صار هيك يوصف في ستة في
1: أول الشيء الإصابة في الجهة اليمنى يعني إيده وكرة على اليمين
0: ساق اليمين حكم أنه يخرب شوية بيد اليمين هذه كي قصة إن شاء الله
1: قصة لا قصة طريفة حقيقة ومؤثرة فعلا بارك الله فيك أستاذ شارق إن شاء الله ربي يرحمه
0: أمة محمد
1: أمين
0: وإن شاء الله يكون مسامحنا نطلب الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة هو جميع موت المسلمين وهذا كون اللي نقوله
1: وإن شاء الله وأنت يعني فيما أعرف عنك يعني نشيط في عدة ميادين ولا سيما يعني في المواضيع الاجتماعية عندك نشاط كبير وهذا أكيد أنك ما خذيت من باباك ربما حب الوطن والتضحية في سبيل الوطن وهذا ربما يكون الحديث فيه في وقت لاحق إن شاء الله بارك الله فيك مرة أخرى أستاذ طارق وإن شاء الله ربي يرحم والدك ويرحم جميع موتى المسلمين بارك الله فيك عيش شكرا
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى
1: أستاذ علي مورو، مرحبا بك أولا وشكرا على قبولك الاستضافة. حصتنا أستاذنا اليوم تتعلق بأحد ضحايا الحرب العالمية الثانية اللي حصدت الكثير من الأرواح في بلادنا دون ذنب من اقترفناه، والعم محمد السعيدي واحد من هؤلاء الضحايا. هو من لعله من حسن حظه أن الإصابة متاعه ما كانتش قاتلة، هو فقد إيده ورجله في انفجار متاع اللغم وقت عمره هو 9 سنوات فقط، وكتب له الله الحياة. ولكن هذا الرجل اللي كتب له الله الحياة رغم يعني ما أصابه من فقدان إيده ورجله في نفس الوقت وهو صغير السن، حتى قالوا لي أن المكان اللي وقع فيه اللغم الآن يحمل اسم محمد. ولكن هذا الرجل سعلي مش فقط يعني تعلق بالحياة يعني وبقي يناظر، ولكنه ترك في الدنيا هذه يعني مكانا يعني مرموقا، بحيث أن من بين الأشياء اللي يمكن أن نسألك عليها اليوم هو أن سي محمد الرايه شد رئيس جمعية الطاولين الرياضية في وقت من الأوقات، وأنت كنت لاعب في هذه الجمعية. ولكن مش فقط أنت لاعب، ولكن أيضا باباك كان مدرب للجمعية هذه، فأنت أيضا شهادتك فيها وجهاني اثنان، من ناحية أنك أنت ابن مدرب هذه الجمعية، ومن ناحية أنك أنت لاعب وتعرف سي محمد. تحكينا شوية على الظروف هذيك اللي عشتها مع سي محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا صداوي على إثارة التاريخ الجميل رغم الصعوبات اللي فيه ورغم المشاكل اللي كانت فيه، لكن كانت سنوات حلوة في آخر الستينات وبداية السبعينات. وفعلا كان سي محمد السعيدي الله يرحمه ويبرد ثراه ويتقبل من يكون من المقبولين، أن شد رئيس جمعية متى التطوين الرياضية في ذلك الوقت، هو كما قلت أنت رغم الإعاقة متاعه ورغم كذا، لكن كان نشيط جدا وكان حركي جدا، وكان فعلا معنا المسؤول المناسب في المكان المناسب رغم الصعوبات. صعوبات الناس كل تعرفها في ذلك الوقت هي البنية التحتية، الملعب كان ترابي، الأدواش ما نحكي لك شيء، القاعة تبديل من اللاثات وغيرها زادة كيف تعيسة جدا، وكانت ظروف فعلا صعبة، لكن كانت جميلة جدا. كانت جميلة جدا من ناحية أنها كانت كرة قدم هواية فعلا بيتم معنى الكلمة. مثلا الناس اللي كانت الملعبية اللي كانوا يخدموا كانوا هم اللي يشروا لثاتهم تحت من صبات ومن حشاكة كلاست ومن يعاونوا بما يقدروا. ونتذكر احنا وقت يجي 6 ولا 7 كيف خذينا الباك في السنوات هذيك، من الكون الشاهد إلى محمد العبيدي إلى غيره، إلى محمود الشاهد خوه، إلى عبد السلام الدرقاش، إلى الطاهر البكاي، من سمينك في الأسماء، لنا الأخوة عديد جدا اللي مروا على الجمعية كنا نساهموا بما نقدروا في شريان الأثاث. وش محمد السعيدي الله يذكره الله ينوره إن شاء الله في جنات الخلد، كان يشرف على كل كبيرة وصغيرة في ذلك الوقت، لأن هو سي مقدميني سي حكيم مقدميني فعلا الله يرحمه زاده، كان هو الكاتب العام بتاعنا، والوالد كان هو المدرب، لأن لعب في ستاد تونيزيا في سنوات الخمسينات، ثم لما انتقل للتطوين مسك هو مهمة التدريب، وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة من شراء لثات، من مراسلة الجامعة، من إعداد الوثائق الرسمية، من بين قوسين حتى جلب القزانة بتاع الحليب، ما كانتش بكوات، كان قزانة بتاع حليب نجيبه فيه من ستوهام من سي بن جابر، وغرف بالكار واشرب بعد لنطرين مو، واللي ما يشربش يا ويله لابد تشرب بالسيف. وبالتالي كانت سنوات حلوة رغم الصعوبات ورغم المشاكل ورغم كل الظروف كانت صعبة، لكن كانت سنوات حلوة، وعملنا منها برشة صداقات في عديد الجهات، في زرزيز، في مدنين، في بنقردان، في قفصة، في المطوية، في بوشمة، في وذرف، في عديد الأماكن. إلى الآن تم بعض الخيان مازالوا يذكرونا بالخير ونتصلوا ببعضنا. كانت سنوات هواية فعلا، وكان سي محمد السعيدي أنا هو المشرف العام على كل شيء، من خلاصات، من نقولكش مصاريف، لأن ما ناش وقت، لا كانت هواية فعلا، ما أنا إحنا نساهموا بفلوسنا، مش الجمعية تعاوننا،
1: وهو زال يصرف من جيبه،
3: وهو يصرف من جيبه بحكم كما قلت أنت عنده ممكن منحة، ممكن
1: أي عنده منحة،
3: إيه كان هو اللي يصرف، وكان 24 ساعة هو في الملعب. أي ونتذكر أن جيدا كانت شجرة كبيرة في الوعد، بعد يجي هو وسعد حكيم القدميني وسي محمد الداش الله يذكره بالخير، الله يرحمه
1: يرحمه
3: بكل، وعديد المسؤولين اللي مروا بالجمعية يتكوا تحتك الشجرة في الظل ويقعد يشرفوا على التمارين،
1: يقعد على الوطاية لكراسي
3: لا كراسي لحد شيء ما ناش فتماش كانت كراسي، يقعد في الوطاية يشرف على التمارين، وكان صاحب نكتة وكان يفدلك برشا مع الملعبية ومع الإطار الفني ومع كل الخيان اللي يجوا يتفرجوا، كانت الناس تجي تتفرج فعلا في الـ في الـ في ليزونترينمون وفي
1: التدريبات نتاع الجمعيه
3: الترتيب في هكا الجو العام اللي كنا نعيشوا فيه كعائله فعلا. وما نحكي لكش عاد على يوم الاحد ولا يوم السبت وقت نجوا خارجين ماشيين التنقلات البرة نبدا نحوموا في الباشيات باش نركبوا من تالي في الباشيه مثلا كذا مثلا كذا مثلا مش كيران وقتها وخلاصات وكار كليماتيزي لا ستة سبعة ثمانية ملعبية في كل بشية وفي كرهبنا في كرهب الخاصة متاع المسيرين، وانت سذاي ممكن رك خلطت على بعض نماذج من الحياة الأسرية الكروية بين قوسين. وبالتالي اسم محمد الناس كل تذكر بخير لأخي صالة ولأفعالة ولإشراف على الجمعية في ذلك الوقت الصعب. وبالتالي أنا ما نقول كان شاء الله يرحمه والله ينوره إن شاء الله في جنة الخلد، و نذكره دائما بخير في كل مناسبة. وحتى من إن كان من كان يقعد قدام الحانوت قدام المغازة لابد الناس كل ملعبية القدم لابد نتعدوا بحده، وديما عامل زوز كراسي تات كراسي البرة نقعدوا بحده مع طارق ولده مع الحاج ولده زاد السعيدي، نقعدوا نحكوا على الجمعية وعلى التاريخ الجميل اللي مرينا به. وفعلا كانت سنوات جميلة يا سيد داوي.
1: بارك الله فيك، شكرا سي علي جزاك الله خيرا، يعني ذكريات جميلة جدا عن الجمعية وعن سي محمد سعيدي ربي يرحمه، يا رب إن شاء الله يرحم الجميع. هي أنت عندكش فكرة يعني الجمعية من هي الجمعية، حسب احنا بالمناسبة نتحدث شوية عن الجمعية، الجمعية توا حسب ما يقال بأنها تأسست من عهد الاستعمار، عندكش فكرة في الموضوع هذا؟
3: والله حسب ما يشاع وحسب الخيان القدم اللي كانوا قبلنا من سيبو ساتلا ومن العربي الحداد ومن والاخر الحداد في فرنسا، وتول حسب ما يقال لنا في بدايه في 45 46 وكانوا فيها حتى قرة، كانوا زي ثلاثه ولا اربعه ميليتير كانوا في الجمعيه بخلاف الخيان فرملي ولا زوزة من صفاقس تقريبا من كانوا يخدموا في المستشفى نتاع الدروج، وبالتالي كانت في مستشفى المحله، وهذا التاريخ اللي يثبتوا عليه برشا ناس معنا نقولوا في بدايه الاربعينات تاسست الجمعيه نتاع التطاوين الرياضي، وما كانش اسمها التطاوين الرياضيه، كان عندها اسم اخر ما نستحضرهاش الان، حكى لي عليه حتى الوالد. وفي غياب التوثيق وفي غياب الارشيف السيداوي اللي نعانوا منه في كل المؤسسات بتطاوين بين قوسين، هذه السنوات اللي يشاع تقريبا ان تأسست فيه الجمعية بتاعة التطاوين في ذلك الحين.
1: وأمك كانت الله يرحمها زادة كانت ممرضة، هي أول تقريب ممرضة في تطاوين حسب ما أعتقد، يعني ربما كانت عندها حتى دور ربما في التطبيب في العلاج الملعبية في صورة ما إذا وقع ما وقع يعني.
3: فعلا مع سي عميمي وسي سالم العايب وسي عبد السلام بوخشم والأوائل الممرضين الأوائل في مستشفى الدروج، الوالدة كانت هي المرأة الوحيدة تقريبا في ذلك الوقت في سنوات الاستقلال 56 57 نادوها باش عملت هي وقتها ديستاج في تونس العاصمة حول التطبيب وحول التمريض، وكانت الدكتور إيراني بولحية هو اللي أثر عليها مع السيد المعتمد، أثروا عليها باش على الأقل تجي ماك تعرف المجتمع بتاعنا مجتمع عربي حتى نسوين كما نقولوا بين قوسين تغمض وما توريش وجوها إلى الطبيب ولا الفرملي، فكانت تتعاون في الميدان هذايا في ميدان التمريض في مستشفى الدروش. وفعلا حتى بعض ملعبية كان جرح ولا كذا ما كانش عندنا فرملي، كان طول من استادك اللي توت ملعب عبد الحكيم المقدميني بحد المعتمدية الجنوبية من ثم يأخذ الدروج ويمشي للمستشفى باش يداوي الجروح، لأن الأرضية ترابية كما تعرف تاع الملعب، كانت تتعاون بما تقدر على مع بعض الممرضين الآخرين، والله يرحمهم جميعا والله يجزيهم خير عن الجمعية وعن التطوي.
1: هو حديث الذكريات فيه حكاية عن سي محمد الله يرحمه محمد السعيدي، وفي حكاية عن الجمعية، وفي حكاية عن والدتك وعن التمريض، يعني ذكرتنا مليئة بالأشياء الجميلة حقيقة، رغم كما قلت أنت تو منذ حين أنها كانت صعبة ولكنها كانت جميلة.
3: كانت جميلة فعلا، وكانت سنوات فعلا متاع هواية الكرة للكرة، والعلاقات كانت أخوية وكانت أسرية، وما نكتفوش كان بالكرة في الساعتين ولا ساعة نبقى في الملعب، لا، تم زيارات ما بيناتنا بين الملعبية، نمشوا للركبة بدار الخيان، هم يجوا بحذانا، نمشوا بحذا محمد بوطبة الله يذكره بالخير مازال موجود، عديدة، نتلاقوا مثلا في المقاهي، نتلاقوا في كذا. كانت علاقة فعلا أسرية، وكانت هواية للهواية اللي نفتقدوها اليوم. ما كنت تشوف في مآسي الكرة اليوم والظروف اللي تعيشها كرة القدم التونسية.
1: شكرا لك الله فيك، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى حول مواضيع ربما متعلقة بتاريخ وتراث فاجهتنا. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك سداوي، شكرا جزيلا.
2: وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين، وأخذك من فم الدنيا ثناء، وتركك في مسامعها طنينا. أحمد شوقي.
1: أستاذ محمد الصايب، مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة. حديثنا حول العم محمد السعيدي، ولكن قبل ذلك شنو هي الظروف اللي نحكوا فيها على سي محمد، على عمك محمد السعيدي؟ هو ظروف الناس اللي ضرروا من جراء الحرب العالمية الثانية، وعندنا احنا في منطقة الرقبة مثلا وفي أماكن أخرى ناس ضرروا، ثم اللي ماتوا ثم اللي جرحوا، وهو واحد هؤلاء من هؤلاء الجرحى. لكن هذا الرجل يعني بفضل عزيمته وإصراره وصل باش تحدى إعاقته، ووصل حتى باش سير جمعية التطاوين الرياضية في بدايتها. وأنت أحد اللاعبين اللي كنت قريب من سي محمد ومن جو بتاع بصفة عامة. تحكينا أولا الساعة على علاقتك أنت بالجمعية وبسي محمد السعيدي، ولكن أيضا بالمناسبة لما لا تحدثوا على جمعية التطاوين الرياضية من خلال تجربتك أنت، ومن خلال حتى من عرفت أنت من ذاكرة هذه الجمعية.
0: شكرا سي الضاوي، ما عنديش مزيل أنا باش أذي بما توصلت إليه وما سمعته من ناس ثقات فيما يخص منها الجهة وتاريخها. صحيح في البداية نقول اللي معناها آثار الاستعمار كثيرة ومتنوعة، ومن بينها ما تعرض لها عديد الشباب من بينهم هذا اللي يسموه من الألغام المزروعة هنا وهناك، ومن بينهم سي محمد السعيدي الدغاري، ونذكر منهم العويني والدهماني والميلود مومن
1: وخراز
0: وكثيرون الذين هم
1: مجددة.
0: عندي حتى من أقاربنا في بن قرداني لو لم يعيش هنا، معناها من كان نتيجة ضحية لذلك.
1: أي شكون تذكره؟ مثالش نذكره؟
0: لا، أقاربي معناها علي بن عبد الجليل الأحمر، ما قاربين في بن قردان، وكان من ضحايا هذه الأمور، منها
1: الغام
0: وما ذهب إليه المستعمر في ذلك الوقت. ننتقل سي محمد بالظروف اللي مر بها في بدايته، معناه هو أكبر من سنه وقدره، وربي إن شاء الله يجزي خير. ونحب تجوزت شوي، نحب الرحم على كل من ربما سآتي عليهم، وأطلب السماح ممن لم يقع ذكر أسمه. كثيرون هم الذين منها وقفوا أمامه وبعده على الجمعية الرياضية. فأول رئيس الجمعية هو سي بلقاسم بن عبد الله الدبابي، أذكر منهم الله يرحمهم سي عبد الوهاب الهاشمي، محمد العمراني، عبد الله العزلوك، كثيرون هم، حمد البكاي، إلى أن جاء دور سي محمد السعيدي. وبغيرته على الجهة وحبه للعمل الشبابي، وكن تمكن أو وكلت إليه مهمة رئيس الجمعية. وحتى وإن كان أنا كلاعب لم أكن من المشهورين جدا، إلا أني أنا خيرت الدراسة، وتعرف الظروف وقتها وكذا، مجاز ملاعبي عايش والجمعية، نجي في أثناء العطل في الكذا نشارك بعض المشاركات، ثم جد العمل بعيد شوية منا في التعليم وواحد كذا، ثم ضمنت والتصقت به صحبة سي محمد الحبيب صندر، وكنا ثلاثتنا حتى بعد الميدان. سي محمد السعيدي الله يرحمه، سي محمد صندل الله يرحمه، والمختار عدالة، ومحمد صيب، كان يأخذنا إلى منزله لنقضي معه بعض الوقت، أو وقتها كان ثم ليلة الخميس شاندو جيب في ماتشوات، و
4: كنا نقضي معه منها الوقت حتى للساعة التاسعة والعاشرة منها ليلا. كان رجل متحمس جدا. أذكر له مرة زاد اجتماع جانا الوالي من مدني وقال لي محمد انت قاعد كذا واجتهادك وتجاوزك للمناهة الانديكاب متاعك معناها واحد الإعاقة واحد ما هو نبو الجمعية تطلع. قال له تطلع ما كذا نحب الفلوس نصرفهم على أولاد تطوير وقتها ما هناش فكرة هذه منها.

0: بن علي الروان, وكنت عندما أحمل له الحذاء أو شيء هذا كأني حامل منا حاجة كبيرة ياسر, والتصقت من ذلك الوقت بالملعب وانصهرنا مجموعة كبيرة, الأمير محي الدين, عمر عبد الجليل, محمد بن مسعود بوطبة, وأترحم مرة أخرى على اللي توفوا, خياري خلوج, سعد بو خشب, محمد بو خشب مازال ربي ما لا يعطيه الصحة, حسن المحنوش, البشير العزلوك, وأعتذر لمن لم يقع ذكرهم, عبد الله الكومباس, محمد القطعي, محمد تلتوش يبدو أنه في بن قردان, يسكن في بن قردان, استقر في بن قردان, كثيرون الحق, البشير السيوطي, برشا جماعة, ممكن حسن المكي, عمر أبو خشم, ممكن ما جبتهمش بالترتيب لأن الحوار خذيه منحة آخر, وسي محمد السعيدي الدغاري رجل منها قليلون أمثاله, وهو يحب البلاد, يحب تنمية البلاد, ويحب معناها الأخذ بأيدي الشباب, وقلت لك معناها نعودها, كان يصاحبنا إلى منزله حتى الساعة التاسعة أو التاسعة ونصف معناها الليلة, وكنا نقضي معاه الوقت واحد وكذا, وفي الملعب زاد تشوفه متحمس بهك معناها الإصابات اللي عنده واحد وكذا, وكان معناها ممتاز جدا. من بين اللاعبين أعود أذكر محمد العامري أستاذ خدم في تطوين, علي الزيتوني الله يرحمه, علي مورو, خميس بالليل, حبيب عميمك, عبد الله كومباس, كثير, يسامحوني اللي يمكن ما جاش منا ذكرهم على لساني لأن القائمة تطول, وهذا ما أعرفه. فالرجل له أبناء, سي محمد منا سعيد دغاري له أبناء ممتازين يتشرفوا بينه ويقدمون في مداب السهرية واحد وكذا, وارتبطت علاقتنا بهم من ذلك الوقت من الملعب ومن الدار.
1: نعم, الظروف اللي كانت الجمعية وكان سي محمد يعاني فيها, أنت تو قلت الوالي قال له حب نصرف على التطوين, يعني كيفاش كنتوا في تنقلاتكم, كيفاش كنتوا في التغذية, كيفاش كنتوا في الملابس متاعكم, كيفاش كنتوا تعملوا يعني؟
0: والله الملابس متوفرة في بداية الحال اللي نحكي لك عليها, الرائيل الأول كان كل واحد يدبر في الحذاء الخاص
1: يشري على الروحة يعني.
0: يشري على الروحة من بينهم, قلت لك ما ذكرت لك أول من عرفت أنا محمد بن علي الروان, ويدبروا واحد يشري له, واحد يجي هدية, واحد يجي كذا, ثم بدأت الجمعية توفر شيئا فشيئا هذيك الإداريات وهك اللوازم. أذكر من هنا عبد الحكيم المقدميني الله يرحمه, ذلك كاتب عام كان ناشطا. التنقل فيه برشا مغامرات, ما احناش المبيت هذا قبل ما نعرفوش مبيتناش ملامي, انه نفكر السنوات الأخيرة انه عمر عبد الجليل الماضي ثلاثة نشدوا حويجاتنا ونتكركبوا من هنا, المقر المعروف والمعهود هو مقهى الكيلاني القديمة, مقهى الكيلاني, والمجريس اللي جابه جابه بالقاسم بن حبيبة, كان ملاعبي قديم ولا شوفير في الشركة الجهوية للنقل. رحلات للجنوب الغربي, رحلات معنا مش سهلة, نتوقفوا شوية نفيد ساعة ساعة غربع لأن ما هو بل وقتها أواسط ثم أكابر, والطرقات على قدها وعلى حالها, ثم بعض ساعات تمشي حتى في البيست من الحافلة واحد وكذا. معاناة, كانت معاناة. آمن من الشيء الجميل أن في العودة لابد نعمل وقت نمشي للجنوب الغربي نعمل غطسة في الحامة نوض ونشتيب, هذه من آمن التغذية فهي متواضعة ومتواضعة جدا. الملابس يوفروا فيها الحق كأزياء واحد كذا أصبحت متوفرة, أمن المأكلة والتغذية والأمور منها كانت متواضعة جدا.
1: حسب رأيك أنت يعني, حسب على الأقل ما تسمع أنت, هو تو يقولوا أن الجمعية هذه تأسست من عهد الاستعمار, عندكش أنت حتى يعني ربما ملامح متاع التاريخ؟
0: أنا قلت المرة الأولى جمعية لأغراض عدة, أغراض عديدة اجتماعية وتوعوية ووطنية وكذا, وكان يلعب في مقابلات في هذايا المقدميني اللي هذا المعتمدية ترى القديم المقدميني يلعبوا في مقابلات ضد الجيش المستعمر, مقابلات وبعت لهم في الليل يتلاقوا, كان نادي قديم حذا الدكاكين بتاع الحداد دتو, أول مقر نعرفه كان مقر صغير واحد وكذا, ومن

0: يتلاقوا أما ثم ولا في قهوة الكلاني قريبة من ثم. نقول لك معنا هذه هي الأهداف رياضية، أخوة كاملة، صداقة وحب للوطن.
1: كانوا يلعبوا ضد الجيش الفرنسي يعني ضد
0: مقابلات ودية. مقابلات ودية لا مقابلات ودية من مقابلات ودية لا أكثر ولا أقل. من كانوا يلعبوا مع وين كانوا يمشوا حتى قبلنا خلاص كانوا يمشوا للشابة وبعيد وواحد وكذا وكذا. أمن من الجمعيات اللي قفزت بكري هنا في الجنوب الشرقي زرزيس وجربة، بعتالي طلتها مدني أولمبيك مدنين ثم تحركت كل من بنقردان وتطاوي. أعتذر لمن لم يقع ذكر أسماء.
1: شكرا أستاذ محمد الصايب على التفاصيل التي ذهلنا حول سواء حول سي محمد سعيدي الله يرحمه وإلا حول جمعية التطاوين الرياضية. بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيوف الأكارم الأساتذة طارق السعيدي وعلي مورو ومحمد الصايب. أراجي أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتقدم أشغال تحويل المستشفى المحلي بمراث إلى مستشفى جهوي صنف باء بنسبة 20%، ويتمثل هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 12.7 مليون دينار في توسيعة هذا المستشفى بإضافة عدة أقسام، منها قسم جراحة وقسم أطفال وقاعة عاش ووحدة لطب الرضع وقاعتي عمليات. أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. في العالم، اعتمد اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة 3 سنوات. أخيرا، أكد اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، قائلا إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

0: وكتاب
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب السحابة
2: ذم أجلي و

0: مساء الخير مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج وردة وكتاب. الليلة طبعا باقة من الورود أهديها لكم في هذه الليلة الباردة بنسمات خريفية عليلة، ويحلو السهر طبعا في محراب القراءة والمطالعة، ودائما للقراءة وقع خاص بالنسبة لمحبيها ولسمار الليل، لأن في القراءة هدوء وفي القراءة نوع من الاتزان ونوع من التدقيق في الكتب وفي صفحات الكتب، لأنه دائما رائحة الكتاب تجلبنا، ودائما في الكتب خفايا وفي الكتب تفاصيل نريد أن نطلع عليها ونريد أن نفهمها، أحيانا أكثر من قراءة حتى نستطيع أن نفهم محتوى الكتاب وحتى نخرج بخلاصة قول الكاتب أو ما أراد الكاتب أن يقوله لنا وأن يفهمنا إياه، وهذه هي متعة القراءة. الليلة سنكون على موعد طبعا مع الأستاذ بلقاسم شنيب، والحديث سيكون عن كتاب الإصلاح والعمران في القرآن الكريم، كلمتان مهمتان جدا في الحضارة الإسلامية، لأنه هم عماد هذه الحضارة، أنك تصلح وأنك تعمر، والمفاهيم والمصطلحات هنا تتطلب الكثير من التعمق. أكيد سندخل إلى غمار هذا الكتاب، سنتعرف على تفاصيله. طبعا سي بلقاسم شنيب موجود إلى جانبي، أهلا بك أستاذنا، مرحبا بك في إذاعة تطوين، نورتنا.
1: شكرا جزيلا أخت إلهام. أولا أريد أن أتوجه بجزيل الشكر لك ولإذاعة تطوين على هذه الدعوة الكريمة، وأنت تفتحين يعني الحوار حول الكتاب، والكتاب لم يعد يغري في الحقيقة، يعني لم يعد الناس تهتم كثيرا بالكتاب، وعندما تهتمين به فهذه من الفضائل في هذا الزمن، ولذلك أجدد لك شكر والتحية لك ولكل العاملين في إذاعة تطوين، وكذلك التحية أيضا إلى مستمعي إذاعة تطوين أينما يصلهم أثيرها، فشكرا مجددا لك أختنا الكريمة.
0: شكرا لك أستاذنا، باش نعقب على كلامك من بعد، لكن قبل هذا كل سنستمع إلى هذا النغم الافتتاحي في برنامجنا، ونعود حتى طبعا نتعرف على هذا الكتاب الإصلاح والعمران في القرآن الكريم.

0: 11 دقيقة بعد التسعة. مستمعينا مساء الخير مجددا وأهلا بكم إلى وردة وكتاب. والليلة طبعا كتابنا هو الإصلاح والعمران في القرآن الكريم للأستاذ بلقاسم الشنيب، وهو باحث تونسي أصيل مدينة تطاوين، حاصل على الأستاذية في العلوم الإسلامية، مختص في الفقه والسياسة الشرعية، وأستاذ أول مميز بدرجة استثنائية، درس بعديد المؤسسات التربوية وله إسهامات بحثية وفكرية في مجالات الفكر الإسلامي والتربية والاجتماع والتاريخ. نشر الزمن وأبعاده ثم موسوعة المصطلحات الإسلامية تأصيل وضوابط، وبحث تحت عنوان أزمة التعليم وسؤال الإصلاح ضمن كتاب صادر عن جمعية أحباء المكتبة والكتاب بتطاوين، إضافة إلى عدد من الأبحاث والدراسات التي قدمت في مناسبات علمية وثقافية مختلفة، من أبرزها أخلاق النبي وأثرها في حياتنا، فن التعايش، الإشاعة، وباء يهدد المجتمعات ويدمر العلاقات، المسرح ودوره في التغيير الاجتماعي، التاريخ، قوة تحرر، قوة عبور وتجاوز. كتاب الليلة طبعا يختلف عن هذه الكتب لما يطرحه من مسألة هامة جدا، وهي مسألة الإصلاح والعمران في البشرية وفي الإنسانية ككل. عندما نتحدث عن الإصلاح والعمران أستاذ بلقاسم في القرآن الكريم، ما الذي يجمع بين هذين المفهومين؟
1: طيب، إذن بسم الله الرحمن الرحيم. العمران، لو نتحدث عن العمران، العمران له تقريبا أربع دوائر يهتم بها. عندنا العمران المادي اللي هو البنيان والطرقات والزراعة والتقنية وغيرها، ثم الدائرة الثانية هي البنيان، هي العمران الاجتماعي المتعلق بنظام العلاقات، الأسرة والمجتمع والقانون والعدل، معنى هذه القضايا المتعلقة بجانب العلاقات الاجتماعية. عندنا العمران القيمي والروحي أو القيمي والروحي، متعلق بالدين، بالتربية، بالعلم، بالأخلاق، بهذه القضايا. وعندنا، وهذا عليه مدار العمران كله الجانب القيمي، وعندنا العمران البيئي المتعلق باستدامة الثروات وتوازن الأرض وكيف نحافظ على ثروات الأرض ونرشد استعمالها. هذا العمران في هذه القضايا. الإصلاح، ما هو الإصلاح؟ الإصلاح هو ضد الإفساد، وهو معناها أن إعادة الشيء إلى ما كان عليه من الصلاح والاستقامة والفعالية بعد أن أصابه خلل. يعني إذا أصاب الشيء خلل ما نصلحه. الإصلاح هو عملية مستمرة ومتواصلة، ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد أمر بالإصلاح، لم يأمر به مرة واحدة، وإنما جعله حالة مستمرة دائمة. ولذلك لو نقرأ آيات القرآن، إن الله يحب المصلحين.
0: نعم.
1: كلمة المصلحين هذه في اللغة هي اسم فاعل، واسم الفاعل يعني يدل على الدوام والاستمرار، يعني دلالته تقتضي وقوع الحدث على وجه الحركة، التحرك والفعل.
0: نعم.
1: ولذلك المصلحون هم في حالة حركة دائمة وإصلاح دائم لما أفسده الناس. إذن الإصلاح هو العمران، هو عملية إصلاح. لكن ما العلاقة بين قصة العمران وقصة الإصلاح؟
0: وقصة الإصلاح،
1: ما العلاقة؟ هي علاقة حتمية، علاقة عضوية ضرورية. لماذا؟ لعلل أو لأسباب، على الأقل يمكن أن أقول ثلاثة أسباب. أولا، سنة التآكل، يعني أن الحياة، كل ما عندنا يتقادم يتآكل. البنيان معناها يصيبه يعني التقادم، ويمكن أن يصيبه الخلل
0: بفعل مرور الزمن،
1: القيم كيف يمكن أن يصيبها الخلل، الاقتصاد يمكن أن يضعف إلى غيره. ولذلك نحتاج إلى الإصلاح، وإلا يصاب العمران بالخراب. إذا عندك أنت دار أو بنية، إذا لم تصلحها يصيبها الخراب. إذا عندك سيارة تتآكل بفعل الزمن، لابد أن تصلحها. إذن الإصلاح ضرورة. الإصلاح، قلنا المسألة الأولى هي معناها التآكل. المسألة الثانية اللي هي ضرورية أيضا، التطور. يعني الحياة تتطور وتتغير دائما، ما كان يصلح بالأمس لا يصلح اليوم، وما يصلح للريف لا يصلح للمدينة، ولذلك لابد من آلية للإصلاح. نحتاج دائما إلى تفعيل عملية الإصلاح المستديم. ثم أيضا سنة التدافع، المصالح بين الناس متضاربة، ولذلك نحتاج إلى الإصلاح لإقامة نوع من التوازن بين هذه المصالح المختلفة. ولذلك رب يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. فلابد أن نقيم العدل من خلال إقامة توازن بين في الثروة وفي السلطة وفي غيرها، لابد أن نصلح. فالإصلاح يحتاج إذن إلى تنظيم هذا التدافع بين هذه المصالح المتضاربة للناس. إذن الإصلاح عملية ضرورية. لو أعود إلى الكتاب، تناولنا هذه القضايا، قضية الإصلاح يعني باعتباره لا استدامة ولا عمران دون إصلاح، لأنه يحقق لنا أيضا وظيفة الصيانة، يعني لابد أن نصون، يعني الإصلاح يمنع انهيار البنيان ويمنع انهيار أيضا القيم. نعم. لما نصلح كذلك عنده وظيفة التقويم. المجتمعات التي فيها آلية النقد الذاتي هي المجتمعات الأكثر عمرانا استدامة من المجتمعات الصامتة، ولذلك الإصلاح يمارس عملية التقويم المستمرة ويمارس عملية الصيانة. لو كيف تناولنا هذه القضية؟ لماذا قلنا الإصلاح والعمران؟ نحن ماذا عندنا؟ نجد الإنسان، ونجد بعد ذلك الفرد، ثم الأسرة،
0: ثم المجتمع،
1: ثم المجتمع، ثم الكون، الأرض. إذن عندنا أربع مستويات. البشر الإنسان يحتاج دائما إلى إصلاح على مستويات متعددة. على المستوى المادي بدن الإنسان دائما يحتاج إلى إصلاح، لأنه يطرأ عليه الخلل. ساعات الإنسان يطلع على السكر ولا الضغط ولا حاجة، لابد أن يذهب إلى الطبيب ليصلحه ويعيد إليه التوازن. النفس البشرية أيضا قد يصيبها من الأمراض ومن العلل ومن الأعطاب التي ينبغي أن يصلحها. فنحن نحتاج عفوا إلى إصلاح النفس البشرية، ولذلك رب سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى أن نصلح من أنفسنا وأن نجعلها على استقامة واستواء. ناتي الفرد ليس وحده، ناتي الآن إلى المجتمع. المجتمع أيضا يحتاج إلى إصلاح، عفوا قبل المجتمع التي إلى الأسرة. الأسرة تحتاج إلى إصلاح. الأسرة بنيان قائم على جملة من الضوابط والقواعد، اللي هي السكن، المودة، والرحمة.
0: نعم.
1: يطرأ عليه خلل أم لا؟
0: يطرأ
1: الخلل، ولذلك ربي قال وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الشق هو كالشق في الحائط. يعني الأسرة تتصدع،
0: يقسم.
1: أي ماذا نفعل؟ خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما إن يريد إصلاحا. لابد أن نصلح هذا البنيان الأسري حتى نعيده إلى سوائه وإلى اعتداله. المجتمع أيضا يطرأ عليه تتضارب المصالح ويكون هناك خصام في المجتمع.
0: نعم.
1: وقد نصل أيضا حتى إلى الاقتتال. ربي قال وإن فئتين من المؤمنين اقتتلوا له ماذا نفعل؟ أصلحوا، قال فأصلحوا بينهما.
0: نعم.
1: يعني لابد أن نصلح لنعيد هذا المجتمع إلى نوع من الاعتدال ومن التوازن في المصالح وفي ربما ما يحتاجه الإنسان، فنضمن نوع من التوازن. ناتي الآن إلى الأرض باختصاره، لأني لا أريد أن أطيل. ناتي الآن إلى الأرض. الأرض خلقت على ميزان دقيق، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. يعني ما معنى إصلاحها؟ يعني أن الله قد جعل الأرض صالحة، بمعنى أنها متوازنة يستطيع الإنسان العيش فيها.
0: نعم، هو سخرنا طبعا هذا الأرض بما فيها حتى نعيش عليها.
1: طبعا هي فيها ميزان. ساعات الإنسان كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
0: نعم.
1: بما كسبت أيدي الناس، يعني في بعض الحالات الإنسان يفسد. نحن اليوم عندنا موجة كبيرة من
0: التحديات الكبيرة،
1: تحديات البيئة.
0: نعم.
1: سنأتي إليها، لأن عندي فصل
0: نعم.
1: البيئة. الأرض هذه عندها فيها ميزان. ساعات يفسد الإنسان بما يقوم من أنشطة وبما يقوم من استغلال ومن استثمار في الأرض، ساعات يفسد فيختل. اليوم عن الجفاف، عندنا الفيضانات، عندنا كثير من الأزمات البيئية التي تنبغي أن نعيدها. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول لنا لابد أن نعود إلى الميزان، وهنا سأعود إلى قصة الميزان في الوجود اللي هي مهمة جدا. ربي في سورة الرحمن يقول والأرض وضعها للأنام، الرحمن علم الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني كل شيء ميزان محسوب، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر والسودان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هذه خلق الأرض على ميزان دقيق، ولذلك إذا أفسدنا يضطرب الميزان. نعم. فنحن مطالبون بأن نقيم الميزان، الميزان في الوجود ضروري، الميزان في النفس البشرية ضروري، الميزان في الأسرة ضروري، الميزان في الحياة الاجتماعية ضرورية. ولذلك ربي حين يخاطب الإنسان ديما يدعوه إلى هذا الميزان، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني لا تكن شحيحا ولا تبسط يدك، إذن أنت ميزان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي اعتدال. هذا الاعتدال هو الذي يحقق العمران، ولذلك نحن مطالبون بأن ننجز الإصلاح لنعيد للإنسان وللأسرة وللمجتمع وللكون توازنه ليتحقق لنا العمران الذي هو مطالبون نحن به. لأن ربي حين خلق الإنسان ماذا قال له؟ هو جعلنا لنعمره، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلنا لنعمرها لا لنفسدها. والعمارة دائما في مصطلح فيه دلالة إيجابية، فيش دلالة سلبية.
0: نعم.
1: إذن العمارة، ولذلك دائما نحن نعمر ولا ندمر. وكل تدمير للنفس البشرية وإلا للعلاقات الاجتماعية هو مرفوض.
0: نعم.
1: ومنبوذ.
0: فيها مفاهيم عديدة للتعمير، فيه المفهوم المادي وفيه المفهوم النفسي وفيه يعني مفاهيم مختلفة. التعمير لا يفهم على أساس أنه بناء فقط، يعني أنه نبني المباني، لا مش هذا المفهوم هذا، لا هو بناء للعقل، بناء للشخصية، بناء للإنسان، خلق التوازن النفسي، الحفاظ على البيئة، المعمار، الطرقات وغيرها، العلم، بناء العلم، يعني كل هذا يعتبر
1: هذا العمران، يعني العمران المعنوي.
0: نعم. هناك عمران مادي وهناك عمران
1: العمران
0: معنوي.
1: هو العمران المعنوي هو هام جدا، لأن لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الحضارة تبدأ بالأفكار وتترجم في العلاقات وتظهر في الأشياء.
0: نعم.
1: نحن الحضارة تبدأ بالأفكار، بناء الأفكار، القيم، ثم تظهر تترجم في العلاقات، بعد أن نترجمها في العلاقات تظهر في الأشياء. يعني نحن العمران لما نصنع طائرة ولا مش عارف أي حاجة، لابد أن يكون الدافع إليها دافع تعميري لا تدميري. اليوم ربما الحضارة فيه كثير من التدمير، نصنع طيارة ولا مش عارف بمئات المليارات. لماذا؟ لكي نضرب معناه بنيان فيه الأطفال، فيه النساء، فيه الشيوخ، فيه الذين لا دخل لهم حتى في الحروب، ولذلك تصيبهم. هل أن هذا تعمير؟ ولذلك في ألفريد نوبل لما اخترع الديناميت واكتشف أن هذا فيه مشكلة، ولذلك جاءت جائزة نوبل.
0: نعم.
1: جائزة نوبل هي كأنها تكفير على ذنب أنه اخترع، أنه سخر العلم لاختراع شيء يضر الإنسان.
0: نعم.
1: وهذا هو عودة الذات الإنسانية إلى خيريتها، كأنها يرى أن فيما فعله ليس إيجابيا.
0: عندما نتحدث عن الإصلاح أستاذ بلقاسم، هل نبدأ بإصلاح الفرد فالأسرة فالمجتمع، أم أن نحن الإصلاح عنده مفاهيم أخرى وعنده غايات أخرى، يعني تتجاوز الفرد وتتجاوز الأسرة وتتجاوز المجتمع؟
1: هو الإصلاح هو يعني لا يمكن هنا أن نفصل، يعني قضايا الحياة، الإنسان والأسرة والمجتمع والأرض، هذه لا يمكن الفصل بينها، لأنها في تفاعل الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده مدنيا بطبعه، أين يعيش؟ داخل المجتمع يتفاعل. بناء شخصية الإنسان تبنى من خلال الأسرة، من خلال المجتمع، من خلال المحيط، من خلال الحياة، ولذلك تتفاعل يعني. لكن حين نبني الإنسان، حين نبني الإنسان بناء صحيحا، لأن الإنسان هو الذي يقوم بعملية التعمير، فالمحتوى الداخلي للإنسان إذا كان الإنسان حاملا للقيم ومحتواه الداخلي إيجابيا سينعكس، يعني سيظهر في سلوكه وفي عمله وفي حياته. يعني نحن سلوكنا هو ترجمة لما نحمله من قيم وما نحمله من مفاهيم. ولذلك أنا قد فصل في بداية الكتاب على قصة المفاهيم. المفهوم هو الذي يشكل وعي الإنسان، لأن المفهوم ينشأ من خلال فكرة ويتغذى من تربة، والتربة تختلف. يعني لما نتحدث مفهوم الحرية، صحيح ثمة مشترك إنساني، لكن ليست الحرية ربما التي يراها الإنسان الغربي هي نفسها التي نراها نحن. قد تجد أن تنزيل المفهوم، لأن هناك المفهوم الفكرة وهناك الواقع، تنزيل الفكرة عن الواقع ينبغي أن يكون بينهما نوع من التطابق، وإلا تولي مشكل. أنت لما تريد أن تنزل فكرة في واقع لا يقبلها أو لا تستجيب له يصبح هناك مشكل. ولذلك نحتاج إلى، ولذلك قلت المفاهيم مهمة، لابد أن نصوغ مفاهيمنا التي تنطلق من بيئتنا، من تراثنا، من عاداتنا، من قيمنا، من هويتنا، لتكون هي الدافع لنا للبناء الحضاري. لأن اليوم شينا أما بيننا نحن نعيش فجوة حضارية كبيرة، يعني نعيش، لكن كيف نستطيع ردم هذه الفجوة؟
0: أسباب هذه الفجوة، أسباب هذه الفجوة كيف تراها وكيف تقيمها؟
1: الفجوة الحضارية أسبابه متعددة، منها أن هو ابن خلدون يقول الحضارات تتوارث، يعني الحضارة تبدأ ثم تصل إلى أوجها ثم بعد ذلك تنهار. لكن ما الذي يجعل الحضارة تنهار؟ هي القيم تبنيها، هو ابن خلدون يقول تبنيها جملة من القيم، العصبية والقوة والشجاعة وكذا. يقول لما يتحول الناس إلى المدن يقول هذه القيم تضعف، عشان يولي يجد معناها كالذي عنده الدار والأموال وكذا، حتى الشجاعة والقوة والمبادرة تولي تضعف. إذن تضعف القيم، عندما تضعف القيم تضعف معها الدول، فلما ضعفت القيم ضعفت الحضارة. الوجود يبقى، إذن هناك لابد أن تأخذ حضارة أخرى، تبدأ حضارة أخرى. يعني لما ضعفت الحضارة العربية الإسلامية وانهارت انطلقت حضارة أخرى وحملت معها أرصدة رمزية وقيمية للحضارة التي عوضتها ثم أضافت إليهم الحضارة. اليوم نحن اليوم إذا أردنا أن نعود لابد أن نبني. هو مالك بن نبي أنا رحمه الله عنده ثلاثية الحضارة، يقول الحضارة تقوم على ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هو قول الإنسان، لابد أن نبني الإنسان. المبدأ الثاني يقول هو الوقت، الزمن. نحن شعوب تضيع الوقت وتضيع الزمن. يقول لا يمكن، عنده قولة جميلة جدا، يقول لا يمكن أن يسمع شعب ثرثار الصوت الصامت لخط الزمن الهارب. الزمن وهو يهرب منك ويتفلت ولا يمكن أن تمسك به. إذا لم يكن عندك وعي بقيمة الزمن فإنه يذهب سدى. إذن قال الإنسان، يقول الوقت، ويقول التراب، يعني تثمين المكان، يعني أن نعطي لهذه الأماكن التي نسكنها وما تمتلكه من ثروات نعطيها قيمة. ولذلك يقول الإنسان التائه والزمن الضائع والتراب البائر، يقول هي تراجيديا التخلف. تراجيديا التخلف يقول حين يكون الإنسان تائه ما عندوش ولا معنى ولا قيمة ويضيع وقته ولا يثمن أرضه، هذه تراجيديا التخلف. إذن حتى نعيد الاستئناف للحضارة لابد أن نعيد النظر في هذه المفاهيم الثلاث، أن نعيد قيمة الإنسان
0: وقيمة الوقت
1: وقيمة المكان.
0: المكان.
1: لابد أن نعيد. وهكذا علاش نحن كنا نتحدث، قلنا الإنسان نحن ساعات عندنا يعني العقول النيرة ساعات تغادر، يعني قيمة الإنسان
0: هي أصبحت بشكل دائم
1: مشكل،
0: هي إذا كانها تغادر أحيانا أي. ممكن على الأقل بعض العقول النيرة تبقى ونستفيد منها، لكن هي تغادر لأنه الفضاءات الخارجية
1: مغرية
0: ومؤهلة، ووقع العمل عليها على مدى عقود، ونحن للأسف يعني ضيعنا ولم نعمل على أرضيات صلبة يعني نستطيع أن نبني عليها مستويات من العلم ومستويات من التقدم اللي تضمن الديمومة وتضمن أن على الأقل نقارع الدول المتقدمة.
1: يعني هو السؤال الذي يطرح هنا، كيف نستطيع أن نستعيد هذه الكفاءات؟
0: كيف
1: نستطيع أن نستعيد هذه الكفاءات؟ يعني لابد من بحث في الشروط استعادة هذه الكفاءات، الذي معناها عنده مرتب جيد وعنده مرتاح وعنده كذا وكذا، راه مش سهل باش يرجع لك ولا لا. وهذه يعني نحن إذا أردنا أن نستفيد منه لابد أن نهيئ الظروف التي تجعل من هؤلاء أن تستعيدهم بلدانهم ليستفيدوا منها.
0: نعم.
1: ولينشئوا الحضارة.
0: للأسف أستاذ بالقاسم، ما عرفش هل تشاطرني الرأي أم لا، نحن عندنا الوعي، عندنا الوعي بالواقع اللي نعيشه، وعندنا وعي بالتحديات اللي أمامنا، لكن ما عندناش القدرة على بناء البدائل، على أنه نحضروا أرضية قوية، على أنه العقول اللي خرجت نعاودوا نرجعها. يعني ما زلنا نعاني من تبعات إشكاليات ما زالت إلى حد الآن ما وصلناش للحلول متاعها، ما فماش حلول واقعية، ما فماش حلول عملية. يعني نتحدث ونتحدث، لكن في الواقع يعني الواقع يزداد سوءا عام بعد عام.
1: هو المشكل الأساسي هو يقوم على الفجوة بين الأفكار، بين النظري وبين التطبيق.
0: نعم.
1: ديما احنا عندنا مشكلة بين منها
0: وعميقة، فجوة عميقة،
1: يعني فجوة عميقة، يعني ما نؤمن به وما نراه صالحا هذا قد يراه الناس جميعا ومتفقون فيه، لكن كيف نحول الإيمان به إلى واقع؟
0: ومتى
1: هكا
0: مسألة الوقت.
1: لا تنتظروا، معناها مش ممكن تنتظر دائما، معناها الشاب يقول فمن نام لم تنتظره الحياة.
0: نعم.
1: فمن نام لم تنتظره الحياة. نحن إذا كان إحنا باش نكتفوا يدينا ونرس وننتظر ونشوف ونعمل كذا، ما عادش باش نوصل، لأن اليوم الفارق الحضاري لم يعد يسير بالسنوات الطوال، الآن يسير بالأيام وبسرعة، كل يوم.
0: نعم. كل يوم فما جديد.
1: يعني مواكبة الحضارة تحتاج منك أن تكون أنت على معنى استعداد كبير وعلى يقظة وعلى انتباه شديد، حتى تستطيع على الأقل أن تردم الفجوة ولو قليلا بينك وبين الآخرين. نحن نريد أن نصلح، لابد أن نصلح تفكيرنا وأن نصلح سلوكنا وأن نصلح واقعنا، حتى نستطيع أن معناه راه مشكل، راه ما نعيش احنا نملك. أنا مرة نحكي أنا واحد من الأصدقاء، قلت له قريت أن المغرب العربي الدخل الخام متاعه تقريبا 500 مليار دولار، ولا معناه هذا الدخل الخام، بينما إسبانيا وحدها 2.9 تريليون دولار. يعني بلد واحد، في حين أن المساحة متاع المغرب العربي
0: والإمكانيات اللي موجودة
1: والإمكانيات
0: فيه.
1: نعم. لماذا
0: تفوق؟
1: يعني نحن هذا يدفعنا إلى أن نفكر، إلى أن نستعيد المبادرة، إلى أن نوقظ الوعي في أنفسنا بأننا قادرون، ولم نعد في، وإذا انطلقنا لسنا في حاجة إلى استجداء، ونستطيع بسرعة نملك الإمكانيات العقلية، نملك الطاقات، نملك القدرات، نملك المساحة، ونملك العقول، ونستطيع أن نبدأ. لكن كما قلت، متى هو الإشكال؟
0: نعم.
1: علينا نبدأ من الآن، أن نبدأ من الآن في إعادة إحنا الشباب الذي يهاجر ويذهب إلى الدول الأوروبية، لا يذهب إلى الجنة في الحقيقة. في كثير منه لكن الغالب هيك هو المغلوب مقتد دائما بالغالب كما يقول ابن خلدون. نحن نرى أن في الغرب الجنة وفيها وفيها وعليها، بينما نحن عندنا إمكانيات كبيرة نستطيع أن نستفيد منها.
0: نعم طيب، القرآن الكريم أو المفهوم الديني ككل هو تصور متكامل للعمران والإصلاح من خلال طبعا القرآن ومن خلال الصور والآيات القرآنية. لكن هذا سيجمع بين الجانب المادي والجانب الروحي، ونحن هل عندنا وعي كافي بهذين الجانبين؟
1: هو الإنسان في الكون مطلوب منه أن يعنى الجانب المادي، حاضر
0: موجود،
1: هو هو هو هو نحن مطالبون بذلك، لأنك أنت ربي سبحانه وتعالى هو الإنسان، خلينا نأخذ الإنسان، ربي سبحانه وتعالى أعطاه مؤهلات وقدرات لم يعطيها لأحد من الآخرين من الكائنات الأخرى، منها العقل ومنها القدرة على التعلم، وسخر لنا الكون كله. يا أخي الأرض هذه ربي قال إني جاعل في الأرض، ما قالت في المريخ ولا في ذلك. لماذا الأرض؟ لأن الأرض سخرت للإنسان، وأعطي الإنسان إمكانات وقدرات وطاقات لاستغلالها واستثمارها، فالإنسان مطالب بأن ينجز فيها العمارة، والعمارة إلى جانب كبير منها جانب مادي. يا أخي كيف المادة هي الجسر الذي يعبر منه الإنسان إلى الآخرة؟ النبي مش يقول الدنيا مزرعة الآخرة؟
0: نعم.
1: ما معنى مزرعة الآخرة؟ يعني أن الإنسان يعمل فيها الأعمال المادية التي كنا نتحدث عنها، وهي العمارة البنيان وعمارة العلاقات وعمارة الاجتماع الإنساني. هذا الجانب المادي ضروري ومهم، لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان إذا معناها إذا كان الجانب المادي ضايع. ولذلك الإمام علي يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، قال لو كان الفقر رجل لقتلته
0: سيدنا عبد الله رضي الله عنه.
1: وتعجبني قول يقول لو إذا كان الغنى وفق منهج الله يجب أن تكون غنية. نحن لسنا فلسفة الفقر هذه فلسفة غريبة عن الإسلام. لا بالعكس، إذا كان الغنى يعني أنك تجمع المال بالحلال وبدون غش وبدون حرام يجب أن تكون غنية. لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نحن نريد أن يكون عندنا قوة المادية التي ندفع بها الأعداء، والقوة المادية التي لا تترك لأبنائنا الهجرة غير
0: الشرعية،
1: غير الشرعية وغير ذات التي تحفظ الكرامة بيتم معنى وتعطينا كذا. يعني لابد أن نستثمر المادة. نحن ما مش قلنا الحضارة فيها جانب المكان جانب المواد، نحن نملك عندنا الثروات، عندنا الإمكانات المادية التي نستطيع من خلالها أن نؤسس. ولذلك هو ما سؤال طرح منذ نهاية من القرن التاسع عشر، لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟ السؤال دائما يطرح، يعني نحن تو في القرن الواحد والعشرين نطرح فيه باقي، معناه ما زلنا كأننا نراوح نفس المكان. وهذه إشكالية لابد من علاجها. مش عارف كيف يعني المداخل لطرحها لحياء الوعي بهم، وأنتم هذه رسالتكم أنكم معناها تديرون حوارات حول القضايا هذه. كيف نصنع وعيا مجتمعيا قادرا على الانتقال من السلبية إلى الإيجابية، من اللافاعلية إلى الفاعلية؟ يعني يصبح كالإنسان الغير فاعل. نحن عندنا نوع من عدم الفاعلية، فيها أقدار ربما كما تذكرين ربما حتى من الجانب الديني، أنا أخليها على ربي وما قضاء وقدر.
0: مفاهيمنا المحدودة
1: غلطة،
0: مفاهيمنا المحدودة كما في كلمة ما عرفش أنا معناها سامحونا
1: كتب ربي
0: كتب ربي، وإلا يكون ما عرفش أنا يكون هو مخالف مثلا لقانون المرور ويقول تو ربي يستر،
1: مش صحيح.
0: يكون هو مهمل ويقول ربي يستر، معناها ربي يستر سبحانه وتعالى. نحن نعرفه اللي ربي هو الستار، لكن يسترك وقت لي أنت طالب للستر، وقت لي أنت
1: تأخذ بالسنن والقوانين،
0: ماشي ماشي في طريق صحيح، وقت لي أنت تأخذ بالأسباب،
1: تأخذ بالأسباب،
0: وقت تجيش أنت تسوق في سرعة جنونية وتقول ربي يستر،
1: لا وتقتل واحد وتقول ما أكتب له،
0: إيه ما أكتب له،
1: لا مستحيل،
0: وأنت ماكش
1: أنت مسؤول مسؤولية أنت مسؤول. مباشرة. ما معنى أنت تجي في حي متاع في تلامذة ولا في حي مدينة وتسير بسرعة مفرطة وتقتل واحد وتقول ما هو اللي غالب أكتب له؟ ما لا مش مصحيح.
0: هذا أيوة أنت مخالف لقانون الطرقات وتقول هذاك هو
1: من من نقل المسؤولية من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى،
0: ونوع من الجهل،
1: وربي
0: ونوع من الجهل،
1: نوع من الجهل. نحن من نحتاج الجهل. إلى أن نتحمل
0: إعادة المفاهيم ووضع يعني المفاهيم في أطرها الصحيحة وفي أطرها السليمة حتى نستطيع أن ننطلق. نحن في حاجة إلى إعادة المفاهيم في مجتمعاتنا العربية، وهذا هو ربما من الأسئلة اللي تطرح، كيف يمكن تنزيل المفاهيم القرآنية للإصلاح والعمران على واقع مجتمعاتنا العربية اليوم اللي تعيش تناقضات كبيرة برشا.
1: هو ما هو ثم نخذت نماذج، ثلاث نماذج اللي هم خاصة نموذج مثلا، باش ناخذ مثلا نموذج سيدنا شعيب، اللي هو سيدنا شعيب لم يكتفي فقط بالدعوة إلى التوحيد وإلى دعوة الله، وإنما انتقل إلى تنظيم السوق
0: لأنهم كانوا
1: إلى الجانب الاقتصادي. لأن قومه كانوا يطففون الكيل والميزان، وكانوا يبخسون الناس أشياء، فأمرهم بالوفاء بالكيل. القصة هنا الجانب الاقتصادي وتنظيم المجتمع الذي من خلاله تسرب الفساد. من أين تسرب لهم الفساد؟ تسرب من الجانب الاقتصادي، تسرب لهم من الجانب الاقتصادي، ولذلك سيدنا شعيب أمرهم بأن يعيدوا النظر في آليات السوق، زاوية الوفاء بالكيل وعدم تطفيفه، وزاوية أخرى يعني عدم بخس الناس أشياءهم، يعني الحقوق والحرمات تاع الناس، لأنهم قوم شعيب كانوا يعترضون القبائل ويبخسون البضاعة أنها كذا ويشترون بثمن زهيد ويبيعونها بثمن مرتفع. فربي سبحانه وتعالى نحن هنا نحتاج إلى أن نعود كما ذكرت إلى إعادة صياغة المفاهيم، الوفاء بالكيل وعدم الغش وعدم الاحتيال، ويعني المفاهيم السلبية في المجتمعات لا تأتي هكذا، إنما نحن الذين نمارسها، وحين نمارسها نعيش نوع من الصراع أو نوع من التناقض بين الأفكار وبين الواقع. طيب اللي غش يعمل في الغش، كان جيه يقولك الغش حرام، لكن من الذي يمارس الغش؟ حين نجي نقول مثلا أراه يلزم نعمل كما قلت في المرء، معناها في الغربيين اللي تشبع رمى ببعض القوانين ويطبقون القانون خوفا من العقوبة أو معناها ارتاضوا بذلك، وقت اللي يجي نص الليل ولا ماضي ساعة متعدي الإشارة الحمراء يقف، نحن يتلفت ربما يتعدى. إيه لماذا؟ لأننا القوانين لم تصبح في ذواتنا في دواخلنا، وإنما القوانين نلتفت مش من شرطي مرور يعاقبني، واذا كان مهناش
0: احنا ما عندناش
1: الرقابه الذاتيه، وهي مهمه.
0: احنا اذا كان فما شكون يراقبنا نلتزم، كانوا في العمل، كانوا في الطريق، كانوا في الاسره، كانوا في المجتمع، كان ما فماش مراقبه فما ناس تخرج عن الاطار، كان فما مراقبه يلتزم، ما فماش مراقبه فهو غير مطالب. مفهومنا للحريه، حريه مفهومنا انها انك تعمل ما تشاء، بينما هي الحرية هي المسؤولية، أنك تعمل أشياء عن وعي، أنك تكون مسؤول، أنك تحترم غيرك، أن حريتك تقف كي تبدأ حرية غيرك. نحن مفهومنا للحرية خاطئ، كما مفهوم قوم لوط للطهر اللي هو مفهوم معناها عكسي،
1: عكسي
0: قوم يتطهرون، يعني كأنهم ارتكبوا يعني حاجة اللي هي ما هيش لازمة، اللي هي ما تجيش. هذه هي المفاهيم الخاطئة، هذه المفاهيم المعكوسة للأسف اللي نحن نعيشوها، ولا نحن نروجولها من غير ما نشعر.
1: وقلب المفاهيم
0: خطير يعني جدا، قلب المفاهيم
1: مشكل كبير. ف فرعون في موسى قال معناها هو يريد الفساد في الأرض.
0: أي.
1: يعني اتهم موسى بالفساد في الأرض.
0: نعم.
1: واتهموا لوط بمعناها بأن اتهموا لوط عليه السلام بأنه يتطهر كأنما يفعلونه هم هو الطهر، في حين عكسوا ذلك. يعني قلب المفاهيم وتغييرها هذا مشكل كبير. الحرية، الحرية هي وسط بين فين، بين إذا كان نحوها للعبودية وإذا كان نفرط فيها للفوضى. إذن الحرية هي ليست فوضى وليست عبودية، هي مسؤولية والتزام. ولذلك صياغة المفاهيم يعني حين نربي أبناءنا، هل نربيهم فقط على أني خاف منك ولدك وأنك تشوفي فيه، ولا تزرعين فيه يعني قيمة تزرعين فيه القيم حتى تصبح القيم هي الحاكمة، مش الرقابة. الرقابة سهل تمشي، وبمجرد ما تختفين عنه ربما يمارس أشياء أنت لا ترتضينها. ولذلك حين تجعلين الرقابة ذاتية في داخله يصبح ذلك الإنسان يراقب. ولذلك ربي سبحانه وتعالى دائما يحدثنا عن الرقابة الذاتية، يعني أن نراقب أنفسنا، أن نراقب ذواتنا، أن يكون سلوكنا يعني محكوم بهذه الرقابة الذاتية لا برقابة الخارجية. الرقابة الخارجية هي قد تعيل تطبيق القانون ولا العقاب على من يخالف القانون. الرقابة الخارجية ليست هي الأصل، الأصل هي الرقابة الذاتية،
0: لأن هذه هي اللي تضمن الشخصية السوية. والشخصية السوية طبعا. وديمومة هذه الشخصية وقدرتها على تحدي الصعوبات وقدرتها على الوقوف أمام المغريات في الحياة، لأن الحياة الدنيا كلها مغريات. إذا كان متكونش فما شخصية الإنسان سوية، الأم والأب والمسؤول في المجتمع والمسؤول في إدارة والمسؤول الكبير يعني على مستوى يعني عالي، إذا كان فمش رقابة ذاتية، إذا كان فمش ضمير، يعني تنهار المجتمعات تدريجيا، لأنه بالطريقة هذيك يكون فما الخلل وينتشر الفساد، وفساد طبعا ضد الإصلاح، والخراب ضد التعمير على المستويات الكل كما تحدثنا في البداية. لا نقصد فقط يعني التعمير البناء، لكن نقصد التعمير بمفاهيم مختلفة وفي جوانب وزوايا متنوعة.
1: هو مدام دائما نحن قلنا الحضارة تبدأ بعالم الأفكار، عالم القيم. يعني احنا لما نزرع القيم ونزرع المبادئ اللي كنت تتحدثي عليها، القيم هذه أين تترجى؟ في عالم العلاقات،
0: في سلوكيات
1: السلوك. نعم. يعني تنزيل القيم من عالمها المجرد إلى الفعل، يعني إلى الواقع.
0: نعم.
1: تترجم في شبكة العلاقة، حين أتعامل معك أتعامل معك بدافع من القيم التي أحملها والتي تربيت عليه. إذن وثم تظهر أين؟ في عالم الأشياء، ما ننتجه أنا وأنت محكوم بهذا المعنى. إذن حتى المعرفة العلمية، معرفة بصفة عامة، هي مربوطة بالقيم، لأن حين ينفصل العلم والمعرفة عن القيم يعني تؤدي ذلك إلى الخراب والدمار.
0: نعم. فما التزام، يعني فما التزام أخلاقي في ممارساتنا الكل حتى نضمن ديمومية طبعا البشر وديمومية هذه القيم،
1: حتى نحافظ على التعمير على العمران. العمران العمران البشري اللي هو الإنسان والأسرة والمجتمع والأرض، هذه لابد أن نحافظ عليها، معنى قائمة على على على قاعدة الصلاح. نعم. على قاعدة الصلاح، لأن إذا أصابها الخلل، كل شيء يصيبه الخلل يحتاج إلى إصلاح، وإذا لم نصلحه ينهار. ولذلك المسارعة إلى الإصلاح، وكلما أسرعنا بالإصلاح كلما كانت الكلفة أقل. وكلما أنت إذا عندك معنى طفل نراه مثلا ثم نوع من الخلل، إذا تركته فإن الخلل سيكبر معناها ويصبح الإصلاح صعبا. لكن حين نبادر بسرعة إلى الإصلاح قبل أن يتسع، حتى في الأسرة إذا كان الخلاف بسيط نستطيع إصلاحه بسرعة، لكن حين يكبر ويعني تتداعى الأمور وتكبر وتتضخم يصبح الإصلاح عسير.
0: نعم.
1: ولذلك نحن مطالبون بأن ننتبه. هذه المجتمعات فيها إشكالات وفيها مشكلات، لابد أن ننظر فيها بسرعة، نعيد إصلاحها ونعيد ترتيبها ونعيد النظر فيها ونعيد تقويمها بما يستجيب لقصة العمران، والعمران يستفيد منه الناس جميعا. الإصلاح صلاح، صلاح الكون يستفيد منه الناس، فساد الكون يضر الناس. تو الفساد الذي ينشأ، فساد البيئة الذي المؤثر الأكبر فيه الدول الكبرى ولا دول الصناعية، مش دول الفقيرة ولا لكن ضرره هل بقي عند الدول الكبيرة؟
0: هو مس
1: البشرية كلها
0: جمعة.
1: الذي يسير بسرعة في الطريق قد يمس الناس كلها، قد الضرر يلحق بكثير من الناس. ولذلك نحن

0: نعم. يعني الأسرة تعيش مشكلة، لماذا؟ لأن البناء الذي بنيت عليه الأسرة يحتاج إلى إعادة نظر. ربي سبحانه وتعالى وقت يقول من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. السكن هو من سكنة، سكنة الريف يعني هدأت، والسكون هو الراحة. نحن نسمي البيت شو نسموه؟ مسكن.
1: مسكن
0: لماذا؟ لأنك أنت بعد التعب والمعنى صخب والحياة تعودين إليه فتجدين الراحة.
1: الراحة
0: يعني وشعل بينكم مودة ورحمة، يعني عناصر قيام الأسرة العمرانية إذا صح التعبير هي قائمة على المودة، يعني الجانب النفسي الوجداني ما هيش قائمة على الكراهية وقائمة على معناها البغض ولا على الحق، لا قائمة على المودة، مودة ورحمة. الرحمة يعني مش الأسرة ما تقومش فقط على القانون،
1: صح.
0: الرجل والمرأة إذا أقام الحياة الزوجية فقط على القانون يعني الحد الصارم ثمت مشكل، لأن الإنسان قابل للخطأ، ولذلك لابد من التجاوز. أنت تتجاوزين ومعنى الزوج يتجاوز لين تستمر الحياة، ولذلك هذا البناء لابد أن نعيده في أذهان معناها الأسرة زوج وزوجة، أن الحياة لا تقام فقط على الجوانب المادية ولا الجوانب مش عارف الجمالية، ولا لا لا لا، لابد أن نبنيها على مجموعة من القيم حتى تستمر. وإذا صلحت الأسرة، الأسرة هي النواة الأساسية التي يتكون منها ومن ثالها المجتمع، إذا صلحت الأسرة النواة تصلح المجتمع بعد ذلك، ونصبح ندفع في المجتمع بأبناء صالحين، وفي شبكة العلاقات نضخ فيها مجموعة من القيم، كما جسم الإنسان فيه العروق فيه الدم، إذا وضعنا في هذه العروق دما ملوث البدن كله ينهار. إذن شبكة العلاقات، الإنسان عنده علاقة بوالديه، عنده علاقة بزوجه، عنده علاقة بجاره، عنده علاقة بمن يشتغل معه، هذه شبكة العلاقات. ما الذي يسري في هذه الشبكة؟ إما أن يكون الذي يسري في هذه الشبكة مجموعة من القيم وبالتالي تكون الحياة جميلة وعمرانية، وإما أن يسري فيها شيء آخر، حقد وتنافس بغيض ومشكلات ومنش عارف شنو وصراع، فتصبح شبكة العلاقات ملوثة، إذن تصبح الحياة صعبة. وإذا صعبت الحياة، الحياة هي قصيرة مش طويلة برشا، نحن البشر كم سنعيش؟ قصيرة، لابد أن نعيشها بقيم تضمن لنا أن نعيشها سعداء، أن نعيشها مرتاحين مطمئنين، عندنا نوع من السكينة، نوع من الراحة النفسية، نوع من دائما نقول العمران الذي هو دلالته دلالة إيجابية أن نعمر. العمران كما ذكرت دائما وأكد عليها نفس الفكرة، أن العمران ليس المقصود فقط البنيان والطرقات والزراعة وغيره، بل بالعكس العمران عمران العلاقات، وعمران العقل
1: الفكر،
0: نعم. فكر عمران النفس،
1: نعم.
0: العقل البشري، الإنسان يحتاج إلى أن يبنيه كيف نفكر، يعني العقل هو سمي عقل لماذا؟ لأنه يعقل الإنسان، يعقل ما يخليش يأتي قبائح الأقوال ورذائل الأفعال،
1: نعم.
0: يحميه. ولذلك ربي سبحانه وتعالى تعرف أن كليات خمس في الشريعة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. حفظ العقل، العقل هذا هو أساس الإنسان، إذا ذهب عقل الإنسان ذهب كل شيء، لكن نقول الإنسان عاقل هك ولا نقول فاقد العقل؟
1: نعم.
0: ربي سبحانه وتعالى العقل حماه، قال كل ما يفسد العقل سواء كان ماديا مخدرات ما يذهب العقل فهو محرم، وكل ما يذهب العقل معنويا تقليد الأعمى مشكل، إن وجدنا أبانا على أمتنا على ثم، إذن العقل غربال، كل ما يعرض عليك مدام في عقلك مثلا من أفكار ومن تصورات ربي يعطيك العقل غربال غربة، ديما نقول الغربال
1: حتى تميز
0: طبعا الغربال، نعم. هو شعمل هو
1: يخلي الأشياء الجيدة
0: غربل، هو غربل
1: ويستغني
0: والنخالة وحدها،
1: نعم.
0: النخالة وحدها والدقيق وحدها والحب وحدها الذي نحتاجه
1: يفرز
0: مش عارف. العقل غربال الإنسان، ولذلك قلت التقليد الأعمى كارثة. لماذا؟ لأنه إعفاء له من تحمل المسؤولية.

0: لما إني نقول نتبع فيك أنت دون أن أستعمل ولا أنت تبع فيه ولا نتبع فيه الآخر، يعني أعفي عقلي سواء كان هذا التقليد للقديم أو للآخر.
1: نعم.
0: اغتراب الإنسان عن واقعه وعن حياته هو كارثة، سواء كان الاغتراب في الماضي بشكل نقل عشوائي ونقل دون النظر على الفارق الزمني، وإلا نقل عن الآخر تقليد أعمى، كلاهما لا لا، أنا عندك شخصيتك عندك عقلك، ولذلك قلنا وإلا كذلك حتى اتباع الهوى واتباع الظن والتخمين الذي يلغي اليقين.
1: نعم. الوقت أستاذنا يداهمنا، نعم، لكن الكتاب يستحق أكثر من قراءة، يستحق أكثر من وقفة، من الكتب المهمة جدا. أنا قرأته لمرة لكن مش بتمعن كبير للأمانة، لكن كتاب مهم جدا، كل جزء فيه، كل باب فيه، فيه مفاهيم يعني تأسيسية اللي نجمه فعلا من خلالها يكون هذا مجال للبحث، وهو فرصة للطلبة وفرصة للباحثين أنهم يطلعوا عليه، وهو إضافة كبيرة برشا للمكتبة، وكما قلت راه يستحق وقفة ويستحق قراءة يعني فيها تدقيق وفيها تمحيص حتى نخرج بنتائج جيدة عن هذا الكتاب. شكرا لك عن هذا المنتج، مبارك طبعا المنتج ليك ولكل المهتمين بالشأن الكتب وبالشأن الثقافي عموما. إن شاء الله إنتاجات أخرى وإنجازات أخرى. أستاذ بلقاسم، شرفتنا بحضورك في إذاعة التطبيق.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. ربي يبارك لك، وإن شاء الله معنا نلتقي في فرص أخرى، وربي يبارك لك على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله تكون فرص أخرى للحوار حول كثير من القضايا التي نستفيد منها، والحوار هو يعني يفيد الجميع.
1: مرحبا.
0: أضرب الراية بالراية، يبدو لك بريق صعب.
1: أكيد. مرحبا في كل وقت.
0: شكرا
1: جزيلا بالجسم. شكرا لك على الحضور. شكرا. ألتقيكم طبعا بعد نشرة الليل، ولينا عودة مواصلة وردة وكتاب حتى 11 إن شاء الله.
2: وردة وكتاب.
3: وردة وكتاب.
2: أنا من بدل بالكتب الصحابة
4: ذم أجلي و

0: وردة وكتاب
1: مع إلهام جليدي.
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين،
3: إذاعة تطاوين.
4: نشرة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 10 ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. أعوان شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطاوين يجددون مطلبهم بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل جذري لملف الشركة. في مدين تواصل حملات التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي حول مخاطر المخدرات. تونس تحتضن الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النوعية. وفي العالم الحوثيون يحكمون حصارهم على مدينة تعز وسط معارك مع القوات الحكومية تسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. نفذ صباح اليوم أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين وإطاراتها وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، دعا إليها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين للمطالبة بانتظامية صرف الأجور في أجلها، وفتح باب الحوار وإيجاد حل جذري لملف الشركة. تم في معتمدية ابن مهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع، تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية المحدثة والتي تفتقر لغالبية فروع الإدارات. مبكر الملومي معتمد ابن مهيرة يتحدث في الإطار.
6: هي في الحقيقة مبادرة مواطنية جاءت من خلال بعض الأهالي من المهيرة الشرقية اللي عبروا عن استعدادهم للتبرع بقطعة أرض تسمح بإحداث مصالح عمومية بالمهيرة المعتمدية الحديثة، ونظرا لافتقارها لمثل هذه المرافق وفي إطار سياسة الدولة الساعية والرامية إلى تقريب الخدمات من المواطن، تم التفكير وتم الاتفاق مع جميع تقريبا الإدارات المعنية اللي هي سواء كان مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب، الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، الإدارة الجهوية للتجهيز، مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، القبضة المالية، على إحداث فروع محلية لها بمعتمدية بن مهيرة. واليوم نحن على الميدان على الأرض اللي هي تمسح تقريبا 8200 متر مربع لنظر في مشروع تقسيمها على الإدارات هذه.
5: تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة، وفق ما ورد في إجابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤال كتابي للنائب بديس بالحاج علي الذي تحدث في الإطار.
7: الحل الجذري هو توسيعة محطة تحلية مياه البحر. لازم في الميزانية 27 نرصدوا له الاعتمادات اللازمة اللي هي ما كانتش مبرمجة من قبل. اليوم جاتنا المراسلة رسمية كونه وقعت الموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية. هذه خطوة إيجابية، مانيش قاعد نقول كونه المشروع باش يصير صيف السنة ولا شتاء السنة ولا صيف اللي بعده، أما مجرد الموافقة على رصد الاعتمادات في ميزانية 27 نزيد نعطله، معناتها نستنوا عام واحد آخر زايد زيدها عامين إنجاز ولا قداش يضخ الثالثة. معنا نعرف اللي المحطة ضخ في 50,000 متر مكعب في اليوم، وطاقة الاستهلاك في جزيرة زربة في حوالي يعني 75 توصل حتى 80,000 في ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي. الحل الجذري الوحيد هو توسيع المحطة بما يضخ الثالثة.
5: تتقدم أشغال تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي صنف ب بنسبة 20%. ويتمثل هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 12.7 مليون دينار في توسيعة هذا المستشفى بإضافة عدة أقسام، منها قسم جراحة وقسم أطفال وأيضا قسم إنعاش ووحدة لطب الرضع وقاعتي عمليات. تتواصل بولاية مدين حملات التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي حول مخاطر المخدرات. كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدين الدكتورة لميا الزمالي تتحدث في الإطار.
3: شعار متاعنا معا من أجل وسط مدرسي آمن وخالي من المخدرات. بطبيعة نقل الفرق خصوصا فرق الطب المدرسي من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين ومربين مختصين إلى الإعداديات بكامل الولاية وأيضا إلى المعاهد زادة اللي تابع عليهم بالنظر. شاركوا التلاميذ في عديد النشاطات التحسيسية والتوعوية. الإدمان يؤدي إلى خسارة المستقبل وخسارة الحياة. التلاميذ اللي عنده شكون يعرفوا معناها لازم علاج وإلا بداها الطريق السيء متاع الإدمان يتوجه للمختصين النفسيين الموجودين في مندوبية المرأة في فضاء الاستماع الشباب في التنظيم العائلي في الصحة زادة موجودين وأيضا يتنقلوا المركز التأهيل بمدنين باش يوجههم الأطباء نفس المراهقين وأيضا لدينا أطباء نفسيين مختصين في الإدمان موجودين على عين المكان بمستشفى الصدقة مقدم بحومة السوق والمستشفى الجامعي بمدنين. الهدف واحد، هدف الجميع واحد، هدف الإدارات الجهوية والأولياء والتلاميذ واحد، هو القضاء على هذه الآفة.
5: أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 26 و2000 متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل عام 25 و2000 والبالغة 94 كيلوغراما. وأفاد الجبري في مقابلة إعلامية بأنه تم خلال الفترة ذاتها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي أو ما يعرف بالزطلة وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة، مشيرا إلى أن هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديواني على الطرقات.

0: تلقت صباح اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس على امتداد 5 أيام إلى تثمين دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير البرامج والسياسات، فضلا عن دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الكفاءات النسائية المشاركة وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت لدى افتتاح أشغال الاجتماع أن التمكين الحقيقي للمرأة لا يقتصر على ضمان التحاقها بمؤسسات التعليم والبحث العلمي، بل يشمل أيضا تعزيز قدراتها على التأثير في تحديد الأولويات العلمية وتوجيه الموارد وقيادة الفرق والمشاريع والمساهمة في صياغة السياسات والبرامج المستجيبة لحاجات المجتمعات. في الملفات العالمية، قتل اليوم إسرائيلي وأصيب 24 آخرون بينهم إصابات خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بمجموعة من الطلاب الإسرائيليين والمعلمين الذين كانوا يجرون جولة عند الحدود مع لبنان شمالا. اعتمد اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن التفويض الأولي للبعثة سيكون لمدة 3 سنوات. أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز جنوب غرب اليمن بعد سلسلة هجمات تم شنها الليلة الماضية، تمكنوا خلالها من إغلاق كل مخارج المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط معارك أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا من الجانبين خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أفادت به مصادر عسكرية حكومية وأخرى تابعة للحوثيين اليوم. أكد اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، قائلا إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. وأضاف في مؤتمره الصحفي أن المزاعم الأمريكية بشأن تراجع دور إيران في مضيق هرمز لا تتوافق مع الحقائق الميدانية، وردت فعل الأسواق مشيرا إلى أن لجوء واشنطن إلى روسيا لتأمين احتياجاتها من الوقود يثبت عدم صحة تلك الادعاءات. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أعوان شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطاوين يجددون مطلبهم بانتظامية صرف الأجور وإيجاد حل جذري لملف الشركة. في مدنين، تواصل حملات التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي حول مخاطر المخدرات. تونس تحتضن الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وفي العالم، الحوثيون يحكمون حصارهم على مدينة تعز وسط معارك مع القوات الحكومية تسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا. في الختام، لكم تحيات ضوء بن سالم في الهندسة التقنية، وأحسن العيش في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أرخبيل تشاغوس، مجموعة من الجزر المرجانية تقع في المحيط الهندي وتعد جزءا من إقليم المحيط الهندي البريطاني. يتكون أرخبيل تشاغوس من أكثر من 60 جزيرة، أكبرها جزيرة دييغو غارسيا التي تستخدم حاليا كقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واستخدمت هذه القاعدة لانطلاق غارات جوية أمريكية بريطانية في نزاعات عدة، بما في ذلك الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة 2001 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وبعد هجمات سبتمبر 2001، ذكرت تقارير أن القاعدة استخدمت من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجواب أشخاص مشتبه بهم في قضايا الإرهاب. يتميز أرخبيل تشاغوس بخصوصيته الطبيعية الفريدة، حيث يضم شواطئ بيضاء ومياه فيروزية نقية وشعابا مرجانية غنية بالتنوع البيولوجي. من الناحية التاريخية كان الأرخبيل مأهولا بسكان يعرفون باسم تشاغوسيين، وهم من أصول إفريقية وهندية، إلا أنه بين عامي 1968 و1973 تم ترحيل السكان الأصليين قصرا من قبل السلطات البريطانية لإفساح المجال أمام بناء القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، وهو ما أثار جدلا دوليا واسعا ودعوات لعودة السكان الأصليين إلى أراضيهم. تطالب دولة موريشيوس الجزيرة الواقعة جنوب الأرخبيل بالسيادة على أرخبيل تشاغوس، مستندة إلى حقائق تاريخية وقانونية تؤكد أن الأرخبيل اقتطع من أراضيها قصرا قبيل استقلالها في العام 1968. وقد دعمت محكمة العدل الدولية هذا الموقف في رأي استشاري صدر في العام 2019، معتبرة استمرار السيطرة البريطانية على الأرخبيل غير قانوني. رغم ذلك ما تزال القضية محل خلاف سياسي وقانوني دولي، وتمثل مثالا واضحا على تعقيدات السيادة الاستعمارية والعدالة التاريخية في العلاقة الدولية المعاصرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: نسكولا جرب شبيك خويف ساه
7: نسبة صغيرة جيتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
8: لا للمخدرات،

0: وكتاب.
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة
2: ذم أجلي و

0: 21 دقيقة بعد العشرة، مساء الخيرات، مساء المسرات مستمعينا في كل مكان. طبعا لأحباء السهر ولأحباء السمر ولمتابعي الإبداع في كل مجال، سنتحدث الآن عن الشعر طبعا وعن الشاعرات ذوات الأصوات الباهية والجميلة التي تدخل الفرحة وتدخل طبعا البهجة على الأنفس وعلى القلوب. وسعيدة جدا أن أستقبل الشاعرة هندة محمد مرة أخرى على أمواج إذاعة تطاوين. هندة مساء الخير وأهلا بك.
1: أهلا مساء النور، أجمل التحايا لك صديقتي إلهام ولكل مستمعي إذاعة تطاوين هذا المساء.
0: نعم، في كل مرة طبعا هندة يتجدد اللقاء، يتجدد الحديث عن الشعر ويتجدد الحديث عن الكلمة، هذه الكلمة التي من خلالها نعبر إلى العالم ونعبر إلى عالم الجمال تحديدا، لأنه الشعر يحمل معه الكثير من الجمال والكثير من البهاء والكثير من المحبة، ونحن نتوق إلى المحبة في هذه الأزمنة التي اختلفت كثيرا في طباعها وفي مقاييسها وفي أناسها طبعا.
1: نعم، اختلفت واختلت
0: أكيد هذا أكيد. نعم. هندة، أنا اللي شد ربما انتباهي هذه الفترة حوار كان يعني من الحوارات الهامة ومن الحوارات القيمة التي قمت بها، وكانت تهتم كثيرا بالمواهب الشابة، لأنه من المهم جدا تمرير التجربة إلى الشباب، ومن المهم كذلك الاستفادة من تجاربهم، التجاربهم يعني التي تتوق إلى النضج، تتوق إلى الكمال بشكل من الأشكال. هم في فترة تستحق العناية، تستحق التشجيع، تستحق المتابعة، وهذه أهم ربما نقطة يمكن العمل عليها. كيف كانت هذه المبادرة هند؟ كيف كانت هذه الفكرة في اختيار المواهب وفي صقلها وفي الاهتمام بها؟
1: نعم، ربما تتحدثين صديقتي عن الحوار الذي أجرته معي مؤخرا مجلة شاعر المليون.
0: نعم.
1: وقد اختارت في عددها الأخير العدد 233 الحديث عن أهمية دعم الأستاذ والمعلم للمواهب، للمواهب الصاعدة، وهو موضوع مهم جدا حقيقة.
0: نعم.
1: بالتوازي مع إصدار الدكتور محمد أيد ميهوب أيضا لكتابه لماذا نحتاج
0: إلى أساتذة،
1: إلى أساتذة. نعم.
0: نعم.
1: حقيقة يعني موضوع جميل جدا وموضوع مهم جدا، خاصة أن الأستاذ يعني الأستاذ هو الداعم والمربي، سواء الأستاذ أو المعلم، هو يأتي في مرحلة موازية لدور العائلة، لدور الأهل، لدور الأم والأب في دعم الموهبة الشابة وموهبة التلميذ وموهبة الطفل في أي موهبة. ونتحدث هنا خاصة عن المواهب الإبداعية.
0: نعم.
1: الطفل عندما تكون لديه موهبة خاصة موهبة الكتابة يحتاج دائما إلى أحد يدفعه إلى الأمام، إلى أحد يحفز فيه هذه الموهبة ويجعلها تنضج ويجعلها ترتقي. وقد تحدثت عن تجربتي الخاصة، وقد كنت محظوظة جدا فعلا بدعم معلمية وأساتذتي في مراحل مبكرة من دراستي ومن طريقي التعليمي، سواء في الابتدائي أو في المرحلة الثانوية.
0: نعم.
1: من أساتذة مادة اللغة العربية وأيضا من أساتذة الفلسفة، فقد كنت مولعة جدا جدا بمادة الفلسفة، كانت بمثابة حصة حصص المادة بمثابة حصة للنقاش وللحوار ولتحفيز الفكر على الاجتهاد في إبراز يعني رأي أو آراءنا نحن كشباب يعني في كل ما هو موجود في كل ما نأخذه مسلما. أحيانا كانت هذه سواء أيضا حتى في حصة العربية أيضا في حصة مادة العربية حظيت بأساتذة مميزين جدا وعلى مستوى كبير وعال من الأدب والإبداع والرقي، والحمد لله يعني كان لهم الدور الكبير في تحفيزي وفي حثي على مواصلة والتقدم بمسيرتي الإبداعية.
0: نعم، هي أي تجربة في الكتابة تبدأ بالشغف وتبدأ بالحب، يعني هو حب الكتابة قبل أن تخاض هذه التجربة، قبل أن يخط يعني الكاتب أو الشاعر سنواته الأولى ويبدأ يعني في فعل الكتابة وفي مشروع الكتابة. هنا البناء، هنا يعني رسم الطريق نحو الشاب أو الشابة حتى يصل يوما ما إلى أن يكون كاتب أو شاعر أو حتى المبدع هو في أي مجال. فقط نحن الآن يعني نتحدث بحكم طبيعة البرنامج نتحدث عن الكتابة ككل. طبعا هند، يعني كيف تتعاملين مع الأقلام الشابة أو الأصوات الشابة التي فيها ربما حتى الخجولة، يعني تلك الأصوات التي تتحسس الطريق لكن تحاول أن يعني هي تتحسس الطريق وفي نفس الوقت يعني ما زالت يعني مترددة نوعا ما، فما خجل فما تردد فما خوف أحيانا.
1: نعم، سؤال جميل جدا. الحقيقة أني مثل ما حاولت بمن دعمني ومثل ما حاولت بمن حاول دفعي إلى الأمام دائما منذ سنواتي الدراسية الأولى، فأنا أحب جدا ولدي ذلك الشغف الكبير في مد يد العون لكل موهبة صاعدة ولكل موهبة شابة. يعني كل مرة أجد أو أعثر على شاب أو طفل لديه موهبة الإبداع والكتابة وكأني عثرت على جوهرة ثمينة جدا، أحاول قدر استطاعتي أن أقدم له ما قدم لي من نصح وما قدم لي سابقا من دعم، وأحاول دائما أن أضع رأيي يعني كما أضع يعني القلم على النقاط المهمة في تجربته وفي محاولاته الإبداعية تماما كما كان لي الحظ. أحاول دائما وسأخبرك يعني أمرا جميلا جدا. نحن اليوم نحظى بمجموعة من الشبان والتلامذة لديهم يعني كثيرون لديهم يعني مواهب جميلة جدا وقدرة كبيرة جدا وعالية على الكتابة الإبداعية.
0: نعم، وهذا يفند. نعم، وهذا يفند طبعا رأي يعني طبعاً. تقريبا اتفق عليه العديد أنه أننا القراءة أصبحت يعني غائبة، أنه المطالعة يعني هجرت، أنه شبابنا وأطفالنا يعني ابتعدوا عن الكتاب وابتعدوا عن النسخ الورقية. هو صحيح فهنالك يعني هنالك نوع من البعد لكن ليس لهذه الدرجة يعني.
1: طبعا أكيد، بالعكس وأقول دائما أنه خير مثال المكتبة العمومية لحومة السوق، يعني تجدين وتحية لأمينة المكتبة الجميلة دائما أمال بن معاد التي تحاول بكل ما فيها من جهد أن تحث التلاميذ وتحث الأطفال على القراءة وعدم هجر الكتاب. دائما هناك مسابقات للمطالعة، مسابقات للقراءة وللكتاب ولدعم الكتاب الورقي. أيضا لا تخلو معاهدنا ومدارسنا من المبدعين ومن الأطفال المبدعين ومن الشبان المبدعين. أنا حضرت منذ كم سنة في ورشة في مدرسة بحومة السوق, مدرسة مفيدة بورقيبة بحومة السوق, في ورشة لكتابة القصة, واكتشفت يعني مواهب جميلة جدا تكتب بإبداع عال وبلغة سليمة, يعني مستوى سنة ثالثة ابتدائي
0: ما شاء الله.
1: نعم. وحضرت أيضا في حصة مع الأستاذة صديقة المبدعة منيا ضو في معهد حومة السوق, حضرت حصة مع تلاميذة سنة ثالثة آداب عن تجربة الكتابة الإبداعية في جلسة حوارية معهم, واكتشفت أيضا مواهب شابة يقرؤون بشغف, يقرؤون الكتابة بشغف, ولديهم أسئلة جميلة جدا وعميقة جدا, لديهم قدرة على قراءة الكاتب وقراءة الكتاب بكل العمق بكل الشغف. نعم
0: ما شاء الله.
1: جدا اكتشفت منذ فترة أيضا في معهد قريب يعني طفل شاب إسماعيل يكتب القصيدة العمودية بطريقة جميلة جدا وبأسلوب عال. أيضا منذ فترة في معهد ابن عرفة تلميذ بكالوريا رياضيات إلهام بكالوريا رياضيات ويكتب رواية وهو بصدد كتابة رواية, يعني أخبرته أنها ستكون ثورة في الرواية التونسية المعاصرة بإذن الله.
0: نعم عندنا برشة من معناها لاختصاصهم علمي.
1: نعم.
0: لكن معناها كتبوا قصائد وكتبوا روايات وكتبوا كتب.
1: نعم.
0: وهذا هام جدا, يعني الحس الجمالي موجود فيهم والحس الشعري والحس الأدبي موجود فيهم.
1: نعم. وهذا يفند صديقتي إلهام ما يقال عن هذا الجيل الجديد. أنا دائما أدافع عن الشباب, دائما أدافع عن الجيل الجديد أنهم لا يقرؤون وأنهم جيل مختلف وأنهم يبتعدون عن الإبداع, بالعكس تماما, يعني هو جيل ربما لا يرى الأشياء كما نراها نحن, هم فعلا لا يروا الأشياء ولا يروا العالم كما نراه نحن, كما رأيناه نحن سابقا, لديهم معطياتهم ولديهم الحيثيات التي يعيشون فيها ولديهم واقعهم الخاص ولديهم قدرة عالية جدا على رؤية ما لا نراه ربما وعلى طريقة الإبداع بطرقهم.
0: نعم. طريقة تعاملهم مع مع القضايا ومع الأشياء ومع الأحداث وسلوكاتهم وعلاقاتهم حتى داخل الأسرة هي تختلف ربما عن نظرتنا وعن فهمنا للأشياء. هو فهم
1: أكيد.
0: فهم آخر, فهم متطور, فهم مختلف, لكن فيهم الكثير من الخير, فيهم الكثير من الإبداع
1: طبعاً.
0: فيهم الكثير
1: طبعاً.
0: من الذكاء الذي يستحق فعلا المتابعة
1: ويستحق التشجيع. نعم.
0: نعم هو في حاجة لمن يستمع إليهم, هم في حاجة فكي. لمن يدعمهم, هم في حاجة لمن يعني يسلك معهم الطريق لا يرسم لهم الطريق. هند
1: نعم.
0: جيل هذا
1: نعم.
0: مختلف جدا, هم في
1: جداً.
0: حاجة لمن
1: جداً.
0: يسلك معهم الطريق, يعني ما عرفش في عمرنا وفي تجربتنا لابد أن ننزل إلى تجربتهم وإلى عمرهم وأن نواكب
1: على مهاجمتهم طوال الوقت بأنهم جيل مختلف بأنهم جيل على العكس تماما. والله
0: تلك طبيعة طبعا صراع الأجيال ولابد من نوع من المشادات الكلامية يعني حول مواضيع مختلفة, لكن في النهاية نصل إلى حوار يعني متوازن, نصل إلى التفاهم وإلى يعني حتى التسامح معهم في بعض
1: أكيد.
0: الأشياء, وهذا
1: وهو ما يجب أن يكون. نعم
0: طبعا هند كذلك حبيت زادة بالمناسبة هذه أن نثمن تجربة وطبعا عواطف ساسي في وضع المكتبات في حومة السوق في جربة.
1: نعم.
0: يعني تلك يعني صورة مختلفة عندها سنوات.
1: نعم.
0: يعني تضع الكتاب يعني في الشارع, موجود في الشارع في صندوق خاص به.
1: نعم.
0: كما صندوق البريد لكن بلون أزرق.
1: نعم. وهي بادرة جميلة جدا,
0: بادرة جميلة جدا يعني تستطيع بالضبط. وفيها يعني فيها ربط للثقة وفيها مدى تبين مدى تحضر الإنسان يعني في جربة وفي تونس ككل إنه يأخذ الكتاب هذا من غير مراقبة, من غير مراقبة حتى شخص, تأخذ الكتاب تطالعه وترجعه عفش بعد يومين بعد جمعة
1: بكل
0: تحضر وتحافظ على الكتاب هذاك مع انه زادة ناس اللي موجودة معناها في جربة كيف زادة تحافظ على المكان اللي موجود فيه الكتاب لانه الكتاب راهو حاجة مقدسة حاجة عندها مكانتها عندها قيمتها رمز حضاري بالنسبة لنا وهو يرمز إلى مدى تحضرنا ومدى وعينا في إذا كان تعاملنا بالكتاب مع الكتاب يعني بطريقة حضارية معناه نحن ناس رانا متحضرين وناس يعني على درجة كبيرة من الوعي ومن
1: من الوعي نعم
0: إن شاء الله تعمم التجربة هذه نعرف توا
1: ولجنة مهرجان قطوف أيضا قامت منذ أيام بنفس البادية يعني أمام نزل مرحلة بحومة السوق
0: نعم.
1: وهو مشهد جميل جدا صراحة مشهد يقترب من السحر
0: نعم.
1: ما أجمل أن نزرع الكتاب ونغرسه في كل مكان في كل حي وفي كل ركن وفي كل زاوية من من من من وطننا العزيز الذي يحتاج كثيرا كثيرا جدا إلى شعبي القارئ والمثقف والعالم والراقي
0: لأن هذا الطريق الوحيد الذي يضمن استمراريتنا ورقينا أمام أنفسنا وأمام شعوب العالم فقط هند نحب نختم معك طبعا ببعض الأسطر الشعرية لو سمحتي
1: نعم سأقرأ آخر نص مجموعتي التي صدرت مؤخرا سأقرأ نص الوصية الوصية من مجموعة ما تبقى من العسل
0: نعم
1: الماء صوت الروح يا ولدي يسري كما الأنفاس في الجسد الماء نافذة الذين قضوا أيامهم في الريح دون غدي يمشون خلف الموت أغنية تعلو على الآهات والسهد لا أرض تغويهم ولا سفر ننسيهم الأحلام في رغدي كن ضحكة الألوان يا ولدي كن صوت من عاشوا بلا عمدي كل الجهات البيض مسبحة تتلو نوايا الضوء للأبد واحفظ مواويل الندى لغة للعاشقين الفلة يا سندي يا ابن الحكايات الحبيبة كم نمنا ونام الورد في كمدي كم أرختنا الآه وانتصرت للعابرين الموجة كالزبدي الياسمين الآن يذرفنا عطرا سماويا كما المدد يتلو الحكايات الطويلة عن بر يعيد المجد للبلد تحن عليه الريح قائلة كم يصطفيك الوقت للجلد تحفظ من الأيام حكمتها لا تسرق الأحلام من أحد واكنس خطايا الأرض كم لغة ماتت على الأغصان يا وتدي النور نور الروح يعرفنا سترا لليل الأرض من أمدي
0: شكرا لك هند طبعا مع هذا الصوت يعني الجميل هذا الصوت يعني الذي يضفي على الشعر مسحة من الجمال وطبعا يترك لدى المستمع كذلك شعورا بالاطمئنان وبالراحة لأنه مش من السهل الاستماع إلى الشعر الشعر يضيف العديد من المشاعر لدى من يتحسسه ولدى من يتذوقه شكرا لك طبعا هند على قبول الدعوة شكرا على كل هذه الإضافات نلتقي إن شاء الله في قطوف في جربة في دورة الثانية مهرجان قطوف طبعا الدب الجنوب والأكيد هي فرصة للحوار على أرض الجنوب لحوارات مختلفة بين مبدعين سواء في الشعر أو في الأدب من تونس ومن خارج تونس إن شاء الله شكرا لك شكرا وإليك
1: شكرا صديقتي أجمل تحية

47 دقيقة بعد العشرة مستمعينا، مرحبا بكم مجددا ومواصلين معكم في برنامج وردة وكتاب. طول حديث عن جائزة نوبل للأدب لهذا العام 2026 اللي فازت بها الكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون بجائزة طبعا نوبل للأدب لهذا العام، وأعلن عن فوزها يوم 8 أكتوبر الجاري. شكون الكاتبة هذه؟ هي كاتبة وشاعرة ومترجمة كندية، ولدت في تورنتو في 1950. تميزت أعمالها بالمزج بين الشعر والنثر والتراث اليوناني القديم والأدب المعاصر. كرمتها طبعا الأكاديمية السويدية تقديرا لأعمالها الأدبية الجريئة والمبتكرة اللي حاورت فيها التراث الكلاسيكي وابتكرت أشكال جديدة في الأدب المعاصر. الكاتبة هذه درست الأدب اليوناني القديم في جامعة تورنتو، وتحصلت على الإجازة في 1974 والماجستير في 1975 ثم الدكتوراه في 1981 في اختصاص الدراسات الكلاسيكية. اشتغلت بالتدريس الجامعي واهتمت باللغة اليونانية القديمة وبالترجمة قبل أن تصبح من أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة باللغة الإنجليزية، وقد ساعدها تكوينها الأكاديمي على قراءة النصوص القديمة قراءة دقيقة، فيما منحها حسها الشعري قدرة على تحويلها إلى أعمال أدبية جديدة. من أبرز كتاباتها إيروس ذا بيتر سويت، إيروس الحلو المر، وهي دراسة أدبية فلسفية تناولت فيها الحب والرغبة من خلال الأدب والفكر اليوناني القديم، وبحثت فيها العلاقة بين الحب والمسافة والغياب حين يصبح الشيء الذي نرغب فيه أكثر حضورا عندما يكون بعيدا عنا، إضافة إلى مجموعة طبعا من الكتابات والكتب الأخرى التي غاصت فيها في الأدب اليوناني وفي طبعا خصائص الأدب اليوناني. وفي عالم الأدب عموما المستمعين، ثمة كتاب يروون الحكايات وثمة كتاب يعيدون اكتشاف الحكاية ذاتها كأنها ولدت اليوم من جديد، وهذا ما فعلته الشاعرة الكندية آن كارسون اللي توجت بجائزة نوبل للأدب لهذا العام، والتي جعلت من التراث اليوناني القديم نافذة يطل منها القارئ على أسئلة الإنسان المعاصر. في كتاباتها التقى الشعر بالفلسفة، وتجاورت الأسطورة بالذاكرة الشخصية، وتحول الحب من حكاية عاطفية إلى سؤال عن الرغبة والغياب والهوية. هي تجربة أدبية لا تكتفي بتقديم المعنى، بل تدعو إلى البحث عنه بين الكلمات والصمت، وبين ما تقوله النصوص وما تتركه للقارئ كي يكتشفه. هي صوت أدبي يذكر بأن الماضي لا ينتهي، وأن الكتب العظيمة تظل قادرة على محاورة الحاضر وفتح آفاق جديدة أمام الخيال والفكر.

56 دقيقة بعد العشرة. كانت هذه أميرة عبد السلام سمعناها في مضناك جفاه ومرقده. هكا نكون وصلنا نهاية مشوارنا معاكم في وردة وكتاب. شكرا لكم مستمعينا, شكرا للفريق اللي حاضر معايا الليلة. بقالي نقول لكم إلى اللقاء في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: فرحا.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الحادية عشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يكون الطقس خلال هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بولاية تطاوين ومدنين وقبلي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 21 و24 درجة ببقية الجهات. تم في معتمدية بن بهيرة تخصيص أرض مساحتها أكثر من 8000 متر مربع، تبرع بها مجموعة من المواطنين لبناء عدد من الإدارات العمومية بهذه المعتمدية المحدثة التي تفتقر لغالبية فروع الإدارات. تمت الموافقة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز مشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة. وفق ما ورد في إجابة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن سؤال كتابي للنائب بديس بالحاج، فلعلما قتل اليوم إسرائيلي وأصيب 24 آخرون بينهم إصابات خطيرة جراء انفجار لغم أرضي بمجموعة من الطلاب الإسرائيليين والمعلمين الذين كانوا يجرون جولة عند الحدود مع لبنان شمالا. أخيرا أحكم الحوثيون حصارهم على مدينة تعز جنوب غرب اليمن بعد سلسلة هجمات تم شنها الليلة الماضية، تمكنوا خلالها من إغلاق كل مخارج المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وسط معارك أسفرت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا من الجانبين خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية حكومية وأخرى تابعة للحوثيين اليوم. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيش، إلى اللقاء.

الأصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

عليكم جميعا ومرحبا بحضرتكم إلى موعد جديد من مؤانساتنا الطربية. هذه الليلة سنسهر مع الخدود الحلبية ومع الفن الحلبي ومع اسم من الأسماء المتميزة في هذا المجال، الفنان الكبير أديب الدايخ. ما سنقدمه عبارة عن مقطع من حفل كان قد قدمه الفنان الكبير أديب الدايخ في معهد العالم العربي في باريس، في حفل ضم نخبة كبيرة من الجالية العربية ومن الفنانين ومن الشخصيات الأوروبية والمستشرقين المهتمين بالموسيقى العربية. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة ممتعة معنا مع الفن الحلبي ومع صوت الفنان الكبير أديب الدايخ. مع أجمل تحياتي أنا، شكري العيودي في الأعداد والتقديم، ومن الجانب التقني الزميل غذا مورو. سهرة ممتعة لكم جميعا.

0: الحياه في غنج ورجرجه كهوده العيش في مشي وفي خبر.
1: يا سلام.

بهذه الأجواء الموسيقية الحلبية نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الموعد الموسيقي. بقية سهرة ممتعة لكم جميعا وتصبحون على محبة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتقدم أشغال تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي سنفابا بنسبة 20%. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 26 و2000. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 والمتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. في العالم، اعتمد أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد. أخيرا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، قائلا إن بلاده ما زالت تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: موسيقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: سوق الربع بصفاقس، سوق يختزل ذاكرة المدينة المصورة. جذورها تمتد إلى العهد الأغلبي، وما من زائر لها لم يستهوه المرور عبر أعظم أسواقها تاريخا ومقاما. وإن لم يصعفك الحظ لزيارته، قد نرحل بك عبر كلماتنا هذه إلى مواطن ديمومة حركية وأهمية سوق الربع. الملقى عند باب الجبلي، أحد المداخل الرئيسية للبلاد العربي، حيث يعود بنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث سفيان السويسي إلى التموقع الجغرافي للسوق.

0: وهل من نظير له في العالم العربي؟
1: احنا اليوم مش نحكيه على سوق الربع او سوق الرباع، تسمية هذه اذا كان نرجع للتخطيط متاع المدينة العتيقة، مدينة صفاقس العتيقة اللي هي تخطيط متاعها متعامد، يذكرنا بالكاردو ديكيومانيوس قديم تاع المدن القديمة. سوق الربع هو الرباع، نحس لي هو يقسم المدينة العتيقة الى اربع ارباع، لانه هو الجاي في قلب المدينة العتيقة شمال الجامع الكبير، ونشوف فيه جزء شمالي جنوبي ولا قبلي جبلي وجزء شرقي غربي. واحنا تخطيط المدينة العتيقة متاعنا اللي هو يذكرنا بعنجر في لبنان، نلقاو اللي الجامع الكبير في قلب المدينة، ونلقاو دايرة به الأسواق. والأسواق نعرفوا اللي احنا أول ما يبنى في المدينة سورها قصبتها ودار إمارتها وجامعها الكبير وأسواق، متأكدين اللي هو ماهوش الشكل اللي كان عليه في التأسيس، هو بيدو شكله في الوقت الحالي. سوق الرباع هذية راهو موجود مش كان في مدينة عتيقة متاع صفاقس، نلقاوها في مدينة طرابلس، نلقاوها في مدينة صنعاء، كان مثلا في صنعاء نفس التخطيط واسمه سوق الرباع. طريقة العرض المنتوجات فيه أو كيفاش كان، احنا نعرفوا اللي كانت فما مصطبة، وللأسف معناها في أواخر التسعينات أوائل الألفينات وفات آخر مصطبة، والمصاطب هذوكم نلقاهم يا إما في الصور القديمة، اللي يحب يشوف المصطبة هذية في صفاقس كيفاش كانت ينجم يشوف في سبط الرمانة، فما دكان مازال محافظ عليها بجنب المكتبة في الواجهة الشرقية للجامع الكبير ينجم يلقاها.
0: وأثناء تجوالنا صادفنا عم يوسف الشرفي، رجل مهتم بتراث الجهة ويحفظ جزءا كبيرا من أسرار المدينة. عم يوسف، ما حكاية تسمية سوق الربع؟
2: سوق الربع ورد في تسميته أقوال عديدة، منها أنه السوق الذي كانت توظف فيه معاليم رسوم على البضائع بربع قيمتها، هذه النسبة نجدها توظف في غالب الأسواق. قيل أيضا لأن التجار كانوا يجلسون متربعين، وهذه ملفتة للانتباه، لأنه كما نعلم أن الدكاكين في سوق الربع تكون أعلى من مستوى النهج بحوالي متر، فالتاجر هو مضطر اضطرارا بأن يجلس حتى يكون فرق مستواه وحريفه الذي يكون بالنهج. فجلوس التجار متربعين قد تكون هي سبب تسميته بسوق الربع نسبة إلى التربيع. ثمة أيضا فرضية أخرى وهي كذلك ربما تقنع، أن سوق الربع ينقسم إلى أربعة أجزاء، شأنه شأن مدينة العتيقة. بقي فيما يتعلق بالتسمية التاريخية القديمة هي سوق الرهادرة، هذه التسمية انقرضت تماما ما في ذلك شك، ولكنها ذكرت في بعض المصادر والوثائق التاريخية. الرهادرة هم جمع رهدار، والرهدار هي كلمة فارسية وتعني ذاء القماش، فإذا التسمية مناسبة لاختصاص السوق. القيروان كانت لهم أيضا سوق رهادرة، وكان يسمى سوق رهادرة القيروان سوق رهادرة صفاقس. إذن التسمية هي تقريبا شائعة ومعروفة، وكما قلنا تدل على اختصاص هذه الأسواق.
0: وماذا عن مواد بناء هذا السوق؟
1: مواد وتقنية البناء، أولا هو مبني كأي معمار تقليدي بالحجارة. احنا نعرف المعمار التقليدي ديما ياخذ المواد وتقنية البناء مباشرة من المحيط متاحة، وبالتالي المواد المتاحة في الوقت ذلك هي الحجارة، حجارة احنا نسميها نداس بل الدبش أو بالفرنسية مولاند، والمادة الجير والجبس اللي على شكل يعني ممر شوفوا فيه محلات متقابلة من الجهتين، وهو قلنا مسقوف وسقف على شكل كمر أو على شكل أقبية طولية وفيها إضاءة علوية. بالنسبة للمعمار هذا نعرفه اللي هو بالبناء بالحجارة وباستعمال الجير الهوائي وباستعمال الجبس، نعرفه اللي هو يعطي تعديل مناخي للمناخ المتوسطي، نعرفه احنا في الصيف حار، والإضاءة العلوية هذيك تتبدل الهواء يعني تجدد الهواء.
0: هذا السوق الذي يمتد على نحو 2000 متر مربع ويضم حوالي 120 محلا، اختص في نوع من التجارة فكان منه الملبوس الصفاقسي.
2: اختصاص السوق بذلك الشك كما قلت هو اسم على مسمى سوق اللفة، يعني هو مختص اللفة، وحين نقول اللفة

0: كل المنسوجات الصوفية وغير الصوفية حتى الحريرية وغيرها. ليس المنسوجات فحسب، هناك الكبوس مثلا يباع فيه، الكبوس يباع فيه، القدرون، ثم حتى أنواع من السفاسر وغيرها كان يختص بها سوق الربع. وكانت على هذا الأهم أن مدينة صفاقس كما نعرف هي مدينة تجارية بامتياز، وكتبت فيها العديد من الأطروحات العلمية والبحوث العلمية. معروفون أهلها بالتجارة وخصوصا التجارة مع المشرق العربي، تبين مدى أهمية علاقة سوق الربع بالمشرق. حين نقول المشرق ليس اسكندرية فحسب، هي الأقرب من ذلك شك، ولكن أيضا بلاد الحجاز، حتى يبلغ حتى بلاد الحجاز، لأنه بضائع تصدر من سوق الربع إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام إلى بلاد الحجاز، لأن التجار كانوا يتولون بقية المسافة. كانت أهم ما تصدره صفاقس البرنوس، الشاشية، الجبة، الكبوس، والعديد من البضائع.
1: وإلى جانب الحركية التجارية ودوره الاقتصادي على مر العقود، لعب سوق الربع دورا ثقافيا تاريخيا مهما بالجهة.
0: سوق الربع كان له فضل كبير في اقتناء مجموعات متحف العادات والتقاليد الشعبية، وكان لي المرحوم محمد المصمودي والدكتور علي زواري مد الله في أنفاسه، كان لهم فضل في جمع وتجميع واقتناء والبحث عن هذه المنسوجات من سوق الربع. لماذا قلت كان لسوق الربع فضل كبير كما قلت في تأسيس متحف العادات والتقاليد الشعبية الذي هو متحف رمز في صفاقس؟
1: مع عم يوسف الشرفي وصلنا إلى حدود مشارف باب بحر أو باب الديوان، مغادرين سوق الربع بامتداداته المكانية وببشاشة تجاره وجمال معروضاته التقليدية. ومع نفائس دفاتره التاريخية مد شباب اليوم جسور التواصل وأكسبوها حلة اجتماعية من خلال تنظيم عشاء رمضاني على امتداد أزقته التي تحلت بالمرقوم وبالكليم وبروح المحبة والأصالة.

0: كنتم مع
1: وثائقي سقر بعبيس فاقس، نص وإنجاز سوار الشعري، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي ثعقابة يا دي ما تخركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: عندنا يا سيادي توا 15 يوم حصاد.
1: اي اش صور كل واحد منا؟
2: اني وخويا الهادي كل واحد منا حصل 50 كيلو قمح و100 كيلو شعير.
0: باه
3: حسب ظني اني يا جماعه الكل ندوروا في هالحساب، يمكن ثم شكون اقل شوي ولا ازيد تريف.
0: وزينب والضاويه اش عملوا يا كسراوي؟
4: ما ثماش فرق كبير، اني عساس رابح راحتي اللي اعطيتوني فيه البركه.
0: لا لا لا لا لا يا كسراوي، ما دام مهنينا العشايش والزويل نحسبوا كيفنا، مش هكا سي رابح؟
3: تعرفوا يا جماعه اذا مشت الخدمه زي هالايام مده شهرين برك نرجع لبلادنا بالخير والبركه.
0: ها وش عملت في الفرص يا كسراوي؟ دوختنا وخايف فرصك هذه.
4: اسم كان هداكم ربي هذا النذوع ما عادش جبدوه.
0: ربي يهديك يا كسراوي، ربي يهديك. ماذا بينا وخي نبعدوا على الشبه والخطر والستار يسكن. هاي يا ربح جيب هيك الطبالة خلي يعاونوك الضراري وفرهدونا بعد هالتعب.

0: عشر هانا
1: أنا
0: اليوم سالم ولدك بعث جواب.
1: ايه يبشرك بالخير. ايه واش حالهم غاد؟ اقرا الطاهر ولدي هالجواب ان شاء الله ما يطلعش كي جواب الكسراوي برك.
0: الله نزيدوا في الهم على قلوبنا. الشويهات ما بقى فيهم شيء والزيتونات كلها الجراد والحمى بدت في الناس. اغلب العرش حول للسوق. اللي يطلب يطلب واللي عامل على فريده الدوله عامل. حتى الفريده قالوا سودي زي الرماد. وسالم ولدك ولا حمال في السوق. قال في الجواب كيف ما يجيك الزمان برا معه ويمشي على كيفه هو.
1: قلت في عبالك يا رب سيد. هي وين خلات فيهمش شويه بلاح الاخر؟
0: حسب كلام سالم ولدك ثم الخيلات ولدوا، لكن اكثر النخل ما ولدش. كان ما يرحم ربنا
2: كان جاهم الجراد يمكن يتبقوا ياكلوا. على الاقل هو ياكل بشجرهم وهم ياكلوه. تمام قالها كيف اكثر الجراد يرخص للحب.
3: كيف ما نشوف فيه تو راهو الجراد ينباع في الرحبه زي القمح والشعير.
1: ابعث لولدك اشاهد شوي فلوس بيه ويمتين قمح وابعث له حقهم.
0: نبيع القمح والشعير؟
1: ها؟
0: بلدي يا شرهانه قطعنا هالبر على ويبات قمح وشعير وفي الاخر نبيعهم. والله قلبي لا يطوعني. اطلبوا ربي يرزقهم ويرزقنا. هذا محول للسوق حتى من تلقيت انه ما يعيشوا. وكيف ما قال الطاهر ولدي الجراد يعوض اللحم. سالم يخدم في الحمالة ربي يعاون. يخدم حتى بماكلته وماكلة مرته. الذرية اللي يشغلوا ما عنداش وربي ينوب عليه.
1: حليلي على وليدي قلبه باش يتقطع من الثقل. قلت له تلك المرأة جيب واحدة أخرى تعمر لك دارك بالذرية. الله غالي قلبه مش مطاوعة وليدي.
0: يا مرأة يا مرأة اتقي الله. بشيرة مرأة كاملة مساعدة سالم ومتفاهمين واحنا اش دخلنا اش دخلنا. كل شيء في هالدنيا مقدر به ربي. الغني والفقر والذرية وصحة البدن.
2: والمشكل يا ميمتي بشيرة ربيها سالم فكها من أهلها. أمها وباها لتو حالفين ما يكلموهاش. كيف يطلقها سالم؟ وين تمشي هالمسكينة بالله؟
0: قول لها
1: أخطاني يا طاهر ولدي أخطاني. ولدك حد بلا ذرية. الدنيا اللي نحس فيها ليه؟ ما يحس فيه حد معاه. الذرية الواحد يلقاها بالكبر. سالم ولدي بالله أشكون بيه؟ قال ربي يطول في عمره وصل للسبعين وعجزة سيدي. الوقت راه طويل والدهر غدار. الواحد يلزمه يشبح البعيد.

0: آه عمار يعمل هكا ينحي من فمه ويود الهطايا ملا ظن وخاسرة النهار وما طول يقرا في الجرايد ويتبع في الأخبار من كل بلاد لا يدري عليها باش تباعت ولا باش تشرت. هذا ولدي بكار النار تخلف الرماد.
1: فهمتك هكا الدور عمار يتمعشك ويلعب زينب. نام نهار تختار عرفت كل شيء. عمار ماهوش في سيتها قدور
0: ولا عمل هالطاية. حتى سي بكار ما هوش راضي. حسيت بيه ماهوش فرحان. عمار يحب الهطاية صام وفطر على جرادة. حصل هالبنوية الزوز كلو على قلبي وشربه قد ما عملت ما حصلتهمش. حبيت نورطهم نسرقهم ونعمل ليهم فضيحة خلي يمشوا. لكن فايقين ما عملوا حتى غلطة بالأخص سلطانة. فكر معايا صالح فكر في حل ندحثروهم ونريحوا منهم الناس الكل ولا نخطفوا واحدة منهم. أعمل جهدك معايا صالح أعمل جهدك.
1: أقدور تعرف على جيتك تونا وسلمت في طشمتي.
0: هي
1: جيت فكرة للفرس بعد ما نخطفوا الفرس نخطفوا واحدة من البنوية.
0: هيا الراح الراح اقعد الراح اقعد
1: قعمس
0: والله لا ما عادش خدني كان مشكل عمار. فهمني يا صالح اش يدور في راسك فهمني.

0: يعجبك تو هكا كل ليله صالح يوخر
1: ما يعلفش البقرات بكري.
2: ها ايتي حتى هو نهار الكل مع الحصاد وفي الليل يعلف. قلت لي كباي دبر خدام اخر رسمي للبقرات.
1: بصح حافظوا على رزقنا، اللي يضيع من ايدك ما يعوضه لك حد. شوف شوف حاله العطايا يا عمار، شوف الفقر والغنى متحاذين.
2: مسكين يسخفوا باي، والجرايد هالمده الكل تخبر على احوال الجنوب والوسط، كلهم الجراد وزادت عليهم الحمه، قتلت ما قتلت، والحكومه ما يهمها في حتى شيء ولا حتى عندها علم.
1: حكومه الحمايه تعبه والبي ما عنده حكم.
3: ملي فرنسا دخلت في حرب عام 14 والهم الكل نازل علينا، قمحنا وشعيرنا وزيتنا وتمرنا كل ماشيين البريز، احنا عايشين بالصبر.
2: باي هي صحيحة باي، وهذا علاش ثم رجال في بلادنا تكلموا دخلوا للحبوسات وضحوا بكل شيء على جال الناس القلالة.
1: اخدم رزقك اخدم رزقك يا عمار، ما ينفع كان رزقك راهو في يمك في غيرك انت. ساعة فرنسا ما تخرجش من كلام، والحرب ما عندناش لها قدرة. النهار كله وانت مشغول بالجرايد تتبع في حزب فاربية، ها يا ما طرح بلدية عايشين في الظل والمراوح والمشوي وقاعدين يغروا بالناس. هذا ما باش يخرجوا فرنسا، ها هذا ما باش يخرجوها. فرنسا دخلت بالسلاح وتخرج بالكلام. اي علاش كوني جد هذا؟ ليها في بلادنا 50 عام تيش خسرت هي؟ اشكون حاربها ترى؟ اش عملوا كل من وقف في شورها؟ اللي يرفع السلاح تقتله، واللي يتكلم تعشي في الحبس.
3: يا عمار يا ولدي، يا عمار يا ولدي، خايف عليك انت والراضي والجميع اللي معك، بالاخص هالايامات كثرت عليكم الكلمات. نادوا في الناس، تنادوا في الناس وتكبروا في المعبوكة،
1: في الاخر تجروا على ارواحكم وعلى الناس اللي معكم.
4: عباي هاي لا شي حاضر، هاي ادخلوا للحوش. هاي
1: عشت يا وليدة بنتي، عشت يا وليدة بنتي، والله تمنيتك جيت يا راجل. هاي بنتي مهنيتني على امها. هاي
5: يا وليدة وش حال يومها اليوم؟
4: كي العاد لسانها ثقيل والمشي كمان ددش. عمار عمار وخي عرسها تمرة تعاوني، ربي شوف يكون حالكم كان عرستنا تي حتى نجمة هاي لاهية في الحصاد. الوقت تشهرب من العرس عمار، تي ندادة كان بصغارها.
1: والله يا وليدة قالت الحق، عرس عرس عمار فيش تستنى؟ اختار واحدة من بنويت الدوار خلي تعاوننا وتقوم بأمك. هاونك البنية نجمة ما بها فالحة ومكدودة وحتى تركية ما عادك ما تقول فيها. هاي وغيرها وغيرها وغيرها.

0: رجعتني يا بابا.
1: وين كنت؟ كل ليلة ما تروح كان بعد نصف الليل. اعرف على الزينة، علاش الهدرات اللي في راسك ما تنفعناش وبالممكن تضرنا؟ هذه راهي فرنسا، فرنسا وما أدراك أشكون يوقف في شعورها ويسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم ولدي، وعي روحك قبل ما يوعوك الناس. أبعد على الخطر
2: يا بابا. رانا نقصروا في الليل ونشربوا في شوية داي، كلمة منا وكلمة منا، لا عندنا لا سلاح ولا نعملوا في المظاهرات. والله يا بابا، والله اللي فهمته في هالعشرة أيام ما كنتش نحلم بيه. تم رجال في تونس، تم رجال.
1: رجال، اسمع أفهمني قبل ما يلعبوا بيك. هذا ناس عندهم الفلوس والمعارف، وانت لا قدامك ولا وراك، تمشي فار حبس. يا وليدي يا وليدي، باباك ناصحك كل ليلة أنا ما نرقد إلا ما أنت ترجع. علاش تعمل لنا في مشغلة؟ أنا وأمك نستنوا فيك لين ترجع، نرقدوا عقاب الليل وفي الصبح نوضوا نخدموا، وفي نخلانا بالنوم الباهي ولانا بالخدمة النصوابة. الأولين قالوا اغلب مرتك وصغارك واللي تغلب من الرجال فايدة. أنا وليت مغلوب مغلوب.
2: حشاك بي حشاك.
1: كلمتي طاحت. إيش حشاني إيش حشاني، كلمتي طاحت. يا ريتني حتى متت وارتحت. الناس تخدم والولد يتبع في الهداري الفارغة، والخطر من فوق.

0: الكل. اسم سيب معلش هيا فيسا فيسا ابطينا عمار استنى خايفة يا سلطانة قلبي يضرب وحتى نقابلوا راجل فعكة بالليل
1: الليلة نعرف مقصودة شناو
0: وإذا تكون عندي دواء وش الفايدة أني وين وهو وين
1: على قل يمكن يعاوننا يوقف معانا ويتكرم علينا
0: ظهر فيه لا يخطر ولا يخون اسمع يا سلطانة هدرة الفلوس والقمح ما تجبديهاش لو يعطيني كل ما يملك ما نبيعش روحي ولا نخون
1: ايوه حيدة انت تحبيني ها
0: اش الفايدة نحب ولا ما نحبش انه نضارب من عيوني وكيف نركض نحلم بالنيران تحرك فيا لكن اش الفايدة يا خالتي اش الفايدة هيا هيا نرجو هيا والله عظام

0: سامع. هم جايين. شد بلاست.
1: زعما جايين الزوز العمار ووريناه تحت التوت. وش هابل في هالليل تحت التوت؟
0: ولا جايين ليك ولا ليا؟ متوعد معهم. ما كانش يظن اللي احنا نعسوا في هالبلاصة.
1: كيف يرجعوا زين ابو سلطانة اللي لما خطفوهم ونسكروا عليهم الفيرما الخالية؟
0: استنى وقفوا. سامرونا اقطع نفس. هم زال وقفين. ظنهم يحبوا يرجعوا.
1: الله يحرمني. هم قرب لنا هكذا. خلوا شدوهم. هذه فرصة.
0: أبنت صالح. احنا بينهم وبين عمار ممكن يسعوا ياكلنا رصاص. عمار ديما مصلح. سكت. هم يتكلموا. خلي نسمعوه.
2: قلبي مش بتعني. في هالوقت نقابلوا راجل ما نعرف عليه شيء. انت لو عديه انا نونس فيك. يا زينب ما تخافيش. تورجع لي شاهد العقل. قلت لك ونعاود. لا هو من كاري ولا اني من كاري. نظلم فيه وفي روحي. عمار ياخذ واحدة زيي. هذا ما يدخلش مخي.
3: هو اللي قال. اسمعي انظر نحساتك. هيا بارك ما تخافيش. عذبي على قلبك. الحدوتة اللي قال عليها مش بعيدة.
2: الراجل يقول اشي عنه والعيب في الاخر في المرأة. يا اخي ما فيكش عقل. تعرفي لو كان عرض علي ناخذ وعيوني وامرات.
3: انت تكلمي على روحك يا سلطانه. اني نعرف الخطر. هيا نرجعوا. هيا
2: توا نرجعوا. ايش مسال خطاول. تشجعي يا زينب تشجعي. راني نصحات. ما نلعبش بالنار. هني راجعه وانت كان عندك فيه بريه. تعالي هني. وين ماشيه راكي تندمي
3: يا سلطانه. انت تكلمي على روحك. لكن اني عارفه اهلي باباي وعمامي. والله يقتلوني ولا يرضوا بي حتى لو يبدا ولد البري. هيا نرجعوا. هيا خد واقف رجالي. نعرف اش نقول. هيا اني راجعه. ما نلعبش بالنار.
1: سمعت يا قدور. صدقتني تو جيت لكلامي.
0: عمار يخرج من هالكلام. خسرت. كيف ريت زينب وسلطانة قلت الليلة يولي سيد. وإحنا في جرتة تمنيت نتشفى في هاك سلطانة. زعم عمار يحب يعطيك كلب. عمار تحب وحدة هالطاية وبنويتنا وردات يستنوا في كلمة منك.
1: مالا بعد ما رينا وسمعنا اش نعملوا توا قدور؟ عمار مضروب على راسه وما عادش يدل شيء.
0: والله لو كان جا ولدي ما نخسر عليه كان كرتوشة. يورث ثروة السالمي للعطاية.
1: باهي اش نعملوا؟
0: العطاية ما عادش يطوروا في برنا. قريب يرحلوا والعصاف جلودهم. لكن قبل ما نجبروهم على الرحيل نفكوا منهم الفرس.
1: عندك راجل يا قدور. الفرس عندي لها حل مضمون زيادة.
0: قولي شناوي تعمل. انا نعاونك. حتى انا فكرت في حيلة. ليش ما تعمل عملة للكسراوي

0: لكن النسوي الكبار يمكن عندهم الحشايش، كيف يجوا نقول لهم؟
1: اسمح، هاني جبت لكم خبيزه طابونه ودبوزازية ثانية، وهالعصيدة بالسمن والعسل. العصيدة ما زالت سخونة، وبنتها كيف تتكل سخونة؟ وفطورها انتي واللي معاك، والخبز خليه لجماعتك.
2: شنو الخيرات؟ لا بربي، عصيدة بالسمن والعسل عندي سنين ما ذقتهاش. نخلي لهم الخبز والزيت ونتغدى، ومن بعد نعمل كاس تاعي ونتك العصيدة برشا، حتى الكلاب نب عليهم ربي. هاي هاي كلماتي، هاي أني وانتم عن النظر. هاي هاي
3: هنجم، شو عملتي؟
4: اللي قلت لي نعملها عملتها. الظهر فيه جعاء، قبل ما يملى بطنه يتفرش.
3: وكيف يتفرش؟ ويدوخ. الكلاب ياكلوا بقيه العصيده ويدوخوا.
4: اصبر نصف ساعه ولا ساعه وامشي. كان نبحوا الكلاب ولقيتها مازال فايق، قل لحاجتي بالمعو، واغلب الظن تلقاهم مفروشين هو وكلابه.
3: نجم نجم،
4: انا عمي كريم،
3: انا واحد حبق الدور وعدني بيك بعد الحصيد انعرسه. ها ايش قلت؟
4: ايش قلت؟ كريم كيف تبيع الفرس؟
3: ها
4: اشري ليا بلاريت تذهب خالص.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، الرزق العوني، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، جهاد اليحيوي، وسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
2: وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة التي نخصص هذا الحديث حول أحد ضحايا الحرب العالمية الثانية الذي تحدى إعاقته وأصر على أن يكون فاعلا في حياة الناس في جهة تطوين ولا سيما في المجال الرياضي.
1: رجل هذه الحصة هو المرحوم الحاج محمد السعيدي، وضيوفنا للحديث حوله هم الأساتذة طارق السعيدي وهو ابنه، وعلي مورو ومحمد الصايب من شباب السبعينات الذين عايشوا الرجلا كلاعبين في جمعية تطوين الرياضية. المربي الفاضل سي طارق السعيدي، أولا مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة. أنت ابن المناضل محمد السعيدي اللي توفي منذ يعني أشهر بركة، ربي يصلي رحمه. هذا الرجل عنده تاريخ الحقيقة، لأن أنا علمت بأن من الناس اللي كانوا ضحايا الحرب العالمية الثانية، وكان برشا ضحايا وكان هو من بينهم. لو أن تحدثنا على والدك الله يرحمه بالجانب الأول، هو كيفاش كانت ظروف إصابته في الحرب العالمية الثانية، وما عرفناه منه من نشاط.